0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة، مقاربة ثالثة.
2: الصديق والصدقة. نصل الآن إلى الكلمة الثانية في السؤال عن الصديق، هل هي مرادفة لكلمة الخليل أم مختلفة عنها؟ ننظر في الأصل الذي جاءت منه كلمة الصديق، وذلك الأصل هو صدقة، ومنه الصدق ضد الكذب، والصادق ضده الكاذب، والمبالغة في الكاذب كذاب، ولا مبالغة في الصادق، فلا يقال صداق لأنه الذي لا يعرف عنه إلا الصدق، فلا يحوج إلى مبالغة. أما صديق وصديقة بتشديد الدال وكسرها، فليس من كان كثير التصديق لغيره، بل من كان تجسيدا كاملا للصدق من أعماق ذاته وإلى ظاهر أقواله وأفعاله. والصدق دال على القوة في القول والعمل وغيرهما، فالصادق هو القوي، سمي بذلك لقوته في نفسه، فهو أقوى من الطمع والجشع والضغينة وغيرها من مشاعر ضعاف النفوس وأسباب الكذب. ولذلك قالوا رمح صدق صلب، وصدق القوم في الحرب، أي ثبتوا وحاربوا ببسالة وعزيمة صادقة. وذهب لغويون إلى القول إن الصديق هو الخليل، وهذا غير دقيق، فليس لك أن تقول على سبيل المثال واتخذ إبراهيم صديقا، فالصداقة هي صدق المودة، ولا صداقة بلا صدق، ولا صدق بلا قوة في الذات. وأما عن تأنيث الكلمة فقد نص الخليل على فصاحة فلان صديقي وفلانة صديقتي، وإن قيل هي صديقي على التكرار جاز، أي أنه أجاز تذكير الوصف ولكن على التكرار. والمشهور أن اللفظ يذكر وإن كان في صفة الأنثى، ومن ذلك قول الشاعر: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق. وقد تتساءل، هل تعني كلمة الصديق من يقول الصدق؟ وما علاقة الصدقة بالصداقة؟ فنقول من يقول الصدق هو الصادق، ومن يصدقه هو المصدق، والصدوق هو الكثير الصدق. ثم تأتي المبالغة في صفة الصدق بلفظ الصديق والصديقة. في القرآن الكريم الأول في يوسف أيها الصديق، وللمؤنث الصديقة في ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ولقد فسر المفسرون الصديق والصديقة بالكثير التصديق والكثيرة، ولكن اللغة تقول لنا إن صفة الصدق لها عدة مراحل. الذي يقول الصدق صادق، ومنه وكونوا مع الصادقين، والذي يصدقه مصدق، ومنه في التنزيل العزيز يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم صدوق، وهو الذي يقول الصدق دائما، صيغة مبالغة في الصادق. ومن الصدوق تأتي مبالغة أخرى هي صديق، وليس من معانيها قول الصدق فقط، بل هي وصف لمن تجسد فيه الصدق بحد ذاته للمذكر والصديقة التي تجسد فيها الصدق بحد ذاتها. ومن الأدلة على هذا الذي نرى أن الذين كانوا كثير التصديق لفرعون مثلا لا يمكن أن يوصفوا بأنهم صديقون بل مصدقون به. فالصديق ليس الذي يكثر من قول الصدق أو يقول لغيره صدق، بل هو الذي ليس في كيانه إلا الصدق. وفي القرآن الكثير من الآيات في وصف الأنبياء مثل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وعن مريم عليه السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. أما عن الصدقة وعلاقتها بالصديق فالعلاقة بينهما وحدة الجذر وتقارب المعنى، ونحن هنا نتحدث عن البعد اللغوي للكلمة. فكما أن الصديق دال على صدقه مع صديقه، وأن الصادق من يتبنى الصدق نهجا له حتى تتطور إلى الصديق، فإن الصدقة يجب أن تنبعث من مشاعر صادقة لا نفاق فيها ولا توظيف لها من أجل مصالح شخصية دنيوية، وذلك بحكم آيات في التنزيل العزيز منها: إنما يتقبل الله من المتقين. والصدق أولى مراحل التقوى، ولن تقبل الصدقات مع الكذب والنفاق المن والأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إضافة إلى أن الصدق مع الله أولى مراحل العبادات جميعا. ونتحدث عن المصطلح الثالث الصاحب في المقاربة القادمة.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: يكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف
1: الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
10: تقدم

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة أيها المستمع الكريم هي الرجوع إلى طاعة الله والبعد عن معاصيه. فكل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين من؟ التوابون. فالخطأ أمر وارد على بني البشر، والتوبة سبب لتكفير السيئات وسبب للفلاح، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا بدون استثناء، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ماذا؟ تفلحون. فالتوبة سبب للفلاح، الفلاح في الدنيا والفلاح كذلك في الآخرة. وكذلك المولى سبحانه وتعالى ينادي على عباده، ينادي على عباده الذين أسرفوا على أنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وبالذنوب وبالابتعاد عن طاعة الله وبالاقتراف بمما حرم الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر. مهما كانت الذنوب ومهما كانت السيئات، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر بعض الذنب ويترك البعض، وإنما من تاب تاب الله عليه. فإذا تبت يا عبد الله من جميع الذنوب، كبيرها وصغيرها، الذي تذكره والذي لا تذكره توبة نصوحة، فإن الله يغفرها لك جميعا سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن توبتك من الذنب تجعلك كأنك لم تفعل هذا الذنب. الله أكبر. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، كما ذكرت أنه لا يسلم أحد من الأخطاء والذنوب، ولكن إذا فعل المسلم الذنب فإنه ينبغي له أن يتوب إلى الله سريعا. وانظر يا عبد الله، من هم بحسنة، يقول عليه الصلاة والسلام، فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. الله أكبر. فإن فعلها كتبها الله له سيئة واحدة. انظر، في الحسنات يضاعفها، أما في السيئات فلا يضاعفها سبحانه وتعالى. أيها المبارك، إذا أذنبت ذنبا فارجع إلى الله واحرص على شروط التوبة. أولها الإقلاع عن الذنب، اقلع، ابتعد، اترك هذا الذنب. ثانيها الندم، تندم على ما بدر منك، فإن الندم هذا يدل على بعدك ومحبتك لله سبحانه وتعالى. ثم ثالثا العزم على عدم الرجوع إلى تلك المعصية. وكيف يكون العزم؟ بأن تقطع الأسباب التي أوصلتك إلى تلك المعصية. معصيتك وسبب معصيتك هو من صديق لك، إذن ابتعد عن ذاك الصديق. وهكذا اقطع الطريق التي توصلك إلى المعصية، فإنك إذا فعلت ذلك فتكون فعلا قد تبت إلى الله توبة نصوحة. رابعا وأخيرا، إن كانت هناك من هذه المعاصي حقوق لآخرين بأموالهم مثلا، فلابد أن ترجعها بما يحفظ لك ماء وجهك بدون أن تعرف بنفسك. فلك 3 بشائر أيها التائب: أولها أن الله يقبل توبتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. ثانيها
أن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات. الثالثة، الفائدة الثالثة وهي أعظم فائدة من الأولى والثانية، أن الله يحبك، إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. فأيها المستمع الكريم، إذا تبت إلى الله فإن الله عز وجل يحبك، وإذا أحبك الله يدخلك سبحانه وتعالى جنته. كذلك التوبة تدل على رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وعلى تعلقك بالله سبحانه وتعالى. وهذا شاب كانت أموره المادية والاجتماعية والنفسية ملخبطة رأسا على عقب، فلما تاب إلى الله عز وجل أصلح الله حاله، بل وجمع الله له شتاته. الأسرة التي كانت مشتتة جمعهم الله عز وجل على هذا الشاب التائب. فهذه من فوائد التوبة، أنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عبادي التائبين، ومن عبادي الصالحين، ومن أولئك المتقين، ومن عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، في جوهر الأحداث الثقافية.
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
7: الصورة المكتوبة.
8: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
9: والكلمة تصنع أروع الصور.
8: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
9: ترسم المكان والشخوص.
8: فالرسم بالكلمات،
9: والكتابة بالكاميرات.
7: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.
8: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
9: الإعداد الإذاعي
8: أحمد بن سعيد الأزكي.
9: التقديم
8: أحمد الكلباني
9: ومريم البداعية.
8: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.
9: إخراج مريم البلوشية.
10: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
11: عزيزي المستمع.
12: عزيزتي المستمعة.
11: أيها الأصدقاء، هل تعرفون ما هي المؤثرات الفنية للبناء الدرامي؟
12: أصدقاءنا، يتطلب البناء الدرامي حتى يكون مؤثراً من الوجهة الفنية أن تتوافر فيه بعض المؤثرات الفنية التي تضمن له التدفق والحيوية.
11: يمكننا التعرف على أهم هذه المؤثرات الفنية من خلال دراسة ثلاثة مؤثرات رئيسية، هي الحركة أو التطور والتشويق والتنوع والتباين، وسنوضحها لكم خلال حلقة اليوم والحلقات القادمة.
12: أولاً، الحركة أو التطور.
11: مستمعين الكرام، إن عناصر الحركة في البناء الدرامي تعني تغييراً وتطوراً في الأحداث والشخصيات من موقف إلى آخر، وفقاً لمبدأ الاحتمال والضرورة.
12: ويقصد بالاحتمال هنا احتمال أو حتمية حدوث التغير إلى وضع جديد في شكل الأحداث المعروضة.
11: والحركة بهذا المعنى تمثل ضرورة فنية للسيطرة على انتباه المتفرج حتى لا يشعر أن الصراع أصبح ساكناً جامداً، أي فقد خاصية الحركة.
12: يقوم عنصر الحركة في البناء الدرامي على علاقة ديالكتيكية أي الجدل والمحاورة بين الشخصيات في مواجهة الأحداث من ناحية،
11: ومن ناحية أخرى في مواجهة بعضها بعضاً.
12: الحدث يجب أن يتطور إلى شيء جديد كي يدفع الشخصية إلى التصرف،
11: والشخصية يجب أن تقدم شيئاً ما إزاء الموقف الجديد كي تدفع الحدث إلى الأمام وتصنع موقفاً جديداً آخر.
10: الصورة المكتوبة.
13: السيناريست فيصل ندى.
12: أيها الأصدقاء، وقفتنا اليوم مع صاحب الصورة المكتوبة السيناريست المصري الراحل فيصل ندى.
11: ولد السيناريست فيصل ندى بحي عابدين في القاهرة في 7 من شهر أبريل عام 1940.
12: ندى خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، ثم التحق بكلية التجارة بجامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج منها عام 1963.
11: كان عضواً في فريق التمثيل بالجامعة إلى كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.
12: عقب تخرجه التحق بوزارة المالية، إلا أنها لم ترضي طموحه وأحلامه، والتي بدأها مذ كان بالكلية عبر كتابته لمسرحية مثلها مع زملائه بالكلية.
11: وجد فيصل ندى في نفسه رغبة كبيرة في كتابة الصورة بالكلمة لكي تغدو الصورة مكتوبة بيمينه.
12: كان ذلك سبب ظهور أول مسلسل تلفزيوني خطه بيده.
11: إنه مسلسل هارب من الأيام، حيث تمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التلفزيوني.
12: ومن خلال هذا المسلسل اشتهر العديد من نجوم الفن مثل عبد الله غيث وغيره.
11: ساهم السيناريست فيصل ندى في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968، بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا.
12: في عام 1974 عاد مجدداً للتأليف المسرحي عبر مسرحية من أجل حفنة نساء.
11: بعدها أي في سنة 1976 قدم مسرحية المتزوجون الشهيرة التي أبدع فيها الراحلون سمير غانم وجورج سيدهم ونجاح الموجي.
12: أنجز ندى عدة مسرحيات، ثم قرر الخوض في كتابة الدراما الإذاعية، فأبدع في ذلك حينما كتب المسلسل الكوميدي الناجح يرفع يده.
11: أيها الأصدقاء، يعتبر فيصل ندى أحد أشهر المؤلفين المصريين الذين تركوا بصمتهم في كل أعمالهم، سواء السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية،
12: لا سيما تلك الأعمال التي قدمها مع صديق عمره الفنان الكوميدي الراحل النجم سمير غانم.
11: لقد كون ندى وغانم ثنائياً رائعاً في المسرح المصري، ويبدو أن السيناريست لم يتحمل فقدان صديقه النجم فرحل بعده بأشهر ليلحق برفيق دربه والذي صنع معه المجد على مدار سنوات إبداعه وأثر الفن بتاريخ من الأعمال المميزة.
12: جمعت بين المؤلف فيصل ندى والنجم سمير غانم كيمياء مختلفة استطاعت أن ترسم خطوات نجاحهما بسهولة.
11: تعاونا معاً في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية الناجحة،
12: ولهما أثرهما على الجمهور رغم عرض أعمالهما منذ سنوات طويلة، ومع ذلك لا زالت تلك الأعمال تحقق النجاح على مر الأجيال.
11: لكن مشوارهما في المسرح يعتبر هو الأبرز.
12: تعاونا معاً في 5 مسرحيات من أشهر مسرحيات سمير غانم.
11: أهم تلك المسرحيات مسرحية المتزوجون، التي تدور أحداثها حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
14: يلا يا جميل بقى الأحسن حمود الجوع.
15: حاسب على الملوخية.
14: يا سيدي يا سيبك أنت، ولاد الناس برضو طريقة والذوق وفوطة وطبقة. اديني الشوربة الأول بقى روحي عشان أزلطها وروح داخل على الملوخية. يلا حبيبي.
15: مسعود.
14: نعم.
15: ما تزعلش مني لو قلت لك ما لقيتش صفحة الشوربة في كتاب قبل النظير.
14: يعني ما عملتيش شوربة؟
15: لا، وأنا هعمل منين؟ ما أعرفش الطريقة.
14: هي لينا هي لينا، الفرخة تسقنيها المية تبقى شوربة. أقصى عليكي.
15: ما معلش ما تزعلش.
14: حسي بس تنهاد
15: الفرخه الجايه بقى انا
14: جايه يا شيخه. انت بتحلمي فرخه جايه شوربه يا ماما؟ ده الشوربه دي امتع شيء في امر لله. يلا مش الملوخيه معموله من الفرخه؟ خدها بيها الحرام. ادوق ولا اشرب؟
15: تدوق الاول وتقول لي رايك ايه.
14: رايي معروف، رايي معروف يا ست الكل، يا احلى زوجه في الدنيا. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس. لا الملوخية اصلها
15: حلوة.
14: انت عملتها ازاي؟
15: زي كتاب قبل النظيرة تمام، كلمة كلمة.
14: ده كتاب نظيرة؟
15: هو ده
14: صفحة الملوخية؟
15: صفحة الملوخية.
14: مش ممكن دي صفحة الوفيات يا لينا.
10: الصورة المكتوبة.
13: السيناريست فيصل ندى.
12: أيها الأصدقاء، كتب ندى الصورة التلفزيونية الدرامية في عدد من الأعمال، منها على سبيل المثال مسلسل الضحية ومسلسل ابن الليل ومشيت طريق الأخطار.
11: مسلسل ومشيت طريق الأخطار كان من بطولة النجمة المعتزلة الفنانة سهير البابلي والراحل أحمد مظهر، ليلى علوي، إبراهيم خان، راوية أباضة وحسين الشربيني.
12: قصة المسلسل تدور حول لبنى، المدرسة التي يدخل خطيبها السجن ظلماً، فتتنكر في شخصية الأرملة نرجس للانتقام من العائلة التي تسببت في هذا القدر، وخلال عيشها مع هذه العائلة تتعلق بهم وتبدأ في الكشف عن حقائق لم تعرفها عن خطيبها.
11: ساهم الفنان الراحل أحمد مظهر بأدائه الرائع في نجاح المسلسل كثيراً، فظهر فيه ذلك الرجل الغني عميق التفكير والذي يشعر بحزن من الممكن وصفه بأنه حزن وجودي.
16: خلي النورمات فيها جميل عشان نقدر نتفاهم. تعال بعيد عن الباب، تعال ما تخافش عشان انت عزيز عليا يا جميل. شلت عندك العزيزة دي، الشنطة دي فيها 60,000 جنيه. ما لقيتش مكان أأمن من خلايا النحل اللي عندك عشان أخبي فيها الفلوس قبل ما يقبض عليا. قلت مش ممكن يخطر على بال حد، ولما هربت جيت لقيتهم في الحفظ والصون.
17: يعني انت
16: ايوه انا سرقتهم من خزنة ادهم.
17: بس انت غلطان يا محسن، وغلط كبير قوي، وكمان الغلط الادهى من كده انك تهرب من السجن.
16: امال يعني كنت عايزني افضل مرمي جوه السجن واسيب ادهم يتجوز خطيبتي؟
17: خطيبتك؟ فهمت. مع ان انا سألتها في حاجة بينك وبين محسن، قالت لي لا ابدا ما حصلش.
16: سألت مين؟
17: نرجس.
16: نرجس مين يا جميل؟
17: نرجس مين؟ نرجس مرات المرحوم رؤوف.
16: قصدك لبنى خطيبتي.
17: لبنى؟ لبنى مين يا بيالها؟ بقول لك نرجس مرات المرحوم رؤوف، بقالها اسبوعين عايشه معانا هنا.
16: دي لبنى يا جميل، اصلها كان بيدور على دليل براءتي. يا حبيبتي يا لبنى.
12: اصدقائنا، من المسلسلات الاخرى للكاتب السيناريست فيصل ندى مسلسل دعوني اعيش،
11: ومسلسل تزوج وابتسم للحياه،
12: ومسلسل رجال في المصيده،
11: ومسلسل مغامرات زكي الناصح،
12: ومسلسل حضرات الساده الكذابين.
11: تدور قصه هذا المسلسل حول المهندس سامي سلامه، وهو شاب مستقيم لا يعرف النفاق او الكذب.
12: ورغم فقره المادي بسبب راتبه البسيط من عمله كمهندس تراخيص باحدى الاحياء، إلا أنه يرفض الرشوة أو المال الحرام مهما كانت احتياجاته،
11: وبسبب صراحته يجد سامي نفسه في عدة مآزق، ويكتشف أن أسهل الطرق للوصول هو النفاق والكذب.
12: حضرات السادة الكذابين،
11: هذا المسلسل من إخراج رائد لبيب.
12: أما البطولة فقد كانت لفاروق الفيشاوي، ليسير فهمي، سوسن بدر، وأمين رزق.
11: أنتج هذا المسلسل في عام 1990.
12: كانت لندى العديد من التجارب السينمائية التي طرحت قضايا مجتمعية.
11: أبرز تلك التجارب السينمائية فيلم قضية سميحة بدران،
12: كما كتب العديد من الأفلام بين عامي 1968 و1988 كفيلم المساجين الثلاثة،
11: وفيلم بريء في المشنقة،
12: وفيلم أزمة سكن،
11: وفيلم الشيطان امرأة، وغيرها الكثير.
12: أصدقائنا، اختير السيناريست الراحل فيصل ندى عضواً بنقابة المهن السينمائية،
11: وعضواً لجمعية كتاب السيناريو،
12: وعضواً بمجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما،
11: ومسؤولاً عن مهرجان الإسكندرية السينمائي.
12: حصل ندى على عدة جوائز، منها الجائزة الأولى من التلفزيون عن مسلسل هارب من الأيام.
11: كذلك حصل على جائزة أحسن سيناريست من وزارة الثقافة عن فيلم نساء الليل،
12: وشهادة الريادة من التلفزيون عام 1985.
11: كلاكيت، نهاية الحلقة.
12: إلى اللقاء.
7: الصورة المكتوبة
8: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
9: في الإعداد
8: وفي الإخراج مريم البلوشية.
9: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: نرقص نوى أو اشتقاق

في الرقصة دون سوانا من البشر. إذا استخدمنا أنا وأنت الفعل الحاضر نرقص، أضفنا شخصا ثالثا آخر تلقائيا، شخصا غير مرغوب فيه ألجأتنا إليه اللغة، كائنا يقتحم عزلتنا التي نمارسها أنا وأنت، يحضر بيننا كرقيب مريض أو متفرج فضولي أو صديق لا شأن لنا بصداقته الآن. إنهم يتحدثون عن دو سوسير وسيبويه والفراهيدي وابن خلويه والأصمعي والثعالبي وغيرهم، وليس أولئك الجليلون هنا بقصتنا أنا وأنت ولا بسجالنا معهم وحوارنا وإياهم، وإنهم يقولون ادعاء غير مفهوم أبدا إن الفعل الحاضر بصيغته نفعل هو الاثنين أو أكثر، وبهذا سقطوا في البئر التي ادعوها. فهذا الفعل في حقيقة الأمر هو لثلاثة وأكثر، وإن الاثنين لا يعملان فيه وحدهما إلا بمعية ثالث أو بصحبة شاغرة لآخر، حتى ولو كان غير مرئي، لأن اللغة توفر حضوره وتستخدم شراكته. أفهم أن شخصا ما يتكلم عن نفسه قائلا أرقص في حالة التعبير عن حاضره، ورقصت في حالة التعبير عن ماضيه، أو أن ثلاثة أو أكثر يقولون نرقص في حالة التعبير عن حاضرهم، ورقصنا في حالة التعبير عن ماضيهم. لكن بمجرد أن يقول اثنان نرقص في حالة الحاضر ورقصنا في حالة الماضي، يتورط الاثنان في الرقص بمعية ثالث أو بصحبة مجموعة أو عصبة، يكتسب الاثنان بذلك رفقة أخرى، رفقة شخوص آخرين لا تمنح فعلهما خصوصية رقصتهما وعذوبة لقائهما. لذا أريد أن أخصك بفعل يكون فيه رقصي ورقصك فحسب حاضرا، فعل الرقص كان أم ماضيا نتحدث به أنا وأنت. إنها لذاذة وشوق شخصي، مطر شخصي، فعل شخصي ارتكبناه معا أنا وأنت دون الآخرين. لقد قلبت وجوه الرقصة ودرست حضورينا نحن الاثنين، فانهمر الفعل الحارق الحار الخاص جدا، وعوضا عن نرقص التي تحيل إلى أكثر من شخصين، وعوضا عن نرقص أنا وأنت التي جاءت إضافة الأنا والأنت فيها لتأكيد أننا اثنان وألا سوانا، مبقية الفعل محتشدا ومتورما وقابلا للتضخم لثلاثة أو أكثر، عوضا عن ذلك سألعب بالفعل كما ورد بصيغته في المعاجم والقواميس، وكما ورد متواترا على ألسنة العرب الذين لم يتوقعوا قطعا هذا الاستخفاف الراقص من اثنين لا من مجموع، ذكورا كلهم كانوا أم إناثا أم مختلطين من ذكور وإناث. واحتكاما إلى اعتباطية اللغة نفسها، حيث يقف المتداور المكرور المحنط جامدا كالإسمنت المسلح، ثقيلا كالفولاذ المريض بداء العظمة، ذلك الفعل الذي ألصقته اللغة القاموسية على ألسنتنا في حلوقنا ككتاب مقدس لا يمكن تعديل كلمة بين سطوره، ولا لمس حركة من حركاته، ولا مد سكنة من سكناته، ولا اشتقاق أو نحت حركة لنا فيه أو توقا لنا في ثباته المحكم. احتكاما إلى تلك الاعتباطية ذاتها،

0: نفعل اعتباطيتنا الطازجة المبتكرة الوليدة أنا وأنت، وعوض نرقص أو نرقص أنا وأنت سأحمل الفعل الحاضر أي المضارع كما هو، لكنني سأضيف إليه قليلا، سأمتطيه لكي أهيئ مكانا لكلينا فيه كيما يدل على رقصتينا أنا وأنت فحسب، دون أن يتجرأ علينا متجرئ، ودون أن يهطل علينا جاسوس أو رقيب أو فضولي أو تفاهة بصاصة أخرى من التفاهات التي تملأ هذه الحياة. في تعبير عن حاضر رقصتنا سنكرر أنا وأنت نرقص نوى، أي نرقص أنا وأنت دون ما أي آخر أبدا. واضطرارا كما تلحظين وضعت سكونا على الصاد كي يسلس القياد في التلقيح والتجذيب للفعل الجامد لأن يصير ويتحول صوب رحلتنا الخاصة. كان من الصعب بعد أن سكنت الصاد أن لا أضيف نونا لكي ألحق بالفعل لمسة مواتية تروضه وتستميله للتحرك والتحول، نونا تؤكد الحضور وتحضنه وتستبقيه، حضورا كنون وقلم وما يسطرون، ليذهب إلى نبأ عظيم يحقق لنا ثنائية رقصتنا، مفترعين الفعل الحميم ومتشبثين بتلك الخصوصية السرية الشائقة الحميمة. لذلك سأضيف الواء المنفتحة مثل صرخة فرح مذهل تشمخ في الموسيقى الممتدة ألفا وفضاء، وفي الحضور الثر، وفي فتنة اللغة وأحراشها وسهوبها الخصيبة. وإذا فأنا وأنت يا عزيزتي الحلوة نرقصن والآن، وإننا نرقصن وكمجنونين متوجين معا بالمثنى الذي لا يجمع، بالتجريد والصوت، بالقصيدة والموسيقى، بالمهموس والمرموز، بالصائت واللون. نرقصن اشتقاق لغوي لفعل جديد.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: نؤمن بالفكرة
4: ونكتبها قصة ملهمة،
3: نرافق الأحلام
4: وننقل تحديات الأيام.
3: شباب مبدعون
4: يصنعون من الأفكار واقعا
3: في رحلة المثابرة والإبداع،
4: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
3: لمستقبلهم الريادي.
4: سنقترب من مسارات رحلتهم
3: لنستطيع أن نلهم المستمع
4: بالبحث عن الفرص
3: أينما وجدت. نستطيع.
4: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولاء بنت ناصر الأحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن أحمد بن سليمان الكيومي، خريج من الكلية التقنية بشناص، شهادة الدبلوم في سنة 2011، واصلت استكمال دراستي الجامعية وتخرجت سنة 2020 بتخصص هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من جامعة صحار. طبعا مشروعي ابتدى في سنة 2011 تحديدا في 1/9/2011. فكرة المشروع هي عبارة عن ورشة نجارة بسيطة، لأني نوعا ما وجدت نفسي أني أميل إلى هندسة الخشب، الفن في الأخشاب. طبعا واصلت في هذا المجال والحمد لله رب العالمين. الورشة كل ما تجي سنة الحمد لله معدل النمو يرتفع، طبعا يرتفع من 5-10% كمبيعات وكحجم. بعد ذلك طورت الورشة بحيث أن أصبح البراند زخرف للأخشاب والألمنيوم، ودشنا معها منتجات الألمنيوم بأنواعه. طبعا يعني ما في نجاحات من دون تحديات، دائما النجاحات مصحوبة بتحديات على الطريق. وربما يمكن التاجر يعني مستحيل أن يتعلم الدروس بدون صعوبات. الصعوبات احنا يعني بالنسبة لي أنا شخصيا الصعوبات أعتبرها يعني دروس مستفادة تطورني وتيسر علي في المستقبل، وتكون فكرتي ورؤيتي للمستقبل نوعا ما أوضح وأوسع.
4: نستطيع حيث يكون الإبداع مقياس النجاح، الأمر يتطلب دافعا للاستمرارية والشغف. نستطيع.
5: طبعا فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، طموحي يعني في المستقبل أن مثلا أصحاب يعني ملاك المنازل واللي يريدوا أعمال تتعلق بالنجارة والألمنيوم يجوني من بداية مشروعهم، ندرس لهم مشروعهم كامل وناخذ العمل بشكل كامل من A to Z. نحن نتكلم، نحن نناقش، نحن نتناقش عند المقاول، نحن نتناقش عند الموردين الثانيين، كل حاجة تتعلق بالألمنيوم والأخشاب وتنفيذ أعمال التصاميم الداخلية اللي هي الأساس تكون عن طريقنا. بهذا نحن إن شاء الله تعالى بنوصل حال طموحنا، وطموح أيضا متلقي الخدمة اللي هو مالك المنزل، ننفذ رغبته وننفذ طموحه، إيش اللي هو يريده، إيش نظرته، وإن شاء الله تعالى أن نتوفق في هذا المجال، ونحن شغالين عليه وماشيين في هذا الطريق إن شاء الله. ولكن في المستقبل بإذن الله تعالى بيكون بطريقة أوسع.
4: نستطيع.
5: من هذا المنبر حاب أشكر كل الناس اللي تعاملوا معي، لأني أنا هذيل الناس ما أعتبرهم عملاء، أعتبرهم شركاء لنجاحي أنا. كل مشروع متفرد بخصائصه وميزاته، كل مشروع تعلمت منه، كل مشروع ضاف فكرة لمحمد الكيومي، كل مشروع ضاف ما بس لي أنا شخصيا حتى لفريق العمل الموجودين عندي. وأنا شخصيا أحب الإنسان اللي يجيني بفكرة جديدة، فكرة يعني هو يشوفها صعبة يجي معنا نجلس نتحاور إن شاء الله تعالى أن نسهل كل الصعوبات اللي موجودة بإذن الله تعالى. طبعا كل مشروع لابد أن يواجه تحديات، وأساسا مستحيل تتعلم من دون التحديات ومن دون الصعوبات. لذة المشروع في تحدياته وصعوباته، لكن بشرط أنك تتعلم منها وتتعامل مع الصعوبات والتحديات بشكل مباشر وفي نفس الوقت، لأن الصعوبات لو تراكمت تصير عاد خلاص عقبات، كل ما تأجلت كل ما استصعبت أكثر وأكثر، وقد أن يكون الحل مكلف. واجهوا تحدياتكم بكل صدق وصراحة، ويفضل أن تواجهوها بشكل فوري جدا. مشكلة حصلت معك اليوم تنتهي اليوم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أنصح الشباب والشابات، مسألة التوفر في السوق متاحة عند الجميع، لكن التفرد والتميز ما موجود عند أي حد. لازم تتميز وتتفرد بمنتجك ودقته وجودته على أساس أنك أنت تقدر تحتل المراتب الأولى في السوق. ما شرط أني أنا أغطي عمان كامل بالوفرة، لكن أنا بإمكاني أني أشتغل على مشاريع محددة ولكن بجودة عالية. دائما ركز على الكيف والجودة حتى وإن كانت قليلة، ولا تركزوا على الكثرة ويعني يكون بجودة قليلة جدا. مثل ما خبرت، هذه هي نصيحتي للشباب والشابات العمانيين الموجودين في السوق والمقبلين عليه. حاب أشكر إذاعة سلطنة عمان لدعوتي لهذا البرنامج، برنامج نستطيع، وهذا إن دل فإنما يدل على يعني إتاحتكم الفرصة للشباب العماني للتعبير عن مشاعرهم وإدراج تحدياتهم وطموحاتهم في نفس الوقت. وفعلا نحن جميعا نستطيع أن نكون الأفضل والأحسن والأميز بإذن الله تعالى.
1: نستطيع،
3: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا. نقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب نيبال جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق وأسفرت عن وفاة وفقد المئات. تواصل الجهود الدولية لإحياء مفاوضات السلام بين طهران وواشنطن وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وغارات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان. هجمات متبادلة بين موسكو وكييف وتحذير روسي بشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. منظمة الصحة العالمية تفيد بتسجيل أكثر من 35 ألف وفاة خلال المرحلة الأولى من موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف. الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع أكثر من مليار دولار لتمويل خطة لمكافحة تفشي وباء إيبولا في الكونغو. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عناوين الأخبار.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها: من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

عليكو ضوعت الطيوب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

رفات السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب في البحر في تنفس العوب.

عليكم دوعت طيوبي والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسألوا

0: إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي:
9: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي:
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران:
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
12: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:01 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب وكانت التقنية حكراً على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: تحدق بصرك بشكل آثر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
4: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في هذه الفترة، يعني الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، يكون فصل الخريف في القلب وليس في أواخره، لأنه فلكيا لازال الخريف يمتد في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية إلى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، وهذا الأمر يعتمد على وضع الأمطار. أحيانا تتوقف مبكرا، أحيانا تستمر إلى نهاية فصل الخريف، وتقول الأسطورة الشعبية أنه كلما تأخر الخريف، كلما وصل متأخرا، كلما أيضا غادر متأخرا. لذلك قد يستمر الخريف لفترة أطول مما هو معتاد، يعني قد يصل إلى منتصف شهر سبتمبر، كما حدث في قبل عامين تقريبا من الآن عندما لا زالت التربة رطبة في نهاية شهر سبتمبر، وهذا يعتبر واحد من أكثر مواسم الخريف امتدادا ليشمل المساحة كاملة للخريف. طبعا في هذه الفترة تكون الأشجار والشجيرات والأعشاب قد تشبعت بالأمطار والرطوبة الموسمية، وفي بعض المواقع التي قد لا يصل إليها أمطار الخريف، سبحان الله، يعني هذه السنة في بعض المواقع لم تصل إليها الأمطار، وهذه يعني من إبداع الخالق سبحانه وتعالى أن الأشجار الموجودة في هذا المكان تتعود على عدم وجود المطر سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات. هذا أيضا واحد من المؤشرات الجميلة جدا والمؤشرات المهمة جدا في علم البيع. كلما كانت الغابة أو هذه الغابات السحابية قوية، قادرة أن تتحمل بدون أمطار الخريف سنة أو سنتين أو 3، كانت النظم البيئية أيضا قوية وقادرة أن توسع دورة حياتها، لا تكون دورة حياتها موسمية فقط مرتبطة بحدوث المطر في موسم واحد، وإذا لم يحدث المطر تنتهي هذه المجموعة الشجرية. هذه من المؤشرات الجيدة جدا. وحدث يعني هذا الحدث في غرب ظفار، غرب ظفار ومنطقة حوف، من حوف إلى غرب ظفار الشريط الغربي المتأثر بالخريف في جنوب الجزيرة العربية، توقفت عنه الأمطار في سنة 1949، لم تصل أي أمطار، وكانت المجتمعات المحلية في ذلك الوقت في حالة يرثى لها، القحط والجدب في أشد الظروف، افتقار التربة والمراعي إلى المرعى. هي تبدأ في شهر 5، لأنه شهر 5 شهر القيض، ترتفع فيه درجات الحرارة في نهاية الموسم الرعوي، يختفي المرعى من أغلب الأماكن السهلة. لذلك ابتكر الرعاة في جنوب الجزيرة العربية طرق للصمود، ومنها جمع الأوراق الخضراء للنباتات دائمة الخضرة، مثل السير، مثل الطق، مثل القطط، مثل الوطين، مثل مجموعة من الأشجار والشجيرات التي قد تكون دائمة الخضرة أو تخضر في هذه الفترة لإكمال دورة حياتها، مثل أيضا صغيرات عرعير أو السدر، هذه الأشجار القيضية أو الثمر، هذه الأشجار القيضية الجميلة جدا التي تخرج عندما يشتد القيض، تخرج إلى يعني هكذا إلى النظم البيئية شامخة بأوراقها الجميلة وزهورها المميزة وثمارها اللذيذ جدا، حتى تقدم للنظم البيئية كلها، الإنسان والحيوان، الحيوان بأنواع المختلفة من الطيور إلى الحشرات إلى كل أنواع الطيور، لتقدم لهم يعني وجبة غذائية مميزة جدا. هذه الوجبة قد تكون من الثمار، قد تكون من الأوراق، فيعني هذه الأشجار القيضية دورها مهم جدا، وأيضا قد يستخدمها المجتمعات المحلية للحصول على ما يكفي من الغذاء لإطعام المواشي المدرة للحليب. أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف يعني، لأنه الغذاء لا يكفي للجميع. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
3: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك. وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى استهلها بالعناوين. عائلة فيضانات باكة تجاوز 460 وفاة وأكثر من 1400 مفقود. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وغارات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان. وهجمات متبادلة بين موسكو وكييف وتحذير روسي بشأن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. بسم الله الرحمن الرحيم. تفاصيل هذه الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر من المشاركين في الملتقى 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجية الذي استضافته سلطنة عمان بولاية صلالة. كما أعرب المشاركون عن عظيم شكرهم وامتنانهم لجلالة السلطان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والحفاوة البالغة. كما أشاد المشاركون في الملتقى بما تتمتع به محافظة ظفار من إرث تاريخي موغل في القدم وطبيعة خلابة متفردة، علاوة على ما تشهده من تطورات متسارعة في مختلف القطاعات السياحية والاقتصادية والتنموية. واختتم المشاركون برقيتهم بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ جلالة السلطان ويمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وللشعب العماني بدوام التقدم والتطور والازدهار. أعربت سلطنة عمان عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جراء الحريق الذي وقع في معهد باكستان للعلوم الطبية بالعاصمة إسلام أباد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معبرة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع حكومة وشعب النيبال الصديق جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومفقودين وأضرار مادية واسعة. وعبرت في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا وذويهم وتمنياتها بالسلامة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين. هذا وارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال وإقليم التبت الصينية إلى أكثر من 460 شخصا، فيما لا يزال قرابة 1400 آخرين في عداد المفقودين بينهم سياح من جنسيات متعددة. وتواصل السلطات النيبالية والصينية عمليات البحث والإنقاذ والإجلاء، حيث جاءت الفيضانات التي تسببت في محو قرى وتدمير بنى أساسية بعد تدفق نهر في جبال الهملايا من بحيرة وقع فيها انهيار جليدي وانزلاق التربة. وحذر خبراء من أن استمرار انسداد مجرى النهر قد يؤدي إلى موجات جديدة من الفيضانات. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي محادثات لإنهاء الحرب، في ظل تركيز واشنطن على الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد على أن بلاده بقيت صامدة أمام هذه الحرب، وأنها على استعداد لمواصلة الحوار والاحتكام للحلول السلمية. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. وفي الأراضي الفلسطينية تتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مع التوسع في الاستيطان، وسط تحذيرات من انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يعاني من تدهور الوضع المعيشي والإنساني.
1: تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططها التوسعي الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فرغم الانتقادات الدولية أكد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أن بناء المستوطنات في المنطقة الواصلة بين الضفة والقدس المعروفة بإي واحد سوف يستمر لأنه يقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية قرب القدس. في سياق ذي صلة، استولى الجيش الإسرائيلي بموجب قرار عسكري على أراضي من مدينة البيري في الضفة بهدف إقامة منطقة عازلة لمحيط مستوطنة بزاغوت، وأخطر الجيش بهدم منازل قرب رام الله وشرع في هدم أخرى جنوب الخليل. وحسب ما رصدت منظمة حقوقية فلسطينية، ينفذ جيش الاحتلال أعمال هدم وتدمير واسعة في منطقتي عطوف والرأس الأحمر في الأغوار الشمالية، وأقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة استيطان جديدة جنوب بيت لحم، خطوات تصب جميعها لصالح توسيع الرقعة الاستيطانية في الضفة لفرض السيطرة الإسرائيلية عليها من جهة، وفرض واقع جديد يحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا من جهة أخرى. المستوطنون بدعم من الجيش نفذوا اعتداءات على أراض زراعية في قرى سنجل وبرقة قرب رام الله، فيما اعتقل الجيش الفلسطينيين خلال سلسلة اقتحامات لبلدات نابلس وطوباس والخليل. وفي القدس المحتلة أساليب أخرى للتهويد، سلطات الاحتلال شرعت في تغيير أسماء الطرق في المدينة من العربية إلى الإسرائيلية بهدف طمس الهوية الفلسطينية، وأخطر الجيش بهدم 36 منزلا ومنشأة في بلدة عناتة شمال القدس، فيما اندلعت مواجهات في مخيم قلنديا الذي اقتحمه جنود الاحتلال وسط إطلاق قنابل الغاز. أما المسجد الأقصى فشهد تحطيم الجرود مقاعد خشبية يستخدمها المصلون، واستمرت اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي. وبذريعة اقتراب فترة الأعياد اليهودية، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلزامير قرارا بتعزيز التواجد العسكري في جميع المناطق خاصة الضفة الغربية التي وصل فيها عدد الكتائب إلى 26، إلى جانب قرار بتكثيف الاغتيالات في قطاع غزة الذي شهد تنفيذ طائرة غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأعلن عن إصابات بعضها حرجة مع استهداف لمخيم جباليا في الشمال، وتكثيف المدفعية قصفها للأجزاء الشرقية من مدينتي دير البلح وخان يونس، وسط تدهور في الوضع المعيشي بالتوازي مع تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات الأساسية للسكان بما فيها مستلزمات الإيواء، وهو الشق الذي اعتبره نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس السلام غير مقبول بالنظر إلى واقع النازحين والتغيرات المناخية، في وقت لا يزال الحديث قائما عن القوة الدولية واستعداد حركة حماس لتسليم السلاح الثقيل، لكن ذلك كله يصطدم بحقيقة أن إسرائيل المقبلة على انتخابات الكنيست ليس لديها النية للتقدم حقيقة في أي مسار سياسي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وننتقل إلى جنوب لبنان، حيث استهدفت غارة جوية إسرائيلية قرية عرب صليم أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة آخرين كانوا داخل أحد المنازل. وأعلن الجيش قصف بنية أساسية لحزب الله في بلدة النبطية، كما حلق الطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض فوق منطقة الزهران والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بجانب عمليات تفجير وحرق منازل في عدة بلدات. أعلنت أنقرة أن حل ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية واندماجها في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار، بالتزامن مع دخول مسار تركيا بلا إرهاب مرحلة التنفيذ في تطور قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدود البلدين.
2: تتعامل تركيا مع حل ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قسد باعتباره جزءا من مسار أوسع لإعادة ترتيب الملف الأمني في المنطقة وإنهاء وجود التنظيمات المسلحة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني على حدودها. ففي الداخل التركي دخل مسار السلام مع حزب العمال الكردستاني مرحلة التنفيذ، مع الانتقال من الحديث عن إنهاء الصراع إلى خطوات تتعلق بنزع السلاح والحل. وفي سوريا يأتي حل القسد واندماج عناصرها ومؤسساتها في الدولة السورية ليشكل من وجهة النظر التركية خطوة مكملة لهذا المسار. بالنسبة إلى أنقرة، فإن إنهاء وجود قوة مسلحة مستقلة على حدودها الجنوبية يقلل من المخاطر الأمنية ويفتح المجال أمام علاقة أكثر استقرارا مع سوريا. أما بالنسبة إلى دمشق، فإن دمج قسد في مؤسسات الدولة يعني تعزيز سلطة الحكومة المركزية وتوحيد السلاح والمؤسسات وتقليص أحد أبرز مظاهر الانقسام الذي خلفته سنوات الحرب. وتتجاوز أهمية التطور حدود تركيا وسوريا إلى العراق، إذ إن نجاح المسارين يمكن أن يخفف أحد مصادر التوتر الرئيسية في المنطقة ويفتح المجال أمام تعاون أكبر في الأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار. لكن الطريق لا يزال طويلا، فإعلان الحل وحده لا يكفي. ويرى مراقبون أن الاختبار الحقيقي سيكون في تنفيذ الاتفاقيات على الأرض ونزع السلاح ودمج القوات، إلى جانب ضمان حقوق الأكراد والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها. وبين مسار تركيا بلا إرهاب ومسار توحيد المؤسسات في سوريا، قد تكون المنطقة أمام فرصة لإنهاء فصل طويل من الصراعات المسلحة وفتح صفحة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والتكامل الإقليمي. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: حذرت روسيا باستهداف منشآت ومعدات عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ومشيرة إلى أن كييف استخدمت صواريخ بريطانية بعيدة المدى في ضرب أهداف داخل أراضيها. يأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين بالصواريخ والطائرات المسيرة.
3: تصعيد جديد أطل في الملف الروسي الأوكراني، تضمن تهديدا روسيا مباشرا لبريطانيا على خلفية الدعم العسكري الذي تقدمه لندن لأوكرانيا، بحسب وزارة الخارجية الروسية التي حذرت عبر المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من إمكانية استهداف منشآت ومعدات عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على استخدام كييف صواريخ بريطانية بعيدة المدى في ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، بحسب موسكو. التصعيد الروسي جاء بعد إعلان بريطانيا في وقت سابق إتاحة تكنولوجيا سرية لأوكرانيا تتيح لها البدء في الإنتاج المحلي لصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو، في خطوة تقول لندن إنها تأتي في إطار دعم قدرة كييف على الدفاع عن نفسها. أما على الأرض فتتواصل الهجمات المسلحة بين الجانبين، حيث شنت روسيا ضربات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من المدن الأوكرانية، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجمات استهدفت منشآت مرتبطة بالصناعات العسكرية ومصافي نفط وموانئ، في حين واصلت القوات الأوكرانية استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية. وعلى الرغم من استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، تحدث مسؤول أوكراني عن احتمال عقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا خلال سبتمبر المقبل بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة في محاولة لإحياء المفاوضات التي تعثرت خلال الأشهر الماضية.
0: وفي اليابان، هطلت أمطار موسمية على إقليم إيشيكاوا وتوياما، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وغلق الطرق وتقطع السبل بالأشخاص في المنازل والسيارات المغمورة بالمياه، إضافة إلى انقطاعات للكهرباء. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من المستوى الخامس من الأمطار الغزيرة، وحثت السكان في المناطق المتضررة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية من الفيضانات والانهيارات الأرضية المحتملة. حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع الوفيات المرتبطة بموجات الحر في أوروبا، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بتسجيل ما لا يقل عن 35,000 حالة وفاة زائدة خلال المرحلة الأولى من موجات الحر التي شهدتها القارة هذا الصيف. وتواجه الدول الأوروبية ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري، ما أسهم في اندلاع موجات حرائق غير مسبوقة وتراجع معدلات هطول الأمطار وتوسع فترات الجفاف.
4: من جهته قدر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض وفاة نحو 15,800 شخص في ألمانيا حتى منتصف الشهر الجاري بسبب الحرارة. وذكر المعهد في تقريره الأسبوعي أن 9,600 من هذه الوفيات وقعت في نهاية يونيو الماضي. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش نداء لجمع 1,100,000,000 دولار لتمويل خطة لمكافحة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحصلت الخطة البالغة كلفتها الإجمالية 2,200,000,000 دولار على إسهام كبير من الولايات المتحدة، لكن غوتريتش أكد على أنه دون تمويل إضافي ستنفذ الأموال المخصصة للعمليات الحيوية في وقت تحتاج إلى التوسع. وسجل أكثر من 5,600 حالة إصابة مؤكدة بإيبولا في الكونغو، من بينها أكثر من 2,700 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. ستة عشرة دقيقة بعد السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية. شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة. وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024-2028 إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بمنظومة الأمن السيبراني الخليجي وخطة العمل التنفيذية وسبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، وكذلك المبادرات المشتركة الهادفة إلى رفع مستوى الحماية الرقمية ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة وتطوير البنى الأساسية الرقمية. وشاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الاجتماع 11 لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والدينية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وبحث الاجتماع تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي واستعراض التجارب والخبرات في مجال الشؤون الإسلامية والأسبوع الخليجي للوقف، بجانب مناقشة مقترح استحداث مؤشر وطني للأثر الوقفي في المجتمع. تتواصل في العاصمة الروسية موسكو المرحلة الثانية من برنامج المعرض العماني الروسي الدولي بالشراكة بين غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص. ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والاتحاد الروسي، وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات والمصانع والجهات الاقتصادية الروسية، كما تشارك الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في المعرض، تأكيدا على دورها في الترويج للبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان والتعريف بالفرص والمزايا والحوافز في هذا الجانب. سجل المؤشر العام لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا مع اختتام تداولات هذا الأسبوع والتي تجاوزت قيمتها 113 مليون ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 38 مليارا و321 مليون ريال عماني.
5: مع اختتام تداولات الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسية لبورصة مسقط صعودا، عدا مؤشر الخدمات ليسجل المؤشر العام ارتفاعا طفيفا ويغلق عند مستوى 7532 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.
6: وائل عبد الرسول مدير الوساطة الدولية في المتحدة الأوراق المالية. البورصة شهدت نشاط جيد خلال أول أسبوع من شهر 8 إلى الأسبوع الماضي. في ارتفاعات جيدة شهدتها البورصة بعد يمكن ما صار جني أرباح في نهاية شهر 7. أعتقد أن في بعض الأسهم كانت تقييماتها جاذبة، لذلك رأينا دخول مؤسسات أجنبية وبعض المؤسسات المحلية على مجموعة شركات الأوكيو اللي في لديها توزيعات جيدة، بالإضافة إلى بعض الشركات اللي أعلنت عن نتائج جيدة.
5: وانخفض إجمالي قيمة التداول ب 55% ليبلغ نحو 113 مليون و229 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 423 مليون و600 ألف ورقة مالية. كما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا لتقارب 38 مليار و321 مليون ونصف المليون ريال عماني.
6: أتصور أن في ترقب لدخول البورصة لترقية البورصة أو وجودها على قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي، وهذا أتصور يجعل السوق يعني يحوم حول 7500 نقطة.
5: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بنحو 89% مقابل 86% لمبيعاتهم، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي وأوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بأكثر من 19% لكل منهما، كما تصدر سهم البنك من حيث العدد ب 28%.
4: ختام أولى فتراتنا الإخبارية، تذكير بالعناوين: حصيلة فيضانات النيبال تتجاوز 460 وفاة وأكثر من 1400 مفقود. تصاعد انتهاكات الاحتلال وسط وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وغارات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان. هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، وتحذير روسي بشأن ضربات على أهداف عسكرية بريطانيا داخل أوكرانيا وخارجها. أعد لكم هذه الفترة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وصباحكم خير ومحبة وسعادة. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أحلى صباح. صباحكم سعيد، ودائما نتمنى أن يكون أحلى وأجمل معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة صباحية متجددة معكم مستمعينا من الآن وحتى 9 صباحا مع محطات متنوعة، إن شاء الله تنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم، خاصة اللي يسمعونا وهم الآن في الطريق ذاهبين إلى أي مشوار صباحي. درب السلامة، توصلوا بالسلامة إن شاء الله، والله الله في الطريق، وإن شاء الله تستمتعوا معنا ونخفف عنكم عناء الطريق. وتحية لكل من يستمع لنا في هذا الصباح الجميل من البيت أو من أي مكان يصل إليه أثير إذاعة سلطنة عمان. نحن نسعد أكيد بسماعكم، وإن شاء الله تستمتعوا مع كل ما نقدمه لكم في هذا الصباح. وصباح مميز مستمعينا، صباح الجمعة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعكم دائما على خير ومحبة. الجمعة 15 من ربيع الأول 1448 هجري، الموافق 28 من أغسطس 2026 ميلادي. إن شاء الله كل أيامكم سعيدة وكل أيامكم فيها الخير والبركة، ودائما الصباح نبدأ بتفاؤل وابتسامة، الله يجعل دائما كلها أيامكم فيها التفاؤل وفيها الخير وفيها الفرح والسعادة. نسأل الله أن يجمعكم مع أهلكم أحبتكم أصحابكم أصدقائكم على الخير والمودة. تحية لكم مستمعين، ودائما نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم الصباحية على رقم الواتساب 7244210. رسائلكم، تهانيكم لمن تحبون أن توجهوها، خاصة في أيام الإجازة الصيفية، واللي رويدا رويدا بدأت تنتهي نوعا ما على بعض الموظفين، خاصة المعلمين اللي بيبدأوا إن شاء الله يوم الأحد. الهيئة الإدارية والتدريسية طبعا في المدارس بتبدأ يوم الأحد، الدوامات في المدارس وعودة حملة مشاعل العلم، وبعدها بأسبوع يعود أبنائنا الطلبة إلى مقاعد الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027. ولكن بعدنا نستمتع باليومين اللي بقيات، وإن شاء الله هكذا إن شاء تكون إجازة طيبة وسعيدة ودائما فيها محبة والخير واللقاء والتواصل. شاركونا وجهاتكم كذلك الصباحية، وين وجهتكم اليوم، وين يعني الوجهة الصباحية، كشتة أو رحلة أو لا، والله تسوق، نستعد للمدارس، نتسوق لأبنائنا. إذن ننتظر أكيد تواصلكم على رقم الواتساب 7244210، ومشوار جديد من أحلى صباح حتى 9 صباحا. وهذه تحيات فريق العمل، سنكون معكم إن شاء الله في رحلة صباح الجمعة اليوم. في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، وفي الإخراج ملاذ اليوسفي. وأحلى صباح.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

وصباحكم أحلى وأجمل عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ثبت الموجة، وإن شاء الله كذا تستمتعوا معنا ومع ما نقدم لكم من فقرات ومحطات. إحنا طبعا مستمعينا نسعد بتواصلكم، مشاركونا وين وجهتكم اليوم، ما حبينا نطرح سؤال، خلينا كذا الموضوع عام، شاركونا رسائلكم طبعا وجهاتكم، يعني هذه المشاركات أكيد تسعدنا وهذا التواصل يسعدنا على رقم الواتساب 7244-2010. بنعود للرسائل، لكن نذكركم بمواضيعنا ووقفاتنا اليوم اللي بتكون حاضرة في أحلى صباح لحلقة الجمعة. طبعا اليوم انطلاق المؤتمر العماني لطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة بمشاركة 250 مختص، واللي تنطلق بمنتجع ميلينيوم صلالة بمحافظة ظفار مثل ما ذكرنا، بمشاركة نحو 250 من الفئات الطبية والطبية المساعدة من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون والدول العربية وعدد من دول العالم، ويستمر يومين. طبعا تنظم الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة بالتعاون مع وزارة الصحة، وهذا الموضوع إن شاء الله سيكون حاضر معنا، بنتعرف على المؤتمر وأبرز ما سيتم مناقشته في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى وقفتنا الثانية حول افتتاح

افتتاح الوقف الخيري الثاني بولاية المصنعة، بنتعرف على هذا الوقف وتكلفته وأهميته، وأكيد جهود مقدرة حقيقة من طبعا لجان الوقف اللي تقوم بدور كبير حقيقة في يعني تطوير الوقف الخيري في مختلف الولايات. اليوم طبعا سيكون حديثنا عن افتتاح الوقف الخيري الثاني بولاية المصنعة، وتفاصيل أكثر ستكون حاضرة معنا إن شاء الله في وقفتنا الثانية، بالإضافة إلى مواضيع مختلفة. وعندنا خبر اليوم تقني لمحبي الآيفون، طبعا يعني أكيد كثيرين ينتظروا الجديد في طبعا آيفون وما ستعلنه شركة أبل، طبعا اللي حددت موعد الكشف عن الآيفون الجديد. هذا الخبر سيكون حاضر إن شاء الله معنا. نأخذ ملاذ يعني مجموعة من الرسائل قبل أن نروح للفاصل، يعني ما شاء الله بعض المستمعين مبكرين برسائلهم الصباحية. رسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول: صباح الأنوار لكم ياسر ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين. كل يوم الجمعة يوم عظيم عند الله تعالى، يجب على المسلم أن يكثر فيه من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتنبوه تكونوا من الفائزين ودمتم سالمين. شكرا لك يا أبو حكيم وشكرا على تواصلك. أبو تيمور الشهيمي كل صباحكم ورد ومحبة للجميع، الله يوفق أبنائنا في مشوارهم التعليمي بإذن الله. مشوارنا اليوم زيارة الأهل وقضاء يوم ممتع مع الوالدة، ربي يحفظها، وجمعة مباركة عليكم وعلينا. الله يجمعكم على خير يا أبو تيمور، والله يحفظ لك الوالدة، وإن شاء الله هكذا تجتمعوا على الخير والمحبة والسعادة. تحية لسالم سليمان العاصمي يقول: العادات للسعداء لا تنتظر أحدا ليصنع يومك، اصنعه بنفسك، أحط نفسك بمن يضيف إلى روحك ولا يستنزفها، لا تكون حساسا تجاه كل كلمة وموقف، لا تدقق كثيرا في عيوب الناس، فأنت أيضا لست كاملا، لا تؤجل سعادتك، أفضل وقت لتعيش هو الآن، تجاوز الماضي، خذ منه الدروس واترك الألم، ضع لنفسك هدفا يجعلك تستيقظ بحماس، نوع علاقاتك وهواياتك، لا تجعل حياتك معلقة بشيء واحد، افرح بالتفاصيل الصغيرة منها تصنع الأيام الجميلة، أكثر من الحمد بالشعور بالنعم من أقصر الطرق إلى السعادة. شكرا لك يا سالم العاصمي على هذه الكلمات الجميلة وهذه العادات اللي هي دائما نتمنى أن يعني الجميع يأخذ بها. تحية لك يا سالم. أبو شيخة يقول: جمعة مباركة، متجهين إلى الشرقية وبالتحديد نيابة سمد الشان لزيارة عائلية. جميل حقيقة، يعني صلة الرحم أكيد أمر جدا مهم، وجميل حتى نتعنى لزيارة الأهل وإن كانوا في يعني ولايات أو مناطق بعيدة، يعني في إجازة وفرصة أن نجتمع مع العائلة والأهل، حتى وإن كان المشوار نوعا ما يأخذ ساعة ساعتين يعني يهون عشان اللقاءات العائلية الجميلة اللي تصنع الذكريات الرائعة. تحية لك يا أبو شيخة ودرب السلام، إن شاء الله تصل بحفظ الله ورعايته، والله يجمعكم على خير دائما. إذا مستمعينا ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-420-10. أحلى صباح، مواصلين معكم المشوار، فاصل مع ملاذ وراجعين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: صحافة اليوم.
2: ومثل ما تعودت مستمعينا في صحافة اليوم، نقلب صفحات جريدة عمان وإلى عناوين جريدة عمان لهذا اليوم. جلالة السلطان يبعث برقية تعزية إلى الرئيس النيبالي. سلطنة عمان تتضامن مع النيبال جراء كارثة الفيضانات، مئات الوفيات والمفقودين وأضرار مادية واسعة. ملتقى هواة اللاسلكي بولاية مرباط يستعرض أحدث تقنيات الاتصال. وبعد غد ندوة بصلالة تناقش استدامة الموارد المائية في ظل التغير المناخي. الحديقة الصحية بصلالة أنشطة رياضية وتوعوية تواكب أجواء الخريف. 682 حالة مستفيدة من مساعدات الإغاثة خلال 2025، والوسطى الأعلى في مؤشرات الدعم. وإطلاق برنامج تمكين لرفع كفاءة التخطيط التنموي بالداخلية. معلمون جدد مستعدون لحمل رسالة تعليم الأجيال، ونتطلع إلى المزيد من الدعم لمواجهة تحديات الممارسة الميدانية. هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات، حيث هطلت أمس أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات مصحوبة برياح هابطة نشطة في بعض القرى، تركزت على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، وأدت إلى جريان عدد من الشعاب والأودية. اليوم انطلاق المؤتمر العماني للطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة بمشاركة 250 مختصا. قريبا افتتاح الوقف الخير الثاني بولاية المصنعة. وحلقة عمل بصلالة لتعزيز الاستقرار الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج. زكاة نزوة تستعرض مشروعاتها ومبادراتها لتمكين الأسر. وإلى الصفحات الاقتصادية. دول التعاون تناقش مستجدات تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية أو للاستراتيجية للأمن السيبراني. زخم النمو يتواصل في القطاع مسجلا أكثر من 8% في الربع الأول، 19% ارتفاع عدد المنشآت العاملة في أنشطة المعلومات والاتصالات ليصل إلى 4020 في 2025. ومن الملحق الاقتصادي إلى الملحق الرياضي. أوقعته القرعة مع البحرين والكويت ولبنان وبروناي الناشئين يستضيف مباريات المجموعة السابعة بتصفيات كأس آسيا 2027. وفي افتتاح مشواره بالتصفيات الآسيوية، منتخب السلة يخسر أمام الكويت بنتيجة 63-88. و45 مشاركة في ورشة الفيفا لتأهيل الكوادر الإدارية لكرة القدم النسائية. والصين تصقل منتخب الطائرة استعدادا لكأس آسيا. قريات يتوج بطلا للمجموعة الأولى بدور الناشئين للهوكي والعامرات وصيفا. وختام فعاليات المخيم الصيفي لمرحلة الجوالة. وعشيرة جوالات نادي النصر تتوج بلقب بطولة نادي ظفار الأولى لكرة اليد. واليوم ختام منافسات بطولة خريف ظفار للبولينج. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز عناوين جريدة عمان في محطة صحافة اليوم. مواصلين معكم المشوار، فاصل وراجعين.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: وتحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وما زلنا مواصلين معكم مشوار برنامج أحلى صباح. جميل إنكم تشاركونا لحظاتكم الصباحية على رقم الواتساب 7244-2010، وجهاتكم رسائلكم تحاياكم على رقم الواتساب أكيد نسعد بها اليوم. لكن الحين نروح لمحطتنا ووقفتنا الأولى، ومثل ما ذكرنا مستمعينا سنتحدث عن انطلاق المؤتمر العماني لطب وجراحة الأذن والحنجرة والأنف والحنجرة بمشاركة 250 مختصا. طبعا هذه النسخة هي النسخة 25. للحديث عن هذا المؤتمر ينضم معنا الدكتور يوسف بن علي السعيدي، استشاري أذن وأنف وحنجرة بمستشفى النهضة. دكتور يوسف، نصبح عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
1: صباح الخير أخي ياسر، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك دكتور، وأكيد نحن نسعد بوجودك معنا. بداية دكتور، ماذا يمثل انعقاد المؤتمر العماني 25 للطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، وما الذي يعنيه كذلك وصول هذا المؤتمر إلى نسخته 25؟
1: أولا، النسخة 25 من المؤتمر العماني للطب الأنف والأذن والحنجرة يمثل أول شيء استمرارية لمدة 25 عام، يمثل نضجا مهنيا في التخصص في السلطنة، وكذلك أن هذا الرقم لن نصل إليه لولا وجود الثقة في المجتمع الطبي بهذا المؤتمر كمنصة علمية. فالهدف يعني وجود هذا المؤتمر لحد النسخة 25 هو ثقة الأطباء والمجتمع الطبي فينا، وكذلك فرصة للتقييم ما تحقق ومناقشة ما هو جديد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وأكيد يعني مثل ما ذكرنا في الخبر أن المؤتمر يستضيف قرابة 250 مشارك ونحو 70 محاضر من داخل سلطنة عمان وخارجها كذلك. ماذا تضيف هذه المشاركات الدولية للمؤتمر دكتور؟
1: الحمد لله بلغ عدد المشاركين إن شاء الله سوف يكون عددهم 250 شخص، 70 منهم من خارج السلطنة. هذه فرصة، أول شيء فرصة للأطباء العمانيين والمحليين للاطلاع على ما أحدث الممارسات والتقنيات الطبية، كذلك فرصة للطبيب بنفسه لمشاركة تجاربه وإنجازاته مع المختصين من الخارج. وكذلك في المؤتمر لا تقتصر فقط التبادل العلمي في المحاضرات، كذلك توجد ورش علمية خلال هذا المؤتمر سوف تساهم إن شاء الله في تطوير مهارات الأطباء والارتقاء بخدمات المقدمة إن شاء الله للمرضى.
0: إن شاء الله، وهذا جميل حقيقة أن يكون هناك عدد من الأطباء والخبراء المشاركين ومن مختلف دول العالم، وأكيد يعني هذا المؤتمر يعني وجوده وفي نسخته 25 والنسخ السابقة يعني يهدف إلى تبادل الخبرات، فما أهمية إقامة يعني مثل هذه المؤتمرات في تبادل الخبرات الطبية والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال دكتور؟
1: هذا النوع من المؤتمرات أو المناقشات العلمية تساهم أولا في تبادل الخبرات في الوصول إلى التشخيص المبكر، الوصول إلى تعلم التجارب العلاجية الناجحة وتقليل من المشاكل والمخاطر التي قد تواجه بعض المرضى. فكل هذه التجارب أو تبادل الخبرات الهدف منها هو تطوير مهارات الأطباء وتحسين جودة الرعاية الصحية.
0: ممتاز. يعني من ضمن يعني المواضيع اللي بيناقشها المؤتمر هي مواضيع حقيقة متعددة مثل أمراض الأذن والأنف والحنجرة والمجرى الهوائي والرأس والرقبة كذلك. ما أبرز القضايا اللي تستحوذ على اهتمام المختصين حاليا دكتور في هذه الفترة؟
1: إن شاء الله خلال هذا المؤتمر سوف يكون هناك تقريبا قرابة 8 مسارات علمية، إن شاء الله بيكون نتمنى أن تحظى هذه باهتمام كبير من المختصين. هناك الكثير من التخصصات مثل أو المسارات مثل أمراض السمع والتوازن، زراعة القوقع، أمراض الجيوب الأنفية، عمليات تجميل الأنف. كذلك وجود في خلال هذا المؤتمر ركزنا على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي مثلا في التشخيص والعلاجات. وإن شاء الله تكون تعمل فائدة للجميع إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. يعني هناك بعض المواضيع اللي يمكن الآن مستمعينا يعني تجد في بالهم، خاصة بما أنه المؤتمر يناقش جراحة أطباء وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. هناك أمر كثير يمكن يعاني منه الكثيرين دكتور، اللي هو موضوع الشخير، بما أنك يعني مختص في هذا المجال. هل الشخير مجرد مشكلة عابرة، أم أنه قد يكون مؤشر على مشكلة صحية تستدعي التشخيص، أم هو أمر عادي يعني؟
1: بالنسبة للشخير، هو إذا كان الشخير من دون يعني غير مصاحب بأعراض أخرى، قد لا يؤثر على الشخص كشخص، لكن قد يؤثر بالمحيطين به.
0: نعم.
1: لكن وجود الشخير مع انقطاعات النفس، وجود الشخير مع تأثر الحياة اليومية أو جودة النوم للأشخاص، جميع هذه الأشياء قد تؤثر على الشخص على المدى البعيد. واحدة من هذه التأثيرات ممكن يكون انقطاع النفس بعد فترة يصاحبه ارتفاع في الضغط، صداع مزمن، التركيز، تقليل من التركيز، وهذا قلة التركيز قد تؤثر في عطاء الشخص، في تعرض لبعض المخاطر إذا كان العمل ما يستلزم ذلك، أو في بعض الأحيان قيادة السيارات. فهنا تكمن الشخير، إذا الشخير صوحب بانقطاعات النفس تكمن هنا مشكلة وجود الشخير. انقطاعات النفس المصاحبة مع الشخير هنا تكمن المشكلة.
0: أما إذا كان لا يصاحب انقطاع النفس، يعني الأمر يكون عادي يعني.
1: هو عادي للشخص، ولكن لا يعادي الأشخاص اللي
0: حوالينا. أكيد. ماذا عن السمع والتوازن دكتور؟ يعني ما أبرز المشكلات اللي تواجه يعني في هذا الجانب، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن؟
1: خلال هذا المؤتمر إن شاء الله سوف يكون هناك مسارين لمناقشة السمع والتوازن، وذلك لأهميته. أهمية السمع تكمن مثلا مع الأطفال وكبار السن. مع الأطفال تكمن في أهمية في تطور اللغة، في تطور التحدث عند الطفل. عدم وجود السمع أو قلة السمع قد تؤثر في هذا الجانب، كذلك تؤثر في الذكاء عند الأطفال أو في المستوى العلمي خلال المدرسة. عند كبار السن مشاكل السمع للأسف نلاحظ كثير الحين، مثلا بعض الكبار السن، هو الشيء الطبيعي أن الشخص بعد كل ما كبر في العمر يصير عنده نقص في السمع. المشكلة عدم البحث عن العلاج. للأسف بعض الكبار السن يرفض أنه مثلا يلبس سماعة، أو يرفض أنه يستخدم بعض البدائل السمعية. هذه الأشياء على المدى البعيد ممكن تؤثر في الحالة النفسية للشخص، تؤدي لبعض الحالات للاكتئاب، الانعزال والابتعاد عن مخالطة الآخرين، لأنه يواجه صعوبة في الحصول على المعلومة أو التواصل مع الآخرين. أما مشاكل التوازن فهي كذلك من الأشياء التي قد تكون شائعة مع الكبار أكثر من الأطفال. مقارنة بالأطفال تكمن المشكلة في أنها قد تؤثر في الحركة والاستقلالية للشخص، تزيد من خطورة السقوط، خصوصا مثل ما ذكرت عند كبار السن.
0: ممتاز. يعني بعض كبار السن مثل ما ذكرت دكتور يعني يرفضون حتى لبس السماعة، البعض غير مقتنع أنه يعني قليل السمع، وبعضهم حتى اللي يمكن يصل إلى يعني ما يسمع، يعني خلينا نقولها بالمحلي، لكنه غير مقتنع أبدا، وأبنائه يواجهون صعوبة في إقناعه. فهذا أمر يعني مهم حقيقة، أنه والله كيف نتعامل مع كبار السن حتى نقنعهم بضرورة لبس السماعة بعد تشخيصهم بأن عندهم نقص في السمع.
1: لذلك أتمنى من الأشخاص أو العوائل اللي يوجد بها أشخاص كبار في السن يعانون من هذه المشاكل بالبحث عن علاج مع المختصين. مثل ما ذكرت، هذه لها تأثيرات سلبية على المدى البعيد، في التأثير السلبي على الشخص نفسيا وانعزاله. فنتمنى إن شاء الله أنه البحث عن التشخيص والعلاج مع المختصين من قبل العوائل.
0: ممتاز. المعرض دكتور كذلك هناك معرض علمي مصاحب يستعرض أحدث الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية. كيف غيرت التقنيات الحديثة طريقة التشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة؟
1: التقنيات الحديثة حاليا ساعدتنا أول شيء مقارنة بالسابق أن الوصول إلى التشخيص بدقة وبسرعة. سابقا كان الوصول إلى التشخيص أو وجوه صعوبات في تشخيص المرضى كانت كبيرة، ساعدتنا التقنيات الحديثة في الوصول إلى هذا التشخيص. كذلك ساعدتنا في عمل الخطة العلاجية أو عمل تسريع في العمليه العمليات العلاجيه مثل العمليات الجراحيه.
0: نعم.
1: المده الزمنيه في الجراحه قللت بوجود هذه التقنيات الحديثه.
0: ممتاز.
1: فوجود هذا المعرض ان شاء الله سوف يتم الكثير من الشركات سوف تعرض بعض التقنيات الحديثه معها. اتمنى ان الاطباء يعني يكون يستفيدوا من هذه التقنيات في المستقبل في الخطط العلاجيه للمرضى ان شاء الله.
0: يعني نحن نعرف انه الذكاء الاصطناعي اصبح حاضر يعني في مختلف المجالات، خاصه المجال الطبي الان بدا يدخل حقيقه. فالى اي مدى اصبح الذكاء الاصطناعي حاضرا في تشخيص امراض الاذن الانف والاذن والحنجره او مساعده الطبيب في اتخاذ القرار الطبي دكتور؟
1: هو مثل ما ذكرت الذكاء الاصطناعي أصبح داخلا في جميع مجالات الحياة وليس فقط الطبية، فأكيد بيكون تخصص الأنف وأذن الحنجرة داخل في هذا الموضوع. ممكن الاستفادة منه وحتى بدأ الاستفادة منه أن تحليل بعض البيانات، تحليل بعض الصور ساعدت في التشخيص كذلك أو اكتشاف بعض الأمراض، كذلك في بعض في ساعدت في دعم اتخاذ القرار و عمل خطة علاجية. ولكن يجب أن نذكر شيء مهم هنا، أن الذكاء الصناعي هو أداة مساندة وليس حل بديل، ليس حل بديل عن الطبيب وخبرته أو حكمته السريرية. فما أو يعني الذكاء الصناعي ممكن يعطيك تشخيص لكن ما يعطيك مشاعر. هنا تكمن الفرق. فمثل ما ذكرت نتمنى أن يكون الذكاء الصناعي هو عبارة عن أداة فقط وليس بديل إن شاء الله،
0: أداة مساعدة يعني للطبيب إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يعني الموضوع اللي بطرحه الآن أتمنى إذا كان المستمعين يسمعونا أنه ينتبهوا حقيقة، لأن هذا الأمر يعني نلاحظه كثيرا كثيرا، يعني كثير من الناس للأسف دكتور يلجأ إلى تشخيص نفسه بنفسه يعني، ويستخدم أدوية للحساسية والجيوب الأنفية بدون استشارة الطبيب، فقط يقول لك والله إذني أنا أحس بألم في إذني، راح الصيدلية اشترى قطور الأذن وخلاص استعمله، أو عنده مشكلة في الأنف راح جاب قطور الأنف أو بخاخ واستخدمه بدون استشارة الطبيب. ما مخاطر ذلك دكتور؟
1: هذا واحدة من المترتبات مع وجود تطور السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، هو البحث عن بديل سريع أو تشخيص سريع. للأسف يلجأ بعض الأشخاص إلى علاجات أو إلى أدوية. المشكلة مش في العلاج أو في الدواء فقط، المشكلة تكمن في شيئين. أول شيء في بعض الأحيان مشكلة مثلا انسدادات الأنف، ليس جميع انسداد في الأنف معناها حساسية أو جيوب التهابات جيوب أنفية، ممكن تكون لا سمح الله أورام. فهذا استخدام هذه الأدوية يؤخر بحث عن التشخيص، فيؤدي إلى انتشار بعض الأنواع من الأمراض. كذلك استخدام بعض الأدوية لها أعراض جانبية. هذه الأعراض الجانبية للأسف يعني ممكن تؤثر على الشخص لا لاحقا، قد لا يستفيد من العلاج المقدم له. في عندنا بعض الأنواع البخاخات الأنف اللي إذا الشخص صار للأسف مستخدمة فترة طويلة لها تأثير جانبي، للأسف ما نقدر نستخدم علاجات أخرى حتى تقضي على المشاكل العرضية بسبب استخدام هذه الأدوية. فهو للأسف قد يؤدي إلى زيادة المشكلة وصعوبة علاج الحالات هذه.
0: نعم. ونتمنى حقيقة من الجميع يعني جميع من يستمع لنا، إذا عندك أي مشكلة في الجيوب الأنفية في الأذن أنك تذهب إلى الطبيب، يعني الطبيب هو سيشخص الحالة وما الذي يناسبك من الأدوية. يعني أنت ما تعرف إيش المناسب لك، ما إيش المناسب لهذا العرض الصحي اللي أنت تتعرض له، لكي تستخدم الدواء المناسب. يمكن أنت استخدمت دواء غير مناسب أصلا، يمكن يزيد المشكلة بعد دكتور.
1: بالضبط بالضبط. نعم. فمثل ما ذكرت هو كل دواء حتى في الورق المصاحب لكل أدوية أن هناك أعراض جانبية وهناك فوائد له طبعا. لكن كثير من الأشخاص يهملون موضوع الأعراض الجانبية أو التأثيرات الجانبية لهذه الأدوية. فنتمنى إن شاء الله أنه أول الحمد لله الحين في السلطنة في وجود مراكز صحية في جميع المناطق. سهولة الوصول إلى الأطباء ووجود العلاج المجاني أتوقع هذا لن يكون عائق للشخص أن يبحث عن العلاج إن شاء الله.
0: بالفعل. في ختام حديثنا دكتور، ما الذي تتطلعون إلى أن يخرج به المشاركون من هذا المؤتمر العماني 25 للطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، وما الأثر الذي تأملون أن ينعكس على المريض والخدمات الصحية في سلطنة عمان؟
1: نتمنى صراحة أن ونتطلع أن يخرج مشاركون في هذا المؤتمر بمعرفة وخبرات جديدة، أن يكون هناك على الأقل تبادل حقيقي في التجارب بين الخبرات المحلية والدولية. ومثل ما ذكرت في النهاية كل هذا التطور أو هذا المؤتمر بشكل عام، كل ما تم مناقشته في هذا المؤتمر نتمنى أن يصل أثره إلى المريض، نتمنى أن يصل أثره في دقة التشخيص، في علاج أفضل، وكذلك في رعاية صحية وأكثر جودة في السلطنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله كل التوفيق لكم دكتور في هذا المؤتمر اللي سينطلق اليوم، المؤتمر العماني للطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة في نسخته 25، ومشاركة 250 مختص، اللي ينطلق اليوم ويستمر لمدة يومين. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف بن علي السعيدي، استشاري أذن وأنف وحنجرة بمستشفى النهضة، كنت معنا في برنامج أحلى صباح، يعطيك العافية ونتمنى لكم التوفيق.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك دكتور. إذن مستمعينا مواصلين معكم مشوار أحلى صباح، وما زال هناك مجموعة من المحطات والوقفات، فاصل وراجعين.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. تكنولوجيا.
1: وفي خبرنا في تكنولوجيا يمكن يهم شريحة كبيرة، خاصة لمحبي طبعا هواتف الآيفون، لأنه في جديد بتكشف عنه الشركة، شركة أبل، اللي بتعلن رسميا عن موعد كشف آيفون الجديد. طبعا اللي عنده آيفون 17، خلاص آيفون 17 بعد يعني كده فترة قصيرة بيصبح من الماضي، خاصة لمحبي الآيفون. فمفاجأة وتألق هكذا يعني أعلنت أبل، اللي ستعلن طبعا عن موعد كشف آيفون الجديد، حيث تستعد شركة أبل لحدثها الأبرز في 2026، بعدما أعلنت رسميا إقامة مؤتمرها في 9 سبتمبر داخل مسرح ستيف جوبز بمقر أبل بارك، تحت شعار مفاجأة وتألق. وسيبث الحدث عالميا عبر منصات الشركة وسط ترقب واسع لما ستكشف عنه من منتجات جديدة وتحديثات مرتقبة على أجهزتها. وتتركز الأنظار على احتمال أن يشهد الحدث الكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة، في خطوة قد تمثل تحولا كبيرا في تصميم هواتفها. وتشير تسريبات إلى أن الجهاز قد يأتي بتصميم عريض يشبه في شكله الهواتف القابلة للطي المنافسة، مع شاشة كبيرة عند فتحه وتصميم أكثر نحافة مقارنة بالأجيال السابقة. من المتوقع أيضا أن تكشف أبل عن هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، يعني أصبح آيفون 17 سيصبح يعني من الماضي بعد أن تعلن الشركة عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، مع حديث عن تغيرات في التصميم ومزايا جديدة، من بينها فتحة عدسة ميكانيكية محتملة، إلى جانب لون سكاي بلو لهاتف برو. وقد تمنح هذه التحديثات سلسلة برو دورا أكبر في الحدث، خصوصا مع سعي الشركة إلى تقديم مزايا أكثر تميزا في هواتفها الأعلى سعرا، معروف طبعا الآيفون الأعلى سعر. ولا تقتصر المفاجأة المتوقعة على الأجهزة، إذ تشير التقارير إلى أن أبل قد تعيد ترتيب جدول إطلاق هواتفها خلال السنوات المقبلة. ووفق ما هذه التوقعات، قد لا يظهر الإصدار الأساسي من آيفون طبعا 18 في حدث سبتمبر، على أن تطرحه الشركة في وقت لاحق ضمن خطة إطلاق تمتد إلى 2027 بالتزامن مع طرازات أخرى جديدة. طبعا هذا التغير المحتمل يأتي في إطار توجه أبل إلى توزيع إطلاق منتجاتها على مراحل، بدلا من الكشف عن جميع الطرازات الرئيسية في حدث واحد، وهو ما قد يمنح كل فئة من هواتف الآيفون مساحة أكبر من الاهتمام الإعلامي والتسويقي. طبعا هذا الحدث مستمعينا يمثل محطة تاريخية أخرى للشركة، إذ سيكون أول عرض رئيسي لأبل بقيادة جون تيرنوس كرئيس تنفيذي بعد توليه المنصب في الأول من سبتمبر، خلفا لتيم كوك الذي قاد الشركة لسنوات. لذلك لا يترقب الجمهور المنتجات الجديدة فقط، بل يترقب أيضا الاتجاه الذي ستتبناه أبل في بداية مرحلة قيادية جديدة. إذن أبل يعني ستعلن عن طبعا مجموعة من المنتجات الجديدة، ضمنها طبعا الهاتف الآيفون قابل للطي، واللي بيكون منافس للأجهزة الأخرى، للشركات الأخرى اللي هي قابلة للطي، وكذلك عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس اللي بتعلن عنه الشركة وعن مزايا. طبعا هواتف الآيفون معروفة بمميزاتها، كثير من الأشخاص يعني يحبوا أن يقتنوا هواتف الآيفون، يعني يقول لك والله آيفون يعني شكل وجمال وكذا، فميزات كثيرة، خاصة اللي محبي التصوير يقول لك التصوير أفضل شيء الآيفون حسب رغبتهم. لكن البعض يقول لك لا، أنا ما أحب أغير، عندي مثلا آيفون إصدار قديم أو أي هاتف، وما لازم أنه ينزل الشكل الجديد أو الإصدار الجديد، أنا لازم أروح أقتني هذا الإصدار، لا أنتظر لفترة وبعد ذلك يعني أغير هاتفي. البعض لا يقول لك أول بأول جديد خلاص ناخذ الجديد لأنه اللي قبل صار قديم، فسبحان الله يعتمد على كل شخص وعلى إيش توجهه. أنتم مستمعين، هل من النوع اللي يحب يبدل هاتفه بعد كل إصدار جديد، سواء كنتم من شركة آيفون أو سامسونج أو هواوي أم لا؟ والله هاتف ما دام يؤدي الغرض وأموره طيبة أواصل معه وما يحتاج أني أغير. ننتظر مشاركاتكم مستمعين على رقم الواتساب 724-420-10، وأحلى صباح.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.

0: وأحلى صباح مواصلين معكم في صباح الجمعة، وصباحكم خير وبركة مستمعينا، وأكيد نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244201 0. وين وجهاتكم؟ وين مشاويركم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب؟ رسالة من أبو أسعد الساعدي، منطقة الحدة، يقول: أسعد الله صباحكم مقدمي ومستمعي برنامج أحلى صباح. ابتسم لحياتك وابتسم لكل ما حولك وفكر في كل ما يسعدك، ولا تفكر في أمر يقلقك، فالأمل دواء والقلق عناء والتفاؤل رجاء. صباحك تفاؤل يا أبو أسعد، شكرا جزيلا لك. ورسالة من أم ناصر الهادي تقول: صباح الخير ياسر وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير ونور، وجمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين، صباحكم سعيد وصباحك أسعد يا أم ناصر، تحية لك وشكرا جزيلا على تواصلك. أبو أسيل يقول: صباح الخير، الله يسعدكم ويسعد جميع المستمعين. للأسف شركة أبل إصداراتها يا بعض، لدرجة أن الواحد ما يستمتع، يعني وراء بعض، يعني قصده الواحد ما يستمتع بالإصدار اللي قبل الأخير. وحاليا في يعني في أمور ممكن تركب على بعض الإصدارات، مثلا عندي 14 محولينه 17، أمور طيبة ولا حد يعرفه. يعني في بعض الأمور مثل الكفرات يعني يتركبها، وبعض الإكسسوارات اللي ممكن تضيفها، فتحول الآيفون من 14 يلاقي شكله كأنه 17، والأمور طيبة. تحية لك يا أبو أسيل، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله ننتظر مشاركاتكم مستمعينا. لكن نروح لوقفتنا الثانية مثل ما ذكرنا مستمعينا، وحديثنا سيكون عن افتتاح الوقف الخيري الثاني بولاية المصنعة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الفاضل إبراهيم بن عبد الله النوفلي، رئيس لجنة الزكاة بولاية المصنعة. أخ إبراهيم، نصبح عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
1: اهلا وسهلا اخوي ياسر، واسعد الله صباحكم كل خير، وشكرا لكم على هذه الاستضافه اخي الكريم.
0: اهلا وسهلا بك. اذا لجنه الزكاه بولايه المصنعه تستعد لافتتاح الوقف الخير الثاني بالولايه، فبدايه اكيد نريدك تحدثنا عن لجنه الزكاه بولايه المصنعه وما الدور الذي تقوم به في خدمه المجتمع.
1: نعم اخوي ياسر، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لا يخفى عليك أخو ياسر، لجنة الزكاة لديها دور كبير في المجتمع، فهي الجسر الذي يكون بين المزكي والمتصدق والفقير والمتعفف. وهناك أدوار كثيرة تقوم بها لجنة الزكاة في المجتمع، منها مثلا دور الاجتماعي، مثلا سد حاجات الفقراء والمحتاجين وحماية كرامة الإنسان والتكافل بين أبناء المجتمع. وهناك كذلك دور التوعوي، تذكير الناس بركن الزكاة، تبيين فضل الزكاة وأثره، تشجيع ثقافة الوقف والدور الوقائي، مثل يعني مكافحة الفقر والاستجابات الطارئة ودعم الأيتام والأرامل. كذلك هناك يوجد دور تنظيمي في حصر المستحقين وجمع الزكاة والشفافية. وكذلك هناك دور اقتصادي بعد، يعني منع تركز المال، وهذه نقطة يعني مهمة جدا، منع تركز المال. لو تركز المال في أشخاص معينين لأصبح هناك فجوة كبيرة جدا بين أبناء المجتمع. وكذلك دعم المشاريع الصغيرة، وهناك بعد يعني البركة في المال.
0: نعم، وأكيد يعني هذه الجهود في النهاية تصب في مصلحة ودعم الأسر المستحقة، وأنتم قائمين بدور حقيقة وتقدمون خدمات لهذه الأسر، وكذلك يعني عملية حصر الأسر وتأكد من وصول الزكاة والصدقات إلى مستحقيها. كيف تصف مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الزكاة والصدقات والوقف خاصة في ولاية المصنعة؟
1: أولا لله الحمد والمنة، هناك وعي كبير بين أبناء المجتمع بالنسبة للوقف.
0: نعم،
1: وهذا لمسناه في المباني أو الوقف الخيري الأول، ثم بعد ذلك في الوقف الخيري الثاني، كان هناك تكاتف كبير جدا بين أبناء المجتمع.
0: نعم،
1: من خلال الأفراد ومن خلال المؤسسات، الحمد لله رب العالمين.
0: ممتاز. ما أهمية أن ينتقل العمل الخيري من المساعدات المباشرة إلى إنشاء

0: يكون لديك وقف ودخل ثابت بإمكانك أنك تتحرك على جميع الأصعدة وجميع الاتجاهات،
1: بالفعل
0: من خلال توفير فرص عمل، من خلال المساعدات للأسر المستحقة، من خلال المشاريع التي تقوم بها لجنة الزكاة، من خلال هذه الاستدامة.
1: نعم ممتاز. نأتي إلى المبنى الوقف الخيري طبعا الثاني اللي تستعدون لافتتاحه في الولاية، وطبعا هو مبنى الوقف الخيري الثاني مثل ما ذكرنا. كيف بدأت فكرة المشروع وما الدوافع وراء إنشائه؟
0: نعم، أول شيء الفكرة هذه بدأت من أحد الشباب معنا موجود، قال ليش يا شباب أنتوا ما تسوون بناية ثانية؟ وهو كان الفكرة الأول مبنى الخيري الأول، والثاني كذلك احنا قال ليش ما نسوي بناية؟ بما أن يعني معنا مبنى خيري أول، سووا بناية. والحمد لله رب العالمين، من خلال كلمة من أحد الأخوة بدأنا في الشروع في موضوع البناية، والحمد لله رب العالمين تم التواصل مع عدة أشخاص وعدة شخصيات موجودة في البلد.
1: نعم.
0: والمؤسسات، ولله الحمد وجدنا تجاوب كبير جدا.
1: جميل.
0: وبدأنا مباشرة في إنشاء هذه البناية، وخلال 3 سنوات أصبحت لدينا بناية من 4 طوابق، ولله الحمد تم تأجير.
1: ممتاز. لو يعني تعطينا بعض التفاصيل عن المبنى، المساحة، المكونات، التكلفة.
0: نعم، مساحة الأرض 930 متر، والمبنى مساحته 2040 متر. زين، يتكون من 4 طوابق، الطابق الأول والطابق الثاني تم تأجيره لوزارة التنمية، أما الطابق الثالث فتم تأجيره لجمعية المرأة العمانية، والطابق الرابع تم تأجيره لمكاتب المحاماة. طيب، وهو الأرض سكني تجاري، سكني تجاري على الخط الأول في جنب المحكمة بالمصنع.
1: نعم، وأكيد هناك جهود مجتمعية حقيقة في ولاية المصنعة يعني وقفت خلف إنجاز هذا المشروع، لو تحدثنا عن هذه الجهود.
0: والله أنا بذكر لك يعني موقف واحد يعني يعني يحز في النفس. أتت إلينا امرأة يعني امرأة وجايبة ملكية الأرض لوارثتنها من أبوها. قالت هذه الأرض أريدها للوقف الخيري الثاني. هذه أحد النماذج اللي كانت معني في في في في, في ولاية المصنعة. وأتى شخص قال يقول الطابوق المبنى كامل عليني. واللي يأتي يقول لك الصبيات المبنى كامل، في شخص واحد أتى قال الصبيات المبنى كامل علي.
1: ما شاء الله.
0: وهناك شركات جزاهم الله خير، شركات معني الحمد لله رب العالمين ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذا الأمر. هذه نماذج موجودة والحمد لله رب
1: الحمد
0: العالمين.
1: لله. والمجتمع العماني دائما مجتمع متكاتف حقيقة.
0: نعم.
1: في مختلف الولايات، وهذا يعني ما يجعلنا في عمان يعني متميزين حقيقة، وإن شاء الله هذه الجهود تتواصل. أنت ذكرت موضوع جدا مهم اللي هو الاستدامة المالية وأثر الوقف، ماذا يعني لكم وجود مورد مالي ثابت ومستدام للجنة؟
0: نعم، لجنة الزكاة لديها مشاريع كثيرة. هذه المشاريع تحتاج إلى أموال وإلى استدامة هذه المشاريع. إذا لم يكن لديك مورد مالي ثابت فتواجه صعوبة كبيرة جدا في استمرار هذه المشاريع. طيب، لذلك الوقف هو الشيء الأساسي لاستدامة هذه المشاريع. إذا كان لديك مورد ثابت وممتاز من خلال هذه الأوقاف، أنت تقدر يعني تستطيع أنك تتحرك في جميع هذه المشاريع. لكن إذا كان ليس لديك يعني مورد ثابت وليس لديك مورد مالي ثابت، بتواجه صعوبة كبيرة جدا.
1: نعم.
0: أنك تطلب من المجتمع دائما دائما دائما تطلب من المجتمع المساهمة، هذه بتواجه لديك صعوبة كبيرة جدا.
1: نعم، مثل ما ذكرت بالفعل. يعني أكيد بما أنه عندكم مبنى الوقف الخيري الأول والآن المبنى الوقف الخيري الثاني ولله الحمد، أكيد هذا الأمر سيساعدكم يعني في توسعة أنشطتكم، توسعة الجهود اللي تقدمونها للأسر المستحقة. لو نتحدث عن يعني كيف ستستثمرون وجود العائد طبعا من المبنى الخيري الثاني.

0: ياسر، لدينا مشاريع تمكين. ماذا مشاريع التمكين؟ هي تمكين الأسر من أنها تنتقل من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج. طيب، من بينها مثلا المقاصف المدرسية. لدينا أسر الآن تقوم بإدارة المقاصف المدرسية، حتى الآن تم توفير أكثر من 20 وظيفة لأسر مستحقة معنا، ولله الحمد من انتقلت من هذه الدائرة، من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج، بفضل ماله، بفضل هذه الأوقاف، وبفضل دعم هذه الأوقاف لهذه الأسر. هذه، ومن بينها كذلك توفير فرص عمل من خلال توفير رخص لياقة ثقيلة، من خلال توفير حتى فرص عمل في شركات، من خلال دعم هذه الأسر من خلال هذا الوقف.
1: نعم، ممتاز. وحقيقة يعني نقدر هذه الجهود اللي تبذلونها في دعم الأسر المستحقة. اليوم المستقبل والطموح، وأكيد أنتم عندكم خطط في مستقبلية يعني أكيد موجودة على أجندة اللجنة. لو تذكر لنا، هل هناك مشاريع وقفية جديدة إن شاء الله في المستقبل، ما أنه لله الحمد اليوم أصبح لديكم مبنيين وقفيين خيريين للجنة الزكاة بالمصنعة؟
0: نعم، أول شيء حدثتك عن الدعم الذي يقدمه لنا الحكومة بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. أول شيء أنه خصص 1,000,000 ريال لمستحقي الزكاة، وخصص أراضي استثمارية للجان الزكاة. هذه الأراضي الآن تم إعطائها للجان الزكاة، نحن الآن نسعى إلى استثمار هذه الأراضي ولله الحمد، والآن نقوم بشبه الخرائط وعرض هذه الأراضي للاستثمار، وبإذن الله بإذن الله هذه الأوقاف سوف تبني هذه الأراضي بإذن الله.
1: بإذن الله، وإحنا نتمنى لكم حقيقة التوفيق، وجهود مقدرة لكم في لجنة الزكاة بالمصنعة وكافة اللجان حقيقة في الولايات، ولايات السلطنة. في ختام لقائنا، الرسالة اللي حاب توجهها للأسر المستحقة، للمتبرعين ولأبناء ولاية المصنعة.
0: نعم، أول شيء أوجه رسالة للأسر المتعففة المسجلة في لجنة الزكاة. أنتم لستم عبئا علينا، أنتم أمانة في أعناقنا. وكذلك يوجه رسالة إلى أهل الخير، تجار الآخرة، مالكم محفوظ، أجركم جاري، ودعواتكم موصولة بإذن الله.
1: بإذن الله، كل التوفيق لكم وكل الشكر حقيقة لكل الداعمين لكم، ولطبعا الجهود المبذولة سواء منكم، من الأفراد الداعمين، ومن كل من يقوم بعمل الخير سواء في ولاية المصنعة أو في كافة أرجاء الوطن العزيز سلطنة عمان. احنا شاكرين لك الفاضل إبراهيم بن عبد الله النوفلي، رئيس لجنة الزكاة بولاية المصنعة، وحديثنا كان عن استعداد لجنة الزكاة بالمصنعة لافتتاح مبنى الوقف الخير الثاني بالولاية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا أستاذ ياسر، وفقكم الله، وشكرا لكم، وإلى اللقاء بإذن الله.
1: نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وشاكرين لكم هذه الجهود المبذولة، ونحن مستمعينا مواصلين معكم مشوار أحلى صباح. فاصل مع ملاذ وراجعين.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

وتحية صباحية لكم مستمعينا، وصلنا للدقائق الأخيرة من عمر برنامج أحلى صباح. أكيد رسائل مختلفة وصلتنا على رقم الواتساب 7244-20-10، ودائما الحقيقة نسعد بهذا التواصل. وقبل لا نختم بناخذ كذا مجموعة من الرسائل. ناصر محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية يقول: اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعل دعائنا فرجا لكل صابر واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت، اللهم أمين. شكرا لك يا ناصر الزيادي، وصباحك خير وبركة. ورسالة من محمد أبو وسام يقول: صباح الخير، جمعة مباركة عليكم وعلينا. أحب أبارك لولد أختي المختار يونس السليمي لقبوله في جامعة نزوة تخصص علوم، وأبارك لولد أخي محمد بن سالم الرواحي وذلك لقبوله في جامعة نزوة تخصص تمريض، الله يوفقهم. أكيد آمين. شكرا لك يا محمد، نتمنى التوفيق لكل المقبولين في الكليات والجامعات في طبعا سلطنة عمان، خاصة في الفرز الأول، ونتمنى لهم إن شاء الله دراسة جامعية أكاديمية موفقة لهم وبداية مشوار موفق إن شاء الله. شكرا لك يا أبو وسام. أما علي القناص وش يقول؟ يقول: أنا مشواري من لوا إلى صناعية صحار، أدور راديتر حق سيارتي. الله يعينك يا علي، إن شاء الله تحصل راديتر وأمورك طيبة، خاصة مع هذه الأجواء الحارة، يعني صيانة السيارة مهمة، ودائما يعني الراديتر هو من الأشياء اللي تخترب في يعني أوقات الصيف، فإن شاء الله يعني تتسهل أمورك وتحصل اللي أنت يعني رايح له للصناعية من لوا إلى صناعية صحار. درب السلامة إن شاء الله، كل التوفيق لك. رسالة من خالد سليمان العاصمي يقول: سيأتي يوم تتمنى فيه لو أنك لم تعطي بعض المواقف كل هذا الاهتمام ولم تحمل بعض الكلمات أكبر مما تستحق، لا تؤجل سعادتك حتى يعتذر أحد، ولا راحتك حتى تتغير الظروف، ولا ابتسامتك حتى تصبح الحياة كاملة، عش ابتسم وتجاوز توافه الأمور، فاليوم الذي يذهب لا يعود. شكرا لك يا خالد العاصمي، أتمنى دائما نكون صباحكم سعيد، دائما يعني الإنسان يحاول أن يكون متفائل، والتفاؤل شيء طيب يعني من صفات طبعا السعادة أصلا، يعني إنسان سعيد دائما يكون متفائل، ونتمنى لكم دائما التفاؤل يكون حاضر. محمد ناصر الزهيمي من ولاية الكامل الوافي يقول: لسنا مطالبين بحب كل الناس ولا أن يحبنا كل الناس، فالمحبة رزق الله بالقلوب، لكننا مطالبين باحترام الجميع وتقبل اختلافهم عنا والتعامل معهم بالقسط والإحسان، ولنتعلم تلك الحكمة: ليس كل من يخالفنا عدو، وليس كل من لا يحبنا يكرهني أو لا يحبني يكرهني، يعني ليس كل من لا يحبني يكرهني، لكل إنسان بصمة يمتاز بها عن الغير، البعض بصمته الحكمة وآخرين بصمتهم الصدق وأناس بصمتهم العقل، ولكن الأخلاق الجميلة تجمع كل البصمات، فجمال أخلاقك يكفيك عن جميع البصمات، وأحسنوا الظن بالله وفي الناس، وقولوا للناس حسنا، وكونوا عباد الله إخوانا، وأسعدوا أنفسكم وأهلكم وربعكم وأصدقائكم، تسعدوا أنفسكم دنيا وآخرة، جمعة طيبة مباركة. شكرا لك يا أبو ناصر، ونتمنى دائما الإنسان أن يكون يعني يتحلى بهذه الصفة المهمة واللي هي صفة الأخلاق. أبو ريان المعمري يقول: يسعد لي صباحكم وجمعة مباركة. لا، أبو راشد يقول: يسعد لي صباحكم وجمعة مباركة عليكم. أحب أوجه شكري وتقديري لأبو ريان المعمري. إذن أبو راشد وجه تحية لأبو ريان المعمري. وإحنا مستمعينا وصلنا للختام، نوجه لكم تحية، شكرا لكم على استماعكم لنا. أكيد غدا إن شاء الله لنا لقاء آخر متجدد في برنامج أحلى صباح من الساعة 7:30 وحتى 9:00 صباحا، سامحونا على القصور، وإن شاء الله غدا لقاء يتجدد معكم. هذه تحية أو تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم، كنا معكم ياسر الهناي، وفي الإخراج ملاذ اليوسفي، وفي أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحاً، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: حصيلة فيضانات النيبال تتجاوز 460 وفاة وأكثر من 1400 مفقود. الخارجية الباكستانية تؤكد متابعتها مع دول صديقة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن في مسعى لإحياء السلام وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وغارات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وهجمات متبادلة بين موسكو وكييف، وتحذير روسي بشأن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: هناك شخص قادم من مسقط ويريد رؤيتك.
2: من هو؟
1: اسمه الشيخ محمد بن حميد.
2: أين هو؟
3: أنا هنا.
2: أهلاً، أهلاً يا محمد. لقد اشتقت إليك كثيراً.
3: لا تبكي أرجوك.
2: تخيلت أنني لن أراك أبداً.
3: لماذا غادرت بيت شبيكة؟
2: لقد خفت أن يجبر باريرا أبي على الرضوخ لأوامره، أو يقطفني إذا رفض أبي. هناك شيء هام آخر يا محمد.
3: ما هو؟
2: أنا مسلمة.
3: مسلمة؟
2: نعم مسلمة. لقد أخذتني مربيتي شريفة إلى قاضي سهار، وأشهرت إسلامي على يدي.
3: أخشى أن يكون إسلامك للتخلص من باريرا.
2: لا يا محمد لا، لقد أسلمت عن قناعة وعقيدة وبعد تفكير طويل.
3: أنت فتاة عاقلة راشدة، وهذا أمر يعود إليك.
2: ماذا تحبون أن يكون اسمي؟
1: أبقيه كما هو، إنه اسم جميل.
3: إن شئت أترجمه إلى العربية.
2: أعرف ترجمته، إنه كمارية، لكنني لا أحب هذا الاسم.
3: وماذا تحبين أن تسمي نفسك؟
2: شريفة.
1: شريفة؟ هذا اسم مربيتك.
2: لقد اخترت هذا الاسم اعترافا بفضل هذه المربية الفاضلة.
3: أنت تستحقين هذا الاسم يا تشاندرا، فأنت حقا فتاة شريفة. لم يخدعك مركز القائد البرتغالي ولا نفوذه، ولم ترهبي تهديده.
1: دعونا نأكل الحلوى العمانية ونشرب القهوة احتفالا بهذه المناسبة الكريمة والاسم الجديد كذلك.

0: اسمعي يا شريفة.
1: ها؟ ما أجمل هذا الاسم حين تنطقه يا محمد.
0: اسمعيني أرجوك، أنت اليوم في حماية الدولة العربية، ولن يستطيع أحد إيذائك بعد الآن.
1: ما بك يا محمد؟
0: أريدك أن تعودي إلى مطرح، إلى بيت شبيكة.
1: ولماذا؟
0: من أجل كرامة أبيك وكرامة السيد شبيكة.
1: لا أستطيع العودة إلى بيت شبيكة.
0: لماذا؟
1: كيف أصلي؟ كيف أعبد الله؟
0: دينك راسخ في قلبك، ولن يستطيع أحد انتزاعه منك.
1: لا أريد ترك هذا البيت، أنا أشعر بالأمان هنا.
0: أقسم بأني سوف أدبر خروجك بعدها من بيت شبيكة.
1: وكيف سأرحل إلى هناك؟
2: أنا وسرور مسافران مع زوجتينا إلى مطرح، وسوف تسافرين أنت والمربية معنا.
1: وأنت يا محمد؟
0: لدي هنا بعض المهام، سوف أسافر بعد أدائها وألحق بكم.

0: اتخذت كافة الترتيبات من قبل الإمام سلطان والقيادة العمانية للهجوم على مطرح وقلاعها، واجتمع الإمام بقيادة الجيش لتطلعه على ما تم.
1: ما هي أخبار الأسطول يا سالم؟
2: لقد وزعنا السفن الكبرى يا سيدي على الموانئ العمانية، وسوف نتصدى بعون الله لأية سفينة برتغالية تقترب
1: بإذن الله تعالى. ولكن من وضعت فيها؟
2: وضعت رماة المدفعية وبعض الجنود المدافعين في كل سفينة.
1: وماذا أيضا؟
2: لقد أخبرت مسلم العريمي القائد ليستلم مهام الزوارق الفدائية، ووضع في كل زورق مجموعة من الغواصين والمقاتلين الشجعان.
1: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. وأنت يا شيخ مسعود؟
3: قواتنا البرية تأخذ مراكزها قرب مسقط، وتتوافد إلينا كل يوم قوات جديدة، والحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله. على أي حال، اكتموا أمور استعداداتنا قدر ما تستطيعون، وبثوا العيون في كل مكان لمعرفة أخبار العدو.

0: عاد محمد إلى مطرح، وهناك أمر بإعداد منزل للنساء الأربع، وأرسل إلى شبيكة ونارويتم ليحضروا إليه في مطرح، واستقبلهما في منزل سري.
1: هل وجدت ابنتي؟
2: نعم وجدتها.
1: أين؟
2: في صحار مع مربيتها، وقد أحضرتها إلى هنا.
1: وأين هي الآن؟
2: موجودة هنا في بيت السيد شبيكة.
3: في بيتي أنا؟
2: نعم، أردت الحفاظ على سمعتكم وكرامتكم.
3: شكرا يا محمد، شكرا.
1: ولكن ليتك أبقيتها في صهار، فهناك أكثر أمانا لها من هنا.
2: لا تقلق، لقد أصبحت بعيدة عن باريرا، كما أنها قد أصبحت الآن في حماية الدولة العربية.

0: ذهب التاجران على الفور إلى بيت شبيكة، فوجد تشاندرا هناك.
1: لماذا هربت يا ابنتي؟
2: لقد كان هذا ضروريا، وها أنا الآن في أمان، فلا أحد يستطيع خطف ابنتكم أو يجرؤ على إيذائها بعد الآن.
1: ماذا تقصدين؟
2: هناك أمر هام يجب أن تعرفوه.
1: ما هو؟
2: لقد أصبحت مسلمة.
1: مسلمة؟ يا ويلي!
2: واسمي منذ الآن شريفة.
1: وكيف تتركين دين أبائك وأجدادك يا ابنتي؟
2: يا أبي، كثير من الهنود قد صاروا مسلمين، وأنت تعرفهم وتتعامل معهم.
3: هل أصبحت مسلمة من أجل محمد؟ نحن نعلم بأنه يحبك.
2: أنا أيضا أعرف ذلك، ولكني لم أسلم من أجله.
1: أنا خائف عليك يا ابنتي.
3: لا تخاف، لا تخاف، إسلامها سوف يحميها، فقد أصبحت من رعايا الدولة العربية.
2: سوف أريهكم مني وأغادر هذا البيت حتى لا أسبب لكم أي ضرر.
1: وأين سوف تسكنين يا ابنتي؟
2: سأسكن مع مربيتي، وبيتي جاهز.
1: وتتركين أباك؟
2: لقد أصبحت مسلمة يا أبي، ووجودي في هذا البيت سوف يهرجكم.
3: هذا أفضل للجميع يا صديقي، لا تقلق لا تقلق، ولا تنسى أن الحرب على الأبواب، والناس اليوم مشغولون بأمور أهم من هذه القضية بكثير.

0: عاد شبيكة ونارويتم للقاء محمد وأخبره بموافقتهما على الطريقة التي اتبعها لحل المشكلة.
1: ثق تماما يا عم نارويتم بأن تشاندرا سوف تكون في رعايتنا وحمايتنا، فقد أصبحت ضمن عائلة كبيرة، وأنا واثق أنها لن تتخلى عن أسرتها أبدا.
2: حظي سيء يا ابني، ليس عندي سوى تشاندرا ولم يرزقني الله بغيرها، ومع ذلك فقد خرجت من بيتي وديني.
3: الذنب ذنبك يا صديقي. نعم الذنب ذنبك. كان عليك أن تغلق الباب بوجه باريرا منذ البداية.
2: لقد احتلوا عمان واحتلوا الهند وقتلوا النساء والأطفال، فماذا أستطيع أن أفعل أنا؟
3: لقد كنت قادرا على ذلك، ولكنك أردت أن تتفاخر بصداقتك للقائد البرتغالي وخاصمت كل التجار، وفي النهاية لماذا أنت غاضب؟ ابنتك بخير وأمان.
1: شندرا ليست في سجن، إنها حرة تتصرف كما تريد، ويمكنك أن تزورها في أي وقت تشاء.
2: حسناً، أريد منك يا بني أن تدبر زيارة لأمها، فهي مشتاقة إليها.
1: سوف أتدبر الأمر بحذر، لأن طريق البحر قد أصبح مراقبا وطريق الجبال مقطوع الآن.
3: الحرب أصبحت وشيكة إذن.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة، مقاربة رابعة.
2: الصحب والصاحب. الصاحب من الجذر أصله من صحب، الدال على المقاربة، وجمعه الصحب، مثل راكب وركب. وأصحب فلان لفلان إذا انقاد له، ومؤنث الصاحب الصاحبة، كما في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وذكرت المعجمات أن له عدة جموع منها صحب وأصحاب، وجعلوا الأصحاب والصحبة جماعة الصحب، ولا نراه دقيقا. فالصحب لا يمثل كل الأصحاب، لأنك قد تسافر مثلا مع بعضهم، فهؤلاء الذين سافروا معك صحب، وهم وغيرهم ممن لم يسافر معك أصحابه. فالصحبة جزء من كل. ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. فهو لا يعني كل أصحابه، بل من كان معه في هذه الحالة التي دفعته لقول هذا البيت. ومثله قوله في المعلقة وقول طرفة: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وأما الصحابة فهو جمع متفرد في اللغة العربية حسب قوانين الاشتقاق، إذ لم يجمع فاعل على فعالة غير هذا. وفي النحو العربي واو قيل عنها إنها واو المصاحبة أو واو المعية، كما في قولك: سرت وشاطئ النهر، فكأنك تصاحبه وهو يصاحبه، وينتقل إلى المعنويات، فلك أن تقول: سرت وشدة الألم، فكأنه يصاحبك في حلك وترحالك، وقاك الله شرك. ولا يشترط بالصاحب أن يكون صديقا ولا أن يكون خليلا، بل يكفي أن يعايشك وتعايشه وتساكنه في حي أو مدينة، حتى لو كان شديد البغضاء لك أو كنت شديد البغضاء له. وهذا ما نراه فيه: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يخاطب الذين كذبوا بآيات الله، ويقصد بصاحبهم النبي الكريم. ومثلها: ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ولم يكن صاحبا يوسف في السجن صديقي ولا من خلانه. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ذلك أن الاستصحاب لا يلزم أن يكون بين متناظرين، بل يستعمل مجازا بين غير متناظرين، كاستصحاب الزمان بما فيه من شدة وعناء، كما في قول المتنبي: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغضه كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا، ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان. وكأن لم نرض فيه بريب الدهر حتى أعانه من أعانا، كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا، ومراد الناس أضأل من أن نتعادى فيه وأن نتفانا. وأولئك الذين سيكون مصيرهم النار هم أصحاب النار. في: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي مقابلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وبناء على ما مر بشأن الخليل والصديق والصاحب، فإن الخليل هو الأكثر نزاهة وثقة وأمانة، والصديق من يكون صادق مشاعر المودة لصديقه. فإن فقدت الصداقة صدق المشاعر لم تعد صداقة، وصاحبك من صاحبك بغض النظر عن صدقه والثقة به. فما كل من تصاحبه يصلح أن يكون لك صديقا، وما كل من تصادقه يصلح أن يكون خليلا لك. وقد ذكر القرآن ذلك كما في يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وكذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فحتى الأخلاء سيتبرأ بعضهم من بعض، ولم يقل الأصدقاء، إذ قد يغدر الصديق بصديقه في الحياة الدنيا فيبتعد أحدهما عن الآخر، فليس من المستغرب ابتعاد أحدهما عن الآخر يوم القيامة. وما هذا هو شأن الأخلاء، فهم على عمق علاقاتهم الودية في الحياة الدنيا، فإنهم سيتحولون إلى أعداء. إلا المتقين الذين كانت علاقتهم بأخلائهم قائمة على الإيمان والتقوى. وبناء على ما مر بشأن الخليل والصديق والصاحب، فإن الخليل هو الأكثر نزاهة وثقة وأمانة، والصديق من يكون صادق مشاعر المودة لصديقه. فإن فقدت الصداقة صدق المشاعر لم تعد صداقة، وصاحبك من صاحبك بغض النظر عن صدقه والثقة به.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
14: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
14: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
14: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
14: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
14: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
14: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
14: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
14: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
14: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
14: نستطيع.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن أحمد بن سليمان الكيومي، خريج من الكلية التقنية بشناص، شهادة الدبلوم في سنة 2011، واصلت استكمال دراستي الجامعية وتخرجت سنة 2020 بتخصص هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من جامعة صحار. طبعا مشروعي ابتدى في سنة 2011 تحديدا في 1/9/2011. فكرة المشروع هي عبارة عن ورشة نجارة بسيطة، لأني نوعا ما وجدت نفسي أني أميل إلى هندسة الخشب، الفن في الأخشاب. طبعا واصلت في هذا المجال والحمد لله رب العالمين. الورشة كل ما تجي سنة الحمد لله معدل النمو يرتفع، طبعا يرتفع من 5-10% كمبيعات وكحجم. بعد ذلك طورت الورشة بحيث أن أصبح البراند زخرف للأخشاب والألمنيوم، ودشنا معها منتجات الألمنيوم بأنواعه.
1: نستطيع.
15: طبعا يعني ما في نجاحات من دون تحديات، دائما النجاحات مصحوبة بتحديات على الطريق. وربما يمكن التاجر يعني مستحيل أن يتعلم الدروس بدون صعوبات. الصعوبات احنا يعني بالنسبة لي أنا شخصيا، الصعوبات أعتبرها يعني دروس مستفادة قد طورني وتيسر علي في المستقبل، وتكون فكرتي ورؤيتي للمستقبل نوعا ما أوضح وأوسع.
16: نستطيع حيث يكون الإبداع مقياس النجاح، الأمر يتطلب دافعا للاستمرارية والشغف. نستطيع.
15: طبعا فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، طموحي يعني في المستقبل أن مثلا أصحاب يعني ملاك المنازل واللي يريدوا أعمال تتعلق بالنجارة والألمنيوم يجوني من بداية مشروعهم، ندرس لهم مشروعهم كامل وناخذ العمل بشكل كامل من A to Z. نحن نتكلم، نحن نناقش، نحن نتناقش عند المقاول، نحن نتناقش عند الموردين الثانيين، كل حاجة تتعلق بالألمنيوم والأخشاب وتنفيذ أعمال التصاميم الداخلية اللي هي الأساس تكون عن طريقنا. بهذا نحن إن شاء الله تعالى بنوصل حال طموحنا، وطموح أيضا متلقي الخدمة اللي هو مالك المنزل، ننفذ رغبته وننفذ طموحه، إيش اللي هو يريده، إيش نظرته، وإن شاء الله تعالى أنه نتوفق في هذا المجال، ونحن شغالين عليه وماشيين في هذا الطريق إن شاء الله، ولكن في المستقبل بإذن الله تعالى بيكون بطريقة أوسع. من هذا المنبر حاب أشكر كل الناس اللي تعاملوا معي، لأني أنا هذيل الناس ما أعتبرهم عملاء، أعتبرهم شركاء لنجاحي أنا. كل مشروع متفرد بخصائصه وميزاته، كل مشروع تعلمت منه، كل مشروع ضاف فكرة لمحمد الكيومي، كل مشروع ضاف ما بس لي أنا شخصيا، حتى لفريق العمل الموجودين عندي. وأنا شخصيا أحب الإنسان اللي يجيني بفكرة جديدة، فكرة يعني هو يشوفها صعبة يجي معنا نجلس نتحاور إن شاء الله تعالى أن نسهل كل الصعوبات اللي موجودة بإذن الله تعالى. طبعا كل مشروع لابد أن يواجه تحديات، وأساسا مستحيل تتعلم من دون التحديات ومن دون الصعوبات. لذة المشروع في تحدياته وصعوباته، لكن بشرط أنك تتعلم منها وتتعامل مع الصعوبات والتحديات بشكل مباشر وفي نفس الوقت، لأن الصعوبات لو تراكمت تصير عاد خلاص عقبات، كل ما تأجلت كل ما استصعبت أكثر وأكثر، وقد أن يكون الحل مكلف. واجهوا تحدياتكم بكل صدق وصراحة، ويفضل أن تواجهوها بشكل فوري جدا. مشكلة حصلت معك اليوم تنتهي اليوم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أنصح الشباب والشابات، مسألة التوفر في السوق متاحة عند الجميع، لكن التفرد والتميز ما موجود عند أي حد. لازم تتميز وتتفرد بمنتجك ودقته وجودته على أساس أنك أنت تقدر تحتل المراتب الأولى في السوق. ما شرط أني أنا أغطي عمان كامل بالوفرة، لكن أنا بإمكاني أني أشتغل على مشاريع محددة ولكن بجودة عالية. دائما ركز على الكيف والجودة حتى وإن كانت قليلة، ولا تركزوا على الكثرة ويعني يكون بجودة قليلة جدا. مثل ما خبرت، هذه هي نصيحتي للشباب والشابات العمانيين الموجودين في السوق والمقبلين عليه. حاب أشكر إذاعة سلطنة عمان لدعوتي لهذا البرنامج، برنامج نستطيع، وهذا إن دل فإنما يدل على يعني إتاحتكم الفرصة للشباب العماني للتعبير عن مشاعرهم وإدراج تحدياتهم وطموحاتهم في نفس الوقت. وفعلا نحن جميعا نستطيع أن نكون الأفضل والأحسن والأميز بإذن الله تعالى.
16: نستطيع.
14: نستطيع
16: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
14: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
16: بكم ومعهم.
14: أن نبدأ التغيير الإيجابي
16: وقيادة المستقبل.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
0: إذاعة سلطنة عمان.
6: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: قلقلة حنوتك قلامي.
1: ليش حجية ليش؟ هذا اعتداء شخصي وما اسمح لك فيه.
0: والله عاد اعتداء شخصي فردي، انا مالي شغل. انت حارس عمارة ولا حارس جامعة؟
1: نعم
0: نعامة ان شاء الله ترفسك قلامين.
1: انا مالو مستاذ صالح مالو
0: شنو؟ اقول لك وين راح صويلح ومرته تقول لي مالومة؟
1: انت ما سألتيني كذي.
0: ها ايش قلت لك؟ بالله
1: انت تبيني
0: اطن عليك انا؟
1: لا يا حجية، انت تبيني اقول لك العمارة اللي بيسكنون فيها وين هي؟ في
0: اي وين في وين في؟
1: ما ادري.
0: شو ما تدري؟ كذاب كذاب من عيونك، كل كذب طالعك هاهم مبين من عيونك. كلكم انتو تكذبون علي، مبين عليكم من عيونكم عيون هالحرامية.
1: يا حجية الله يطول بعمرك، الله يخليك، خليني اشوف شغلي، واذا يا زوج بنتك سلي وهو جاوبك.
0: يلا شنو؟ يلا. لا زوج بنتي من حاش مني، تبي يقول لي الغبي؟ عبالك انا غبية مثلك؟
1: يا حجية عيل ماكو غير تحطين لك واحد يتبع ثرى ويشتغل عليه جاسوس.
0: انت
1: انا؟
0: اي انت، والمبلغ اللي تبيه انا مستعد ادفع لك 100 200 500، بس انت تقول وين في سكنه.
1: اوف شوف يا حجية، ما دام هم الحين شالوا من العمارة اللي انا فيها ما عندي مانع اساعدك، بس مساعدة صغيرة. بس
0: يلا.
1: بصراحة ترى هذه راح تكلفك وايد.
0: انا حاضرة ورقبتي سدادة واسد لك من 100 إلى 1000.
1: زين الحين كم عندك الحين؟
0: عندي
1: إيه؟
0: عندي 300.
1: 300 إيه؟ زين اعطيني اياها. شو
0: هاك 300 مكوى؟ سمك ان شاء الله.
1: انا اقول لك اسم صاحب الملك راعي العماره، وانت عاد كملي الباقي.
0: قول شو اسمه. قول
1: جاسم بودامه.
0: ها ايش قلت؟ شو اسمه
1: جاسم بودامه، تعرفينه؟
0: ها لا مشكور، ما قصرت، جزاك الله خير.
1: اوه ليكون بس تعرفه وبعدين انا اللي اتورط فيها، هذا اللي انا خايف منه.

0: الحين يا عامر يا ولدي، أختك تطلع من شقتها وتروح تسكن بعمارة ثانية، إيه وريلها ولا تقول لنا؟
1: ها؟ شلون؟ نادرة وصالح شالوا من العمارة اللي أهما فيها؟
0: إيه، هو ما تدري؟
1: لا والله ما أدري يا يمه، ما حد قال لي غيرك أنت الحين.
0: إيه معلوم، صار لك كم يوم ما تبين، ما أدريش اللي ملهيك عن البيت وعني.
1: يمه بصراحة أنا
0: أبيك تقول لي إيش قصتك؟
1: أي قصة؟
0: نادرة وصويلح أمس شالوا من شقتهم وراحوا وسكنوا بعمارة ثانية مجهولة، ما ندري وين فيه، وانت صار لك يومين قاط ما تبين.
1: يعني شنو؟
0: يعني أكيد كنت وياهم.
1: من وياه؟
0: ها يلا عاد، تقيشين ولا تقيبة؟ مع صويلح تشيلون وتنقلون الأغراض من الشقة لذيك الشقة.
1: حرام عليك يا يمه، حرام، أفا عليك. بس أنا مالي أي علاقة بموضوع انتقالهم من سكن لسكن. أنا أصلاً صار لي أكثر من 4 أيام ما شفت ولا واحد فيهم، لا نادرة ولا صالح.
0: عيل وينك في هالمدة قاط؟ وينك فيه؟
1: ها ها، أنا أقول لك،
0: ها،
1: كنت في فيلتشة.
0: فيلتشة؟ شو موديك فيلتشة؟
1: كنت معزوم عند واحد من الربع على عرس هناك.
0: وليش ما قلت لي؟ ليش ما أخذتني وياك تونس؟ ولا أنا كبرت على حفلات الزواج؟
1: لا أفا عليك، إيش دعوة يا يمة، أنت أصلاً للحين بعمر الزواج.
0: عشتوا ويسكتوا اللي عافيك، أنا لو بتزوج كان تزوجت من أول ما توفى المرحوم أبوك.
1: أنا قاعدة أتغشمر معاك وأنت أخذتيها صج.

0: ما شاء الله ما شاء الله. مبروك مبروك مبروك.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك. ها ايش رايك يا اخ عامر بالشقه والاثاث؟
0: بصراحه شغل عدل بس المكان بعيد.
2: اي ما يخالف، احنا نبي بعيد على قولة القايل، روح بعيد وتعال سالم.
0: الا بقول لك على فكره.
2: خير.
1: شنو؟
0: امي ما تدل البنايه.
1: لا
0: تصوري اتهمتني اني انا مشترك معاكم في الجريمه. لا، وحددت بعد دوري.
1: ايش تقول؟
0: تقول انت وصالح كنتوا تنقلون الاثاث من ذيك الشقه لهالشقه. تصوروا.
2: مالك منها يا عامر، هي الحين قاعده تحاول المستحيل عشان تعرف عنواننا.
0: انا اعتقد ان مردها بتعرف العنوان وبتييكم.
2: بتينا؟ ها اكيد انت اللي بتقول لها.
0: افا عليك، بس افا عليك. الله يسامحك يا صالح.
2: المهم خلنا من الموضوع هذا وخلك في موضوعنا اللي بنقوله لك الحين.
0: تفضل.
2: من ابتدي فينا يا نادرة، انا ولا انت؟
1: كيفك، قول انت.
2: اقول انا؟ اخ عامر انت مالك نية تزوج؟
0: ايش هالسؤال؟ الله هداك.
2: انت بس جاوب على سؤالي، لان السؤال هذا فيه اكبر منه.
0: اللهم اجعله خير. شوف يا صالح.
2: نعم.
0: انا بصراحه جنت نفسي كل هالمده علشان الوالده، لازم اكون معاها وارعاها. وبصراحه قبل كم يوم حسيت اني قاعد احرق شبابي وافني عمري بدون ما اذوق طعم السعاده.
1: قبل كم يوم؟ وش معنى قبل كم يوم؟
0: ها اقولك ليش. اني كنت معزوم على عرس عند واحد من الربع، عرس اخوه. شفت المعرس وهو قاعد والابتسامة على وجهه والناس تغني وترقص له. ايه، واللي امر من هذا، ثاني يوم كنت عند صديقي اللي عزمني قاعد بالديوانية، شفته وهو قاعد يلعب مع عياله الصغار. بصراحة حسيت اني مرتكب ذنب كبير بحق نفسي. ليش لهالحين ما تزوجت؟ ليش؟ تألمت وايد وتحسفت على كل دقيقة ضاعت مني.
1: يا بعد عمري يا أخوي، خنت حيلي.
2: يعني أنت الحين ناوي تتزوج؟
0: بصراحة ناوي ومقتنع.
2: بس لحظة، قبل تتزوج زوج الوالدة.
0: ها؟ شنو أنا؟ أزوج الوالدة؟

0: شلون؟ لا تقول يا معود لا تقول، ترى كل شيء ولا نسيبك. عامر الشاب المهندس هذا تراه عين السيح وسيح العين كذلك.
1: اسمع يا خالي ابو دامه، اقول لك عفسنا عفاس وطلع زعلان وحالته حاله.
0: المهم ايش قلتوا له؟ ايش قلتوا له؟
1: ما قلنا له شيء.
0: ما قلتوا له شيء؟ الدقائق محسوبه علي يا صالح، وتقول لي ما قلتوا له شيء كذلك؟
1: اي ما قلنا له شيء زعله.
0: اي انا ما باللي زعله، انا ابي اللي فرحه ويثلج صدره وقلبه كذلك.
1: اي قلنا له قبل تتزوج، هو ناوي كان ناوي يتزوج يعني.
0: اي اي اي
1: بس قلت له لحظه انا إيه؟ قبل تتزوج زوج الوالده
0: بس
1: يا خالي، ما وعينا اللي هل من فجر تقول بركان.
0: لا
1: انتم ما تستحون على ويوهكم، امي مرش كبرها تبون تزوجونها اللي ما تخافون الله ويهد على اخته بيطقها.
0: لا حول ولا قوه. هذه يا معود هذه الخطوبه كذي، هاي شلون اذا صار الزواج كذلك؟
1: لا تخاف، دائما البدايه تكون مره لكن النهايه حلوه، وانت يا خالي مبين نهايتك بتكون رهش.
0: لا ان شاء الله حلوه والله يسمع منك. لاحظ كيف؟
2: ماكو شيء يا يمه، ماكو شيء.
3: يا وليدي يا وليدي، من رديت من برا وانت متغير، كلامك متغير، وجهك لونه متغير، صاير يا دافع البله.
2: قلت لك ماكو شيء يا يمه.
3: لا عادي يا عامر، علي انا لا، انت صار لك كم يوم من طبيعي، من رحت فيلته وانت متغير، اكيد فيك شيء، عندك شيء بقلبك، شيء بتقوله ومتردد. انا امك يا وليدي، اعرفك زين، قول لي ايش فيك.
2: قلت لك يا يمه ما فيني شيء.
3: لا ما صدقك، مستحيل. لا لا لا لا، مستحيل اني اصدقك، ما فيك شيء، مستحيل. انت كاك قدامي من طبيعي، اشوف عينك، اشوف، حطها بعيني يا عامر.
2: يمه
3: ما حد قال لي.
2: يمه الله يهداك، بس خليني بروحي، اسئلتك هذه ما تجيب نتيجه معاي وانا بهالحاله.
3: ها يعني فيك شيء؟
2: حتى لو فيني شيء ماني قايله لك الحين.
3: ليش؟
2: قلت لك مو الحين يا يمه، مو الحين.
3: واللي يعني ايش حق الصارخ كذي؟ وح ما تسوى علينا هالعزيمه، طلعت من خشومنه قطيعه.
2: إيه ما تدرين إيش صاير، كان الحين حالك مثل حالي وردة، لكن أنا هم بعد قاعدة حاتي. لو تزوجت أمي وين بتروح؟ من عنده بتقعد عند نادرة؟ مستحيل. عندي هم بعيدة زوجتي تدخل في مشاكل معاها. أوف والله كنا كلام صالح ونادرة في شوي من الصح، لكن شلون أقدر أتصرف وأنا توني رافض الفكرة من أساسها؟ هذا اللي محيرني.

0: بسيطة يا نادرة، احنا نعطيه كم يوم إلا كم أسبوع بعد لما يفكر في الموضوع زين وبعدها يقتنع بالفكرة.
1: أنا ماني قادر أفهم ليش أنت بأمي تتزوج.
0: مو يا نادرة عيب عاد شبدي، الزواج مو عيب ولا هو حرام.
1: أنا ما قلت عيب أو حرام.
0: خلاص يعني أنت مو رافضة فكرة الزواج هذه؟
1: حتى لو مرافضة أبي السبب اللي يخليك تهتم بالموضوع للدرجة هذه.
0: مو أنا سبق وقلت لك يا نادرة، أمك محتاجة للإنسان اللي يوقف معاها على طول. هذا أخوك لانية يتزوج، وباكر يتزوج أخوك مو بعيدة زوجته ترفضها وتقول له ما نبي أمك تسكن معانا، وإحنا هني متفقين من البداية إن إحنا نعيش بروحنا. يعني في الحالة هذه الزواج بالنسبة لأمك زين، على الأقل تحس إنها مي بروحها، مي فردانية، معاها إنسان يونسها.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
3: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
3: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
3: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
2: صمتا أيها الحصان، لا تخف لا تخف، فأنا لا أريد إيذائك، بل جئت لأصادقك. هيا يا عزيزي قبل أن يرانا ناصر ويفسد علي هذه اللحظة. بهدوء أيها الحصان، بهدوء.

0: وما لا تعرفونه أيضا أن الأمر الذي يجعل الحصان العربي هو الأفضل بين كافة السلالات الأخرى هو كونه قادرا على تحمل الكثير من المصاعب.
1: ليس هذا وحسب يا ناصر، فالحصان العربي الأصيل يمتلك قفصا صدريا واسعا وقويا يفوق الخيول الأخرى، بالإضافة إلى قدرته على اجتياز مسافة 160 كيلومترا بدون راحة.
2: إذن هو حصان قوي جدا مثل حصانك يا ناصر الذي يقف. ها؟ أين حصانك يا ناصر؟ يبدو أنه قد هرب.
0: مستحيل، مستحيل أن يهرب حصاني. لا شك أن أحدهم أخذ الحصان.
3: يوسف، أين يوسف؟ كيف لم نشعر به عندما تسلل من بيننا؟
0: يوسف؟ يوسف لا يجيد ركوب الخيل، فلسوف يسقط من على ظهر الحصان.
3: ولدي، أنا خائفة على ولدي.

0: وأخيرا استطعت الجلوس على ظهرك أيها الحصان الجلمود. هيا امشي بي رويدا رويدا أيها الحصان الجميل. وإياك أن تسرع بي، فأنا أعرف أنك تستطيع أن تقطع أكثر من 70 كيلومترا في الساعة.
1: أنت أيها الفتى، أنت توقف، أقول لك توقف.
0: ما هذا الذي تفعله أيها الحصان الجلمود؟ توقف، أرجوك توقف. فأنا لست فارسا مغوارا، أرجوك أرفق بي أيها الجلمود، أرفق بي. فأنا سوف أقع على الأرض.
1: امسك لجام الخالي بقوة، هيا اسحبه للخلف، اسحب.
0: وأين هو لجام الخيل؟ ما عساه يكون؟ يا ويلي، سوف أسقط من على ظهرك أيها الحصان الجلمود.
1: أقول لك امسك اللجام، وإلا سقطت من على ظهر الحصان وتنكسر رقبتك.
0: ما هو اللجام؟
1: اسحب مقود الحصان، هيا هيا اسحب.
0: أتعني هذا الحبل؟
1: حبل؟ حسنا حسنا اسحب.

0: شكرا لك، شكرا لك، كدت أسقط من على ظهر هذا الحصان.
1: معنى هذا أن الحصان ليس لك، فأنت قد سرقته.
0: لا لا، أنا لم أسرق الحصان.
1: كيف لم تسرق الحصان وأنت لا تعرف أن تفرق بين اللجام والحبل؟ أقول لك اسحب اللجام فتسألني ما هو اللجام. أين صاحب الحصان؟
0: أولا أنا لم أسرق الحصان، إنما هو لرجل يجلس مع أسرتي اسمه ناصر، فأردت أن أجرب ركوب الخيل لا أكثر. لم تقل لي ما هو اللجام؟
1: وأين هو ناصر؟
0: قل لي أولا ما هو اللجام، فأنا أبحث عن المعلومات العامة.
1: اللجام هو غطاء لرأس الحصان، يستخدم لقيادته وتوجيهه، وهو يتكون من عدة أجزاء.
0: أتعني هو هذا؟
1: أجل.
0: وما هي الأجزاء التي يتكون منها هذا اللجام؟ فهذا مما لا أعرفه أنا.
1: ولن تعرفه أبداً طالما أنك لا علم لك بالخيل.
0: وما يضيرك لو أخبرتني بأسماء الأجزاء التي يتكون منها اللجام؟
1: لا يضيرني أي شيء، لكنك لن تستوعبها بسرعة، بل تحتاج وقتا طويلا لفهم ذلك. والآن قل لي أين أجد ناصر؟ فهو أخي وأنا جئت أتتبعه.
0: أخوك؟ تعال معي، تعال لنشرب كوبا من الشاي مع أسرتي وترى ناصر.
1: هيا بنا.

0: خيرا فعلت يا أخي خالد، فقد أنقذت يوسف من خطر حقيقي.
1: الغريب في الأمر أن يوسف يريد أن يصبح فارسا وهو لا يعرف اللجام.
0: ربما لن يحتاج يوسف إلى اللجام فيركب حصانه من دونه كما كان يفعل الفرسان الأوائل.
2: إن كانت المسألة على معرفة اللجام ومكوناته فهذا الأمر ليس صعبا، في ثانية واحدة أو أقل ستكون كل المعلومات لدي.
3: صدقت يا يوسف صدقت، لكن ركوب الخيل يحتاج ممارسة عملية يا بني، وليس مجرد قراءة معلومات عامة من هنا وهناك.
2: وهذا ما قمت به يا أبتي، فجربت خيل ناصر لكنه انطلق بي سريعا وكأنه كان يقصد أن يوقعني من على ظهره.
1: كل حصان يعرف فارسه يا يوسف، أطلب من والدك أن يشتري لك حصانا وأنا مستعد أن أكون مدربك.
2: ما رأيك يا أبتي؟
3: سنتناقش في هذا الأمر لاحقا.
4: ها هو الشاي المفضل لديكم قد حضر.
3: شكرا لك يا رحمة، تفضلا يا ناصر ويا خالد وتناولا الشاي.
0: شكرا لك يا أستاذ صالح، شكرا.

0: مع السلامة.
1: مع السلامة يا يوسف.
2: مع السلامة يا ناصر. مع السلامة يا خالد.
3: إنهما فارسان رائعان.
2: أوه، متى أصبح فارسا مثلهما؟
4: عندما تتدرب جيدا على ركوب الخيل يا يوسف.
5: ما الأمر يا غزلان؟ يبدو عليك الضيق والضجر.
6: أم هو الجوع؟
7: أما الجوع فهو أحد أسباب ما أنا فيه الآن يا أمي.
5: إذن هناك سببان لما أنت فيه الآن، والجوع أحدهما، فما السبب الثاني يا ترى؟
7: لقد ذهب عنا ناصر وتركنا هنا دون أن يعطينا كل المعلومات التي نريد معرفتها عن الحصان، فموقعنا الإلكتروني بحاجة إلى معلومات أكثر.
3: وأنا أيضا لم ألتقط أي صورة للحصان، فالصور التي نريد تحميلها في الموقع تكون من تصويرنا وهي حصرية لنا.
4: لقد أخبرنا ناصر أنه مشغول جدا، ولذلك جاء أخوه خالد ليبحث عنه، لكنه قال إذا وجد فرصة ثانية سيأتي إلينا.
7: نريد معرفة الكثير من المعلومات عن كل شيء نصادفه، لكن الحظ والظروف المعاكسة تكون حائلا بين رغباتنا وأمنياتنا.
5: اشربي هذا الشاي اللذيذ حتى يزول عنك المزاج السيء.
7: وما علاقة الشاي بالمزاج؟
2: قرأت ذات مرة أن الشاي لديه القدرة على تهدئة الأعصاب، أليس كذلك يا أمي؟
3: أو تظن أن غزلان لا تعرف هذه المعلومة يا يوسف؟ أم أنك تظن أنها مما لا يعرفه الأطفال أيضا؟
2: أنا لم أقل إني أقدم معلومة لا يعرفها الأطفال أو غزلان عن الشاي، لكنني فقط أجبت غزلان عن سؤالها.
4: إن الشاي مشهور بقدرته على تهدئة الأعصاب يا يوسف، خاصة إذا كان يحتوي على أوراق النعناع، أليس كذلك يا رحمة؟
5: أنت أدرى منا يا صالح، فمعلوماتك ما شاء الله عليك كثيرة جدا.
3: أما أنا فأنصحك يا غزلان بتناول هذه الذرة المسلوقة اللذيذة إلى جانب كوب الشاي.
7: دع الذرة الآن جانبا يا ماجد، فسأكلها فيما بعد. أخبريني يا أمي، هل هذا الشاي هندي أم سريلانكي يا ترى؟
5: ما أعرفه أن الشاي يأتي من الهند فقط، فلم أسمع عن الشاي السريلانكي يا غزلان.
3: أنا سبق وأن قرأت أن سريلانكا من الدول المنتجة للشاي، لكنني لا أعرف هذا الشاي إن كان هنديا أو سريلانكيا يا أختاه.
2: إنه هندي، هندي. أجل، هذا الشاي تمت تعبئته في الهند.
3: دع عنك هذا الاستعراض، فقد قرأت المعلومات من على ظهر علبة الشاي يا يوسف.
2: أجل فعلت.

0: الشاي.
1: إنه الشاي الهندي وليس أي شاي يا غزلان. إنه شاي بنكهة الياسمين.
2: لقد شفطت كل النكهات يا يوسف. لن تستطيع أن تشم نكهات ما نتناول أنا وغزلان من الشاي.
1: أنا أشم رائحة اليانسون من كوبك يا ماجد، ورائحة النعناع من كوب غزلان.
2: ما شاء الله عليك يا أخي، تمتلك حاسة شم قوية.
1: قل ما شاء الله مرة أخرى يا أخي، وإلا أصابني الزكام وسأفقد حاسة الشم.
2: لقد قلت ما شاء الله مع بداية كلامي يا أخي، لا تخف، لن أحسدك على حاسة شمك القوية.
3: هل تعرفون أن أنف الإنسان يمكن أن يكتشف ويتعرف على 3 تريليونات رائحة مختلفة؟ ثلاثة تريليونات رائحة.
1: أوه، هذا الأنف الصغير يمكن أن يتعرف على 3 تريليونات رائحة؟ سبحان الله.
3: أجل، سبحان الله، فهذه من معجزات رب العالمين.
2: سبحان الله.
4: ما لا يعرفه الأطفال. مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب، حيث نختار في كل حلقة كتابا جديدا وجميلا.
4: الهدف هو أن نقرأ معا ما قرأته الأجيال السابقة، ولا يزال القراء يطالعونه حتى الآن وبشغف شديد كأنها صدرت صباح اليوم.
3: نعم، الرواية التي نقدمها اليوم تم إنتاجها في عام 2012 إلى السينما من جديد، بعد أن رأيناها منذ سنوات قليلة في عام 1998 في فيلم أمريكي أيضا.
4: إنها رواية البؤساء للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو، منشورة لأول مرة في باريس عام 1862.
3: هي رواية ذات مذاق خاص، قرأتها الشعوب بكل اللغات وترجمت إلى اللغة العربية عشرات المرات، سواء ترجمة شاملة أو مختصرات.
4: كما أنه تم إخراجها مرتين في السينما العربية عام 1943 بطولة عباس فارس، ثم عام 1978 بطولة فريد شوقي.
3: العنوان نفسه جذاب للنظر، فهذا يعني أن الرواية تتعامل مع الفقراء المحتاجين الذين يلعب بهم الفقر ويدفعهم للخروج عن القانون.
4: اختار هيغو عنوان البؤساء صيغة الجمع وليس صيغة الفرد، فكم من بؤساء في العالم يعيشون معا يتوارثون البأس أبا عن جد.
3: يوجد لدى كل الشعوب بؤساء على طول العصور، فالثراء شيء نسبي، كما أن الفقر أمر نسبي أيضا.
4: الكثير من أدباء القرن التاسع عشر كتبوا عن الفقراء مثل ما فعل فيكتور هيغو في فرنسا، وأيضا تشارلز ديكن في بريطانيا.
3: الآن أعزائنا حان الوقت كي نتعرف على الكاتب قبل أن نقرأ صفحات رواية البؤساء.
4: الكاتب فيكتور هيغو عاش أغلب سنوات القرن التاسع عشر، عصر الثورة الصناعية والهجرة من الريف إلى المدينة.
3: هؤلاء الذين ذهبوا إلى المدينة هم الفقراء الذين عاشوا بؤساء في المدينة بين المناجم والسجون، مثل جان فالكان.
4: هيغو مولود في مدينة بيزانسون الفرنسية عام 1802، وقد عاش 83 عاما وسط المجد الأدبي الذي حشد نفسه له.
3: ما لبثت الأسرة أن رحلت إلى باريس تحت ضغط الابن الصغير الذي تمنى منذ طفولته أن يصبح شخصا عظيما.
4: لذا تصرف دوما على أنه موهوب، تلقى العلوم في مدارس باريس وقرأ الآداب القديمة والحديثة والتحق بأكاديميات أدبية.
3: كان يتصرف على أنه سابق لعمره، فكان يدرس بهذه الأكاديميات الراقية وهو تلميذ في المدارس، ونشر قصائده الأولى وهو لا يزال طالبا.
4: فيكتور هيغو بدأ حياته شاعرا، ورغم ذلك عمل عقب تخرجه في الصحافة وهو عمل شاق يبحث فيه عن الخبر ويكتب المقال.
3: نشر مسرحيته الأولى هرناني في سن مبكرة من عمره، وهي مسرحية شعرية تتحدث عن العواطف الممزوجة بالشرف والنبل والقوة.
4: جاءت هذه المسرحية بما يتوافق مع العصر الذي عاشه المؤلف في تلك الفترة، وما لبث أن صدم بتولي نابليون الثالث مقاليد الحكم عقب ثورة عام 1848،
3: فكتب مقالات ضد الإمبراطور، فوجد نفسه مطارداً من السلطات وتم نفيه خارج فرنسا، فعاش في بلجيكا منفياً لأكثر من 20 عاماً.
4: كما أقام لبعض الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية.
3: لم يتوقف فيكتور هيغو عن الكتابة، وفي المنفى استكمل تأليف الروايات التي بدأها قبل عام 1848.
4: من هذه الأعمال العقاب عام 1853 والبؤساء، وقد عاد فيكتور هيغو إلى فرنسا بعد أن تم إبعاد نابليون الثالث عن الحكم.
3: استكمل فيكتور هيغو كتابة مؤلفاته بعد عودته إلى باريس، ونشر روايات جديدة منها عمال البحر وآخر يوم لمحكوم عليه بالإعدام،
4: كما نشر روايته الشهيرة أحدب نوتردام التي تعتبر درة إبداعاته إلى جوار روايته البؤساء.
3: كان هيغو معجبا بشكل ملحوظ بالثورة الفرنسية التي أنجبت نابليون وروبسبير ومارساد وغيرهم، فكتب أكثر من رواية حول هذه الثورة ومنها الرجل الضاحك،
4: وأيضا رواية 93.
3: يعتبر فيكتور هيغو هو عنوان الأدب المهم والشائع في القرن العشرين، وقد عاش حياة فيها الكثير من المعاناة في شيخوخته بسبب ابنته آديل.
4: هذا عن المؤلف، فماذا عن روايته الجميلة التي اخترنا أن نقرأها؟
3: إنها رواية عن تحولات حادة وكثيرة تدور في حياة رجل حمل أكثر من اسم في الأماكن التي عاش فيها، لكن اسمه الذي اختاره له المؤلف هو جان فالكان.
4: رواية البؤساء تتتبع حياة جان فالكان منذ طفولته. لقد عرف طفولة بائسة كثيرا، فقد عاش بلا أب أو أم.
3: تولت أخته تربيته، وصار على الصبي أن يعمل كثيرا من أجل رعاية أخته. واجه ظروفا بالغة الصعوبة،
4: واضطر الصبي جان فالكان أن يكسر زجاج المخبز ليأخذ خبزا يطعم به أبناء أخته الجياع.
3: ومن أجل سرقة رغيف تم القبض عليه وأودع السجن لمدة 5 سنوات. يا له من عقاب شديد القسوة نزل بالصبي.
4: لم يكن سجينا عاديا، بل هو متمرد، ولذلك فكر في الهرب من السجن وهرب، لكنه أعيد إلى السجن.
3: كرر محاولة الهرب فأعادوه مرة ثانية، وتكررت محاولات الهرب، وتكررت أيضا مرات الرجوع إلى السجن.
4: وصارت سنوات السجن التي قضاها جان فالكان 19 عاما عقابا له على محاولاته المتكررة للهرب.
3: 19 عاماً لسجين على محاولته لسرقة رغيف من أجل أطفال جياع، لذا لا بد من التعاطف مع هذا النوع من المدانين الأبرياء
4: الذين سماهم المؤلف بالبؤساء.
3: وتم إطلاق سراح جان فالكان، وواجه الجوع والحرمان من جديد في شوارع باريس، وقال:
4: السجن أرحم من الجوع.
3: ثم اختفى عن الأعين عن العالم، وظهر في مكان جديد باسم مختلف. إنه الآن رجل ثري معروف بأنه صاحب البر والإحسان.
4: لكن يبدو أن الحياة لن تترك لحاله، فالضابط الرئيسي في المدينة الآن هو جافير الذي كان يوما سجانا عليه.
3: وعندما التقى الرجلان حاول الضابط أن يتذكر أين رأى صاحب هذا الوجه من قبل.
4: حاول الضابط جافير أن يتذكر أين رأى صاحب هذا الوجه من قبل. لم يتخيل أنه جان فالكان الذي كان سجيناً ذات يوم.
3: الاسم الجديد الذي اختاره فالكان لنفسه هو الأب مادلين. إنه الآن عمدة المدينة، يتمتع بسطوة وقوة.
4: ولا يمكن لأحد أن يتخيل أنه السجين الذي قضى 19 عاماً عقاباً على قيامه بسرقة رغيف خبز.
3: جاءت الأخبار إلى العمدة أن الضابط جامير قد قبض على رجل هارب من السجن يدعى جان فالكان، وأنه أعاده إلى السجن.
4: انتاب الندم عمدة المدينة، فقد سجن رجلا بريئا تحت ادعاء أنه جان فالجان الهارب من السجن.
3: وقرر العمدة أن يفعل شيئا لإطلاق سراح هذا السجين البريء، تظاهر أنه غرق في النهر العميق،
4: وترك وصية فيها اعتراف أنه هو جان فالجان وأنه انتحر بسبب إحساسه بذنب اقترفه، واعترف أن السجين ليس هو جان فالجان.
3: واختفى الرجل، لكن الناس لم ينسوا رجل البر والإحسان بالمرة، وظهر في مدينة جديدة باسم مختلف.
4: فوجئ الضابط جافير برجل يقوم بإنقاذه عندما داهمته عربة بحصان في الطريق، ووقف الرجل يدفع العربة إلى أعلى بظهره القوي.
3: رأى جافير أن لا أحد يمكنه أن يرفع العربة بظهره سوى فالجان، لقد رفع عربة مماثلة ذات يوم أمام عينيه في السجن.
4: وقرر الضابط جافير أن يرد الجميل لجان فالجان بأن يتوقف عن مطاردته وأن يتركه مع اسمه الجديد.
3: وصار على فالجان أن يؤدي رسالة جديدة، فابنته التي تبناها صارت حسناء تلفت أنظار من حولها.
4: طلبها شاب للزواج، وفي ليلة الزفاف ادعى الأب أنه مريض ولم يشترك في توقيع العقد حتى لا يكتب اسمه المزيف.
3: واندهش الناس، لكن جان فالجان باح بحقيقته ذات يوم لابنته وزوجها، لقد أحس أنه صار عجوزا،
4: وعليه أن يبوح بالحقيقة لأقرب الناس إليه، وخاصة أنه الآن على فراش الموت وها هو يردد:
3: الآن كم أنا سعيد أنني أموت ومن حولي أسرة سعيدة. شاركت في تقديم هذه الحلقة بسمة بنت محمد المعولي.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب.

الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في هذه الفترة، يعني الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، يكون فصل الخريف في القلب وليس في أواخره، لأنه فلكيا لازال الخريف يمتد في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية إلى نهاية شهر سبتمبر من كل عام. وهذا الأمر يعتمد على وضع يعني الأمطار، أحيانا تتوقف مبكرا، أحيانا تستمر إلى نهاية فصل الخريف. وتقول الأسطورة الشعبية أنه كلما تأخر الخريف كلما وصل متأخرا كلما أيضا غادر متأخرا، لذلك قد يستمر الخريف لفترة أطول مما هو معتاد، يعني قد يصل إلى منتصف شهر سبتمبر، كما حدث في قبل عامين تقريبا من الآن عندما لا زالت التربة رطبة في نهاية شهر سبتمبر. وهذا يعتبر واحد من أكثر مواسم الخريف امتدادا ليشمل المساحة كاملة للخريف. طبعا في هذه الفترة تكون الأشجار والشجيرات والأعشاب قد تشبعت بالأمطار والرطوبة الموسمية، وفي بعض المواقع التي قد لا يصل إليها أمطار الخريف، سبحان الله، يعني هذه السنة في بعض المواقع لم تصل إليها الأمطار. وهذه يعني من إبداع الخالق سبحانه وتعالى، إنه الأشجار الموجودة في هذا المكان تتعود على عدم وجود المطر سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. هذا أيضا واحد من المؤشرات الجميلة جدا والمؤشرات المهمة جدا في علم البيئة. كلما كانت الغابة أو هذه الغابات السحابية قوية قادرة أن تتحمل بدون أمطار الخريف سنة أو سنتين أو ثلاثة، كانت النظم البيئية أيضا قوية وقادرة أن توسع دورة حياتها، لا تكون دورة حياتها موسمية فقط مرتبطة بحدوث المطر في موسم واحد، وإذا لم يحدث المطر تنتهي هذه المجموعة الشجرية. هذه من المؤشرات الجيدة جدا. وحدث يعني هذا الحدث في غرب ظفار ومنطقة حوف، من حوف إلى غرب ظفار الشريط الغربي المتأثر بالخريف في جنوب الجزيرة العربية، توقفت عنه الأمطار في سنة 1949، لم تصل أي أمطار، وكانت المجتمعات المحلية في ذلك الوقت في حالة يرثى لها، القحط والجدب في أشد الظروف. افتقار التربة والمراعي إلى المرعى هي تبدأ في شهر خمسة، لأنه شهر خمسة شهر القيض، ترتفع فيه درجات الحرارة، في نهاية الموسم الرعوي يختفي المرعى من أغلب الأماكن السهلة. لذلك ابتكر الرعاة في جنوب الجزيرة العربية طرق للصمود، ومنها جمع الأوراق الخضراء للنباتات دائمة الخضرة، مثل السير، مثل الطق، مثل القيطت، مثل الوطين، مثل مجموعة من الأشجار والشجيرات التي قد تكون دائمة الخضرة أو تخضر في هذه الفترة لإكمال دورة حياتها، مثل أيضا صيرة عرعير أو السدر. هذه الأشجار القيضية أو الثور، هذه الأشجار القيضية الجميلة جدا التي تخرج عندما يشتد القيض، تخرج إلى يعني هكذا إلى النظم البيئية شامخة بأوراقها الجميلة وزهورها المميزة وثمارها اللذيذ جدا، حتى تقدم للنظم البيئية كلها، الإنسان والحيوان، الحيوان بأنواعه المختلفة من الطيور إلى الحشرات إلى كل أنواع الطيور، لتقدم لهم يعني وجبة غذائية مميزة جدا. هذه الوجبة قد تكون من الثمار، قد تكون من الأوراق. فيعني هذه الأشجار القيضية دورها مهم جدا، وأيضا قد يستخدمها المجتمعات المحلية للحصول على ما يكفي من الغذاء لإطعام المواشي المدرة للحليب. أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف يعني، لأنه الغذاء لا يكفي للجميع. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة،
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل. قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم ونوافيكم بنشرة الأخبار استهلها بالعناوين. حصيلة فيضانات النيبال تتجاوز 460 وفاة وأكثر من 1500 مفقود، وتحذيرات من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وغارات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وهجمات متبادلة بين موسكو وكييف، وتحذير روسي بشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال وإقليم التبت الصيني إلى أكثر من 460 شخصا، فيما لا يزال قرابة 1500 آخرين في عداد المفقودين، بينهم سياح من جنسيات متعددة. وتواصل السلطات النيبالية والصينية عمليات البحث والإنقاذ والإجلاء. جاءت الفيضانات التي تسببت في محو قرى وتدمير بنى أساسية بعد تدفق نهر في جبال الهيمالايا من بحيرات وقع فيها انهيار جليدي وانزلاق للتربة. وحذر خبراء من أن استمرار انسداد مجرى النهر قد يؤدي إلى موجات جديدة من الفيضانات. من جانب آخر، علقت الصين اليوم عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التبت بسبب مخاطر حصول فيضانات جديدة، فيما لا يزال مئات المفقودين في المنطقة الحدودية. وأفادت مصادر إعلامية صينية بأن المياه بدأت تفيض من بحيرة تشيكلت جراء تراكم كميات هائلة من الحطام، وتسيل باتجاه مركز قيرانغوغ الحدودي في المنطقة الأكثر تضررا جراء الكارثة، مضيفا أنه صدرت بالتالي أوامر لجميع فرق الإنقاذ بلزوم مواقعها وانتظار تعليمات جديدة. ومن المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في البحيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة نتيجة استمرار هطول الأمطار، ليصل إلى ذروته قرابة الأول من سبتمبر القادم. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي محادثات لإنهاء الحرب، في ظل تركيز واشنطن على الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد على أن بلاده بقيت صامدة أمام هذه الحرب، وأنها على استعداد لمواصلة الحوار والاحتكام للحلول السلمية. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموجة المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. وفي الأراضي الفلسطينية تتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مع التوسع في الاستيطان، وسط تحذيرات من انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يعاني من تدهور في الوضع المعيشي والإنساني. وفي جنوب لبنان استهدفت غارة جوية إسرائيلية قرية عرب صاليم، أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة آخرين كانوا داخل أحد المنازل. وأعلن الجيش قصف بنية أساسية لحزب الله في بلدة نبطية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض فوق منطقة الزهران والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بجانب عمليات تفجير وحرق للمنازل في عدة بلدات. حذرت روسيا باستهداف منشآت ومعدات عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، مشيرة إلى أن كييف استخدمت صواريخ بريطانية بعيدة المدى في ضرب أهداف داخل أراضيها. يأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي اليابان هطلت أمطار موسمية على إقليم إيشيكاوا وتوياما، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وغلق الطرق وتقطع السبل بالأشخاص في المنازل والسيارات المغمورة بالمياه، إضافة إلى انقطاعات في الكهرباء.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من المستوى الخامس من الأمطار الغزيرة، وحثت السكان في المناطق المتضررة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية من الفيضانات والانهيارات الأرضية المحتملة. 5 دقائق بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع الوفيات المرتبطة بموجات الحر في أوروبا، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بتسجيل ما لا يقل عن 35 ألف حالة وفاة زائدة خلال المرحلة الأولى من موجات الحر التي شهدتها القارة هذا الصيف. وتواجه الدول الأوروبية ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري، ما أسهم في اندلاع موجات حرائق غير مسبوقة وتراجع معدلات هطول الأمطار وتوسع فترات الجفاف. من جهته، قدر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض وفاة نحو 15,800 شخص في ألمانيا حتى منتصف الشهر الجاري بسبب الحرارة. وذكر المعهد في تقريره الأسبوعي أن 9,600 من هذه الوفيات وقعت في نهاية يونيو الماضي. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أطلق نداء لجمع 1,200,000,000 دولار لتمويل خطة لمكافحة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحصلت الخطة البالغة كلفتها الإجمالية 2,200,000,000 دولار على إسهام كبير من الولايات المتحدة، لكن غوتريتش أكد على أنه دون تمويل إضافي ستنفذ الأموال المخصصة للعمليات الحيوية في وقت تحتاج إلى التوسع. وسجل أكثر من 5,600 حالة إصابة مؤكدة بإيبولا في الكونغو، من بينها أكثر من 2,700 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة. وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024-2028، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بمنظومة الأمن السيبراني الخليجي وخطط العمل التنفيذية وسبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في هذا المجال، وكذلك المبادرات المشتركة الهادفة إلى رفع مستوى الحماية الرقمية ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة وتطوير البنى الأساسية الرقمية. وشاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الاجتماع 11 لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والدينية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وبحث الاجتماع تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي واستعراض التجارب والخبرات في مجال الشؤون الإسلامية والأسبوع الخليجي للوقف، بجانب مناقشة مقترح استحداث مؤشر وطني للأثر الوقفي في المجتمع. تتواصل في العاصمة الروسية موسكو المرحلة الثانية من برنامج المعرض العماني الروسي الدولي بالشراكة بين غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص. ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والاتحاد الروسي، وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات والمصانع والجهات الاقتصادية الروسية. كما تشارك الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في المعرض، تأكيدا على دورها في الترويج للبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان والتعريف بالفرص والمزايا والحوافز في هذا الجانب.
ختام النشرة تذكير بالعناوين. حصيلة وفيضانات النيبال تتجاوز 460 وفاة وأكثر من 1500 مفقود، وتحذيرات من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وغارات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وهجمات متبادلة بين موسكو وكييف، وتحذير روسي بشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. حرر لكم هذه النشرة يونس القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة ملاذ اليوسفي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها من الآيات في هذا السياق أن هذه الآية كالتي تقدمتها والتي قبلها، كل منها تأتي في معرض بيان ولاية الله تبارك وتعالى للذين آمنوا، وأنه عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور بما يودع في نفوسهم من دلائل الحق التي تبصرهم بالحقيقة وتقشع عنهم ضباب الشبه التي قد تلتبس بها نفوس الكثير من الناس. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه أولا، وتلك القصة هي من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، فهي رد لما يتلبس به ذلك الذي حاج إبراهيم من أنه هو الذي يحيي ويميت. ثم تأتي بعد ذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهي من دلائل البعث. فالقصة السابقة قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه إنما هي من دلائل الإيمان بالله عز وجل، والقصة الثانية هي من دلائل البعث. ثم تأتي بعد ذلك هذه القصة الأخيرة وهي أيضا من دلائل البعث. وذكر الإمام محمد عبده أن الحكمة في ذكر قصة واحدة في معرض الاحتجاج للإيمان بالله سبحانه وتعالى مع ذكر قصتين في معرض الاحتجاج للإيمان باليوم الآخر، لأن الذين ينكرون اليوم الآخر أكثر من الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هو معطوف على قوله سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. وهذا العطف من باب عطف القصة على القصة الذي سبق بيانه أكثر من مرة، أو أنه معطوف على قوله سبحانه: أو كالذي مر على قرية، وذلك أيضا مما يدخل في عطف القصة على القصة. وقوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم، إذ هنا ظرف زمان، وهو معمول لعامل، والعامل اختلف فيه، والصحيح تقديره بذكر، أي واذكر إذ قال إبراهيم. وبناء على هذا فإن الظرف عندما يدخل عليه عامل كهذا يتحول من كونه مفعولا فيه إلى كونه مفعولا به. وذكر الزمان يراد به ما يقع فيه، وذلك بالطريق البرهاني، وهو أقوى تأكيدا، لأن ذكر الزمن يقتضي ذكر الحوادث التي تدور فيه بتفاصيلها. فمن ذكر الزمن الذي هو ظرف للحوادث استجل الحوادث التي وقعت فيه بتفاصيلها. فقوله سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم، أي واذكر القصة التي تتعلق بذلك الزمان الذي قال فيه إبراهيم ما قال وأجيب فيه بما أجيب، لتتجلى هذه القصة في ذهن من يتذكر ذلك الظرف الذي وقعت فيه. رب أرني كيف تحيي الموتى، سأل إبراهيم عليه السلام هذا السؤال، وقدم له بخطاب الله سبحانه وتعالى وندائه بوصف الربوبية ربي، وذلك لأجل التلطف بين يدي مسألته. والمفسرون نحوا مذهبين في هذا السؤال الذي صدر من إبراهيم عليه السلام. منهم من قال بأن السؤال ما كان عن أي ملابسة شك له، وإنما سأل ذلك كما قال بنفسه ليطمئن قلبه، أي ليضيف طمأنينة إلى طمأنينة، والطمأنينة لم تتعلق بأصل الإيمان بالبعث وإحياء الموتى، وإنما تتعلق بالكيفية التي يتم بها إحياء هؤلاء الموتى. وهذا القول هو القول الصحيح الذي أول عليه جمهور المفسرين. وإنما ذكر الإمام ابن جرير الطبري رأيا لبعض المفسرين ولم يسنده إلى أحد منهم، واختاره هو بنفسه، وهو أن إبراهيم عليه السلام ألقى الشيطان في نفسه شيئا من الوسوسة والشك في أحياء الموتى بسبب ما رآه، وذلك أنه كما ذكر ابن جرير عن بعض السلف رأى دابة ميتة نصفها في البحر ونصفها في البر، فما في البحر تتناوشه هوام البحر، وما في البر تأكل منه دواب البر وينحط إليه الطير من الجو. فألقى الشيطان حسب ما ذكر ابن جرير في نفس إبراهيم شيئا من الشكوك، كيف مع هذا كله بحيث تتفرق هذه الحيوانات، حيوانات البر وحيوانات البحر وحيوانات الجو، ثم تموت ويتحول هذا المأكول إلى أرواث لهذه الحيوانات، فكيف يتم مع ذلك كله إحياء الموتى؟ ومن أجل ذلك سأل هذه المسألة. واستدل ابن جرير لذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية تروى عن عطاء بن أبي رباح. أما الحديث الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. وأما الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو ما أخرجه ابن جرير نفسه ومجموعة وصححه الحاكم، أن ابن عباس قال: هذه أرجى آية عندي. وأما الرواية المروية عن عطاء فهي أن عطاء قال بأن إبراهيم وجد في نفسه ما يجده الناس من أمر البعث، فلذلك سأل الله سبحانه وتعالى فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وقد رد المفسرون على ابن جرير في ذلك، وفي مقدمة الذين ردوا عليه ابن عطية، وتبعه الجم الغفير من المفسرين. وقال ابن عطية في رده ما ملخصه بأن هذا لا يجوز أن ينسب إلى إبراهيم عليه السلام مع اتصافه بالإيمان والخلة والنبوة، ووصف الإيمان وحده كاف في درء مثل هذه الوساوس أن تلابس نفسه، فإن المؤمن لا يستكين لشيء من هذه الوساوس عند ما تتغشى نفسه. ومع ذلك هو نبي وخليل لله سبحانه وتعالى، فكيف يتطرق إليه مثل هذا الشك؟ وأجاب عن الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي هريرة بأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، أن إبراهيم لو كان شاكا لشككنا نحن، ولكن نحن لم نشك، فكيف يكون إبراهيم شاكا؟ فالشك لا يعتري نفس إبراهيم، إذ لو كان هو شاكا لكنا نحن أولى بالشك منه. وأجاب بأن المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أرجى آية عندي، لما فيها من توسعة الله سبحانه وتعالى لعباده، حيث يسأل عبد من عباد الله لما له من فضل عند الله أن يريه الكيفية التي يتم بها إحياء هذه الأموات، والله سبحانه وتعالى يستجيب له ويخرق له العوائل فيريه في هذه الدنيا ما هو من شأن الله عز وجل الذي يقع في الدار الآخرة. وحمل ما روي عن عطاء من ذلك أن المراد بقول عطاء بأن إبراهيم عليه السلام وجد في نفسه ما يجد الناس في نفوسهم، فلذلك سأل ما سأل، حمل ذلك على معنى أن إبراهيم عليه السلام وجد في نفسه من الرغبة إلى الاطلاع على الكيفية التي يتحقق بها إحياء الموتى. والناس من عادتهم أن يرغبوا في الاطلاع على مثل هذه الأمور العجيبة التي لا يتصورونها، إذ من شأن الإنسان الاستشراف والتشوف إلى ما خفي عليه علمه، فهذه فطرة في البشر، ولا يحمل ذلك على أن إبراهيم عليه السلام كان شاكا. وتطرق ابن عطية إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة أن أناسا من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن أحدهم يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. كذلك روي نحو هذا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه مسلم أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة التي تنتاب المؤمن فأجاب بأن ذلك محض الإيمان. وقال ابن عطية: ما معناه؟ بأن هذا إنما هو في الخواطر التي تتلاشى، وأما الشك فهو التردد بين الأمرين، فلا يمكن أن يكون الشك في المؤمن بخلاف الخواطر، فإن الخواطر تتغشى نفس الإنسان ولكن سرعان ما تتلاشى. وهذا أمر واضح، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك صريح الإيمان أو ذلك محض الإيمان أن الشيطان عندما يجد قوة المؤمن صلبة في استمساكه بإيمانه لا يبقى عنده مطمع في أن يصرفه عن الإيمان، ولكن يريد أن يشغله بمثل هذه الوساوس لأجل أن يشغله عن الأعمال، فلذلك يثير ما يثير من الوساوس ويلقي ما يلقي من الخواطر في نفسه، إلا أن ذلك سرعان ما يتلاشى بسبب تذكر المؤمن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن سرعان ما يدكر وسرعان ما تتراءى له الحقيقة عندما تعرض له الشبه بما يبصره الله تعالى به من النور الذي يلقيه في نفسه. وأيد القرطبي هذا الذي قاله ابن عطية، واستشهد لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي مقدمة هؤلاء العباد صفته سبحانه من خلقه وهم رسله المصطفون الأخيار، وكذلك استثناء الشيطان عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين، وقال إن الركون إلى الشك في مثل هذه الأشياء يعد كفرا عندما يصدر ممن صدر منه، فكيف يليق بمقام النبوة؟ فلا يليق أبدا بإبراهيم عليه السلام، وهذا الذي عرج عليه المفسرون جميعا حسب ما اطلعنا عليه، فإنهم جميعا نفوا عن إبراهيم عليه السلام أن يكون متلبسا بشك عندما سأل هذه المسألة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يؤمن بحقيقة ما ولكن يعجز عن تصور كيفيتها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية أو في الأمور المشاهدة في عصره الذي يعيش فيه. فنحن الآن نؤمن بكثير من قضايا العصر التي نعايشها، ولكن نعجز بجانب ذلك عن تصورها، أو يعجز أكثرنا عن تصورها. فمن منا الآن لا يصدق بأن الأقمار الصناعية تنقل المشاهد وتنقل الأخبار من شرق الأرض إلى غربها ومن غربها إلى شرقها، ولكن ليس كل منا قادرا على تصور كيفية هذا النقل وكيف يتم، فإننا نعجز عن ذلك. كذلك ما يتم من نقل الرسائل عبر الآلات المخصصة لذلك من شتى بقاع الأرض، لا ريب أننا جميعا نوقن بذلك، لأن ذلك أمر عايشناه وشاهدناه، ولكن مع ذلك نعجز عن تصور كيفية هذا النقل، ما الذي يستخدم وكيف يكون الاستخدام. طبعا الكل يعرف أنه يستخدم في ذلك موج الأثير، ولكن كيف تسخير هذا الموج، موج الأثير، وإلا لكان كل منا قادرا على إحداث مثل هذه الآلات لو كان قادرا على تصور ذلك. كذلك هذه المكالمات الهاتفية تنتقل من مكان إلى مكان بعيد، تارة تكون سلكية وتارة تكون لا سلكية، وذلك هو الغالب، وذلك إنما يتم عبر هذا الأثير. فكيف سخر الأثير هذا التسخير؟ ذلك أمر يعجز أكثرنا عن تصوره، وإن تصوره فإنما يتصوره الدارسون المتخصصون في هذا المجال. فهذا مما يؤكد أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكا أبدا في أمر البعث وإحياء الأجساد بعد موتها وجمعها بعد تفرقها، وإنما أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى ذلك رأي العين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة، فالمعاينة تأثير عميق في النفس. وهذا أمر حصل لموسى عليه السلام عندما أخبر من قبل الله تعالى بما فعل قومه من اتخاذهم الأجل، لا ريب أنه تأثر، ولكن عندما شاهد الذي شاهده برأي عينه ازداد تأثر حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإن للمعاينة تأثيرا بالغا. وإبراهيم عليه السلام هو كسائر البشر الذين يحبون الاطلاع على دقائق الأشياء الخفية، فكل منا الآن يتمنى لو كان يدرك كيف يتم توصيل هذه المشاهد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر الأثير بواسطة الأقمار الصناعية، وكل منا يتمنى أن لو كان يدرك كيف يتم نقل هذه الأصوات من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية أيضا، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، اللهم إلا من درس وتخصص في هذا المجال. ولكن التشوف والاستطلاع طبيعة بشرية جبل الناس عليها، فلا يستغرب أن يكون إبراهيم عليه السلام مع استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى كما يريد، فيجمع أجزاءهم المتفرقة وتسري الحياة في الأجسام بعد التئامها واجتماعها كما كانت من قبل. لا ريب أن إبراهيم عليه السلام دعاه ذلك إلى حب الإطلاع، فقال الذي قال وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه بهذه القضية الثابتة. ولا يختلف الأمر بين الدافعين، الدافع الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى هذا السؤال، والدافع الذي دفع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فكل منهما كانت طويته سليمة، وكان إيمانه إيمانا قويا كما سبق بيان ذلك، ولكن ذكر المفسرون أنه كان فارق بين تعبير وتعبير. فإبراهيم عليه السلام كان تعبيره أكثر أدباً، فهو بدأ قبل كل شيء بقوله ربي، نادى الله سبحانه وتعالى بوصف الربوبية، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وتنزيه له واعتراف بفضله، فإن الربوبية تقتضي الإحسان إلى المربوب. فلذلك كانت النتيجة مختلفة، فقد أري إبراهيم عليه السلام آية الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى في غيره، في الطير، وأري ذلك الذي مر على قرية آية الله تعالى في نفسه إذ أماته الله 100 عام ثم بعثه، شاهد آية الله سبحانه وتعالى في نفسه، وشاهد إبراهيم نفس هذه الآية في غيره. ومن المعلوم أن هذا التعبير وهو قوله كيف تحيي الموتى إنما هو سؤال عن الحالة، وليس هو سؤالا عن الوقوع أو العدم، بل

0: فهذا السؤال إنما هو سؤال عن الحال وليس سؤالا عن الأمر. وقد قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا أن يتدرج ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين الذي ثبت في نفسه من خلال الوحي إلى عين اليقين، وهي مرتبة يتوصل إليها بالمعاينة والمشاهدة، فوقع ذلك. والزمخشري ذكر أنه أراد أن يتدرج من العلم الاستدلالي، من العلم الذي يتم بالاستدلال والذي قد يكون في مرتبة الظن، إلى العلم الذي يتم بالمعاينة وهو اليقين الذي لا يشبه أي لبس.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم،
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى جامع السلطان قابوس بصحار لننقل لكم صلاة الجمعة المباركة، فإلى هناك.
2: كل نعمة فمن الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وألبسنا لباس التقوى، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك. اللهم نشكو إليك قساوة قلوبنا وجمود أعيننا وطول آمالنا واقتراب آجالنا وكثرة ذنوبنا، فنعم المشكو إليه أنت، فارحم ضعفنا، وارحم تضرعنا، واغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وما أسررنا وأعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه يقينا، فاطمأنت نفوسهم وأشرقت بصائرهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل اليقين زاد السائرين ونور المهتدين وسر قوة المؤمنين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أكمل الناس يقينًا وأعظمهم توكلًا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين عمرت قلوبهم باليقين فهانت عليهم الشدائد وعظمت بهم معالم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن اليقين هو النور الذي يبصر به المؤمن طريقه، والسند الذي يقوى به قلبه، والزاد الذي يمضي به في دروب الحياة مطمئنًا إلى وعد الله، راضيًا بقضائه، واثقًا بحكمته. ومن أجل ذلك رفع الله شأن أهل اليقين، وجعلهم من صفوة عباده المؤمنين، فقال سبحانه في مطلع سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولما كان اليقين بهذه المنزلة، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى سؤال الله إياه، فقال: سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرًا من المعافاة. فتأملوا عباد الله، فتأملوا كيف قدم اليقين، لأنه عافية القلوب وأصل الثبات، إذ به تثبت النفوس وتهون الشدائد وتقوى العزائم. ولذلك كان شعار الأنبياء، فهذا إبراهيم عليه السلام يلقى في نار تتلظى، فلا يزيده البلاء إلا يقينا، ولا الخطر إلا ثباتا، ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فيأتيه أمر الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا باليقين يسبق النجاة، ويصنع من قلب النار بردا وسلاما. وهذا رسول الله موسى عليه السلام يسير على خطى أبيه إبراهيم عليه السلام في درب اليقين، فيقف موقف المؤمن الموقن بربه تمام اليقين، الواثق بمعيته غاية الثقة. هناك على ساحل البحر يلاحقه جند فرعون من خلفه، ومن أمامه بحر خضم يموج موجا، فيقول له أتباعه من بني إسرائيل: إنا لمدركون. فيجيبهم بيقين أولي العزم من الرسل، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فينجيه الله كما نجى أباه إبراهيم عليهما السلام. وهذا سيد الموقنين محمد صلى الله عليه وسلم، لما ألجأته قريش إلى الغار مع صاحبه الذي كان أخوف الناس عليه، حتى ذهب القلق به كل مذهب، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسكب اليقين في فؤاده سكبا، يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. فهذا هو يقين الأنبياء الذين هم سادة العالمين وأئمة المتقين المهتدين،
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. عباد الله، إن اليقين إذا تمكن من قلب المؤمن أثمر في حياته من الخيرات ما أثمر. فإذا العبد الموقن لا يعرف القلق ولا تسيطر عليه الأوهام، فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى الجليل، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكذلك يورث اليقين صاحبه الرضا والتسليم بما قضى الله، فتراه راضيا مرضيا قرير العين بما قضى له ربه. ومن ثمرات اليقين أيها الكرام الشجاعة والثبات عند الصدمات ورباطة الجأش عند الشدائد، فكيف يخاف من ينحاز إلى مرضات الله وأنى يفزع؟ فصاحب اليقين شجاع مهيب، كما حكى الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فقال عز من قائل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فاتقوا الله عباد الله، واسألوه أن يرزقكم اليقين الذي به تهون مصائب الدنيا وتنال درجات الآخرة العليا. جعلني الله وإياكم من الموقنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم أولياءه باليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الموقنين وإمام المهتدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إذا كان اليقين هو الزاد للمؤمن في سيره إلى الله، فكيف تبنى هذه المنزلة في القلب؟ وكيف يحافظ عليها المؤمن إذا اشتدت الفتن وتكاثرت الشبهات وتعاظمت الابتلاءات؟ إن الله سبحانه لم يترك عباده يتلمسون طريق اليقين، بل فتح لهم أبوابه وأرشدهم إلى أسبابه، وجعل في كل سبب منه نورا للقلب وثباتا للنفس. ومن أول تلك الأسباب عباد الله التفكر في آيات الله. قال الله جل في علاه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن تفكر وتدبر امتلأ قلبه بالإيمان، ووجد بين جوانحه برد اليقين. فقال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كذلك، فإن تدبر آيات القرآن الكريم من أعظم أسباب تحصيل اليقين، كما ذكر الله عن عباده المؤمنين، فقال سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالتعرض لكلام الله سبحانه ودوام مصاحبته وتدبره هو ما يرسخ اليقين في القلب ترسيخا. وكذا مصاحبة أهل الإيمان تزيد اليقين، فإن في صحبتهم تجديدًا للإيمان وذكرًا للرحمن. ومن أهم أسباب تحصيل اليقين سؤاله من واهب اليقين سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المأثور من دعائه الشريف: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فهذه بعض أسباب تحصيل اليقين، فاغتنموها معاشر المؤمنين، فإن اليقين في زمن الفتن هو طوق النجاة، وهو سفينة نوح عليه السلام في أمواج الحياة. فاتقوا الله عباد الله، وابذلوا نفائس أوقاتكم وكرائم جهودكم في تحصيل اليقين الذي به نجاة الدنيا والآخرة. فمن فعل فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم، واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.

عباد الله سووا صفوفكم، حاذوا المناكب بالمناكب.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب

نعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الرابع. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: هكذا مستمعين الكرام، نقلنا لكم صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس بصحار، إذاعة سلطنة عمان.

0: الكريم.
1: القرآن الكريم.
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة أيها المستمع الكريم هي الرجوع إلى طاعة الله والبعد عن معاصيه. فكل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين من؟ التوابون. فالخطأ أمر وارد على بني البشر، والتوبة سبب لتكفير السيئات وسبب للفلاح، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا بدون استثناء، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ماذا؟ تفلحون. فالتوبة سبب للفلاح، الفلاح في الدنيا والفلاح كذلك في الآخرة. وكذلك المولى سبحانه وتعالى ينادي على عباده، ينادي على عباده الذين أسرفوا على أنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وبالذنوب وبالابتعاد عن طاعة الله وبالاقتراف بمما حرم الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر. مهما كانت الذنوب ومهما كانت السيئات، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر بعض الذنب ويترك البعض، وإنما من تاب تاب الله عليه. فإذا تبت يا عبد الله من جميع الذنوب، كبيرها وصغيرها، الذي تذكره والذي لا تذكره توبة نصوحة، فإن الله يغفرها لك جميعا سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن توبتك من الذنب تجعلك كأنك لم تفعل هذا الذنب. الله أكبر. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، كما ذكرت أنه لا يسلم أحد من الأخطاء والذنوب، ولكن إذا فعل المسلم الذنب فإنه ينبغي له أن يتوب إلى الله سريعا. وانظر يا عبد الله، من هم بحسنة، يقول عليه الصلاة والسلام، فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، الله أكبر، فإن فعلها كتبها الله له سيئة واحدة. انظر، في الحسنات يضاعفها، أما في السيئات فلا يضاعفها سبحانه وتعالى. أيها المبارك، إذا أذنبت ذنبا فارجع إلى الله واحرص على شروط التوبة. أولها الإقلاع عن الذنب، اقلع، ابتعد، اترك هذا الذنب. ثانيها الندم، تندم على ما بدر منك، فإن الندم هذا يدل على بعدك ومحبتك لله سبحانه وتعالى. ثم ثالثا العزم على عدم الرجوع إلى تلك المعصية. وكيف يكون العزم؟ بأن تقطع الأسباب التي أوصلتك إلى تلك المعصية. معصيتك وسبب معصيتك هو من صديق لك، إذن ابتعد عن ذاك الصديق. وهكذا اقطع الطريق التي توصلك إلى المعصية، فإنك إذا فعلت ذلك فتكون فعلا قد تبت إلى الله توبة نصوحة. رابعا وأخيرا، إن كانت هناك من هذه المعاصي حقوق لآخرين بأموالهم مثلا، فلابد أن ترجعها بما يحفظ لك ماء وجهك بدون أن تعرف بنفسك. فلك 3 بشائر أيها التائب: أولها أن الله يقبل توبتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. ثانيها
أن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات. الثالثة، الفائدة الثالثة وهي أعظم فائدة من الأولى والثانية، أن الله يحبك، إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. فأيها المستمع الكريم، إذا تبت إلى الله فإن الله عز وجل يحبك، وإذا أحبك الله يدخلك سبحانه وتعالى جنته. كذلك التوبة تدل على رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وعلى تعلقك بالله سبحانه وتعالى. وهذا شاب كانت أموره المادية والاجتماعية والنفسية ملخبطة رأسا على عقب، فلما تاب إلى الله عز وجل أصلح الله حاله، بل وجمع الله له شتاته. الأسرة التي كانت مشتتة جمعهم الله عز وجل على هذا الشاب التائب. فهذه من فوائد التوبة، أنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عبادي التائبين، ومن عبادي الصالحين، ومن أولئك المتقين، ومن عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.

السلام عليكم ورحمة الله، 1 ظهرا بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. تتواصل التطورات في الملف الإيراني وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر وخفض التصعيد في المنطقة وإعادة فتح قنوات الحوار بين طهران وواشنطن. في المقابل تواجه إيران ضغوطا اقتصادية متزايدة مع فرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات، بينما تؤكد طهران على أن هذه الإجراءات لن تحقق أهدافها، وتصف المرحلة الراهنة بأنها حرب اقتصادية شاملة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف جوي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة وسط استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية تواصل القوات الإسرائيلية اقتحاماتها في مختلف المناطق عبر التعزيزات العسكرية والمداهمات. أما في جنوب لبنان فقد استهدفت غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي عدة مناطق وبلدات، كما أعلن الجيش قصف بنية أساسية لحزب الله في بلدة النبطية. حذرت روسيا من أنها قد تشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على هجمات باستخدام صواريخ كروز بعيدة المدى استهدف مركزا تجاريا في مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية. من جانب آخر قال مكتب الرئيس الأوكراني إن محادثات بين فرق أوكرانية وروسية قد تعقد في سبتمبر المقبل بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الأرض تواصل موسكو وكييف تبادل الهجمات على أهداف في عمق أراضي كل منهما، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال وإقليم تبت الصيني إلى أكثر من 470 شخصا، فيما لا يزال قرابة 1400 آخرين في عداد المفقودين، بينهم سياح من جنسيات متعددة. وجاءت الفيضانات التي تسببت في محو قرى وتدمير بنى أساسية بعد تدفق نهر في جبال الهيمالايا من بحيرة وقع فيها انهيار جليدي وانزلاق للتربة. وحذر خبراء من أن استمرار انسداد مجرى النهر قد يؤدي إلى موجات جديدة من الفيضانات. وأخيرا أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء لجمع 1,100,000,000 دولار لتمويل خطة لمكافحة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبدأت الكونغو تطعيم السكان ضد المرض في الوقت الذي سجل فيه أكثر من 5,700 حالة إصابة مؤكدة، من بينها أكثر من 2,700 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصص حلقة هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة الثامنة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الاحتفالي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تحتفي بفن القصة القصيرة وقراءة مساراتها وتطورها الفني والفكري، تأكيدا لمكانتها بوصفها أحد أبرز الأنواع الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم مساء الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس لعام 2026 جلسة الحلقة 8 من هذا البرنامج، وضمت 4 من كتاب القصة القصيرة العمانيين قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية، كما أجابوا عن الأسئلة المتعلقة بمسيرتهم في كتابة القصة القصيرة. وهؤلاء الكتاب هم عبد الله خليفة عبد الله وسلطان العزري وسالم الغيلاني وحسين العبري. أدار الجلسة الناقد الأكاديمي الدكتور حسني مليطات، أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والآداب بجامعة صحار. عبر هذه الحلقة نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية وإجاباتهم عن الأسئلة التي طرحت عليهم والتي استهلها الدكتور حسني مليطات بسؤال عام حول سبب البعد الزمني لديهم في كتابة القصة القصيرة. نستمع إلى إجابات عبد الله خليفة عبد الله وسلطان العزري وسالم الغيلاني وحسين العبري عن هذا السؤال.
1: أنا حاب أسمع من حضراتكم عن أسباب هذا الحد الزمني لكتابة القصة القصيرة. نبدأ مع عبد الله.
2: يا أستاذي شكرا. الأفكار اللي تخطر في بالي هي أنه أولا يعني صراحة ما لا يظهر في الصورة هو الكتابة، وما يظهر هو النشر. فأعتقد أنه كثير من الزملاء يعني ربما يعني ينشغلون بالكتابة ولا ينشغلون بالنشر من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني سواء كان قرارا ذاتيا بعدم النشر الآن أو بسبب يعني أن الظرف غير مواتي، لأن صناعة النشر تتطلب أيضا خلينا نقول مجتمعا قارئا، تتطلب مثلا صناعة النشر متقدمة، تتطلب تداولا مثلا سريعا وعاليا سواء للفنون أو للآداب. لكن يعني أعتقد إنه هذه القراءة واضحة يعني عموما ربما يعني في الوطن العربي صناعة النشر، لا يعني أعتقد إنه في أوروبا أيضا وأمريكا يساند صناعة النشر صناعة الإعلام والفنون البصرية، لذلك كثيرون يتقدمون في الكتابة يعني لكي يذهبوا إلى تلك المنطقة. فعموما إذن يعني هما الاثنين، يعني أحيانا الظرف الاجتماعي والصناعي خلينا نقول أو الاستهلاكي غير مواتن لصناعة الكتابة الأدبية في الوطن العربي وربما هنا في عمان، وأعتقد أنه والآخر شخصي. وعلى المستوى المجتمعي أعتقد الأخوة في النادي الثقافي وكثير من جمعية الكتاب يعني قاموا يعني بالمساعدة يعني عبر البرامج النشر، لأنه يعني لا يبدو أنه المحرك يستطيع أن يعمل بذاته هنا في المنطقة. أما البعد النفسي أعتقد أيضا أنه ربما صحيح يعني الظرف النفسي للأشخاص، خلينا نقول يا أخي أنا أيضا أتذكر أنه أنا على فكرة الانقطاع 10 سنوات أيضا أصابتني بقلق، لكن يبدو أنه يعني ربما لا نصف الأشياء يعني لا نستطيع أن نصف هذه الأشياء بدقة، لكن يبدو أنه في رحلة، وفي أثناء الرحلة هناك تجارب نفسية معينة يعني لا تظهر. أعتقد مروا كثيرين بهذا، حتى أعتقد نجيب محفوظ مر بعشرية صامتة شيء ما كهذا.
3: أنا راح أضيف يعني بعض شيء بسيط، ربما هو الخروج من الحصن عبد الله. يعني أنا أعتقد أنه يعني أن يكون الاهتمام متخصص يعني في القصة القصيرة مثلا، نحن نجد أنه عندنا اهتمام في السينما وفي الشعر وفي القصة وفي الرواية في الأدب بشكل عام وفي مختلف مجالاته الثقافية. فهذا يحد يعني من أنك تكون متخصص فقط في الكتابة القصصية، تجد أنك في المقال في يعني فما يشغلك موضوع النشر. النقطة المهمة اللي ذكرها عبد الله اللي هي موضوع صناعة النشر، معنى يعني من تجربة كذا مجموعة أنا أتفاجأ أنها موجودة في النت، يعني ما وهي باسمي، ما أنا ما أرسلتها لأحد لكنها نشرت وصارت متداولة ولا لي حقوق ولا غيره يعني الموضوع. فيصير أنه يعني يصير احتراز الموضوع. نعم شكرا.
4: أنا لا أحب الكتابة، أنا أختصر لكم الموضوع، أنا لا أحب الكتابة. يعني حتى لما كتبت أول نص كأنه مولود. أنا أحب القراءة كثيرا، قرأت الأدب الروسي، يمكن كل الأدب الروسي، كل الكتاب الروسيين المعروفين قرأت لهم، سواء روايات أو قصص قصيرة. قرأت الأدب الفرنسي الكلاسيكي، قرأت عبد الرحمن منيف كل أعماله، قرأت الربيع جابر، قرأت إبراهيم الكوني. أنا أحب قراءة الرواية منذ كنت صغيرا، بدأت أقرأ يعني من صف الرابع الابتدائي، واستمرت رحلة القراءة إلى أن بلغت من العمر تقريبا 32-33 سنة بدون توقف عن القراءة. أقرأ أدب لكني لا أحب الكتابة. الكتابة مرهقة، الكتابة منهكة، الكتابة ولادة تجبرك عليها. يعني أول نص كتبته كنت رايح السينما، طالع بسيارتي رايح السينما وشي كذا يدفعني شي، وقفت السيارة ونزلت من السيارة، كان أقرب مكان لبيت أخوي، دخلت عند بيت أخوي الكبير وكتبت نص اللي هو اليوم الأخير، أول نص كتبه وشاركت فيه بالمنتدى الأدبي، حصل على المركز الثاني أتذكر، هذا في التسعينات. وبعد ذلك، بعد أول قصة قصيرة، شعرت أنه في رغبة في كتابة المزيد من النصوص. كنت أروح السينما أشوف فيلم هندي، أطلع من بعد ما شاهد الفيلم هندي أكتب قصة قصيرة. كنت أتأثر بالحبكات هذه الدرامية خصوصا في السينما الهندية. بعد ذلك توقف. في 2012 كان في رغبة أنه أكتب عمل، يعني كان في عوالم تمور في الداخل، أريدها تطلع برا. يعني رحت بريطانيا، كنت رايح بريطانيا وكنت ماخب عندي مراجع وكتب كمبيوتر. أتذكر كان وزن الكمبيوتر يمكن 15 كيلو، كان كبير حتى يعني لا كان مثل اللابتوب بس كبير، شاشة كبير، يعني كان ذي ضخم كان. فلما رحت السكن فوجئت بالسكن أنها غرفة حتى ما أقدر أصلي فيها سعدتها، كرهت كل شيء. ورجعت من بريطانيا 2015 كانت لي رحلة أمريكا، رحت خلاص قلت ما رايح أجرب أخوض التجربة اللي عملتها في بريطانيا، أروح أشل ما أخذ كتب. لما رحت هناك حصلت العالم فسيح، الغرفة اللي أنا فيها واسعة والشق واسعة. فبدأت أكتب رواية حمرة الغياب، كتبت هناك بالكامل، رجعت هنا خلصت قلت خلاص انتهيت من الكتابة. بعد ذلك كان في تحريض من بعض اللي قرأوا الجزء الأول اللي هنا، كانت نهاية مفتوح، ليش ما تكتب الجزء الثاني؟ كتبنا الجزء الثاني، بعدين ما خلوني، لا نريد نعرف إيش اللي حصل، كتبت الجزء الثالث وخليت النهاية مغلقة، وبعدها ابتعدت عن الكتابة. يجبرني على الكتابة العمل الصحفي، منهك الكتابة، مرهق الكتابة، غير ممتع الكتابة، لكن بحكم عمل الإعلام أنا مضطر أني أكتب، لذلك أكتب مقالات، أكتب أخبار. وإذا سألتوني تريد تكتب عمل أدب أقول لكم لا، لكن ممكن في أي لحظة أكتب، لأن الكتابة بالنسبة عندي تحريض داخلي يريد يعبر عن نفسه في الخارج.
5: يعني أنا أتوقع أن المشكلة الأساسية كانت الرواية. لما كتبت نص الأول اسمه ديزي بام، وجد طريقة للنشر على أساس أنه رواية، فوجدت نفسي أنا من البداية أنه راوي ولست قاصا يعني، لكن كانت هنالك قصص قصيرة كنت كتبتها أثناء وقبل ذلك النص، هي التي شكلت المجموعة الوحيدة، بعدين أخذتني الرواية. لكن هنالك شيء آخر يعني فيما يتعلق بالأدب، يمكن هو الذي يمنعني الحين من الكتابة ومنعني فترة طويلة، اللي هو المعنى، معنى من الكتابة نفسها. يعني طبعا ناهيك عن النقد ناهيك عن النقد، يعني مثلا مع وجود كل العوالم الأخرى مثلا العوالم السينمائية والأفلام، لماذا يعني لماذا نكتب؟ يظل هذا السؤال دائما بالي، لماذا نكتب؟ لماذا يعني مو السبب، لماذا يعني إذا كنا إحنا إيش الفكرة من الكتابة؟ ما الذي أريد أن أقوله من الكتابة؟ ما الذي يعني هل تمتعني الكتابة؟ يعني ربما هذا الشيء الوحيد. أنا ضد الناس الذين لا يحبون الكتابة، وطبعا ضد سليمان المعمري أكيد لأنه لا يحب جمال عبد الناصر أيوة. المهم أنه المعنى، يعني هي المعنى بالضبط. أنت لما تفعل شيء تفعل لماذا؟ تمام، ناهيك على الأسئلة الكبرى يعني في الوجود، أنه لماذا نحن هنا؟ ما الذي نفعله بالضبط؟ طيب ماذا نفعل نحن إذا كتبنا الأشياء؟ هل نعيد صياغة الآلام التي نعيشها؟ هل نعيد صياغة الأشياء؟ هل نخلق عالما آخر، يعني عالم نحن نريده ونرغب فيه وغير موجود؟ فأتوقع هذه يعني النقاط. طبعا أضف إلى أنه الكتابة بالنسبة لي عملت مشاكل كبيرة بالنسبة لي يعني. أيوة يعني تخاصمت مع المؤسسة، تخاصمت مع الناس، تخاصمت مع القبيلة، تخاصمت مع البشر. فلذلك الكتابة بالنسبة لي كانت مكلفة كثير، فتوقفت عن الكتابة. لكن قريبا إن شاء الله في عمل جديد إن شاء الله سأنشره متحديا كل هؤلاء وكل هذه السلط.
0: كانت هذه إجابات القاصين عبد الله خليفة وسلطان العزري وسالم الغيلاني وحسين العبري عن سؤال مقدم الجلسة الدكتور حسني مليطات حول البعد الزمني لديهم في كتابة القصة القصيرة. والآن نستمع إلى الكاتب عبد الله خليفة عبد الله وإجاباته عن الأسئلة المتعلقة بتجربته القصصية والتي طرحها عليه مدير الجلسة الناقد الدكتور حسني مليطات.
1: عبد الله، أعود لك بسؤال أثار انتباهي وأنا أقرأ في قصة الحصن. لجأت إلى تمويت البطل بشكل غريب، أنه موت الشخص، موت البطل فاجأني حقيقة. يعني أنت في نوع من الإيهام شعرت في موته، لا أعرف هل هو مقصود أم ماذا؟
3: الفكرة التي يواتيني الحديث عنها أنه يعني أي ما أعرف إذا عموما سأفصح عما أظنه بشأن القصة، وطبعا لكل قارئ أنه يقرأها. المشهد الأخير هو يعني التقاء الشخص بذاته وهو طفل، فيبدو أنه يعني رحلة القصة هي رحلة الشخصية، فيها صراع بين الماضي والآن. ربما يعني في مشهد حلمي ومشهد، أنا عموما خلينا نرجع إذن لفكرة الكتابة والتعبير عن الذات وغيره، أيضا يعني رجوعا إلى هذه القصة، يبدو لي أن القصة القصيرة أحيانا هي يعني أحيانا الاختبار، مثلا طبقات الأرض يعني يهبط عمود من الأنبوب يعني يستخرج قطاع من هذه الأرض، قطاع يعني من عدة طبقات لكنه عمودي، ويستخرج من منطقة محددة ما يعبر عن هوية تلك مثلا التربة. أعتقد أن القصة القصيرة تمتلك طاقة مماثلة، إنها يعني شريحة نفسية، قطاع نفسي، يعني شريحة نفسية مقتطعة من نفس إنسان في لحظة معينة. بما أنها شريحة فلا بد أنها يعني
6: ترصد لحظة يكون مصابا بعبء، تعبر عن هويته، عن رحلة أطول مما بين يعني البداية والنهاية داخل القصة. لذلك أعتقد أنا أنه كل القصة كانت هي لحظة الموت وهي لحظة الانهيار، يعني الذاكرة وارتطام الذاكرة بالحاضر، وهو شأن يواتيني كثيرا في القصص. يبدو لي أنه كنه الإنسان مثل ما سالم قال تبحث عن معنى، يعني اللحظة التي يعني هو لسؤال فلسفي، هل الكبير تخلص من الصغير حقا؟ يعني هل نحن هذه الأجساد الكبيرة للرجال والنساء البالغين ذاكرة آخر 5 سنوات 10 سنوات، أم ذاكرة أول 5 سنوات، ذاكرة 10 سنوات، والبقية هي أشياء سطحية؟ لذلك اللحظة يعني هي هكذا فكرة القصة بالنسبة إلي. يعني أحاول أن أذهب إلى الرواية، لكن أعتقد أن النفس الطويل سيفقد الشعرية، يعني هذه الكثافة أنك تستخرج شريحة نفسية في ظرف معين تحتويه القصة، أنت تعبر عن تجربة كبيرة جدا، وثم حتى هي فكرة أنه يعني تعبر عن هوية الإنسان، يعني أنت تختار إنسانا محددا في زمان ومكان معين، لكن بطريقة ما أو بأخرى تجربته تتجاوز هويته الوطنية والعرقية والجندرية، يعني هو يعبر عن شيء أكبر منه. فهي هذه الفكرة، يعني أنه يعني هو يعني الفكرة خلف الكتابة. وبالتالي عودا إلى سؤالك، أعتقد أن القصة كلها تتحدث عن لحظة موت، لكن ما الذي كان سيبررها؟ يعني اللحظة التي يتشقق الموت هو تشقق، يعني بين تشقق في الذات، يعني لا تستطيع أن تتماسك العناصر يعني كما ينبغي، يعني ارتطام حاد جدا بين هو الطفل وهو الآن، معبرا عنه في صورة الصراع على رفض الوظيفة التي نشئ عليها. يعني ويا أخو في موضوع الكتابة، يعني أنا أفكر كنت في العلاقة النفسية بين الكاتب والكتابة أحيانا تتجاوز الحب والكراهية، يعني استحضرت أسماء، يعني تصور مثلا أنه أرتور رامبو الفرنسي الشاعر يعني غير هوية الشعر الفرنسي ثم هوية الشعر العالمي، وأطلق يعني قطار الحداثة في الشعر ثم في النواحي أخرى، رغم أنه شخص مات صغيرا وكتب ربما كتابا واحدا بحماس كبير، ثم تنقل بين مدن وبين أعمال ومهن غريبة ومات صغيرا، لكن يعني ما الذي كان يدفع؟ يعني لا، يعني حين تحاكم التجربة الحياتية للشخص والاجتماعية وما فعله وهو حي، ثم تقارنه بالمنتج والمنجز الأدبي، يبدو أن هناك شيئا أكبر من الاستمتاع بفعل الكتابة نفسه. وحتى أعتقد أنه أيضا في تجربة الثقافة العربية أبو العلاء المعري، يعني ما يبدو لي أنه إرثه كان، يعني يبدو لي تجربته النفسية يعني على الأقل حسب ما قرأناه أنه كان يشعر بالاستمتاع وهو ينشر ويكتب، يبدو أنه رهين محبسين، ولكنه كان يعني يعبر عن هويته بالأدب والكتابة رغم كل هذا الذي لا تواتيه الحياة العملية.
0: كان هذا مقتطفا من إجابات الكاتب عبد الله خليفة عبد الله عن أسئلة الناقد حسني مليطات. ونستمع الآن إلى مقتطف من إجابات الكاتب سلطان العزري عن الأسئلة الخاصة بمسيرته القصصية.
1: سلطان، أنا عندي سؤال. في قصصك اللافت فيها أنها تجمع بين السخرية والغموض أحيانا، يعني في خيل شنون سخرية بينة نريد أن نرى دلالتها، وأيضا هناك نوع من الغموض في قصة الرائحة مثلا. كيف استطعت الجمع بين السخرية والغموض في قصص متفاوتة
3: أنا أعتقد يعني أحيانا الكوميديا السوداء أو السرد القاعي يعني الذي يلامس يعني طبقات المجتمع، ولكن فيه روح صخرية عالية. هي هذا بالنسبة لخير شنون مثلا، في حدث ولكن مثل ما أشرت أنت ثربانتس في دون كيوشت نعم، لما كان يقاتل الطواحين، هنا شنون يقاتل الرمزية الموجودة في المجتمع، يعني يريد يخرج من الإطار ومن النطاق اللي موجود فيه من حسب فهمه. لكن أنت تقدر رغم السوداوية هذه أنك تضفي على النص نوع من الكوميديا السوداء، يعني في الأحداث التي حدثت داخل القصة نفسها والسرد نفسه، أنك تشتغل بأدوات تقرب يستمتع فيها القارئ، ربما يبتسم سرا، ربما يعني هي أدواتك التي أنت تستطيع من خلالها أنك فعلا القارئ نقول بالمحلي أنك تمسكه يعني عشر صفحات، يعني تقنعه أنه يكمل القصة وهو مستمتع وهو قادر أنه يعني يبقى شيء في الذاكرة من القصة هذه. بالنسبة للرائحة أعتقد هذه المجموعة كان فيها كثير من التقريب، يعني أنا حاولت سواء في الرمزية أو في الواقعية أو الكوميديا السوداء أو اللي هي حتى أعتقد فيها شيء من رائحة الصحافة الصفراء، يعني المجموعة نفسها، فكان فيها كثير من الاشتغال. أحيانا عودة على سؤالك السابق، يعني نحتاج أنه تأخذ فترة من الوقت من أجل أنك تنضج أعمالك، بحيث أنه أنت ليس بالكم وإنما بالنوع، لأنه هذه القصص ربما راح تبقى في الذاكرة. يعني في ناس ربما تقرأ لك مجموعة واحدة، وياما قرأنا لزملاء وقصاص عرب وأجانب وتبقى بعض القصص في الذاكرة تعيش في ذاكرتنا، وأحيانا نقرأ لأناس ولو سألتنا بعد شهر لا نذكر تلك القصة لأنه ما فيها اشتغال يعني قوي. يعني هناك تأثير، نوع من التأثير اللي هو يتعمد الكاتب أو السارد أن يشتغل عليه، يعني وتعرف أدوات الكتابة تختلف، فأنا كنت أحاول أنه أقرب في المرر وهذا يعني طريقتي.
0: كان هذا بعضا من حديث الكاتب سلطان العزري عن تجربته القصصية. ونستمع الآن إلى مقتطف من حديث الكاتب سالم الغيلاني وإجابته عن أسئلة الناقد الدكتور حسني مليطات.
1: يعني سالم غريب، يعني عدم حب الكتابة وهذا الخامة الكتابية الجميلة حقيقة، يعني مش عارف، شعر أنه الأسلوب شيء والكلام شيء مختلف، يعني لكن الكثير يتمنى أن يمتلك هذه الملكة من الخيال واللغة الجميلة ويكتب، لكن أنت تمتلكها ولكن لا تريد أن تكتب، يعني
4: لا تعطيك لا مردود معنوي ولا مردود مادي، وهذه حقيقة. يعني أنت تكتب الكثير من الأعمال ويقرأها القليل من البشر، وبالتالي المردود المعنوي ضعيف، وأيضا لا يوجد مردود مادي أنت تدفع من جيبك، فإرهاق وكتابة ولا مردود معنوي ولا مردود مادي، لذلك أنا أكره الكتابة لأنها منهكة أيضا.
1: أنا ممكن لك أختلف، يعني أنا أختلف كليا طبعا معك في هذا، لأن الكتابة هي ذات حقيقة، وهي التي ترد الروح للكاتب نفسه، بل ربما من خلال الكتابة قد يشعر بأن هويته الحقيقية غير بينة إلا في كتابته. يعني لو أعطيك مثال مع شخص أنا أحبه، ذكرت اسمه أكثر من مرة لأني أحبه كثيرا وأعيش مع نصوصه، هو خوليو كورتاثر، الكاتب الأرجنتيني المعروف. خوليو كورتاثر أعماله التي نشرت في حياته قليلة، بينما بعد موته أعمال غزيرة صدرت، أنه كان يكتب ولا ينشر، هو كان يجد ذاته في الكتابة. يعني وجد، هو من الأرجنتين، كان يعيش في فرنسا وفي جنوب فرنسا أيضا، وبالتالي جل حياته كانت مع كتاب وقراءة، قراءة وكتابة، وكان يترجم، هو الذي ترجم إدغار ألان بو مثلا من الإنجليزية إلى الإسبانية، تمام. وبالتالي لا، هو عاش مع الكتابة ووجد نفسه في الكتابة، ومرحلة الكتاب والكتاب معروفة في هذا يعني. فنتمنى لك التوفيق دائما إن شاء الله.
7: شيء بقول لك يا الدكتور، بالنسبة للكتابة نفسها، في هناك من يعشق الكتاب لذلك يكتب حتى لو لم يجد ما يحفزه لذلك.
1: نعم،
7: أنا من النوع الذي يكتب عندما أشعر أنني أريد أن أكتب، أن أحب أن أكتب، ومع ذلك أنا كل حياتي في الكتابة، راح نظري بسبب الكتابة لأني أعمل صحفي. لكن بالنسبة لي الكتابة فعل لازم ينبع عن رغبة، عن محبة.
1: نعم صحيح.
7: زين، وهذه لا يعني لا أكون في هذه الحالة إلا يعني في النوادر، ويكون دائما انفجار، يعني ما يكون حاجة بسيطة، فترة زمنية ممكن أعمل أكثر من عمل، يعني الثلاث روايات في 3 سنوات وبعد ذلك توقف. مجموعة قصصية في 2 شهر أغلبها كتب، يعني أغلب النصوص.
1: الخيبات هذه من الظواهر الشائعة جدا في معظم قصصك في المجموعة، والله حقيقة. يعني شظايا الرغبة مثلا على سبيل المثال، خيبة طارق من عدم القدرة على الزواج من سلمى، الفتاة الوحيدة التي عشقها وأحبها لكنه لم يستطع، لأنها في النهاية في آخر كانت أخته في الرضاعة. في قصة اليوم الأخير، خيبة الاستمرار في الحياة وكآبة الشخصية وألمها النفسي الذي أدى بها إلى الانتحار. وحتى في قصة النعل نفسها تجلت خيبة الزوج بخيانة زوجته التي أحبها ورأى فيها الإنسان الملهم. سؤالي هو، ما دلالة هذه الخيبات؟ ولماذا جعلتها أسلوبا تعبيريا عن مصائر شخصياتك؟
7: والله ما أعرف، لأنه بصريح العبارة يعني يمكن القصة الوحيدة اللي كنت عارف نهايتها هي النعل، لأنه النعل يبدو أن حكاية فيها جزء من واقع أنا عايشته سماعيا، يعني عن قصة حدثت كذا، لكن طبعا النهاية مختلفة بشكل مغاير، فبنيت عليها قصة النعل. أما باقي القصص مثل ما قلت لك، رغبة في الكتابة، فجأة أشعر نفسي أنا أريد أكتب، وما أعرف حتى فكرة القصة مش موجودة في دماغي، أبدأ أول كلمة أكتبها، وبعد ذلك تبدأ إذا بديت بحوار أبدأ أكمل بحوار آخر، أو إذا بديت مثلا بعبارة بجملة تأتي بعدها الجملة الأخرى، والنهاية تأتي يعني كذا، أغلب النهاية أيضا صغيرا جدا، ممكن أيضا صغير جدا، هي الفكرة كذا، يعني كنت مستحضر أخي الأصغر عني فلحظة من اللحظات كذا، كنا في نقاش وفجأة يعني جات الفكرة، فكرة القصة وكتبتها. أما باقي القصص اللي كتبتها أنا لا أعرف نهايتها، حتى الروايات اللي كتبتها ما أعرف كيف بدأت ولا أعرف كيف انتهت، يعني تبدأ الحكاية معي وتبدأ تتشكل الأحداث والشخصيات، وبعد ذلك تأتي النهاية. وأيضا النهاية الوحيدة اللي حاولت أنه أنا أوجدها في آخر اللي هي الغبش، أردت أن أغلق الباب، لكنك إذا سألتني ليش، أنا حتى نفسي ما أعرف، أنا حياتي ما فيها خيبات كثيرة، يعني أموري ماشي بشكل جيد يعني والله الحمد، يحتاج لي طبيب نفسي.
1: والله يعني أنا الجواب صدمني صراحة، يعني أنا توقعت، لا هي أنا يعني لم أتوقع أن تكون صدفة مطلقة يعني في كتابة كل قصة بأحداث، لأن يعني بالفعل كانت كل قصة فيها خيبة. أنا ظننت شيء مختلف في شخصيتك أنت ككاتب يعني.
7: في شات جي بي تي وهو أعطاني نفس الفكرة، يقول لي أنت إيش فيك، يقول لي مالك يعني إيش اللي حاصل عندك. هذا اللي حصل
1: فعلا. هو بؤس يعني.
7: أنا بس كنت أريد أحررها لغويا يعني، لأنه من زمان وما حصلت، حصلت نسخة غير منقحة، وللاختصار قلت له حرر لي إياها لغويا ونحويا ولغويا، وهو اشتغل وبعدين أعطاني رأي الفني. تعرف أنت شات جي بي تي لا يتوقف عند حد السؤال يعني، فيعني أعطاني مثل هذه الملاحظة.
1: حتى هو انزعج يعني من
7: انزعج
1: من الخيبات
7: يعني. يقول لي انت، قال لي المفروض تغير في نوعية النهايات، يقول لي نهايات متكررة بيمل القارئ، يعني خلاص القارئ ما عنده شيء يتوقعه، خلاص عرف قصة قصيرة بتكون نهايتها بهذا الشكل.
1: هذا مردود عليه يعني، كلام غير صحيح. لا بالفعل يعني، شوف تكرار الكاتب لنهاياته هي شخصيته
7: الظاهر،
1: هكذا نحن نعرف في النقد يعني. وأنت هذه هويتك الكتابية. أنا فعلا
7: أقتل الأبطال
1: يعني، حتى وإن كنت لا تحب الكتابة يعني، لكن هكذا هي.
7: في الرواية مالي حمرة الغياب كنت حاط لها خط سير على أساس أن ما يموت الأبطال، حصلتني في النهاية قاتل مصم يعني.
1: شكرا لك، شكرا لك يا أستاذ سالم، شكرا.
0: استمعنا إلى بعض من حديث الكاتب سالم الغيلاني عن مسيرته القصصية. والآن نستمع إلى إجابات الكاتب حسين العبري عن الأسئلة الخاصة بتجربته مع القصة القصيرة.
1: دكتور حسين، يعني سؤال، أنت طبيب نفسي، وسؤالي هو تكوينك العلمي العملي أسهم بشكل واضح جدا في تكوينك الإبداعي. هل وجدت فيما درسته وترجمته أيضا في ضمن نطاقك المعرفي العلمي تحديدا، هل كان له أثر بين في خلق شخصياتك، حالاتها النفسية؟ أنا لمست شيء من هذا يعني، لكن هل فعلا هذا تجسد في كل كتاباتك، سواء كانت الروائية منها أو حتى مجموعتك القصصية؟
5: أسئلتك صعبة يا دكتور.
1: لا أحسن.
5: ما أظن يعني أن هنالك يعني ارتباط قوي ما بين العمل العملي يعني وتركيزي على بعض الأشياء يعني في الحياة أثر على الكتابة، لكن نحن ننبع من نفس الأشياء، فربما يعني نتقاطع أحيانا، ربما نبتعد أحيانا يعني. أخذ الموضوع على أنه يعني له علاقة، أتوقع أحيانا نحاول أن نقول أنه لا علاقة مثلا، أو أن يعني نغرز في القصة بعض الأشياء التي تقول لسنا نحن، ليس هذا الذي أريده، هذه القصة خارج عني لكنها ليست خارج عنك كذا. فمرات فعلا تكون بعض الأشياء متقاربة، لكن بالنسبة لي أجد أنه ما أعرف، ربما الآخرين يكون أكثر قدرة على قراءة القصص من الكاتب نفسه.

0: الفنية والذي ينظمه النادي الثقافي. ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة الثامنة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى القاصين المشاركين في الجلسة، وهم عبد الله خليفة عبد الله وسلطان العزري وسالم الغيلاني بالإضافة إلى حسين العبري.
1: أستاذ حسين، أنت سألت لماذا 10 سنوات أو أكثر؟ يبدو أن أنا أجيب عن الدكتور حسين باعتباري يعني صديق ومن نفس البلدة، دائما يغيب عنا لفترات، وكنت أقول أنه يعني بحكم يعني طبيعة عمله، طبيب مشغول مع مرضاه في عياداته، لكن تبين لأنه يبحث عن الحب في مسقط ولم يجده. يعني أما من ناحية الهدوء فهو فعلا يعني أنا أعرفه شخصيا، يعني هذا هو أمامك الآن، يعني نحاول أن أنا شخصيا أستفزه برسائل، وهذا قد يكون سر، ويعني وهو يعرف ما هي الرسائل، ويعني وأقول في نفسي عندما يقابلني يعني لكن برسائل، إما أن يعني يتجاوز الرسالة أو عندما نلتقي يبتسم أو يضع، وهو طبيعة شخصيتي هكذا حقيقة. يعني أنا لاحظت في هذه الجلسة أن الأساتذة الكرام الذين يعني يجلسون أمامنا يشتركون في التواضع حقيقة، يعني إبداعهم واضح، لغتهم واضحة. الأستاذ سالم يقول أني أنا يعني أهوى القراءة ومقل في الكتابة وقرأت الأدب الروسي. أنا اقتنيت مجموعة دوستويفسكي كاملة منذ حوالي أكثر من 35 سنة. إذا قلت لكم من أني لم أقرأها، انظر إليها بنوع من الحزن وال يعني والكآبة، وهو ما شاء الله عليه. عندما يقول أنه قرأ الأدب الروسي وقرأ الأدب العربي وقرأ الأدب الفرنسي إلى آخره، يعني فلا عجب أن تصدر منه تلك الرواية.
2: سؤالي أنا فقط عن موضوع يعني الرسالة اللي تقدمها القصة القصيرة، طبعا معروف بالنسبة للروايات وخاصة الروايات الكبيرة، يعني سواء كانت الروسية وغيرها، هناك قضايا كبيرة تناقشها، مثل طبعا الفقر والحرية وغيرها، وحتى الروائيين العرب أيضا ناقشوا قضايا كبيرة. بالنسبة للقصة القصيرة، بالنسبة للزملاء والأصدقاء الأعزاء الكتاب القصة القصيرة، قبل أن تكتب القصة هل هناك يعني أيضا رسالة تريد تقدمها من خلال هذه القصة؟ وهل يعني كثافة القصة نفسها وقصر القصة يأثر على الرسالة، خاصة إذا كنت بتقدم رسالة كبيرة؟
3: هي أشكر الأخوة المعقبين، والتقطت فكرة الرسالة خلف الكتابة، فيعني الرسالة الأسمى هي الإمتاع أعتقد. يعني كل شخص بالتأكيد يعني ينتمي إلى مثلا ثقافة وإطار فكري معين، ويكون ضمن يعني مركباته النفسية والفكرية وحتى القرائية، وينعكس ذلك على الكتابة. لكن بالتأكيد لا أعرف هل هي يعني مهنة من أن يستطيع استخلاص مثلا الرسائل من خلف ما هو مكتوب، لكن حتى خلينا مثلا ماكسيم غوركي الذي حمل رسالة مثلا الأدب الاشتراكي كما هو مثلا متداول، يعني لا أظن أنه كتب يعني بمقاييس صناعة الرسالة، لكن يأتي التصنيف والتأطير الإيديولوجي أو ما سواه بعد الكتابة. لذلك يعني لا أظن أن فكرة أن تستطيع امتلاك مسطرة وقلم لرسم

0: مثلا مسار كتابي يؤدي إلى رسالة معينة هو ممكن. وهذا يقودني أيضا إلى فكرة الحديث عن علاقة الكاتب بالكتابة والكتابة نفسها ومغزاها، وأيضا بالتحديد القصة القصيرة في مواجهة الرواية التي تبتلع كل شيء. فأعتقد أنه يعني تعرف القصة القصيرة يعني جزء من إمتاعها هي التكثيف واختيار لحظة نفسية أو مثلا اجتماعية معينة، شريحة مجتمعية، شريحة نفسية، شريحة اقتصادية، فنسميها ما نشاء، لكن اختيارها يعني لمكان وزمان وشخصية وكاركتر معين بالتأكيد يعني يجب أن ينقل عبر لغة مكثفة أيضا. فأعتقد أن القارئ القصة القصيرة والمستمتع بها يعني لابد أن تكون لديه ذائقة، يعني فلنقل تستمتع باللغة، اللغة يعني جزء مهم ربما في السرد الطويل، الفيلم رواية طويل، الرواية سوف تلتقط خيوطا سردية كثيرة، تداول لأحداث، تحولات في الشخصية الرئيسية، يعني يمكن أن تستمتع بالحدث والتحولات. لكن في القصة القصيرة يعني أعتقد أن قارئ القصة القصيرة المحب لها بالتأكيد أحد يعني مكوناته الشخصية أن يستمتع باللغة، لأن الكثافة قائمة على اللغة، يستمتع بالكثافة نفسها، ربما بالشعر بسبب العلاقة يعني تلك القرابة بين القصة القصيرة والشعر. يعني هذا ما أحببت أن أقوله، يعني أنه حتى المتلقي بالتالي خصوصا القصة القصيرة لابد أن لديه نوعا من تذوق اللغة والحدث وتجربة الإنسان على الأرض أكثر منه يعني قراءة يعني إيديولوجية أو فكرية من منطلق معين.
1: بالنسبة للقصة القصيرة في سلطنة عمان تنطلق من الذات، يعني احنا لا نكتب قصة قصيرة لكي نخاطب المجتمع عن مشاكلها ونحاول أن نبينها له، نحن نخاطب أنفسنا من خلال كتاباتنا. هذه القصة القصيرة السائدة هنا من كتاب القصة في سلطنة عمان، واغلب كتاب القصة اللي طلعت على إصداراتهم تتمحور حول هذه الفكرة، باستثناءات طبعا، في استثناءات في مجموعة من القصص اللي اقتربت من مفهوم القصة، لأن القصة بمعناها اللغوي حكاية، وممكن والقرآن مليء بالحكايات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا في قريش لا في مرحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من المخوف. قصة تحكي إيش اللي قاعد يحصل، الله سبحانه وتعالى يحكي قصة أهل قريش، فهي قصة تحمل معنى، لكن احنا نعبر عن المعنى الداخلي للذات لما نتكلم عن كتاب القصة في سلطنة عمان في غالبيتهم. شيخ القصة القصيرة تشيخوف هو أكثر من كتب عن الحالة الاجتماعية، كانت أغلب قصصه ومضات، لكنها ومضات عميقة ومباشرة تحاكي ما يحدث في المجتمع وتعطي رسائل مباشرة. في السلطنة كتاب القصة في السلطنة ما زالوا لم يعني كثير منهم ما زال لم يتجاوز الذات إلى المجتمع. الكثير من كتاب القصة نتكلم، لكن هناك كثير من القصص اللي قرأتها كانت ممتعة. أنا أتذكر كابتن حمدان لمازن حبيب، يعني من أوائل القصص اللي وجدت فيها شيء مختلف. أتذكر أني كنت في الجامعة طالب وكنت أتدرب في صحيفة الوطن، وقيل لي عمل لقاء مع كاتب، فالتقيت بمازن حبيب. لما قرأت مجموعة مازن حبيب هو خرج عن الإطار المتعارف فيه في هنا معانا في الواقع الثقافي المعاش داخل السلطنة، كانت كتاباته مختلفة. لكن عندما نعود الغالب حتى في الرواية الذات تحضر بشكل كبير، والمجتمع بتفاصيله المختلفة يغيب بشكل كبير حتى في الرواية. نجد في كتاب الرواية حمون حول هذا الموضوع اللي هو الأنا، طبعا الأنا موجودة بشكل كبير. لذلك إذا هل القصة تحمل رسالة ينبغي القصة القصيرة أن تحمل رسالة، لأنها هي ومضة. يعني لما نتكلم عن القصة هي التقاطة سريعة كأنها بكاميرا تختزل الكثير من التفاصيل، وينبغي أن توصل الكثير من الرسائل. لكن عندما تتقوقع القصة القصيرة في الذات فهي تعطي رسائل لكنها رسائل محدودة.
2: أنا أختلف طبعا مع أخي، لا توجد رسالة بالمعنى، إذا كان المعنى المقصود هنا رسالة أنك تريد أن مثلا تصل إلى نتيجة أخلاقية مثلا، أو تريد أن تغير المجتمع بطريقة معينة، أو تريد أن تتحدث عن الفقراء مثلا، أو تتحدث عن الناس المهضومين، أو الناس يعني أو الدولة أو البشر أو كذا، ما أتوقع أن شيء رسالة من الأدب. أنا يعني أرى هذا الشيء تماما. لذلك مثلا نقول أنها لم تتجاوز الذات إلى المجتمع، يعني إذا كان هذا المقصود لم تتجاوز بعد، فيعني معناته أن نبدأ بالذات ثم نذهب إلى المجتمع، والمجتمع هو المكان المناسب، أو هو مغزى القصص، وهو الذي نريده نحن. لا، ليس كذلك. نحن يعني أي قصة هي تقوم على اللغة، وكل فعل يعني في القصة سيؤدي إلى فعل في الحياة. يعني كل قصة هي فعل في الحياة، فبالتالي هي صحيح حتى لو أن كانت ذاتية هي أيضا تهم الآخر. يتهيأ لي دائما الرسالة ما يكتبها الكاتب، وإنما يقرأها القارئ، يعني القارئ الذي يريد، ما الذي يريد من الكتابة. أنا أميل إلى صديق الأول هنا أن الكتابة يعني بالنسبة لي إمتاع، يعني لأنها تأخذ من اللغة شيء غريب. يعني اللغة إحنا نستخدمها، المفروض نستخدمها باستخدام مباشر، أو حتى لما نستخدمها باستخدام مجازي نستخدمها في أطر معينة. اللغة، القصص، الأدب عبارة عن لخبطة لهذه الرسالة الحقيقية. يعني نحن نقوم يعني بتشويه اللغة، إن صح التعبير. يعني نحن نقوم بتشويه اللغة، أو بتشويه مهنة اللغة، أو ما الذي نريده من اللغة. ما الذي نريده من اللغة؟ نريد توصيل بعض المفاهيم، نريد كذا، نريد كذا. ما الذي نقوم به إذا نحن كأدباء؟ نحن نقوم بشيء فائض، يعني نفيض على اللغة، نذهب أبعد مما تحتاجه أصلا اللغة، مما نحتاجه نحن من اللغة. لذلك يعني قضية الذات والمجتمع والرسالة والالتزام، يعني الكاتب يكتب، على القارئ أن يختار ماذا يقرأ ويفهم ماذا يفهم. أما أن تكون هنالك رسالة، فأنا يعني ضد حتى كلمة رسالة، لأن تعطي معنى أخلاقي. يعني من الذي يكتب عن المجتمع؟ المفروض يكتب الكتاب السياسيين، الكتاب الاجتماع، كتاب معرف أنثروبولوجيين مثلا، إذا تحدثنا عن الإنسان القديم، يكتب أطباء النفس عن الطب النفسي، يكتب العلماء النفس، يكتب. لا يوجد، يعني لا توجد رسالة لدى الكاتب. هذا وجهة نظري، وشكرا على الأستاذ ناصر على إطرائي. وطبعا هم الذين يعني جزء من توقفي عن الكتابة.
3: السؤال الذي سأله الأستاذ حمد الغيلاني هو سؤال بحجم الكتابة. لماذا الكتابة؟ يعني مش في القصة القصيرة، ليش تكتب قصة قصيرة؟ لماذا تكتب أصلا؟ فكثير اليوم صار حديث عن الأدب الروسي، أعظم الروايات التي كتبت كانت قبل الثورة البلشفية، يعني دوستويفسكي، تشيخوف، تولستوي، غوركي، كل جماعة. لكن لما دخلت موضوع الرسالة في الأدب، يعني أنه موجه تكتب لي رسالة، ضاع الأدب الروسي. من الأسماء اللي نحفظها اليوم قبل الثورة البلشفية. لذلك أنا أتفق مع حسين، مع الدكتور حسين، أنه ما يكون في رسالة محددة للكاتب. هذه فقط يعني موضوع أنه في رسالة محددة أنت تبعد عن العمل الفني، يعني تقصصه ولا تنقه، يعني أنت تكتب في هذا الإطار فقط.
4: لكن هناك شيء مهم جدا، أن ما يكتب له قصدية، هكذا معروف، والأدب هو جزء من تكوين المجتمع، بل الأدب هو مثله مثل الطب، له خدمة وله رؤية، وما يكتب هو يعبر عن طبقات المجتمع وعن فئات المجتمع ويعبر عن قضايا المجتمع المختلف. وبالتالي نحن بحاجة إلى الأدب بهذه الذائقة الجميلة التي عبرتم عنها لكي نرى الحالة الاجتماعية التي نعيشها من منظور آخر، من منظور الواقع إلى منظور المتخيل، لأن نحن بحاجة إلى متخيل حقيقة. أضف إلى ذلك أن الأدب أسهم، الأدب العالمي كله، في تمثيل الثورات، في تمثيل الحروب، في تمثيل الأمراض، في تمثيل الأوبئة، في تمثيل الذات، في تمثيل كل شيء، وبالتالي هو جزء من تكوين البناء المجتمعي.
3: دكتور، يعني أنا أتفق معك في أنه الأدب انعكاس للكاتب، للجماعة، للمجتمع، للمؤسسة، أيا كان نمط الكتابة، لكن هو ليس رسالة بحد ذاتها.
5: استمعنا إلى إجابات القاصين عبد الله خليفة عبد الله وسالم الغيلاني وحسين العبري وسلطان العزري على مداخلات وأسئلة الحضور، وذلك في جلسة الحلقة الثامنة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة الثامنة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بود.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. نتائج نوعية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. بمشاركة محلية ودولية أقيمت بمدينة صلالة في محافظة ظفار أعمال المؤتمر والمعرض العماني 25 لطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، الذي يناقش أحدث المستجدات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة بالتعاون مع وزارة الصحة حلقات عمل تبحث مجرى القصبة الهوائية والتخاطب والسمعيات، إضافة إلى تشريح عظم الأذن الصدغي. شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للأمن السبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة. وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السبراني 2024-2028، إلى جانب عدد من الموضوعات مرتبطة بمنظومة الأمن السبراني الخليجي وخطط العمل التنفيذية وسبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في هذا المجال، وكذلك المبادرات المشتركة الهادفة إلى رفع مستوى الحماية الرقمية ومواجهة التهديدات السبرانية المتزايدة وتطوير البنى الأساسية الرقمية. وشاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الاجتماع 11 لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والدينية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وبحث الاجتماع تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي واستعراض التجارب والخبرات في مجال الشؤون الإسلامية والأسبوع الخليجي للوقف، بجانب مناقشة مقترح استحداث مؤشر وطني للأثر الوقفي في المجتمع. نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عمان في تطوير هذا المجال وتعزيز استدامة خدماته بالجمع بين الابتكار والعناية الفائقة. يمثل المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في مجال طب العيون والرعاية الصحية عموما، ويعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عمان في تطوير هذا المجال وتعزيز استدامة خدماته بالجمع بين الابتكار والعناية الفائقة. وتشير الإحصاءات إلى أن 15% من السكان البالغين يعانون من مرض السكري، ما يعني أن نسبة كبيرة منهم معرضة لخطر الإصابة. وأكد المركز الوطني للصحة الافتراضية بوزارة الصحة على أن المشروع حقق منذ إطلاقه نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية، فقد تجاوز عدد المستفيدين من الخدمة 43,000 مريض، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى تغطية شاملة بنسبة 100% لجميع المرضى المسجلين في سلطنة عمان. وكشفت النتائج أيضا أن نحو 30% من إجمالي المستفيدين يحتاجون إلى فحص سريري متخصص، الأمر الذي أتاح التدخل العلاجي المبكر وأسهم في الوقاية من تدهور البصر والحد من المضاعفات المرتبطة باعتلال الشبكية السكري. وأوضح المركز أن النظام حقق دقة علمية تجاوزت 91%، فيما وصلت حساسيته إلى 85%، كما أدى المشروع إلى خفض قوائم الانتظار في عيادات العيون التخصصية بنسبة 87%، وكذلك تقليل زمن التقييم التشخيصي من مدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف إلى نحو 15 دقيقة فقط. وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، فقد حقق المشروع وفرا ماليا سنويا مع خفض التكاليف التشغيلية بأكثر من 43% مقارنة بالإجراءات المتبعة قبل تطبيق البرنامج، وأيضا تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بعلاج المضاعفات المتقدمة والعمليات الجراحية الناتجة عن تأخر اكتشاف المرض. وينفذ المشروع حاليا في 25 مؤسسة صحية موزعة على مختلف المحافظات ضمن المرحلة الأولى، مع وجود خطة للتوسع وإدراج خدمات فحص أمراض العيون الأخرى وفي مقدمتها الجلوكوما، المياه الزرقاء والقرنية المخروطية، إلى جانب تطبيقات الطب الافتراضي وإنشاء عيادات متابعة متخصصة، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية وتوسع نطاق الاستفادة من التقنيات الذكية. سجل المؤشر العام لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، والتي تجاوزت قيمتها 113 مليون ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 38 مليار و321 مليون ريال عماني.
1: مع اختتام تداولات الأسبوع، شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسية لبورصة مسقط صعودا، عدا مؤشر الخدمات ليسجل المؤشر العام ارتفاعا طفيفا ويغلق عند مستوى 7532 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.
2: وائل عبد الرسول، مدير الوساطة الدولية في المتحدة الأوراق المالية. البورصة شهدت نشاط جيد خلال أول أسبوع من شهر 8 إلى الأسبوع الماضي. في ارتفاعات جيدة شهدتها البورصة بعد يمكن ما صار جني أرباح في نهاية شهر 7. أعتقد أن في بعض الأسهم كانت تقييماتها جاذبة، لذلك رأينا دخول مؤسسات أجنبية وبعض المؤسسات المحلية على مجموعة شركات الأوكيو اللي في لديها توزيعات جيدة، بالإضافة إلى بعض الشركات اللي أعلنت عن نتائج جيدة.
1: وانخفض إجمالي قيمة التداول 55% ليبلغ نحو 113 مليون و229 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 423 مليون و600 ألف ورقة مالية. كما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا طفيفا لتقارب 38 مليار و321 مليون ونصف المليون ريال عماني.
2: أتصور أن في ترقب لدخول البورصة لترقية البورصة أو وجودها على قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي، وهذا أتصور جعل السوق يعني يحوم حول 7500 نقطة.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بنحو 89% مقابل 86% لمبيعاتهم، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي وأوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بأكثر من 19% لكل منهما، كما تصدر سهم البنك من حيث العدد ب 28%.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم الشهر أكتوبر المقبل دولارين و95 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 91 دولارا و67 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. تعد المحميات الطبيعية إحدى المرتكزات الأساسية لاستراتيجية سلطنة عمان في صون البيئة والتنوع الأحيائي، لما تمثله من منظومة متكاملة لحماية النظم البرية والبحرية والرطبة والمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية وموائلها الطبيعية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
3: عملت سلطنة عمان على تطوير شبكة المحميات الطبيعية بصورة مستمرة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية وتحقيق المستهدفات الدولية لحماية التنوع البيولوجي، فهي تمثل منظومة متكاملة لحماية النظم البيئية البرية والبحرية والرطبة والمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية وموائلها الطبيعية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة. وتضم سلطنة عمان 32 محمية طبيعية تغطي مساحة تتجاوز 17800 كيلو متر مربع، ما يقارب 6% من إجمالي مساحتها، وأكدت هيئة البيئة على أن دور المحميات لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمتد إلى دعم البحث العلمي وتعزيز الرصد البيئي وتنظيم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية واستمرار برامج استعادة الموائل الطبيعية وإعادة توطين بعض الأنواع الفطرية. وحققت سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات في مجال صون الطبيعة، من أبرزها تطوير المنظومة التشريعية للمحميات الطبيعية وإصدار اللوائح المنظمة لعدد من المحميات وإدراج محميتين ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو، وهو إنجاز دولي يعكس المكانة البيئية التي تتمتع بها سلطنة عمان ويؤكد نجاحها في تطبيق مفهوم الإدارة المتوازنة التي تجمع بين حماية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، كما جرى الإعلان عن 6 محميات جديدة بما يدعم حماية النظم البيئية والموارد الطبيعية والأنواع المرتبطة بها. وتواجه المحميات الطبيعية العديد من التحديات، منها الصيد غير المشروع والتأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، وتتعامل هيئة البيئة مع هذه التحديات من خلال نهج يقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموروث الطبيعي. هذا وترتكز المرحلة المقبلة على رفع كفاءة الإدارة الميدانية وتطوير البنية الأساسية للمحميات وتعزيز السياحة البيئية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كنموذج إقليمي يجمع بين حماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية.
0: خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة 2 مبارياته أمام نظيره المنتخب البحريني ضمن منافسات النافذة الأولى من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2029 التي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويلتقي منتخبنا الوطني في مواجهته الثالثة صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي بعد غد الأحد، على أن يختتم مشواره في هذه المرحلة بمواجهة المنتخب النبالي يوم الاثنين المقبل. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. نتائج نوعية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. الحمراء، تنوع البيئة المتفردة، قمة جبل شمس الباردة، جمال المسفاة وهاط، وبلد سيت المدهشة. استمعوا إلينا في ولاية الحمراء وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.9 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

صور حيث صدى رفرفة أشرعة الربابنة فوق الصواري ونداءات البحارة تملأ الأمكنة. استمعوا إلينا في ولاية صور وما جاورها على موجة الأفأم بتردد 97.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثيركم في

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد عبر هذه الحلقة. الشاعر والأستاذ الجامعي المغربي عبد السلام المساوي في حوار لنا معه حول تجربة الشاعر محمد السرغيني الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة في 14 من أغسطس 2026، واقتراب من تجربة الشاعر السوري تمام هنيدي الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق للسادس من أغسطس 2026 عن 42 عاما. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: كان ذلك مقتطفا مغنى من نعي سومري من ملحمة جلجامش، وفيه يتفجع جلجامش على فقده لصديقه إنكيدو. محمد السرغيني شاعر وناقد وأستاذ جامعي مغربي، يعد أحد أبرز مؤسسي الحداثة الشعرية في المغرب، من مواليد فاس عام 1930، التحق بجامعة القرويين وتابع دراسته فيها، وحصل على إجازة في الآداب من جامعة بغداد عام 1959، وعلى شهادة الأدب المقارن عام 1963 من جامعة محمد الخامس بالرباط. وفي عام 1970 حاز دكتوراه السلك الثالث من جامعة السوربون، كما حصل على دكتوراه الدولة من السوربون عام 1985، واشتغل لاحقا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس. حاز السرغيني جائزة الأرجانة العالمية للشعر التي يمنحها بيت الشعر في المغرب في دورتها للعام 2005. من أبرز أعمال الراحل الشعرية ويكون إحراق أسمائه الآتية: صدر هذا الكتاب عام 1987، وبحار جبل قاف عام 1991، والكائن السبئي عام 1991، ووجدتك في هذا الأرخبيل عام 1992، ومن فعل هذا بجماجمكم عام 1994، ومن أعلى قمم الاحتيال عام 2004، وتحت الأنقاض فوق الأنقاض عام 2012، فضلا عن أعماله الشعرية باللغة الفرنسية.
1: رأيته كان مثل ظل بلا ذكريات، ينظر بلا معنى كأنه ينظر لأول مرة، وكان ينفث بضع كلمات لا تشبه وجهه، كمشى في الشوارع يدقق في الأحزان المعروضة، ثم يقفل متعبا إلى أريكته يحمل الجرائد والبريد ووعدا بكتابة القصيد. قال لي مرة ساخرا: كيف تخوض حروبا أنت لم تحفر بفأسك خنادقها ولم تشحذ بحزق رماحها؟ وقال لي: لا تجرح الأبواب إذا ما عز الدخول، ولا تلهو بحروف تجرفها السيول، وكن دائما حيث ينبغي أن تكون. ورأيته أمس تخطيطا من ظل وروحا في ثياب، كان خفيفا كريشة تطير، وكان صامتا كقطعة من ليل صغير.
0: قرنفلة إلى محمد السرغيني، قصيدة للشاعر والأستاذ الجامعي عبد السلام المساوي. في الدقائق القادمة نلتقي الشاعر والأستاذ الجامعي المغربي عبد السلام المساوي للحديث عن تجربة الشاعر والناقد والأستاذ محمد السرغيني. في البدء نعرف بضيفنا عبد السلام المساوي، شاعر وكاتب من المغرب، حاز دكتوراه دولة في الأدب العربي المعاصر، يعمل أستاذا للتعليم العالي بمركز تكوين الأساتذة بفاس، حاز جوائز عديدة من بينها جائزة بولند الحيدري في منتدى أصيلة عن ديوانه سقوف المجاز عام 2000، من أعماله الشعرية خطاب إلى قريتي، سقوف المجاز، عصافير الوشاية، هذا جناه الشعر علي، لحن عسكري لأغنية عاطفية. ومن أعماله النقدية البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، إيقاعات ملونة، قراءات في الشعر المغربي المعاصر، جماليات الموت في شعر محمود درويش، الموت والمتخيل في شعر أدونيس، والمتلقي واسع التأويل. نرحب بك الشاعر والناقد والأستاذ الجامعي عبد السلام المساوي في هواء الكتابة.
1: مرحبا وتحية مستمعيك الكرام وخاصة مستمعي هذا البرنامج الثقافي المفيد.
0: أهلا بك. أولا تعازينا لكم ولكل قراء الشعر ومحبي في رحيل الشاعر محمد السرغيني.
1: لا أراكم الله مكروها بالفعل، يعني فقدنا شاعرا كبيرا وأستاذا وناقدا، يعني قلما تجود به الأزمنة.
0: نعم، بيت الشعر في المغرب ذكر في نعيه للشاعر الكبير محمد السرغيني بأن السرغيني هو أحد آباء التحديث في القصيدة المغربية الحديثة وأحد المؤسسين للدرس الأدبي في الجامعة المغربية التي اشتغل بها أستاذه منذ ستينيات القرن الماضي، حيث توزعت اهتماماته بين الإبداع الشعري والترجمة والنقد، مستفيدا من تكوينه الأكاديمي وإتقانه للغات الأجنبية خاصة الفرنسية والإسبانية. حدثنا قليلا عن الدور الذي اطلع به محمد السرغيني شعرا ونقدا وحياة علمية وأكاديمية، ما الذي رسخه أو كرسه من قيم ومعاني في مسيرته الإبداعية والبحثية؟
1: هو في الحقيقة لم يكن الدكتور شاعر محمد السرغيني شاعرا فقط،
0: نعم،
1: فقد كان أستاذا أكاديميا و ناقدا معروفا، عمل على تحديث الدرس الأدبي المغربي، ونحن تعلمنا في دروسه يعني مناهج الدراسات النقدية المعاصرة، ففي فصوله تعلمنا ذلك. الشاعر محمد السرغيني خريج القروي، يعني مفروض أنه تقليدي يعني في تكوينه الديني واللغوي والفقهي وما إلى ذلك، ولكنه سيفاجئ المشهد العربي بأن يكون أكبر شاعر حداثي في الزمن المعاصر. وحينما أقول شاعر حداثي فأنا أستحضر يعني أعماله الأولى هي التي تبتدئ من 1948 أواخر هذه السنة، كانت رومانسية يعني موزونة على الطريقة، ولكن لم يمضي فيها الشاعر طويلا، وبحكم دراسته في العراق وجاور السياب وجاور نازك الملائكة ورواد التجديد الشعري هناك، يعني في بداية الخمسينيات من هذا القرن، يعني تحول فجأة إلى كتابة القصيدة المعاصرة القصيدة الحديثة. ولكنه في كتاباته هذه لم يستنسخ النموذج الذي رسخه رواد هذه القصيدة، بحيث أن تجربة السرغيني في المغرب ممكن أن نقول إنها مدرسة قائمة بذاتها العربية، لأنه حينما نقول إن لدرويش مدرسة شعرية لها حواريها، لأدونيس مدرسته كذلك التي له فيها أتباع، فالسرغيني له مدرسة يعني لها النخبة هي التي تبعت فقط. لماذا؟ لأن نص السرغيني له تكوين خاص، بحكم أنه يعني دارس كبير للتراث العربي، مطلع على الآداب الأجنبية، يعني ويتقن اللغة الفرنسية ويتقن اللغة الإسبانية، وله في اللغة الإنجليزية كذلك، وقرأ الكثير، قرأ في التصوف، قرأ في يعني في الأديان، يعني في مجالسته يعني تحس أنك تجلس إلى مدرسة قائمة بذاتها. هو عرف كيف يطوع وكيف يدبر مرجعياته داخل قصيدته.
0: جميل.
1: فقصيدته يعني ليست مجرد مواجهة للواقع أو مواجهة الذات للواقع ويكون النص وصدى لهذه المواجهة، لا. السرغيني كما كان يقول لي دائما، أنا أحد الذين لازموه، يقول لي إن القصيدة تكتب بالحواس وبالحدس زائد الحدس. يعني هو يتمرد على اللغة رغم أنه بقي يعني مختصا للإيقاع إيقاع القصيدة الحديثة يعني تفعيلي يعني وكتب يكتب الشعر تفعيلي ولم يكتب قصيدة النثر إلا في كتاب واحد اختلط فيه الشعر بالنثر وهناك من سماه رواية وكتاب وجدتك في هذا الأرخبيل ولكن هذا الكتاب يبقى حصيا على التصنيف هل هو في الشعر أم النثر قصيدة صغيني هكذا يعني تركت أثار ستترك أثار عميقة في النخبة الشعرية أقول النخبة لماذا؟ لأن كثيرين لا يستطيعون الاقتراب من قصيدته وحتى النقاد الذين اقتربوا يعني اقتربوا أكاديميا وحاولوا تطبيق المناهج على نصوصه ومع ذلك يبقى النص
0: عصيا على القراءة نعم نعم

0: يعني منذ أواخر الأربعينيات من القرن المنصرم بدأ في كتابة، تحديدا في تكثيف كتابته الشعرية.
1: نعم
0: أولا طبعا وقع نصوصه باسم محمد نسيم فيما يتعلق
1: صحيح
0: بالمجلات العراقية. ذهب
1: نعم
0: أيضا فيما يتعلق بأطروحته للدكتوراه الدولة حول المفكر المغربي الأندلسي ابن 70. راكم
1: صحيح
0: أعمال إبداعية ونوعية. اقترب أيضا من نصوص صلاح الزيتية لاحقا. وطبعا اشتغل في أستاذا في الجامعات أو الجامعة المغربية منذ الستينيات. يعني هنالك أيضا ملمح آخر، النقد والترجمة والدراسات السيميائية والفلسفية والرواية والمسرح. لكن يبدو أن
1: بالفعل
0: الشعر مرتكز رئيس وجوهري في تجربتي في الكتابة، على ما عدا هذا التركيز يعني والشعر. كيف توصف هذه التجربة؟ يعني تكثف فيها هذا العطاء لكن بقيت مخلصة ووفية للشعر في المقام الأول.
1: نعم، وفعلا معك حق في أن الشغال الأكاديمي والنقدي لم يغطي على تجربته الشعرية، والدليل أنه في البيبلوغرافيا الخاصة به تجد أنه على مستوى النقد لم يوثق كل المحاضرات التي درسها أو بحث فيها. تجد له مثلا في النقد كتاب محاضرات السيميولوجيا، وهذا كان في سنة 1987، وهو كتاب مهم جدا لمن يريد أن يقترب من الشعر ومن مقاربة النصوص الشعرية. وفيه يتبنى نظرية سيميولوجيا الأشكال الرمزية التي قال بها زميله الذي كان يعني يزامله في جامعة فاس جون مولينو، هدف كتاب محاضرات في السيميولوجيا. وله كما قلت وتفضلت بذلك كتاب عن صلاح السيتي الشاعر اللبناني الفرنكفوني الذي كان يكتب بالفرنسية.
0: نعم.
1: وحاول أن يقال كان معجبا، كان الصرغيني معجبا بهذا الشاعر. على مستوى يعني النقد أكثر أعماله كانت في الجامعة ولم توثق يعني هكذا، ولكن أشرف الرجل على مئات الرسائل الجامعية. والعبد لله يعني أنا أشرف على عملين لي، يعني دبلوم دراسة معمقة ودبلوم دراسة العليا، ووجهني في الدكتوراه إلى دراسة موضوع الموت في الشعر العربي المعاصر، يعني وظل يعني يواكب معي العمل حتى ناقشته. يعني ماذا أقول، أن الصرغيني يعني طلب كثر في المغرب ممن أشرف على رسائلهم، وهذا العمل كان يأخذ منه الوقت الكثير، يعني كان يستنزف وقته. ومع ذلك بقي لنا الشاعر أكثر من الناقد بالنسبة للصرغيني. في الترجمة يعني كان يتجه إلى ترجمة النصوص التي تروق له، من أجمل النصوص التي ترجمها الصرغيني مثلا قصيدة الشاعر لوركا بكائية لإغناسيو ميخياس، يعني التي يأتي فيها لوركا صديقه مصارع أثيران، من القصائد الجميلة، وهو يعني قدم أفضل ترجمة، كما ترجم مسرحية أغنية القطار الشبح، هذا فقط، ولكنه كان يكتب حسب اللغة الفرنسية، له كتاب مهم عن تشكيل المغربي باللغة الفرنسية. توزع
0: طيب دعنا نتوقف هنا قليلا فيما يتعلق بالكتابة باللغة الفرنسية. يعني ما الذي في اعتقادك، ما الذي كان يحاول أو يقارب الصرغيني في هذا الاقتحام أو التوظيف، طبعا مع امتلاكه الواسع والعميق والألمعي للغة العربية؟
1: يعني في دراساته؟
0: في دراساته، نعم نعم، واقتراباته أيوة، المقاربات النقدية.
1: لا، هو كما أسلفت يعني من أوائل الذين يعني قاربوا النص الشعري،
0: وله شعر في الشعر مكتوب باللغة الفرنسية أيضا. نعم
1: نعم، له شعر مكتوب باللغة الفرنسية. بالنسبة لشعره المكتوب باللغة الفرنسية أريد أن أثير هنا مسألة، له ديوان

0: سماه أصدره سنة 2000 سماه من أعلى قمم الاستيال فاس. هذا كتبه باللغة العربية في البداية وفيما بعد كتبه باللغة الفرنسية.
1: يعني إذن ترجمه هو بذاته،
0: ترجمة يعني وترجمة الشاعر لشعري ستكون كتابة أخرى يعني.
1: نعم.
0: أعتقد وليس مجرد نقل للعوالم، هكذا أرى، لأن ترجمة الشعر هي اقتراض من النص أكثر منه يعني نقل للغة النص. فقلت يبقى الشاعر هو الأقوى في هذه التجربة الطويلة التي ابتدأت من 1948 كما قلت وانتهت طويلة سنوات يعني قبل أن يسقط مريضا، وكان مرضه يعني يؤثر عليه في يعني في الكتابة وتوقف عن ذلك.
1: نعم. طيب أريد أن أتحدث وأقترب من ملمح من ملامح تجربة محمد السرغيني، يعني مثلا في قراءتنا لمجموعة السرغيني ويكون إحراق أسمائه الآتية. طبعا يبدو ما زالت الحساسية الرومانسية موجودة في تجربتي أو تلاحق هذه التجربة، حتى لو يعني أنت ذكرت منذ قليل أنه منذ الأربعينات كان يزاول أو يقترب من الكتابة الشعرية، لكن نلحظ في طبعا تأثراته بجبران خليل جبران وأيضا شعراء المهجر بشكل عام، لكن يبدو هذه المجموعة مثلا التي صدرت في عام 1987 هنالك صحيح أن هنالك إيقاع تفعيلي وهنالك خفة ورشاقة في هذا الإيقاع الذي اشتغل عليه في هذه النصوص، لكن أيضا في جهة أخرى هنالك نوع من يبدو نوع من التملص أو تجاوز لذلك الإيقاع، ربما إلى مناخات أقرب إلى السردية أو النثرية، لكي لا أقول أقرب إلى قصيدة النثر، يعني كأن السرغيني يريد أن يكون ثمة إيقاع في نصه، ولكن يريد أيضا أن يتجاوز ذلك الإيقاع أو الجرس الخارج المرنان حتى ربما لا يغرق فيها ويتورط نصه فيه، لا أعرف إذا كنت توافقني في ذلك.
0: نعم. دعني أقول لك شيئا، هو لما أصدرت له وزارة الثقافة المغربية أعماله الشعرية التي يسمونها الكاملة، طبعا لم تكن مكتملة أنائذ في ثلاثة أجزاء، ثم الجزء الأول يعني مرحلة الشعر الأولي أو ما قبل الشعر الأول ثم الشعر الأول، هكذا سماها باعتبار أن السرغيني يعني كأنه لا أقول يتنكر للمرحلة الرومانسية السابقة، ولكن هو على الأقل يفصل بين مرحلتين مهمتين في تجربته، يعني بدءا من الستينيات إلى السنوات الأخيرة يعني انخرط كليا في كتابة نص مختلف. نص يعني هو يعني مفعل، ولكن لغته تجعله كما أشرت أقرب إلى النثر. لماذا هو أقرب إلى النثر؟ أولا لأنه يكتب النص المدور، أحيانا يملأ الصفحة كاملة، يعني لا يكتب التفعيلات موزعة على الأسطر، يكتب باستمرارية يعني وكأنه يكتب قصيدة نثر، ولكن إذا وزنت النص وجدته مفعلا، إما بحرا صافيا أو تداخل البحور يعني بحر مركب داخلي. كذلك في لغته خاصة جدا تختلف عن لغة الشعراء، مثلا تحس أنه يوظف الإطناف، كلمة هذا الإطناف نحن في اللغة أو الحشو في اللغة نعتبرها من الأشياء المعيبة يعني في اللغة العربية، لكن هو يوظف الإطناف ويوظف الحشو بطريقة ذكية تجعله يرقى به إلى مستوى عالي من الأداء الشعري.
1: حتى أيضا بعض العبارات التي وضعها بين أقواس موجودة في داخل النصوص.
0: تماما لأن وهناك هيمنة كما قلت أسلوب السرد التفصيلي الذي يزري بالتزويق الشكلي وبالبلاغة المعهودة. هو تجد عنده كلام عميق بطعم الحكمة، تجد عنده سخرية فادحة السواد، هي ما تبقى طبعا له من ما تبقى من أسلحة الشعراء أمام الجبروت الزمان ومفارقة الوجود. فلغته لغة خاصة.
1: جميل، يعني نحن نريد أن نركز على هذا المنحة أيضا، اللغة، لغة السرغيني. يعني نستحضر هنا أيضا ما كتبه رشيد يحياوي عن نصوص السرغيني، وقد تتبع هو أكثر من مجموعة شعرية له، ويبدو أنه وجد أن هنالك معجم شعري خاص بهذا الشاعر. يعني على حسب رشيد يحياوي، هنالك في شعر السرغيني أو السرغيني ينحدر نصيب وافر من علوم مختلفة من مجالات استعمال غير معهودة في التداول الشعري. دعنا نقترب من لغة محمد السرغيني الشعرية، من معجمه أو قاموس الشعري، كيف يبني عالمه في تلك النصوص، كيف يؤثر ذلك بانحيازه أو بالتقاطه الشخصي أو الخاص للكلمات.
0: معجم السرغيني أصلا يعني يبنى انطلاقا من ما يدبر وما يوظفه من معرفة تراثية أسطورية. أحيانا تجد كلمات من الفيزياء والكيمياء، يعني هو منفتح
1: حتى على العلوم. نعم
0: حتى على العلوم، يعني ودائما يقول إن كتابة الشعر لا تعني أننا نستنسخ نموذجا ناجحا كتبه شاعر. يقول إذا أراد أن يكتب الشاعر فليكتب نصه الخاص به لتوقيعه. وهو يعني بحكم ثقافته الواسعة، الثقافة العبرانية، قراءة في القبالية، قراءة في التصوف كما قلت عند ابن سبعين، يعني أنجز في أطروحة، قراءة في أشياء كثيرة، وكان يستحضر ذلك. وأكيد أن معجمه يعني ينحته من هذه المعرفة التي أحسن تدبيرها في نصوصه. مثلا لو انطلقت من مثال، قلت لك قبل قليل إنه ترجم قصيدة للوركا عن مصارع ثيران صديق لوركا الذي توفي في الحلبة. لكن اسمع الشاعر يقول في قصيدة خاصة بالسرغيني، ماشي ترجمة هذه، يقول قريبا من غرناطة مات، بعيدا عن غرناطة نسي موته، دقت الساعة الخامسة، دقت الساعة الخامسة مساء بالضبط، حضر الجرح والدم المراق والجثة قائبة، وانتشت الروح بقدر ما سمح به الحزن، لا خيار للغجر إلا ترقب موته الموعود في غرناطة. فهذا المقطع الصغير جدا يستحضر دقة الساعة الخامسة التي مات فيها إغناسيو ميخيل صديق لوركا، وفي نفس الوقت يعلن موت الشاعر لوركا في نفس المدينة، يعني في غرناطة. الذي لم يسبق له أن طلع على قصة لوركا ورثائه لصديقه وإلى آخره يعرف كيف يقرأ هذا النص ولا كيف يؤوله. وقف على ذلك الكثير من النماذج. فلغة الصغير يعني لغة خاصة، له مدرسة شعرية أمل أن يقترب منها طلابه ودارسون. الدارسون على كل حال كثر على مستوى الأكاديمي، على مستوى النشر هناك بعض الكتب القليلة جدا، ككتاب شجرة الأكاسيا لابن عيسى أبو حمالة، المرحوم ابن عيسى أبو حمالة كان من طلبة الأستاذ فرعيني وعرف كيف يقرأه. أنا أيضا كتبت عنه في كتابين لي، في وللمتلقي وسيع التأويل، وفي أول كتاب لي كان إيقاعات ملونة، كتبت عن قصيدته الشهيرة وصفات سلفادور دالي. تعرف أن الصبعيني كان يعني شغوفا بالتشكيل، وكان يحاور الفنانين، كان يفتح قصيدته على جميع الفنون بما فيها التشكيل.
1: نعم.
0: هذا هو الترهيب.
1: أنا أتذكر أيضا كتاب الشاعر والناقد محمد بنيس أيضا، أو ربما أطروح الدكتوراه وماجستير لا أتذكر، ذكرني أنه
0: في كتابه عن شعر ظاهرة الشعر الحر بالمغرب، ظاهرة
1: نعم.
0: الشعر المعاصر في المغرب.
1: نعم كان أحد نعم الذين تم دراستهم في الكتاب.
0: إنما كتابة بنيس كانت في بدايتها، يعني في أول بحث جامعي لبنيس ودبلوم دراسات العليا،
1: نعم.
0: جعله حول ظاهرة الشعر المغربي المعاصر، وطبق عليه منهج البنيوي التكوينية. والصرغيني لم يرقه كثيرا ما قال عنه بنيس في هذا الكتاب، فكان يقول دائما إن المنهج البنيوي التكوينية لا يصلح أن نطبقه على الشعر، وإنما ينبغي أن نطبقه على الرواية عن الجانب الاجتماعي، عن الجانب الإيديولوجي.
1: نعم. دعنا نذهب أيضا إلى من خلال رشيد يحياوي مثلا في تتبعه لمعجم الصرغيني الشعري، مثلا نقرأ في ديوان بحار جبل قاف، هكذا اسم العنوان أظن، هنا نعم، في هذا الديوان مثلا كلمات القرع، فسادها، حجمها، المجهر النفطي، الزعانف، بردعة الحمار، الخرطال، الكثافة، 50 رطلا، النحاس، السليقة، خيشوم، الفهارس، السياق، وهكذا يتتبع في بقية أعماله. يعني الكائن السبئي أيضا، ربما أيضا تجد هذه الكلمات، الأسمنتي، القرض الإجباري، الأنساق، قانون الترتيب، سوق الأسهم، القاموس، الحمى، النقرس، المنظر. المهم أنه يشير أيضا إلى مراهنة الصرغيني على تحويل كلمات لا تملك أي إشاعة شعري إلى كلمات شعرية في القصيدة، كما في ديوان الكائن السبئي.
0: نعم، وحتى في ديوان آخر، ديوان لا تحت الأنقاف أو فوق الأنقاف، هذا كان ناد جائزة المغرب للكتاب، حتى هذا الكتاب هذا يعني وضف فيه يعني كلمات ربما قد لا يلتفت إليها يعني شاعر أو أديب، ولكن هذه خصوصية الصرغيني، أنه ينتشل الكلمة من مجالها ويدخلها في نصه ويكسبها دلالة خاصة. يعني هو يكتب نصا خاصا به، ولذلك تسمى معجمه بهذه الغرابة في التوظيف، وحتى من الأمثال العامية، يعني تجد له في هذا الديوان الأخير كما قلت يعني يوظف، أقول يوظف الأمثال العامية ويدخلها في قلب النص الفصيح بشكل سلس، وبشكل يجعل ذلك يعني قابلا يعني للقراءة وللفهم والآخرة.
1: نعم. هنالك محمد بودويك يكتب عن تجربة الصرغيني أيضا، عن هذه المجموعة التي تحدثت عنها منذ قليل، تحت عنوان تحت الأنقاض فوق الأنقاض.
0: فوق الأنقاض.
1: نعم. نعم. يكتب عن هذه التجربة، يقول الشاعر رحالة عملاق خلال الدهور والعصور، الأحقاب والأزمنة، خلال الجغرافيات والأراضين والسلالات والأنساب والأحساب والشجرات الآدمية. محمد الصرغيني مدرسة قائمة بذاتها أو قائمة الذات، ونهر شعري عظيم عميق وهادئ بالمظهر والمخبر، مصطخب ومتلاطم في الداخل والباطن. أقام صرحه الشعري على نقطتين أساسيتين فيما يقول وفيما تؤكد القراءة والمقارنة لمتنه الشعري الباذخ، وهما عقلنة الشعر وأيضا عقلانة الشعر. وماذا كان؟
0: هذا عقلانة الشعر، ووضعت يدك الآن على إحدى الخصف بالنسبة
1: يعني أنا أتمنى هنا أن أطرح يعني هذا السؤال عن الإمكانات التي توفر عليها الصرغيني في شد هذه الوشيجة بين الشعر والفلسفة، أو حسب تعبير محمد الدويك إنجاح عملية المصاهرة والموالجة بين الشعر والفلسفة.
0: صحيح، صحيح
1: في هذه التجربة.
0: لأن بالضبط، وإن كانت مقاربة الصديق بودويك هي مقاربة يعني هي قراءة مقايسة، يعني ليست اشتغالا بالأدوات، وإنما هي قراءة شعرية كما نقول، قراءة عاشقة يعني للنص الصرغيني، ولكنه فعلا وضع يده على شيء مهم، وهو عقلنة الشعر وشعرنة الفلسفة. هذه مسألة مهمة جدا، على اعتبار أن القصيدة الصرغينية يعني يحضر فيها الجانب الفكري والذهني بشكل أساس. هو لا يؤمن بتلك الغنائية وتلك البكائيات في الشعر وغير ذلك. دائما تجده ينحاز إلى الجانب الفكري.
1: يعني دعني ألتقط هذا السطر مثلا.
0: نعم.
1: غطوه بالبازلت والمرمر والجرانيت يعطيكم الفائضة من قيمته، كأنه يعلن عن مناقصة. في هذا سطر مثلا ورد في ديوان الكائن السبائي، أظن ينطبق على ما تحدثت عنه تحديدا.
0: نعم، وحتى معظم يعني حينما نتحدث عن الشعر لابد أن نتحدث عن الخيال. فربما نضع هذا السؤال، أين هو متخيل الشاعر فيما يكتب من نصوص؟ متخيله أساسه هو هذه المأدبة من المرجعيات التي يحسن تدبيرها داخل صور ذهنية، ليست صور بيانية كما تعودنا على ذلك في الاستعارة والمجاز. صح، هو هي استعارات ومجازات، ولكن تحضر في صور ذهنية قريبة من الفكر. يعرف الشاعر كيف يلاعبها وكيف يجعلها يعني مندمجة في قوله الشعري. لذلك تجده قريبا من العقل، قريبا من الفلسفة، قريبا من التصوف. التصوف عنده هنا ليس عقيدة بقدر ما هو عقيدة جمالية، يعني سيطرت على عدد من أعماله الشعرية مثل ما ذكرنا قبل قليل، ويكون إحراق أسمائه الآتية أو بحار جبل قاف، وحتى في الكائن السبائي. يعني الرجل الجانب الفكري مهم في تجربته، لأنه فكر لا يبتعد عن الشعر. يعني عندما نقول فكر فنحن لا نقرأ نثرا، نحن نقرأ شعرا منسوجا بحياكة خاصة بهذا الشعر.
1: نعم نعم. رئيس بيت الشعر في المغرب مراد القادري يشير إلى أولئك الذين تتلمذوا على يديه في الدرس الأدبي والنقدي والسيميائي، ويرى أن غيابه يمثل خسارة ليس فقط للشعر في المغرب بل للجامعات والكليات المغربية التي كان السرغيني أحد فرسانها الكبار، خصوصا وأنه كان يتقن اللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية. ماذا يمكن القول على هذا الصعيد باعتباره طبعا أحد أباء الحداثة في الشعر المغربي وفي الدرس الأكاديمي أيضا والجامعي؟
0: وفعلا ما قاله صديق مراد القادري رئيس بيت الشعر هو صحيح جدا. يعني مجرد أن تقول مات الصرغيني، يعني هذا أحدث زلزالا في محبيه ولدى طلابه، لأننا نعرف قيمته، قيمة الرجل كناقد كبير، كمؤطر للبحث الجامعي. ولكن هذا لا يعني أننا خسرنا الرجل، ولكننا ربحنا ما تركه لنا،
1: بقيت التجربة. نعم
0: طبعا في الشعر.
1: الآن ما هو الدور الذي تراه على تلاميذه وعلى قرائه أن يفعلوه من خلال هذا الأثر الغني أو هذه الآثار التي تركها محمد السرغيني؟
0: هم طلابه، يعني لم يتوقفوا عن أو يعني ليس موته فقط هو الحافز على مواصلة المسير، لأن الشاعر محمد السرغيني وجد صدى لدى الكتاب قبل ذلك.
1: نعم.
0: أنا أتمنى أن ينشر بحث ناقشته العام الماضي في الجامعة في فاس، تناول الجانب المقدس في التجربة الشعرية الصرغينية، تجربة الشعر لدى محمد الصرغيني، بروحة دكتوراه مهم جدا أن ينشر مثل هذه الأعمال. يعني الآن أنا الأوان لكي ننشر ما كتب وبقي في أدراج الجامعات على أصحابه أو على القيمين على هذا المجال أن يلتفتوا لهذه الرصيد الكبير مما كتب عن الرجل. وطبعا لا بد أن الصبغيني الآن سيبقى ماثلا فينا وفي الأجيال القادمة من حيث الاهتمام بشعره، من حيث قراءته، من حيث دراسته، يعني أثره سيبقى إلى ما لا نهاية.
1: نعم. الشاعر والأستاذ الجامعي عبد السلام المساوي، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة وعلى تسليط الضوء على الشاعر والناقد والأستاذ الجامعي محمد السرغيني الذي رحل عن عالمنا في 24 أغسطس 2026. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك صديقي، وشكرا للمستمعين الكرام.

0: يكتب الشاعر تمام هنيدي: أخطئ 3 مرات في اليوم على الأقل، مرة حين أفيق بشكل عادي مثل كثيرين في بيوتهم على أسرتهم المريحة، وأصنع قهوتي بيدي مثل ما يفعل الشعراء تماما، وأستحم صباحا وأجد شجرة تطل من شباك الصالون، أقرأ من سلامها الصباحي درجات الحرارة وسرعة هبوب الرياح، وأنسى أنني مهاجر. ومرة عندما يغضبني عنتر القط المطيع مثل كلب، فأصرخ في وجهي بلا رأفة ثم أصالحه وأفتح معه نقاشا حول توتري وانهيارات العصبية وأهلي، وأرجوه أن يغفر لي وأنسى أنني مهاجر. وأخطئ 3 عندما أتذكر أن ثمة دما في عروقي وشحوبا على وجهي ورائحة برار واسعة وأصوات حياة تطل من شقوق أبواب بيتي وتلفح وجوه الناس، وأشياء كثيرة يمكن أن تذكرني كم أنا مهاجر. أخطئ 3 في اليوم على الأقل، نص للشاعر تمام هنيدي. تمام هنيدي شاعر من سوريا، من مواليد محافظة السويداء عام 1984. غادر تمام هنيدي سوريا في صيف 2012 ليستقر في مالمو السويدية. صدر لتمام هنيدي 3 شعرية، هي وشوم الضباب عن مؤسسة المتوسط لتنمية القراءة عام 2014، وكما لو أني نجوت عن منشورات المتوسط 2016، ويجدر بك أن تتبخر عن دار ممدوح عدوان 2019. ترجمت بعض نصوص الراحل إلى الإنجليزية والسويدية والإيطالية والهولندية. يكتب محمد ناصر الدين عن شاعر الالتقاطات المدهشة تمام هنيدي قائلا: حين رحل هنيدي عن قريته صمة إلى السويد بدأت تفاصيلها الصغيرة، لون التراب، أسماء الحقول، الأعشاب البرية، بركة الماء، طرق الحياة اليومية تتحول إلى مادة شعرية. صارت قريته أكثر من المدينة المنفى التي هاجر إليها، هي البطل الخفي في شعره. بعد صراع مرير مع المرض رحل الشاعر الذي كان يؤمن بأن القصيدة لا تنتزع بالقوة من اللغة، بل تلتقط برفق من الحياة. يكتب تمام هنيدي عن سيرة حياته، يقول: اسمي تمام هنيدي، أبي هو هزيمة هنيدي، وهو ضابط متقاعد حارب إسرائيل بال67 وبالاستنزاف، واعتقله النظام مرتين وعيد انطلاقة الثورة السورية. والده يحيى هنيدي المزارع الأبدي والوطني الشريف المتواضع الذي كان أهل قريته يلقبونه بالروح القدس. أمي نهى هنيدي المعلمة المتقاعدة، وقد كانت من المتفوقات في السويداء على زمانها. زارت فلسطين في رحلة مدرسية أواخر الستينات بلا محرم، ولطالما كانت أمثولة في بنات جيلها. والدها إبراهيم هنيدي كان مديرا لأحد المصارف الزراعية قبل أكثر من 60 ربما، وكان أحد أبرز رجال السويداء أواسط القرن 20. اسمي تمام هنيدي، أعيش منفيا منذ 11 غيرت بيوتا خلالها أكثر مما غيرت سراويل وأحذية. ركبت 10 بحثا عن طائرة واحدة تأخذني إلى حيث يجب. بدأ خروجي من السويداء منذ كان عمري 17، ولربما يصح قول أمجد ناصر: خرجت من عشيرتي ولدا. لم أخرج من سوريا طوعا حين ترك لأهلي حرية التفكير فيما أريد فعله، بعيد استدعائي لأداء الخدمة الاحتياطية في الجيش. اخترت البقاء لكني قررت المغادرة حين قال أبي: يعني بدك تظل شاغل بالنا؟ لم أقوى على ذلك فرحلت. لما أشعر يوما أنني أنتمي لفئة أو جهة، لم أنتمي لحزب أو جماعة، حتى أن أحدهم قال لي في بيتي في جرمانا قبل أن أغادر، حين رآني أستشيط على تأخر السويداء عن قريناتها: تمام، أنت مش مجرب شعور الأقلية. لما أشعر يوما أنني أنتمي إلى أقلية أو أكثرية، لم أحسب على أحد، ما خلا أنني أخذت الموقف الذي أعتقده صائبا وشريفا منذ بدأت الثورة. أخطأت كثيرا، عشت حياتي كما أتيح لي، أبحث عن عمل ثابت منذ سنتين دون جدوى. يضيف تمام هنيدي: عشت في السويد 8 سنوات تقريبا، وفيها تعرفت إلى قمر، الصبية الحلوة التي صارت زوجتي. درسنا معا وتخرجنا في السويد، ثم انتقلنا إلى اسطنبول لمتابعة الدراسة على مقربة من بلادنا. في اسطنبول ولدت مريم، ومنذ ولادتها أحدثها عن دار جدها، عن عائلتها ومكانها وأرض أهلها. لا أملك بيتا، أتذمر من كل شيء، ملول، أبكي بلا حرج إذا شعرت بحاجة للبكاء لصرف النظر عن المكان الذي أكون فيه. لا أحب التفوق، بطيء، أحمل في جوفي قلبا ضعيفا، لطالما شعرت أنه لن يسعفني كثيرا، ولطالما شعرت ببلاهة ورتابة أن يكون ثمة عضلة لا إرادية الحركة مسؤولة عن حياتي. أحب كرة القدم أكثر من أي شيء آخر، وأحب الشعر أيضا، أكتبه لأنه نظير الأسى، توأم الضعف والوهن. ولا أحب الأقوياء، أكتب بلا أمل ولا تفاؤل، وقلما أحببت الكتابة المتفائلة. أحب الأوقات إلى قلبي هي ساعات الضحى، أحب كسلها وأحب المدن الصباحية، أحب الحياة، ولهذا ربما يخيفني الموت. لهذا على الرغم من خروجي من سوريا، ورغم أنني خرجت من عشيرة ولدة، فلي في بلادي ما للناس في بلادهم، الأهل والأرض والشجر والقبور. لا أريد شيئا ولا أبحث عن شيء، أريد زيارتها فقط، وليس للتنصل من ألم الأمل. ليس لي إلا أن آمل أنني سأراها قريبا على يد هؤلاء المتعبين. هكذا كتب الشاعر تمام هنيدي عبر كشافه الشعري عن حياته التي عاش فيها آملا ومتألما. الشاعر عبد الله الريامي يحتفي بتمام هنيدي وبتجربته وشعره، ويكتب نصا بعنوان: للشاعر بلاد لا يعترف بها أحد، شعر عبد الله الريامي. في سوريا لا يموت الشعراء مبكرا، يرحلون إلى كوكب رياض الصالح الحسين، يرحلون تضيق الأرض أكثر، ومن يعمر منهم يتعاطى النسيان. وما أجمل شعراء سوريا، ما أجمل تمام هنيدي، خلف حجب الكلمات الواضحة، في السكتات بين السطور، في تلويحة يد صورة لم يملها أحد. لم تقاتل وحشا، لم ترمم جسرا نسفته الغربة، حملت بين يديك نسخة من بلاد لا يعترف بها أحد غيرك، لم يكن المرض عدوك. المسافة كلما التفت إلى الوراء، والبيت معلق في الهواء، غيمة لا تمطر عند موتك، سكت الموت عن ضجيجه، سحبك بخفة خيط حرير من ثوب الساعات، وتركنا نتدبر أمر العيش بملابس ممزقة في سوريا. يرحل الشعراء في عمر صغير كبير بما يكفي لخلود قصائدهم. السطور السابقة لعبدالله الريامي في الاحتفاء بالشاعر تمام هنيدي وبالشعر الخالد. رحل تمام هنيدي عن عالمنا بعد معاناة قاسية مع مرض السرطان في مدينة مالمو السويدية في 6 أغسطس 2026.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
1: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
2: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوار مع باحث، وفيها نقربكم من إحدى الدراسات البحثية الفائزة بالجائزة الوطنية لعام 2025، مقاومة المضادات الحيوية والمحددات الجينية ل H. بايولوري في عمان، رؤى من تحليل الظاهرة والجينوم الكامل. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة والاقتراب من أهم نتائجها وتوصياتها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بالباحثة أمل بنت محمد الهنائي، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية مقاومة المضادات الحيوية والمحددات الجينية لـ H. pylori في عمان رؤى من تحليل الظاهرة والجينوم الكامل. أهلا ومرحبا بكم الباحثة أمل معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا أستاذ،
0: حياكم الله. وفي البدء، ما هي فكرة هذه الدراسة وأهميتها وأهدافها أستاذ أمل؟
1: بسم الله. أهمية هذه الدراسة، تعد أول دراسة في سلطنة عمان تجمع بين فحص المقاومة للجرثومة المعدة H. pylori للمضادات الحيوية والتحليل الجيني الكامل الذي يسمى هول جينوم سيكونس.
0: نعم.
1: وأيضا تحديد مدى مقاومة جرثومة المعدة للمضادات الحيوية المستخدمة في العلاج، ومعرفة سبب فشل علاج جرثومة المعدة الهليكوباكتر لدى بعض المرضى في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: أيوه.
0: طيب، الآن يعني في هذه الدراسة، لو أردنا أن نقرب المستمع الكريم من بعض المصطلحات الواردة في عنوانها، ما المقصود بالمضادات الحيوية أستاذ أمل؟
1: المضادات الحيوية اللي يستخدموها المرضى للشفاء، فهن عبارة عن أقراص مختلف الأدوية، يعني مثل مضاد حيوي. إيش معنى مضاد حيوي؟ يعني هذا لازم يستخدم كورس كامل عشان تموت هذه البكتيريا وما ترجع مرة ثانية حالة.
0: طيب، وبالنسبة للمحددات الجينية، ما هي المحددات الجينية؟
1: هو جينات تكون موجودة في البكتيريا، فمن خلال هذه الدراسة عرفنا إيش من الجينات الموجودة في هذه البكتيريا واللي تسبب إيش تفاقم المرض عند بعض المرضى.
0: وما المقصود بـ H. pylori؟
1: هي بكتيريا اسمها هليكوباكتر بايلوري، هي طبعا دائما تكون موجودة في المعدة، تحب الأحماض، ودائما اللي مثلا بعض المرضى يكون عنده حموضة، عندنا يعني ما قدروا حتى يأكلوا، يعني بعض الدكاترة ايش يقولوا، يمكن عنده H. pylori.
0: نعم.
1: فيسووا له فحص عشان يكتشفوا اذا عنده او لا.
0: نعم. والجينوم الكامل، ما هو الجينوم الكامل؟
1: هي هذه الدراسة يعني في الأونة الأخيرة عرفنا إيش هول جينوم سيكونس، هذا يحللوا البكتيريا إيش عندها من الجينات وإيش هي عندها جينات معينة تقاوم الأدوية المضادات الحيوية. فإذا مثلا أخذنا عينة من المرضى وفحصناها وحصلنا أنه كان عنده هذا الجينوم، يمكن له علاقة بالقرحة أو سرطانات سبحان الله لا سمح الله في المستقبل. فمن خلال هذه الدراسة يعني كأنه شيء مقدم، يعني فحص مبدئي أولي عشان نعرف إيش عنده بالضبط هذا المريض.
0: نعم. طيب، الآن يعني ما المراحل التي مرت بها دراستكم البحثية؟ ما التفاصيل البحثية التي مررتم بها في مراحل الدراسة وصولا إلى النتائج؟
1: ايوه طبعا، بملاحظة بعض الدكاترة طبعا في زيادة عدد المرضى اللي عندهم جرثومة المعدة H. pylori، طبعا لازم دراسة، فايش اعطوني هذا الدراسة، فايش قبل اول شيء لازم موافقة المريض، من طبعا نشرح له كيف ناخذ العينة وايش هذا الهدف من موضوع الدراسة. اذا وافق المريض ايش بناخذ منه عينة اسمها بايوبسي، خزعة من المعدة. وطبعا خضينا من بعض المستشفيات مثلا جامعة السلطان قابوس، خضينا من المستشفى السلطاني، وبعد خضينا من مركز بوشر، هذا خاص. فالحمد لله يعني بعد الموافقة وبعد مساعدة الدكاترة عندنا ايش، وطبعا الممرضين طبعا معنا، فزرعنا هذه البكتيريا وعملنا ايش اختبار حساسيتها للمضادات الحيوية المختلفة. ثم خضينا استخرجنا الحمض النووي الدي ان اي منها، وسوينا تسلسل جينوم كامل للجرثومة، ثم ايش اخذنا نبحث عن الطفرات الجينية المسؤولة عن مقاومة المضادات من خلال داتابيس عندنا، مثلا سنتر اوف جينوميك ابيديميولوجي موجود في الانترنت. وثم دراسة العلاقة بين الجينات الموجودة في الجرثومة وبين مقاومتها للمضادات.
0: نعم. طيب، يعني هل المضادات الحيوية من الممكن أن تكون دواء فعالا لهذه البكتيريا جرثومة المعدة؟
1: طبعا إذا استمر، يعني ما شاء الله بعض المرضى استجيبوا للعلاج لأنهم إيش ملتزمين بالكورس اللي أعطاهم الدكتورية، أو منهم إيش يأخذوا، كانوا يأخذوا أدوية عشوائية، مثلاً يروح الصيدلية مثلاً يريد هذا المضاد أو عندنا كذا وكذا ويأخذوا إيش دون استشارة الطبيب. فاللي يستمر على الكورس اللي عطاه الدكتور إن شاء الله بيكون في تحسن.
0: وطبيعياً أستاذة، يعني هل تساعد بعض الأطعمة في على الأقل تخفيف الأعراض، الأطعمة الطبيعية، بعض أنواع الخضروات، بعض الأنواع المكونات الطبيعية؟
1: بصراحة ما عندي فكرة، لكن أسمع البعض ما شاء الله الأدوية شعبية، يعني كل الناس مستفيد منها، لكن أنا من ناحية الطبية ما أعرف بصراحة.
0: نعم، وبالنسبة لأهم النتائج التي توصلت إليها دراستكم البحثية إذن؟
1: أيوة، أظهرت بعض أن جسم المعدة في عمان موجودة، شيء موجود لبعض بعض المضادات الحيوية مقاومة، وبعد ايش ملاحظه ان بعض المرضى يعانون من تكرار العدوى رغم تلقي العلاج اكثر من مره، فهذا من المحتمل ان يكون استخدام مفرط للمضادات الحيويه احد هذه الاسباب، وايضا بعضهم عدم اكمال الكورس اللي اعطاهم الدكتور، فقد يسهم الى استمرار الجرثومة عنده وعودتها مره اخرى.
0: نعم، طيب ما العوامل التي تسهم في عودة جرثومة المعدة مرة أخرى عند بعض المرضى حتى بعد استعمال المضادات الحيوية وعدم عودتها عند البعض؟
1: هو مثل ما خبرتك أنه من المحتمل أن يكونوا الاستخدام مفرط للمضادات الحيوية، يعني مثلا هو عنده مرض ثاني فيستخدم الأدوية اللي تشبه يعني الأدوية اللي استخدمها اللي عنده مريض بجرثومة المعدة، فمن خلال الفحص وهذا اللي موجودات في المستشفيات يعرف الدكتور ايش اللي هو الدواء المناسب للمريض، يعني ما ياخذهن عشوائي.
0: نعم، طيب بما ان التشخيص هو اولى الخطوات الرئيسه والمهمه في ايجاد العلاج، فكيف يستطيع المريض ان يشخص نفسه قبل حتى أن يستعين يعني بالأطباء والمختصين بأنه مصاب بجرثومة المعدة؟ ما الأعراض أقصد أستاذ أمل؟
1: بصراحة أنا ما دكتورة، يعني ما أنا اشتغلت في المختبرات، فهو الدكتور هو اللي يشخص المريض، وطبعا يعني بعض الأعراض مثل الحموضة وهذا فيشك المريض أن عنده هذا الجرثومة فيروح عند الدكتور.
0: نعم،
1: فأفضل شيء إنه يروح عند الدكتور، يعني فهو يعني
0: استشارة الطبيب المختص.
1: أيوه.
0: طيب الآن يعني هل من الممكن معرفة أو الاستناد إلى العينة التي كانت في دراستكم البحثية لتكون دليل مستند لمعرفة مقاومة المضادات الحيوية والمحددات الجينية للإتش بايلوري في سلطنة عمان أستاذ أمل؟
1: طبعا، فاصلا هو هنا لانه صعوبه عمل هذه العينه، ف يعني عمان ما يسووا هذا الفحص، يسووا فحوصات ثانيه وايش ويمشوا على ستاندرد معين عشان الادويه، ف يعني الادويه الاوليه اذا ما ناسب الادويه الاوليه الثانويه فهكذا، فمن خلال بحثنا ان شاء الله يعني بيفيد الدكاترة وبيفيد المرضى طبعا.
0: طيب طبيعة العينة التي أخذتموها ما هي معاييرها بين الذكور والإناث بالنسبة للفئة العمرية وأيضا الرقعة الجغرافية، الظروف البيئية المختلفة؟
1: أيوة، إحنا خضينا من المستشفيات الموجود معروف في سلطنة عمان، يعني أي مريض من أي منطقة يروح إلى هذاك المستشفى، مثلا مستشفى السلطان، مستشفى الجامعة، وطبعا من الشروط انه يكون اكثر من عمره اكثر من 20 سنه.
0: نعم،
1: وطبعا انه ما يكون مصاب سابقا من جرثومه المعده، وانه ما اخذ الادويه اللي احنا معروفه عندنا، يعني ما اخذ الادويه اللي طبعا في البحث قبل ان اساله انت اخذت الادويه اخذت يعني كذا، فاذا قال لا فناخذ الموافقه منه وتوقيع منه. نعم، بعدين نخبر الدكتور انه ياخذ العينه منه.
0: طيب الان يعني ما المراحل القادمه ان شاء الله لدراستكم البحثيه، التوصيات المستقبليه، افاق تطويرها ايضا؟
1: هو ان شاء الله نوضع ارشادات علاجيه مبنيه على واقع المجتمع العماني بدل من الاعتماد الى من بيانات من دول اخرى، وايضا طبعا نحاول انه توعية المرضى أو الناس أنه ما يأخذوا أي أدوية، يعني لازم باستشارة الطبيب.
0: نعم، يعني لماذا تحديدا؟ يعني موضوع التوعية يأتي الاهتمام به بشكل واسع أستاذ أمل؟
1: هو طبعا يعني ما شاء الله تو الحين المجال مفتوح، يعني اي مريض يروح يقول حل الصيدلاني اريد دواء كذا وكذا، فطبعا الصيدلاني عم يعطيه، فعبنا على يمكن يعني متعود على هذا الدواء يمكن، ف يمكن هذا يضر في المستقبل، هو ما يعرف، يعني الناس ما يعرف انه بيضرهم في المستقبل.
0: هو موضوع التوعية يعني يتأتى حتى في البدء من أن يتعرف المريض على الأسباب والأعراض، يستشير الطبيب المختص، ثم
1: صح.
0: يعني يصل إلى الطريقة المثلى لعلاج جرثومة المعدة، بدلا من الاستعانة أستاذ أمل بمحركات البحث الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتاحة أيضا.
1: صح، هو لأنه تعرف هو أصلا يعني ولو أنه الدكتور يبدأ بالمضاد الأقل ضررا على البيشنت، يعني ما ياخذ ما يروح بال المضاد اللي مرة، يعني يبدأ من بكذا الفحص المبدئي، مثلا يقول لك الدكتور بسوي لك ايش ذراع للعينة مالك، فهذا هو اللي يعطينا ايش نعرف ايش المضاد المناسب للمريض.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وبإذن الله تكلل دراستكم البحثية بتحقيق كل النتائج المرجوة. شكرا جزيلا لك الباحثة أمل بنت محمد الهنائي، الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية مقاومة المضادات الحيوية والمحددات الجينية للأتش بايولري في سلطنة عمان، رؤى من تحليل الظاهرة والجينوم الكامل. شكرا جزيلا لكم أستاذة أمل، وبالتوفيق إن شاء الله.
1: عفوا وجزاكم الله خير.
0: والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. في الأسبوع القادم لقاء آخر، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
10: رفعة الجادرجي.
11: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
10: معاذ الألوسي.
12: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
10: راسم بدران.
13: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
10: شهيرة فهمي.
14: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
15: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
14: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وفيات الفيضانات العارمة في حدود نيبال والصين تتجاوز 550 شخصا وسط تحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الضغط الأمريكي لا يجدي نفعا وأن إعادة الدبلوماسية ليست مستحيلة، ودعا طهران واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما. يأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر وخفض التصعيد في المنطقة وإعادة فتح قنوات الحوار بين الطرفين. في الأراضي الفلسطينية تتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان، فقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة بجانب الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.
1: عنف المستوطنين قد يتسبب في خروج الأوضاع بالضفة الغربية عن السيطرة. تحذير وجهه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيل زمير إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحسب ما نشرت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية. مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا جنوب نابلس وأدوا طقوسا تلمودية، في وقت أحرق آخرون أراض زراعية شمال الخليل وجرفوا أخرى قرب رام الله. واقتحمت مجموعة المستوطنين بلدة بيت فوريك مع استمرار حصارهم بحماية الجيش لمنازل في بلدة قصر قرب نابلس لليوم 20 على التوالي. جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات خلال سلسلة اقتحامات تركزت في مناطق نابلس وطوباس والخليل، إلى جانب استمرار وتصاعد المد التوسعي للاستيطان في الضفة رغم الانتقادات والرفض الدولي. الاستيطان يستهدف القدس أيضا، والغرض التهويد ليس الجغرافي فقط بل حتى الديني. فخلال الليلة الماضية اقتحم أكثر من 50,000 مستوطن ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية. واقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة واعتقل شبانا، إلى جانب استمرار إصدار إخطارات هدم المنازل والمنشآت في البلدات المقدسية ضمن مخطط لتوسيع حزام المستوطنات المحيط بالقدس بهدف فصلها وعزلها عن الامتداد الفلسطيني. الوضع في قطاع غزة جزء من صورة مشهد التصعيد الذي ترسخه إسرائيل مع اقتراب انتخابات الكنيست. بلدة القرارة شرق خان يونس شهدت غارة نفذتها طائرة مسيرة ضد مجموعة فلسطينيين، فاستشهد 3 من عائلة واحدة، كما أصيب آخرون بالرصاص شرق دير البلح. وتعرضت الأجزاء الشرقية للقطاع إلى قصف مدفعي مع سماع عدوي انفجارات نصف المباني شرق خان يونس ورصد شهود عيان أعمال تجريف في حي زيتون جنوب مدينة غزة. ولا يزال القطاع يتأرجح بين واقع التصعيد الميداني والقيود على المعابر وبين التصريحات الإعلامية عن تحركات تصب لصالح التقدم في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. ويدور جدل حول جدية الأنباء عن مطلب أمريكي لإسرائيل لتشغيل معبر إيرس شمال غزة كجزء من التقدم في وقف النار. بنيامين نتنياهو وزير جيشه نفيا الأمر، لكن تأكيدات من داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية تشير إلى الاستعداد لاحتمال تشغيل المعبر خلال الشهر المقبل. وأيا كانت الحال، فالحقيقة أن إسرائيل سوف ترجو أي تحرك سياسي إلى ما بعد الانتخابات، وحتى ذلك الحين يبقى التصعيد مسيطرا. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: جددت القوات الإسرائيلية توغلها في عدد من القرى بريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في جنوب سوريا، وأفادت مصادر بأن هذه القوات نصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وأطلقت القوات الإسرائيلية أمس 3 قذائف مدفعية من الجولان المحتل باتجاه ريف دمشق الغربي، سقطت في مناطق مفتوحة، كما توغلت في قريتين بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية في أجواء حوض اليرموك. قالت أنقرة إن رفع العقوبات الدولية وتعزيز الوحدة السياسية في سوريا سينعكسان إيجابا على اقتصاد تركيا، لا سيما مع بدء التحضيرات لمرحلة إعادة الإعمار وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية.
2: في هذا السياق أكدت أنقرة أن تحقيق الاستقرار والوحدة السياسية والأمنية في سوريا يشكلان عاملا أساسيا لتهيئة الظروف أمام التعافي الاقتصادي وتوسيع التعاون بين البلدين، وفق تصريح وزير التجارة التركي عمر بولات. ويأتي هذا التصريح في وقت تتجه فيه العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق نحو مرحلة جديدة بعد سنوات من الحرب والعقوبات الدولية التي حدت من حركة التجارة والاستثمار وأعاقت إعادة الإعمار. هذا وتولي تركيا أهمية خاصة لعودة النشاط الاقتصادي في سوريا، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على التجارة والنقل والطاقة والاستثمارات، إضافة إلى فرص جديدة أمام الشركات التركية في قطاعات البناء والبنية التحتية والصناعة والنقل. كما يمكن أن تستفيد الولايات التركية الحدودية من زيادة حركة التجارة وعبور الشاحنات، فيما قد يسهم تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا في إعادة تنشيط طرق التجارة البرية التي تربط تركيا بالأسواق العربية. وتسعى أنقرة إلى رفع حجم التبادل التجاري مع دمشق إلى 10 مليارات دولار بحسب وزير التجارة التركي، لكن رفع العقوبات لا يعني بالضرورة تعافيا اقتصاديا سريعا، إذ تحتاج سوريا إلى استقرار سياسي وأمني ومؤسسات موحدة وبيئة قانونية واستثمارية أكثر استقرارا، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية والنظام المالي. وبالنسبة إلى تركيا، فإن نجاح مرحلة التعافي وإعادة الإعمار قد يفتح المجال أمام زيادة صادراتها واستثماراتها وتعزيز دورها في حركة التجارة الإقليمية. وتبقى قدرة سوريا على تحقيق الاستقرار وتحويل الانفتاح الدولي إلى خطوات عملية عاملا أساسيا في تحديد سرعة وحجم التعافي الاقتصادي وانعكاساته على دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: تواصل موسكو وكييف تبادل الهجمات في عمق أراضي كل منهما، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي أنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
3: عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأنه لا يرى ضرورة لفرض تدابير إضافية ضد روسيا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعلق بالتصرفات الروسية اللاحقة، لكنه في الوقت نفسه أشاد بموقف موسكو من مضيق هرمز، معتبرا أن روسيا تتصرف بشكل جيد في هذا المجال. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد بعض التنسيق حاليا، وخاصة في الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط. وينظر في هذا السياق إلى زيارة راتكليف مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو باعتبارها أحد ملامح تطوير التنسيق بين البلدين، رغم أن تقييماتها كانت متفاوتة تماما، حيث أشارت صحيفة وول ستريت إلى وجود رسالة نقلها راتكليف إلى موسكو، ملمحة الاحتمال أن تكون قد تضمنت التأكيد على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالبند الخامس من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي، وأن راتكليف بحث عمليا الملف النووي الإيراني ومسألة تنشيط المفاوضات مع أوكرانيا مع نظيره الروسي، في حين أكد الرئيس ترامب نفسه أن الزيارة الروتينية لا أكثر، حيث يلتقي مديرا جهازين مرة أو مرتين في العام. وقد أشار مدير المخابرات الخارجية الروسية ناريشكين إلى أنه ناقش مع نظيره الأمريكي جملة من القضايا التي تعتبر من اختصاص جهازي البلدين، لكنه نوه في غضون ذلك بأن العدوان الغربي غير المسبوق على روسيا حسب تعبيره ساهم بتوسع التكتل الأوراسي. على الصعيد الميداني، تشير مطالب الطرفين إلى أن الاقتتال اليومي لا يزال على أشده، حيث أعلنت الدفاع الروسي استمرار قصفها للوجستيات والبنى التحتية ومنشآت الطاقة والموانئ الأوكرانية، إلى جانب تدمير مستودعات لصواريخ فلامينغو في ضواحي كييف، فيما استهدفت القوات الأوكرانية من جديد شركة وايلدبريز الكبرى لتجارة التجزئة الإلكترونية، ما تسبب بإضرار كبيرة، ناهيك عن قصف مصفاة كستوفو في نيجني نوفغراد وهي إحدى أكبر المصافي الروسية، ومصفاة أفينسكي في أسترخان، حيث شبت حرائق كبيرة حسب المصادر الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال وإقليم التبت الصيني إلى أكثر من 550 شخصاً، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين، بينهم سياح من جنسيات متعددة، فيما انجرف بعض جثث الضحايا إلى الهند. يأتي ذلك وسط تحذيرات من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا، إذ تهدد بحيرة تشكلت على جانبي الحدود بين البلدين باجتياح المنطقة عقب التدفق الهائل للجليد الطين والصخور، والذي تسبب في محو قرى وتدمير بنى أساسية. قال وي سونغ لاك مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي إن سول تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية. تأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه كوريا الجنوبية أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان الشهر المقبل. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي سجل فيه أكثر من 5700 حالة إصابة مؤكدة، من بين أكثر من 2700 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن المرض لا يزال خارج السيطرة، وفي الأسبوع الماضي جرى اعتماد 70,000 جرعة من اللقاح. قال مسؤولون في جنوب السودان إن ما لا يقل عن 49 شخصا قتلوا وأصيب 33 آخرون بعد أن شن مسلحون هجوما على تجمع لرعاة المشية في ولاية وراب، وساهم الانتشار الواسع للأسلحة بين المدنيين في تفاقم أعمال العنف في جنوب السودان. توفي ملك النرويج هارالد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر 89 عاما حسب ما أعلن القصر الملكي، ليخلفه تلقائيا ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاما. وكان الملك هارالد الذي حكم النرويج عام 1991 يعاني من مشكلات صحية عديدة في السنوات الأخيرة، إلا أنه استبعد التنازل عن الحكم طيلة فترة مرضه. بمشاركة محلية ودولية أقيمت بمدينة صلالة في محافظة ظفار أعمال المؤتمر والمعرض العماني 25 لطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، الذي يناقش أحدث المستجدات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة بالتعاون مع وزارة الصحة حلقات عمل تبحث مجرى القصبة الهوائية والتخاطب والسمعيات، إضافة إلى تشريع عظم الأذن الصدغي. نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عمان في تطوير هذا المجال وتعزيز استدامة خدماته بالجمع بين الابتكار والعناية الفائقة. يمثل المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في مجال طب العيون والرعاية الصحية عموماً، ويعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عمان في تطوير هذا المجال وتعزيز استدامة خدماته بالجمع بين الابتكار والعناية الفائقة. وتشير الإحصاءات إلى أن 15% من السكان البالغين يعانون من مرض السكري، ما يعني أن نسبة كبيرة منهم معرضة لخطر الإصابة. وأكد المركز الوطني للصحة الافتراضية بوزارة الصحة على أن المشروع حقق منذ إطلاقه نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية، فقد تجاوز عدد المستفيدين من الخدمة 43,000 مريض، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى تغطية شاملة بنسبة 100% لجميع المرضى المسجلين في سلطنة عمان. وكشفت النتائج أيضا أن نحو 30% من إجمالي المستفيدين يحتاجون إلى فحص سريري متخصص، الأمر الذي أتاح التدخل العلاجي المبكر وأسهم في الوقاية من تدهور البصر والحد من المضاعفات المرتبطة باعتلال الشبكية السكري. وأوضح المركز أن النظام حقق دقة علمية تجاوزت 91% فيما وصلت حساسيته إلى 85%، كما أدى المشروع إلى خفض قوائم الانتظار في عيادات العيون التخصصية بنسبة 87%، وكذلك تقليل زمن التقييم التشخيصي من مدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف إلى نحو 15 دقيقة فقط. وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، فقد حقق المشروع وفرا ماليا سنويا مع خفض التكاليف التشغيلية بأكثر من 43% مقارنة بالإجراءات المتبعة قبل تطبيق البرنامج، وأيضا تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بعلاج المضاعفات المتقدمة والعمليات الجراحية الناتجة عن تأخر اكتشاف المرض. وينفذ المشروع حاليا في 25 مؤسسة صحية موزعة على مختلف المحافظات ضمن المرحلة الأولى، مع وجود خطة للتوسع وإدراج خدمات فحص أمراض العيون الأخرى، وفي مقدمتها الجلوكوما، المياه الزرقاء، والقرنية المخروطية، إلى جانب تطبيقات الطب الافتراضي وإنشاء عيادات متابعة متخصصة، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة من التقنية الذكية. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل دولارين و95 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 91 دولارا و67 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. عالميا، تجاوزت حصة شركات صناعة السيارات الصينية من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا نسبة 11% الشهر الماضي، فيما يواصل المستهلكون شراء السيارات الهجينة القابلة للشحن بأسعارها المعقولة. في المقابل، أعلنت شركة تويوتا انخفاض مبيعات سياراتها بنحو 5% والإنتاج ب 2% في يوليو الماضي، تأثرا بالتراجع في الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهو ما عوضه الأداء القوي في اليابان. خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة ثاني مبارياته أمام نظيره المنتخب البحريني ضمن منافسات النافذة الأولى من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2029 التي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويلتقي منتخبنا الوطني في مواجهته الثالثة صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي بعد غد الأحد، على أن يختتم مشواره في هذه المرحلة بمواجهة المنتخب النيبالي يوم الاثنين المقبل. فاز برشلونة بهدفين دون مقابل على ضيفه أتلتيك بيلباو في المباراة الأولى التي يخوضها على ملعبه في دور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وبهذا الفوز يتساوى برشلونة مع ريال مدريد وريال بيتيس وإشبيلية برصيد 6 نقاط من مباراتين في الصدارة، بينما بقي أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد في قاع الترتيب دون نقاط. تأهل تشيلسي بسهولة إلى الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه بهدفين نظيفين على لوتون تاون المنافس الدرجة الثالثة، وسيواجه تشيلسي في الدور المقبل ليدز يونايتد. حطم البرازيلي أليسون دوس والأمريكية ماساي راسل الرقمين القياسيين العالميين في سباقات الحواجز ضمن منافسات ألعاب القوى بسويسرا، وقطع أليسون سباق 400 متر حواجز للرجال في 45 ثانية وثمانية أجزاء، بينما قطعت ماساي سباق 100 متر حواجز للنساء في نحو 12 ثانية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وفيات الفيضانات العارمة في حدود نيبال والصين تتجاوز 550 شخصا وسط تحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. المضيبي، اتساع الأرض ومساحتها يوازي عراقة المدينة وتاريخها وجوهر الأمكنة وحضارتها. استمعوا إلينا في ولاية المضيبي وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

القابل، المعالم الأثرية، الأفلاج الروية، تضاريس الجبال والكثبان الرملية. استمعوا إلينا في ولاية القابل وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.8 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب، حيث نختار في كل حلقة كتابا جديدا وجميلا.
3: الهدف هو أن نقرأ معا ما قرأته الأجيال السابقة، ولا يزال القراء يطالعونه حتى الآن وبشغف شديد كأنها صدرت صباح اليوم.
2: نعم، الرواية التي نقدمها اليوم تم إنتاجها في عام 2012 إلى السينما من جديد، بعد أن رأيناها منذ سنوات قليلة في عام 1998 في فيلم أمريكي أيضا.
3: إنها رواية البؤساء للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو، منشورة لأول مرة في باريس عام 1862.
2: هي رواية ذات مذاق خاص، قرأتها الشعوب بكل اللغات وترجمت إلى اللغة العربية عشرات المرات، سواء ترجمة شاملة أو مختصرات.
3: كما أنه تم إخراجها مرتين في السينما العربية عام 1943 بطولة عباس فارس، ثم عام 1978 بطولة فريد شوقي.
2: العنوان نفسه جذاب للنظر، فهذا يعني أن الرواية تتعامل مع الفقراء المحتاجين الذين يلعب بهم الفقر ويدفعهم للخروج عن القانون.
3: اختار هيغو عنوان البؤساء صيغة الجمع وليس صيغة الفرد، فكم من بؤساء في العالم يعيشون معا يتوارثون البأس أبا عن جد.
2: يوجد لدى كل الشعوب بؤساء على طول العصور، فالثراء شيء نسبي، كما أن الفقر أمر نسبي أيضا.
3: الكثير من أدباء القرن التاسع عشر كتبوا عن الفقراء مثلما فعل فيكتور هيغو في فرنسا، وأيضا تشارلز ديكن في بريطانيا.
2: الآن أعزائنا حان الوقت كي نتعرف على الكاتب قبل أن نقرأ صفحات رواية البؤساء.
3: الكاتب فيكتور هيغو عاش أغلب سنوات القرن التاسع عشر، عصر الثورة الصناعية والهجرة من الريف إلى المدينة.
2: هؤلاء الذين ذهبوا إلى المدينة هم الفقراء الذين عاشوا بؤساء في المدينة بين المناجم والسجون، مثل جان فالكان.
3: هيغو مولود في مدينة بيزانسون الفرنسية عام 1802، وقد عاش 83 عاما وسط المجد الأدبي الذي حشد نفسه له.
2: ما لبثت الأسرة أن رحلت إلى باريس تحت ضغط الابن الصغير الذي تمنى منذ طفولته أن يصبح شخصا عظيما.
3: لذا تصرف دوما على أنه موهوب، تلقى العلوم في مدارس باريس وقرأ الآداب القديمة والحديثة والتحق بأكاديميات أدبية.
2: كان يتصرف على أنه سابق لعمره، فكان يدرس بهذه الأكاديميات الراقية وهو تلميذ في المدارس، ونشر قصائده الأولى وهو لا يزال طالبا.
3: فيكتور هيغو بدأ حياته شاعرا، ورغم ذلك عمل عقب تخرجه في الصحافة، وهو عمل شاق يبحث فيه عن الخبر ويكتب المقال.
2: نشر مسرحيته الأولى هرناني في سن مبكرة من عمره، وهي مسرحية شعرية تتحدث عن العواطف الممزوجة بالشرف والنبل والقوة.
3: جاءت هذه المسرحية بما يتوافق مع العصر الذي عاشه المؤلف في تلك الفترة، وما لبث أن صدم بتولي نابليون الثالث مقاليد الحكم عقب ثورة عام 1848.
2: فكتب مقالات ضد الإمبراطور، فوجد نفسه مطاردا من السلطات وتم نفيه خارج فرنسا، فعاش في بلجيكا منفيا لأكثر من 20 عاما.
3: كما أقام لبعض الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: لم يتوقف فيكتور هيغو عن الكتابة، وفي المنفى استكمل تأليف الروايات التي بدأها قبل عام 1848.
3: من هذه الأعمال العقاب عام 1853 والبؤساء. وقد عاد فيكتور هيغو إلى فرنسا بعد أن تم إبعاد نابليون الثالث عن الحكم.
2: استكمل فيكتور هيغو كتابة مؤلفاته بعد عودته إلى باريس، ونشر روايات جديدة منها عمال البحر وآخر يوم لمحكوم عليه بالإعدام.
3: كما نشر روايته الشهيرة أحدب نوتردام التي تعتبر درة إبداعاته إلى جوار روايته البؤساء.
2: كان هيغو معجبا بشكل ملحوظ بالثورة الفرنسية التي أنجبت نابليون وروبسبير ومارساد وغيرهم، فكتب أكثر من رواية حول هذه الثورة، ومنها الرجل الضاحك،
3: وأيضا رواية 93.
2: يعتبر فيكتور هيغو هو عنوان الأدب المهم والشائع في القرن العشرين، وقد عاش حياة فيها الكثير من المعاناة في شيخوخته بسبب ابنته آديل.
3: هذا عن المؤلف، فماذا عن روايته الجميلة التي اخترنا أن نقرأها؟
2: إنها رواية عن تحولات حادة وكثيرة تدور في حياة رجل حمل أكثر من اسم في الأماكن التي عاش فيها، لكن اسمه الذي اختاره له المؤلف هو جان فالكان.
3: رواية البؤساء تتتبع حياة جان فالكان منذ طفولته. لقد عرف طفولة بائسة كثيرا، فقد عاش بلا أب أو أم.
2: تولت أخته تربيته، وصار على الصبي أن يعمل كثيرا من أجل رعاية أخته. واجه ظروفا بالغة الصعوبة،
3: واضطر الصبي جان فالكان أن يكسر زجاج المخبز ليأخذ خبزا يطعم به أبناء أخته الجياع.
2: ومن أجل سرقة رغيف تم القبض عليه وأودع السجن لمدة 5 سنوات. يا له من عقاب شديد القسوة نزل بالصبي.
3: لم يكن سجينا عاديا، بل هو متمرد، ولذلك فكر في الهرب من السجن وهرب، لكنه أعيد إلى السجن.
2: كرر محاولة الهرب فأعادوه مرة ثانية، وتكررت محاولات الهرب، وتكررت أيضا مرات الرجوع إلى السجن.
3: وصارت سنوات السجن التي قضاها جان فالكان 19 عاما عقابا له على محاولاته المتكررة للهرب.
2: 19 عاما لسجين على محاولته لسرقة رغيف من أجل أطفال جياع، لذا لا بد من التعاطف مع هذا النوع من المدانين الأبرياء
3: الذين سماهم المؤلف بالبؤساء.
2: وتم إطلاق سراح جان فالكان، وواجه الجوع والحرمان من جديد في شوارع باريس، وقال:
3: السجن أرحم من الجوع.
2: ثم اختفى عن الأعين عن العالم، وظهر في مكان جديد باسم مختلف. إنه الآن رجل ثري معروف بأنه صاحب البر والإحسان.
3: لكن يبدو أن الحياة لن تترك لحاله، فالضابط الرئيسي في المدينة الآن هو جافير الذي كان يوما سجانا عليه.
2: وعندما التقى الرجلان حاول الضابط أن يتذكر أين رأى صاحب هذا الوجه من قبل.
3: حاول الضابط جافير أن يتذكر أين رأى صاحب هذا الوجه من قبل. لم يتخيل أنه جان فالكان الذي كان سجيناً ذات يوم.
2: الاسم الجديد الذي اختاره فالكان لنفسه هو الأب مادلين. إنه الآن عمدة المدينة، يتمتع بسطوة وقوة.
3: ولا يمكن لأحد أن يتخيل أنه السجين الذي قضى 19 عاماً عقاباً على قيامه بسرقة رغيف خبز.
2: جاءت الأخبار إلى العمدة أن الضابط جامير قد قبض على رجل هارب من السجن يدعى جان فالكان، وأنه أعاده إلى السجن.
3: انتاب الندم عمدة المدينة، فقد سجن رجلا بريئا تحت ادعاء أنه جان فالكان الهارب من السجن.
2: وقرر العمدة أن يفعل شيئا لإطلاق سراح هذا السجين البريء، تظاهر أنه غرق في النهر العميق.
3: وترك وصية فيها اعتراف أنه هو جان فالجان، وأنه انتحر بسبب إحساسه بذنب اقترفه، واعترف أن السجين ليس هو جان فالجان.
2: واختفى الرجل، لكن الناس لم ينسوا رجل البر والإحسان بالمرة، وظهر في مدينة جديدة باسم مختلف.
3: فوجئ الضابط جافير برجل يقوم بإنقاذه عندما داهمته عربة بحصان في الطريق، ووقف الرجل يدفع العربة إلى أعلى بظهره القوي.
2: رأى جافير أن لا أحد يمكنه أن يرفع العربة بظهره سوى فالجان، لقد رفع عربة مماثلة ذات يوم أمام عينيه في السجن.
3: وقرر الضابط جافير أن يرد الجميل لجان فالجان بأن يتوقف عن مطاردته وأن يتركه مع اسمه الجديد.
2: وصار على فالجان أن يؤدي رسالة جديدة، فابنته التي تبناها صارت حسناء تلفت أنظار من حولها.
3: طلبها شاب للزواج، وفي ليلة الزفاف ادعى الأب أنه مريض ولم يشترك في توقيع العقد حتى لا يكتب اسمه المزيف.
2: واندهش الناس، لكن جان فالجان باح بحقيقته ذات يوم لابنته وزوجها. لقد أحس أنه صار عجوزا،
3: وعليه أن يبوح بالحقيقة لأقرب الناس إليه، وخاصة أنه الآن على فراش الموت، وها هو يردد:
2: الآن كم أنا سعيد أنني أموت ومن حولي أسرة سعيدة. شاركت في تقديم هذه الحلقة بسمة بنت محمد المعولي.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: في جوهر الأحداث الثقافية،
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن الأكاديمية

0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن أحمد بن سليمان الكيومي، خريج من الكلية التقنية بشناص، شهادة الدبلوم في سنة 2011، واصلت استكمال دراستي الجامعية وتخرجت سنة 2020 بتخصص هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من جامعة صحار. طبعا مشروعي ابتدى في سنة 2011، تحديدا في 1/9/2011. فكرة المشروع هي عبارة عن ورشة نجارة بسيطة، لأني نوعا ما وجدت نفسي أني أميل إلى هندسة الخشب، الفن في الأخشاب. طبعا واصلت في هذا المجال والحمد لله رب العالمين. الورشة كل ما تجي سنة الحمد لله معدل النمو يرتفع، طبعا يرتفع من 5 إلى 10% كمبيعات وكحجم. بعد ذلك طورت الورشة بحيث أن أصبح البراند زخرف للأخشاب والألمنيوم، ودشنا معها منتجات الألمنيوم بأنواعه.
1: نستطيع.
2: طبعا يعني ما في نجاحات من دون تحديات، دائما النجاحات مصحوبة بتحديات على الطريق. وربما يمكن التاجر يعني مستحيل أن يتعلم الدروس بدون صعوبات. الصعوبات احنا يعني بالنسبة لي أنا شخصيا، الصعوبات أعتبرها يعني دروس مستفادة تطورني وتيسر علي في المستقبل، وتكون فكرتي ورؤيتي للمستقبل نوعا ما أوضح وأوسع.
1: نستطيع. حيث يكون الإبداع مقياس النجاح، الأمر يتطلب دافعا للاستمرارية والشغف. نستطيع.
2: طبعا فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، طموحي يعني في المستقبل أن مثلا أصحاب يعني ملاك المنازل واللي يريدوا أعمال تتعلق بالنجارة والألمنيوم يجوني من بداية مشروعهم، ندرس لهم مشروعهم كامل وناخذ العمل بشكل كامل من A to Z. نحن نتكلم، نحن نناقش، نحن نتناقش عند المقاول، نحن نتناقش عند الموردين الثانيين، كل حاجة تتعلق بالألمنيوم والأخشاب وتنفيذ أعمال التصاميم الداخلية اللي هي الأساس تكون عن طريقنا. بهذا نحن إن شاء الله تعالى بنوصل حال طموحنا. وطموح أيضا متلقي الخدمة اللي هو مالك المنزل، ننفذ رغبته وننفذ طموحه، إيش اللي هو يريده، إيش نظرته، وإن شاء الله تعالى أن نتوفق في هذا المجال، ونحن شغالين عليه وماشيين في هذا الطريق إن شاء الله. ولكن في المستقبل بإذن الله تعالى بيكون بطريقة أوسع.
1: نستطيع.
2: من هذا المنبر حاب أشكر كل الناس اللي تعاملوا معي، لأني أنا هذيل الناس ما أعتبرهم عملاء، أعتبرهم شركاء لنجاحي أنا. كل مشروع متفرد بخصائصه وميزاته، كل مشروع تعلمت منه، كل مشروع ضاف فكرة لمحمد الكيومي، كل مشروع ضاف ما بس لي أنا شخصيا، حتى لفريق العمل الموجودين عندي. وأنا شخصيا أحب الإنسان اللي يجيني بفكرة جديدة، فكرة يعني هو يشوفها صعبة يجي معنا نجلس نتحاور، إن شاء الله تعالى أن نسهل

0: للصعوبات اللي موجودة بإذن الله تعالى. طبعا كل مشروع لابد أن يواجه تحديات، وأساسا مستحيل تتعلم من دون التحديات ومن دون الصعوبات. لذة المشروع في تحدياته وصعوباته، لكن بشرط أنك تتعلم منها وتتعامل مع الصعوبات والتحديات بشكل مباشر وفي نفس الوقت، لأن الصعوبات لو تراكمت تصير عاد خلاص عقبات، كل ما تأجلت كل ما استصعبت أكثر وأكثر، وقد أن يكون الحل مكلف. واجهوا تحدياتكم بكل صدق وصراحة، ويفضل أن تواجهوها بشكل فوري جدا. مشكلة حصلت معك اليوم تنتهي اليوم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أنصح الشباب والشابات، مسألة التوفر في السوق متاحة عند الجميع، لكن التفرد والتميز ما موجود عند أي حد. لازم تتميز وتتفرد بمنتجك ودقته وجودته على أساس أنك أنت تقدر تحتل المراتب الأولى في السوق. ما شرط أني أنا أغطي عمان كامل بالوفرة، لكن أنا بإمكاني أني أشتغل على مشاريع محددة ولكن بجودة عالية. دائما ركزوا على الكيف والجودة حتى وإن كانت قليلة، ولا تركزوا على الكثرة ويعني يكون بجودة قليلة جدا. مثل ما خبرت، هذه هي نصيحتي للشباب والشابات العمانيين الموجودين في السوق والمقبلين عليه. حاب أشكر إذاعة سلطنة عمان لدعوتي لهذا البرنامج، برنامج نستطيع، وهذا إن دل فإنما يدل على يعني إتاحتكم الفرصة للشباب العماني للتعبير عن مشاعرهم وإدراج تحدياتهم وطموحاتهم في نفس الوقت. وفعلا نحن جميعا نستطيع أن نكون الأفضل والأحسن والأميز بإذن الله تعالى.
1: نستطيع،
2: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الأحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزو هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان في رحلة متجددة مع مساءات موسم خريف ظفار. أهلا ومرحبا بكم أحبائنا في كل مكان، نجدد الترحيب بكم معنا من موقعنا في عودة الماضي، حيث للحكاية عبقها وللأمكنة ذاكرتها وللخريف موعد لا يشبهه سوى. نقول مساء الجمال لكل من شده تفرد ترى هذه الأرض الطيبة في محافظة ظفار وشد الرحال لاكتشاف لوحة الخريف التي رسمتها الغيوم ولونها المطر وزينتها الخضرة في كل اتجاه. مساء الفرح الذي تكتبه كل التفاصيل، تفاصيل موسم خريف ظفار في كل رابية وواد، في كل ساحة وسهل ومتنفس. يا سامع الصوت عزم نحو الجنوب، الخريف شيء ثاني والهنا يا هنانا، للمصيف الجميل اطويها الدروب، في ظفار الأماني صوت زامل ونانا، الجو نغش خرفي مضبي ومعذوب، يا حي وتبدو حي بمن قصدنا ولفانا.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.

أهلا بكم من جديد أحبتنا الكرام في ترحال مسائي جديد في هذا البرنامج في أثير الخريف، وهنا أنقل تحايا فريق العمل. في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. أرافقكم في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري. من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد الرقيشي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ وعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. وهذه أحلى الترحيب في مسائنا الخريفية المزدان جمالا من مخرجنا أحمد بن سعيد العوايد.

كرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، تحية لمخرجنا الزميل أحمد العوائد. بدأنا على مجموعة من الإيقاعات التراثية الجميلة، إيقاعات هالمرة يمكن أو في هالمساء حاب يأخذنا صوب السواحل. أغلب الإيقاعات اللي استمعنا لها إيقاعات بحرية وفنون حضرية، فنون ساحل ارتبط فيها أكيد الإنسان العماني على امتداد سواحل هذه الأرض الطيبة من الجنوب من ظفار الخير إلى مسندم الشموخ في أقاصي الشمال، فنجد هذا الثراء والتنوع في الإيقاعات البحرية وهذه الفنون المرافقة لعاداتنا لتقاليدنا، خاصة طبعا الارتباط العماني وعلاقته بالبحر، هذه العلاقة الطويلة عبر الزمن والتي وصل العمانيون من خلالها طبعا إلى مرافق وموانئ في طبعا أقاصي العالم. هنا يبرز أيضا التاريخ البحري الطويل لسلطنة عمان، وبالتالي يعني الجميل من أحمد أنه أمكن بالأمس استمعنا أنماط من فنون الريف واليوم نستمع لأنماط من فنون البحر، ويا كثر الإيقاعات أبو سعيد والأصوات البحرية بالذات عندما تتناغم أيضا على امتداد هذا الساحل الجميل لسلطنة عمان من أقصى إلى أقصى. في هالمشوار من أثير الخريف مجموعة من المحطات كالعادة نرصد مناشط برامج فعاليات، فعالية تختتم وفعالية تبدأ، ما زال هذا الثراء متجدد ضمن فعاليات الموسم، ونحاول من خلال هذه الرحلة أن نكون على مقربة من هذه الجوانب. في مشوارنا اليوم لنا متابعة لمهرجان خريف ظفار للمزاينة والمحالبة للهجن، ضمن المحطات أيضا هناك ختام لفعاليات ملتقى هوات اللاسلكي ضمن فعاليات خريف ظفار، كان في المخيم في سهل أشور تقريبا في ولاية مرباط. من الفعاليات الجميلة كذلك الحملة الترويجية للكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني، وهناك أيضا محطة حوارية أتمنى إن شاء الله يسعفنا الوقت أيضا ونكون قريبين منها، تتمثل في حملة ظفار مستدامة المنفذة من قبل طبعا وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. هذه محطات مختلفة بالإضافة أكيد لتواصل جميل راح يكون اليوم مع الزميل إن شاء الله محمد المهري في تغطية خارجية، فبكم نسعد دائما في المتابعة والقرب والحضور والمشاركة لاستثنائية الخريف في ظفار.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، سعداء ان نكون معكم دائما، واكثر سعاده ان نكون على مقربه من يعني نقول حيز النشاط الجميل للجهات الحكوميه والخاصه والاهليه التي يعني تتفاعل بمجموعه من البرامج والمناشط والفعاليات في كل المجالات تحت خيمه الخريف. ونحاول دائما في اثير الخريف ان نكون على مقربه من بعض هذه المحطات. وفي محورنا التالي المتابعه راح تكون للحمله الترويجية للكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني، طبعا التي بدأت هنا في محافظة ظفار. وأجمل الترحيب بضيفتنا الأستاذ عفراء بنت عبدالله الصوتي، عضو الفريق الترويجي للكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني. مساء عليك بالخير والعافية عفراء.
1: مساء النور.
0: يا هلا بيك وسهلا.
1: أهلين.
0: يا مرحبا. أهلين. يعني في البداية كذا مع المستمع الكريم ناخذ فكرة أو تعريف بحملة الكونغرس.
1: طبعا نحن الفريق الترويجي للكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني، بدينا الحملة الترويجية من هنا من ظفار بداية من هذا الأسبوع، تباعا بالنسبة بعض المؤسسات الأخرى الصحية في باقي المحافظات. بدايتنا كانت من ظفار، موعدنا إن شاء الله في مسقط. الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني رح يكون إن شاء الله خلال فترة 13 إلى 17 ديسمبر من هذا العام، يأتي بنسخته الثالثة المتطورة. بداية كان في 2019، من بعدها 2018، بعدين 2019 كمؤتمر، حاليا يأتي ككونغرس.
0: جميل. اختياركم نقول انطلاق من محافظة ظفار.
1: طبعا نحن قلنا نستغل الخريف
0: موسم
1: والأجواء الجميلة، ولأن حملتنا هي حملة نركز فيها على الممارسين الصحيين والطواقم الطبية مع الحملات المجتمعية، فبدأنا في المستشفى السلطان قابوس، من بعدها المديرية، وتباعا بباقي الحملات الترويجية.
0: نعم. الشعار طبعا نحفز الابتكار ونرسخ التميز، ناخذ شيء يعني أيضا مقربة من تحفيز أو تفعيل هذا الشعار بحول الله تعالى.
1: طبعا الكونغرس هو عبارة عن منصة علمية صحية دولية متكاملة، في منصة واحدة تجمع جميع الخبرات في مكان واحد. الكونغرس يضم أكثر من 30 مؤتمر في نفس المكان، أكثر من 30 تخصص بمختلف التخصصات الصحية الإدارية الجودة وغيرها، أكثر من 40 ورشة عمل، أكثر من 100 متحدث دولي من داخل سلطنة عمان وخارجها. نستقطب طبعا أكثر من 2000 مشارك، فنفس هذا الحدث الكبير اللي نحن نفتخر كمؤسسة، مؤسسة المستشفى السلطاني، إنه يضم هذه المؤسسات كامل في مقر واحد. وهذا نفس هذا الكونغرس والمؤتمرات نحن نشوفها في الدول المجاورة، في الدول الأجنبية، فجدا نفتخر أن نشوف نفس هذا الحدث الكبير يضم السلطنة.
0: نعم. أكيد هناك أيضا يعني أهمية كبرى من خلال استضافة السلطنة لهذا الحدث المتمثلة في المستشفى السلطاني. طبعا كل التحية لجهود وزارة الصحة. نركز شوية ونتناول الرؤية والأهداف لهذا يعني لهذا المؤتمر أو لهذا الانعقاد.
1: طبعا أهم رسالة يوجهها الكونغرس هي أن نحن نتبادل الخبرات ونوسع الشراكات اللي موجودة. نفس هذا الكونغرس الكبير نحن ممكن نتبادل الخبرات المعرفية، نعزز الابتكار، نشوف أهم الدراسات والابتكار اللي وصل لها العالم خلال مكان واحد اللي هو الكونغرس بإذن الله.
0: نعم. أكيد في استهداف لفئات معينة من خلال ورش، من خلال فعاليات، قراءات مختلفة تتخلل الأربع أيام اللي تتخلل
1: طبعا الكونغرس يعني. بإذن الله رح يكون خلال فترة معينة اللي هي 13 إلى 17 ديسمبر، خمس أيام.
0: نعم.
1: معززة ب 30 تخصص و 30 مؤتمر، معززة بأكثر من 40 ورشة عمل، فأكيد خلال هذه الفترة بتكون فيها تطرح أبحاث علمية جديدة، نعزز الابتكار اللي فيها، نوسع الشراكات اللي ممكن تصير في هذا الكونغرس.
0: إذا اقتربنا من القوى العاملة الصحية أيضا، ما هي المحاور التي تركز عليها في هذا الجانب؟
1: طبعا مثل ما قلت انه هو اكثر من 30 تخصص، منها الصحيه نفس الجراحه، نساء والولاده، طب الطوارئ، منها بعض التخصصات الدقيقه اللي هي
0: مثل
1: الطب الجينومي، الطب الجيني، الطب النووي. نفس الشيء حتى بعض الورش للابتكار، الذكاء الاصطناعي، الجوده، سلامة المرضى، فجميع هذه التخصصات في مكان واحد بتكون بإذن الله.
0: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت الحاضرة في كل شيء، يعني كيف أيضا تناولها هذا المؤتمر؟
1: طبعا الكونغرس بإذن الله رح يركز على الذكاء الاصطناعي بما أنه هو حديث العصر حاليا، فأكيد بتقدم ورش عمل وبتقدم دراسات وأبحاث ما تعزز هذا الموضوع.
0: جميل.
1: بإذن الله.
0: ماذا يمثل لكم هذا الحدث في المنظومة الصحية؟
1: طبعا نفس هذا الحدث ونفس حجم يعني هذا الكونغرس المقام بإذن الله يمثل حدث كبير، نحن نفتخر أصلا أن بإذن الله بيقوم المستشفى السلطاني بتنظيم نفس هذا الكونغرس، من خلاله نتبادل معرفة مع باقي الدول. نحن نتكلم عن أكثر من 100 متحدث دولي، أكثر من 3000 مشترك بإذن الله من جميع الدول، فهذا طبعا نفتخر بهذا الشيء، وبإذن الله نتمنى نجاح الكونغرس
0: بحول الله تعالى. بعد محافظة ظفار قلت الحملة إن شاء الله متواصلة لأكثر من محافظة
1: بإذن الله. بدايتنا كانت الحملة الترويجية، طبعا نحن بادئين من قبل.
0: كيف يعني تفاعل الناس معكم من خلال الحملة وصول الرسالة، هل كانت بالشكل المخططين له؟
1: أيوة الحمد لله إقبال كبير، وكان السؤال اللي يتردد دائما مصطلح كونغرس، ليش يعني اخترنا مصطلح كونغرس؟ طبعا مصطلح كونغرس هو عبارة عن، هي في العادة الذي تقام مؤتمرات، مؤتمر متخصص، لكن كلمة كونغرس هي عبارة عن ملتقى علمي أكبر يضم أكثر من مؤتمر في نفس المكان، فهي عبارة عن منصة علمية متكاملة تضم أكثر من مؤتمر في نفس المكان بإذن.
0: تمام. إذا تحدثنا عن يعني استمرارية هذه الحملة، كم محافظة أو كم محطة معكم إن شاء الله لين قرب الحدث؟
1: بإذن الله. طبعا نحن البداية كانت في ظفار ومستمرين لباقي المحافظات والولايات، في البداية في ظفار وبننتقل بعدين لمحافظة الشرقية، الباطنة، الداخلية، بإذن الله جميع المؤسسات نحاول أن نشمل، لكن التسجيل هو يعني تم فتح باب التسجيل عن طريق الموقع الرسمي للكونغرس. نعم. وكل ما كان التسجيل المبكر كان أفضل، لأنه بعض الورش تستقبل فقط عدد معين، من بعدها بتسكر الورش.
0: من خلال يعني لكم تقريبا أسبوع الآن، يعني أبرز ما لمستموه من خلال وقوفكم في هذه الحملة وإيصال رسائلها وأهدافها المختلفة؟
1: طبعا نحن اللي شدنا إقبال الممارسين الصحيين، يعني رحنا للمستشفى السلطان قابوس وكان الجميع منبهر بما سيحدث بإذن الله في الكونغرس، وكلهم يعني على تطلع ويعني وشغف أنهم هم يسجلوا في هذا الكونغرس، لأن أكثر من أحد قالنا أن نحن هذا الكونغرس كنا نروح لهم في الدول المجاورة، في الدول الأجنبية، أن شيء بحجم هذا الكونغرس ياتي في سلطنة عمان.
0: ايوه طبعا، واكيد هذه الجهود كلها تاتي يعني متسقه مع مستهدفات رؤيه عمان 2040، فكل التحيه لهذه الجهود اختي عفراء. وذلك اضافه في ختام هالوقفه المسائيه اللي حبينا ايضا نكون احنا قريبين من هذا الجهد لهذه الحمله الترويجيه.
1: بس أذكركم أن موعدنا بإذن الله لهذا الكونغرس من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر بيكون في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ننتظركم في خلال هذه الخمس الأيام لتبادل المعرفة والخبرات الصحية والمعرفية. نشكر، لا يعني أبدا ما ننسى أن نشكر المؤسسات الصحية والأفراد هنا في ظفار على استقبالهم وعلى تسهيلهم للأمور،
0: وكل التحية لأيضا هذا الجهد أكيد المقدر من وزارة الصحة لكم جميعا. عفراء بنت عبد الله الصوتي عضو الفريق الترويجي للكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني، شكرا على الحضور، كل التحية للزملاء معك، نوجه لكم كل التحية، وسعدنا معكم أن نكون قريبين من هذا الجهد الطيب، وإن شاء الله كل التوفيق للمؤتمر إن شاء الله الكونغرس في وقته خمسة أيام تكون أكيد بهذا العدد الكبير من الخبرات والأوراق تكون مثرية للجميع إن شاء الله.
1: آمين يا رب. شكرا على الاستضافة، وشكرا للفريق اللي معي الترويج
0: اللي يستاهل كل التحية والتقدير.
1: شكرا.
0: ما زلنا معكم أحبائنا في هذه الرحلة، فابقوا معنا في أثير الخليفة.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، راقب أطفالك خاصة في المنحدرات الجبلية وعند ارتياد العيون المائية والشلالات خشية الانزلاق والسقوط. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

لا نسيت قايدة عند خبير ميرحوك ومترخ بدويلة زمان التيمور وليك تبارك دوم صفيف تحاويلة زمان التيمور وليك تبارك دوم صفيف تحاويلة وذباديمها وذوق وشتي بسار السوس ضرمه وفرواميلة.

0: الله مستمعينا الكرام، طبعا الاصوات والمسامع الجميله من بيئه الباديه باصالتها وفنونها وعراقتها، والمتابعه القادمه ايضا مرتبطه بهذا الجانب. في هذه المساحه نقترب من فعاليات مهرجان خليف ظفار للمزاينه والمحالبه للهجن. كل الترحيب معنا بضيفنا العزيز الشيخ مسلم بن احمد مسن الكثيري، نائب رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن. مسا عليك بالخير والعافيه.
1: حياك الله.
0: يا اهلا بك وسهلا. يا مرحبا. ندخل كذا الشيخ بداية في أجواء هذا المهرجان، ضعنا في الصورة العامة والتفاعل الجميل معكم في مهرجان المزاينة والمحالبة للهجن.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على هذا اللقاء والذي يتضح كيفية التراث العماني الأصيل اللي في سلطنة عمان بكل ما دلائله من تاريخ وثقافة، وكذلك ما استفاد منه خلال التطورات خلال هذه الأحداث.
0: نعم، هذا المهرجان أكيد يعني له كثير من الأسس والمبادئ والأهداف اللي على أثرها يتجدد هكذا من موسم ومن سنة الأخرى.
1: احنا كاتحاد عماني توجهات من جلالة السلطان الداعم الرئيسي لهذا المرض العماني في سلطنة عمان كلها،
0: نعم.
1: سواء كان في السباقات، سواء كان في العرضة، سواء كان في المزاينة، سواء كان في المحالبة، سواء كان في أيضا الأنشطة الأخرى في دار الحليب. هذا يدل على أن أهمية التراث، احنا نتعامل مع تراث مش هواية،
0: نعم.
1: هذا تراث وتاريخ، وكذلك أيضا لو نظرت لخبير المروط العماني له علاقة بكل الشعب العماني من محافظة ظفر إلى مسندم، وكذلك مع التطوير هذا سار الأحداث، تطوير سباقات اللي سارت خلال هذا الأعوام، والمكرمة صاحب الجلالة دائما في ربوع عمان هي الذي أعطت اهتمام لهذا المروط، والاتحاد ينظم هذه السباقات ومشرع القوانين للسباقات في عمان كلها، تقام سنويا في كل مناطق السلطنة أكثرها سباقات،
0: نعم.
1: سواء كان يقيمها الاتحاد العماني،
0: نعم.
1: أو الهجان السلطانية أو دائرة الأول البشاير أو يقيمها الوالي المنطقة مع اللجنة المحلية. هذا دلالة عليه، وأيضا اهتمام المواطن به، وأيضا هذا منظومة عجلة منظومة. لو انظرت أن لهذا المهرجانات وهذا الإبل المشاركة مرتبطة أيضا بالثروة الزراعية،
0: نعم.
1: مرتبطة أيضا بالثروة الغذائية، اللحوم واللبان،
0: صحيح.
1: الزراعة يعني عوامل كثيرة، وكذلك أيضا الأسر، بعض الأسر تقتات وتعيش من هذا الثروة اللي موجودة.
0: نعم. احنا يعني نتحدث عن حدث يعني مميز وله حضور وله متابعة، إذا تحدثنا عن بالتحديد، يمكن تحدثت بشكل عام الشيخ مسلم عن موضوع الـ

0: في صلالة. لو نظرنا احنا السائح الذي يأتي من الخليج أو من عمان يشارك بإبله
1: صحيح
0: في المشاركة، سواء كان في المزاينة سواء كان في المحالبة، وكذلك أيضا هو سياحة
1: صحيح
0: من الجانبين. الحضور لهذا السنة حضور كان الحضور مشرف، لأنه يقيمه والي المنطقة برئاسة المحافظ وتوجيهاته، وكذلك والي المنطقة واللجنة المحلية بدعم من الشركات أيضا المحليات، أيضا من الاتحاد العماني، من غرفة تجارة عمان، من بلدية ظفار،
1: كل القطاعات
0: من الشل. هذه دلالة على أن هذا الموروث لأهميته. المشاركين يعني لو شفت المشارك اللي موجود مشاركين بكثرة،
1: جميل، أعداد كبيرة
0: وجميل. وكذلك أيضا السواح الذي يأتي ليزورون محافظة ظفار أيضا هنا يعتبر من ضمن تفاعل والفعاليات من ضمن موجودة من ضمن هذا المهرجان.
1: طيب طبيعة المشاركة يعني هل كان في حكم المناسبة أيضا والموسم، ونحن نتحدث ربما عن أيضا أصحاب الإبل في محافظة ظفار الآن أغلبهم في السهل نظرا لطبيعة الخريف، أكيد في اشتراطات معينة، في معايير معينة أيضا لمثل هذه الفعاليات المثرية.
0: أول كل الاشتراطات تراها اللائحة التنظيمية ينظمها الاتحاد العماني على نفس الاشتراطات العالمية الموجودة في دول الخليج. احنا في محافظة ظفار تختلف يمكن على بعض المناطق. محافظة ظفار عندها، ولو نظرنا للإبل اللي موجودة عندنا، السهل والإبل، السهل والجبل لها معايير ولها شكل معين، عندنا الإبل البادية لها شكل معين، إبل السباق والعمانيات اللاصائر لها شكل معين، المحالبة أيضا لها معايير ولها ميازين ولها، فهني المعايير مقننة ومدروسة وعطيها كل واحد له حقيته في ذلك. وبالتنظيم ودائما العمل المنظم ومقنن وأيضا له دلالات يرضى به الجميع
1: بإذن الله،
0: يرضى به الجميع. فالحمد لله احنا الآن هنا المشاركة اللي صارت مشاركة السنة هذه بالتنظيم الوالي واللجنة المحلية، تنظيم رائع جدا. الدرار الحليب يا أخي يصل إلى 14 كيلو في الصباح و12 كيلو أو 10 كيلو في المساء، هذا يعني من يعتبر إنتاج رهيب جدا جدا. خلاهم بدوا تاريخ 27 وينتهون إن شاء الله تاريخ يوم الأحد، بيكون آخرها فيها مزاينة العمانيات والضرائب والمجاهيل.
1: في أكيد أيضا يعني احتفاء بهذا الموروث وفي تكريم للفائزين، وأعتقد في جوائز محفزة جدا في مثل هذه المهرجانات.
0: شوف احنا نشكر بالفعل يعني القائمين على هذا الجوائز، نعم محفزة، فيها سيارات كل المراكز الأولية
1: جميل
0: لها سيارة، وهذا دلالة على أهمية هذا الموروث.
1: نعم،
0: وأهمية القائمين عليه الوالي واللجنة المحلية وكذلك المشاركين أيضا الداعمين. هذا السنة أنا أقول القطاع الخاص، احنا تراها القطاع الحكومي يدعم،
1: نعم،
0: المحافظ والاتحاد البلدية غرفة تجارة عمان، لكن السنة هذه القطاع الخاص أنا أقول ما قصر في الدعم. جميل. دعمه بسيارات ودعم مبالغ، وهذا يعني يشكر لهم، ولكن نتمنى بالمزيد يعني الناس تتطلع أكثر عشان، لأن هذا المهرجان مهرجان خليجي.
1: صحيح،
0: يعني عندما تتكلم إن المهرجان خليجي هذا السنة ممكن أقل شوي، لكن السنوات المقبلة سوف يكون له عوايد وسوف يكون له مشاركين أكثر، لذلك مطلوب يعني يكون، ونتمنى أن يكون الدعم من كل المجالات يكون فيه أرفع وأكثر ونحو حذونا كل الشركات المساهمة في هذا.
1: ممتاز، كيف تشتغلون على هذه النقطة تحديدا الشيخ مسلم بحيث يأخذ المهرجان سمة أوسع ومشاركة أيضا ربما تخرج عن النطاق المحلي، النطاق الخليجي والعربي بحول الله في مرات قادمة، تنسيقكم أيضا في هذا الجانب كاتحاد لهذا الموضوع؟
0: احنا دائما في أول الموسم يصير اجتماع مجلس الإدارة الاتحاد وتحدد جميع السباقات لتقام في سلطنة عمان، بالإضافة ترسل من كل المناطق السلطنة والولايات كل من يقيم سباق يحدد تاريخه ويعطى اشتراطات وكم الدعم اللي

0: ممكن يحصله من الاتحاد أو من الجهات الحكومية الأخرى، ثم خلال الموسم هذا يشوفون يرصد كم وصل هذا الدعم وكم وصل وإيش المطلوب للسنوات المقبلة لتطوير هذا العمل.
1: نعم. إذا الختام إن شاء الله يوم الأحد المقبل بحول الله تعالى. شيخ مسلم بن أحمد مسلم الكثيري، احتفاء نقول بهذا الموروث العماني الأصيل، أكيد الكل ملاك الإبل اللي يعني في هذا المهرجان هم في احتفاء أكيد يعني ارتباطهم بالإبل وارتباط الإنسان العماني والعربي عامة. ماذا يمكن أن نقول عن محطة الختام إن شاء الله يوم الأحد؟ إيش محضرين لها؟
0: أول نقول محطة الختام هو كل فائز
1: إن شاء الله،
0: كل مشارك فائز سواء كان حصل جائزة أو لم يحصلها، كل من شارك، كل من حضر، كل من أعطى، فنعتبره هو هذا مهرجانهم وإليهم. وأيضا هذا يطلع طابع العماني، التراث العماني، أخلاق العماني، ما يقدم العماني وما يوجد في عمان من خيرات.
1: صحيح.
0: وأيضا وما يوجد من عمان هذا الإبل المتنوعة بعدة أصنافها، دلالة أن عمان هي الثروة والاقتصاد، هي التقدم، هي اللي تصل إلى مستوى اللي حوله. هذا المطلوب.
1: صحيح.
0: أن نصل إلى مستويات يكون الناس راضيين، ولكن احنا نتمنى.
1: نعم.
0: أن نصل إلى رضاء الجميع سواء كان المشارك أو المشاهد اللي يحضر، مع العلم الحاضرين اللي من خارج.
1: نعم.
0: ويحضرون هذه المسابقة يعني أعداد كبيرة.
1: جميل.
0: والمشتريات طيبة،
1: وهذا أهمية،
0: وهذا المقصود.
1: نعم.
0: هذا المقصود.
1: نعم.
0: نعم.
1: وأتوقع هذا الشيء أيضا يعني هذه النتائج الجميلة وهذا التنافس هي محطات تحضيرية لمشاركات مقبلة خارجية من خلال هذا التحضير.
0: أكيد المحطة. إحنا عندنا مشاركات. نعم. في دول الخليج، حتى.
1: نعم.
0: مشاركة في دول الخليج إحنا شاركنا، بعطيك حاجة يمكن ما طلعت في التلفزيون.
1: نعم.
0: شاركنا عمان، شاركت في كرة اليد على الجمال. وحققت عمان المركز الأول.
1: جميل.
0: في المغرب وبالبنات بعد.
1: متى كانت؟
0: هذا قبل يمكن 4-5 سنوات. ومشاركتهم كانت جيدة جدا، وهذا يعني الحين الاتحاد العربي اللي في الدول الخليج يشاركون، فعمان تشارك والحمد لله تحقق أهداف في المحالبة. عمان تشارك في دول الخليج وتأخذ المراكز الأولية في السباقات.
1: نعم.
0: احنا منتجين سباقات، منتجين حليب، إبل حليب، منتجين جميع الأصناف والحمد لله. وهذا فضل الفكرة، التوجيهات جلالة السلطان.
1: نعم.
0: والمسؤول الموجود وزير الرياضة السيد سعود، إذا متابعته كل رئيس الاتحاد، أيضا والأهل موجودون يعني، والمواطنين هم هدفهم كيف نصل.
1: صحيح.
0: إلى التعاون. التعاون الموجود، التعاون الموجود من المواطنين يعني كل سنة في تطور وفهم.
1: نقول هو سر النجاح لارتباط. نعم. العماني بهذه الأصالة على الدوام. أنا شاكر حضورك الجميل الشيخ مسلم بن أحمد مسلم الكثيري، نائب رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن، للحوار حول مهرجان خريف ظفار للمزاينة والمحالبة للهجن، هذه الفعالية التي تربطنا بالأصالة وبالموروث وبهذا التفاعل والجهد. نتمنى لكم كل التوفيق، وأن تتضاعف أيضا وتتواصل وتتكاتف كل هذه الجهود لإنجاح هذه البرامج والفعاليات التي أكيد تسعون إلى إبرازها، وحضور العماني دائما على كل المستويات بإذن الله تعالى.
0: مشكور الخير وجزاكم الله خير، ونشكر أيضا السيد المحافظ وأيضا والي المنطقة والي الدكتور صلالة، وأيضا اللجنة المحلية والي تمريض للسباقات أيضا هناك لما قدموا خلال هذه الفترة، أيضا الشركات المساهمة، رئيس بلدية ظفار بيكون تحت رعايته هذا المهرجان، تسليم الجوائز، غرفة تجارة عمان مشاركتها، التلفزيون العماني، وإذا أنت من الإذاعة أيضا مشاركتها،
1: الكل يسعى لإبراز أحداثنا إن شاء الله.
0: برزتوا في هذا العمل الذي يبرز تاريخ عمان
1: بحول الله.
0: جزاكم الله خير على كل حال.
1: كل التحية لك. شكرا جزيلا لك. احنا ما زلنا معكم في ترحالنا مع المساء، وهذه الخصوصيات الجميلة التي نحاول أن نرصدها وكلها بعبق وأصالة عمان الغالية.
2: اصبر على الكلام والشاي الدهل، هين تصبر على الكلام.

أهلا بكم أحبتنا الكرام في أثير الخريف، من هنا من موقعنا في عودة الماضي حيث الأجواء التي تعبق بالأصالة. هي سمة للأجواء الخريفية أينما اتجهت، للسهل أو للجبل أو للساحل أو لأي مزار من المزارات. فاللوحة الخريفية أحبتنا الكرام يعني من الصعب أن نوجز وصفها في كليمات أو في أحرف، لذلك نجدد التحايا المسائية ونقول مسا الضباب حين يعانق قمم الجبال، والرذاذ حين يوقظ الأرض من عطشها، والأشجار وهي ترتدي أثوابها الخضراء. مس القلوب التي وجدت في محافظة ظفار وطنا للجمال، ومس السياحة التي تجمع الناس من كل الدروب على محبة المكان هنا في عمان الغالية وفي ظفار الجميلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في أثير الخريف، ونرصد كذا متابعة ومنشط آخر وفعالية أخرى في أجواء خريف ظفار. هناك يعني الأجواء الممتعة والمناشط الجميلة التي تجمع أحيانا بين شغف الهواية بالتقنية طبعا وتبادل الخبرات والتجارب. المحطة الحوارية القادمة حول ختام فعاليات ملتقى هواة اللاسلكي اليوم ضمن فعاليات خريف ظفار، وضيفنا العزيز هو الأستاذ محمد بن سلطان بن سالم البلوشي، المدرب الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي. مساء عليك بالخير والعافية.
1: مساكم الله بالنور والسرور، أهلا وسهلا أخي العزيز.
0: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ العزيز. لو تحدثنا كذا عن هذا الملتقى بأيامه الجميلة، تقييمكم لهذه التجربة لملتقى هواة اللاسلكي بمحافظة ظفار في هذه النسخة؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وشاكرين دائما تواصلكم معنا ودائما لدعم هذه الفعاليات.
0: واجبنا الله يسلمك.
1: نلتقي دائما بهذه الأجواء الطيبة، والحمد لله رب العالمين. بصراحة كانت هذه الفعالية أتمنيناها أنها توصل لأفضل من كذا، ولكن الحمد لله نقول أنه فاقت التوقعات، والحمد لله كانت فوق التصور، والحمد لله اجتمعنا بالأخوة والأخوات أعضاء الجمعية، وكذلك بزيارات من أصحاب السمو والمعالي السادة الكرام، وهذا الدعم أعتقد أنه أكثر من كافي، والحمد لله رب العالمين.
0: جميل. إذا تحدثنا عن الملتقى من زاوية المشاركة والحضور هذا العام.
1: نعم، بالنسبة للمشاركة هذه كانت أول فعالية تقام باسم ملتقى خريف ظفار. نعم. وأطلق عليها بالنداء مخصص لهواة اللاسلكي اللي هو ألفا فور

0: 3 كيلو دلتا أو ألفا 4-3 خريف ظفار، ويعكس طبعا الQTH أو الموقع اللي تقام منه هذه الفعالية أو المحطات اللي تبث منها المحطات هنا في محافظة الظفار.
1: نعم.
0: وكانت بالمخيم الكشفي الدائم بسهل أشور.
1: جميل.
0: بولاية مرباط. والحمد لله رب العالمين الحضور كان مميز، سواء من محافظة الظفار الأخوان هنا الأعضاء بالجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي، وكذلك من مختلف المحافظات، وكذلك كان في عندنا زوار من خارج السلطنة من المملكة العربية السعودية على مستوى اليومين الماضيين.
1: نعم. يعني إلى أي مدى تسهم هذه التجارب أيضا والعروض الفنية في تطوير مهارات هواة اللاسلكي من خلال تواجد هكذا منافذ وملتقيات وتجارب تبادل خبرات؟
0: نعم، هذه يا أخي العزيز، احنا عندنا في الجمعية التصاريح مقسمة إلى قسمين، قسم محلي وقسم دولي. فاحنا دائما نحاول انه اللي عندهم القسم المحلي يتطوروا الى القسم الدولي، بحيث انك انت قادر تتواصل مع مختلف دول العالم والى اقصى مكان توصل له الإشارة. فلذلك احنا نعملها لنجمع الهواة عبر هذه المحطات، لجل انهم يشوفوا ايش الفرق بين الاتصالات المحلية والدولية. واحنا هنا في على مستوى السلطنة في عندنا شبكة معيدات بث، أجهزة معيدات بث الإشارة بما يعادل 20 جهاز مقسمة من محافظة مسندم وإلى ظفار، بحيث أني أنا لو كنت في مسندم وحبيت أكلم حد ممكن يرد علي شخص في ظفار أو في أي من المحافظات، وكذلك من خارج حدود السلطنة. هذا بالنسبة محليا. ودوليا بعد تجربة المحطات أخذنا أبعد المحطات، كانت من ألاسكا وكانت من أمريكا الجنوبية والمحطات الأوروبية وغيرها، وكان زيارة الأخوة كذلك من دول مجلس التعاون لها الأثر الكبير والإشادة بهذه الفعالية.
1: جميل. إذا تحدثنا أيضا عن الجانب السياحي يعني أستاذ محمد، أيضا كيف يمكن أن تسم مثل هذه البرامج والملتقيات كذلك للتعريف بسلطنة عمان عامة، ونقول محافظة الظفار استقطاب أيضا هواة اللاسلكي من خارج السلطنة؟
0: نعم، بالنسبة لهذا الأمر احنا عادة لما يفعل نداء خاص بفعالية مثلا جزر أو في أماكن معينة يعمل لها صفحة معينة، بحيث أنه يكون فيها صور وتعريف للمكان اللي بتكون منه المحطة أو محطة الفعالية. فوضعنا صور تعريفية بمحافظة الظفار وكذلك مدينة صلالة والأجواء الخريفية، فكان كل من يكلمنا ويزور الصفحة يرجع يكلمنا مرة ثانية ويسأل عن هذا المكان، وهل هذا المكان صحيح في سلطنة عمان. وسبحان الله يعني هذه كانت فرصة للناس اللي ما تعرف ومن هواة اللاسلكي حول العالم، فكانت فرصة أنهم يطلعوا على هذا الأمر وعلى جمال سلطنة عمان اللي تزخر به في هذا الوقت من العام.
1: جميل. نتحدث عن اليوم ختام لهذه الفعالية الجميلة، هل هناك مبادرات أو برامج نقول كذا قادمة أيضا لتطوير هواية اللاسلكي ودعم كذلك منتسبيها؟
0: نعم، بالنسبة للتطوير احنا حاولنا استقطاب عدد اكبر من الزوار، لانه كان الزوار ما فقط مقتصر على الاعضاء من اعضاء الجمعية السلطانية، ولكن كان في زوار اخر وصلوا يسألوا كيف طريقة التسجيل وايش نحتاج لجل ندخل مثل هذه الهواية، فكان في تعريف بهذا الامر، وكذلك تم تعبئة الاستمارات وعمل مقابلات، وإن شاء الله نتأمل أنه هذه احنا نقول أنه هذه من أقدم الهوايات على مستوى العالم ومن أجملها وأحبها إلى قلبي، أنا أتكلم شخصيا وصادفت من مثلي وممكن متعمق بهذا الأمر وأكثر، وكانت في عندنا زيارات من أصحاب المعالي والسادة الكرام، وكذلك في أيامها وزير البريد والبرق والهاتف معالي أحمد سويدان البلوشي. وكان من أكبر الداعمين يعني بشكل يومي هو موجود هنا، والحمد لله رب العالمين تكللت هذه المساعي بكل نجاح ولله الحمد.
1: كل التوفيق لكم دائما، واحنا كذا ايضا يعني سعدنا بهذا التتبع وبهذا الجهد الجميل، لذلك حبينا ايضا ان نكون معكم في محطه الختام لننقل هذا الجهد. كل التحيه لك الاستاذ محمد بن سلطان بن سالم البلوشي المدرب الجمعيه السلطانيه العمانيه لهواه اللاسلكي، وان شاء الله محطات وملتقيات قادمه مثريه بحول الله تعالى.
0: نعم إن شاء الله نتأمل أنه العام القادم بتفعل المحطة مرة أخرى، بيكون ملتقى خريف ظفار الثاني بعون الرحمن، ونتأمل أنها تكون أفضل وأفضل من هذا اللي حصل. لكم جزيل الشكر أخي العزيز، ومبادراتكم دائما مثرية وأنتم الداعمون لنا، ونقدم لكم جزيل الشكر والامتنان.
1: كل التحية لك، واجبنا كل التحية لك أخي الكريم، شكرا جزيلا لك. إذن أحبتنا الكرام ما زلنا معكم في هذا المساء وهذه الرحلة من أثير الخريف.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: اللي تبى المصياف في حزة الصيف يكفيك صيف تصيفه في صلالة، يغنيك عن جو برلين وجنيف خضار، يكسى سهولها مع جباله وغيث يهل من المزون المراديف، 90 ليلة ما يفرق خياله، يروي حزومه الأرض من سهل ومنيف، كأنه يقول العيد هلو إهلاله، لعيونها شلال جر الغطا ريف، مع كل وادي يطرب اللي عناله، وجو الضباب اللي يبروس المشاريف، لقبل الله المصطاف حيا قباله، في منظر نشوفه يفوق التوصيف، يطرب به الشاعر ويبحر خياله.
3: الخريف من إذاعة سلطنة عمان، وما زلنا في هذا الترحال مع المساء وإلى الجزء الشرقي من محافظة ظفار، الزميل محمد بن عبد الله المهري هذا المساء حيث الأجواء الموروث والأصالة في ولاية مرباط.
4: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام، ونحيي أيضا من يستمع ويتابع أيضا أثير إذاعة سلطنة عمان، وتحديدا مساءات أثير الخريف. أنا موجود في ولاية مرباط، وتحديدا ايضا في هذه الفعاليه التي اكتسبت ايضا كثير ايضا من الانتشار من خلال ايضا الفعاليات المقدمه. انا اتحدث عن سوق مرباط بتفاصيله التاريخيه المختلفه ايضا، ونتحدث عن مرافق لبان ايضا، هذا العنوان الذي يجسد من خلال بيئات مختلفه وتنوع ايضا فني، بالاضافه الى ركن ايضا للاطفال، تاكيد ايضا للسوق، بالاضافه الى مشاركات ايضا مجتمعيه، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الحكوميه ايضا من خلال هذا الخريف، المدير العام للخدمة الصحية، بالإضافة إلى فتح أيضا منافذ تسويقية لكثير أيضا من الشباب من خلال مشاريعهم الخاصة، وأيضا مركز المنتجات أيضا بكل ما يعنيه أيضا من تفاصيل، وأكيد كثير من الأمور التي يشاهدها أيضا ويتابعها أيضا السائح القادم أيضا للمكان. طبعا في هذا البرنامج الإذاعي أكيد سنتعرف أيضا على كثير من التفاصيل المختلفة من خلال أيضا ضيوفي. بداية يسر أن يكون معي سالم بن سعيد بن مسعود بلان العمري، وهو مدير الموقع، ثم سيكون معي أيضا مشرف البيئة الريفية سعيد بن سالم العمري. بداية سالم، مساء الخير.
5: مساء النور ويسعد الله مساكم، نشكركم على التغطية هذه.
4: بداية معنا سالم، اليوم نتحدث عن يعني فعاليات ولاية مرباط، فعاليات دائما تشهد كثير أيضا من التزاحم المختلف. نتحدث بداية عن أبرز الفعاليات التي لازالت مستمرة للآن.
5: أول بسم الله الرحمن الرحيم، ويا مرحبا فيكم في سوق مرباط مرافق اللبان. طبعا مهرجان ولاية مرباط هذه السنة يعني مختلف كتجديده وترتيبه، يعني مختلف ودائما إلى الأفضل سنة عن سنة.
4: كيف الإقبال؟
5: الإقبال يعني إقبال ما توقعنا، بأمانة ما توقعنا هذه السنة، زخم الجماهير والجمهور وكل الناس يعني متحمسين، وتنظيم الحمد لله الشباب ما قصروا وأبناء الولاية ما قصروا، وطبعا لدينا عدة فعاليات أو بيئات، البيئة الريفية والبيئة البحرية وأيضا البيئة الحضرية، ولا ننسى أيضا الأسر المنتجة والجمعية المرة العمانية ولاية مرباط،
4: كبير
5: دور كبير يعني، ولهم مشاركات في كل البيئات، من البيئات
4: لحتى سالم ربما ايضا ولاية مرباط هو من المواقع التي نقول تستقطب كثير من الزوار. نلاحظ من خلال تقرياتنا المختلفة تزاحم خاصة في الفترة المسائية، يعني أكيد فعاليات متنوعة هي التي جعلت هؤلاء الناس أيضا يأتون للمكان بشكل مستمر.
5: طبعا ولاية مرباط يعني ما نحتاج أن نحن نتكلم عنها، العمانيين والسياح هم اللي نتكلم عن مرباط، لأن مرباط موقعها موقع استراتيجي ومر سابقا في سلطنة عمان ومن تميز باللبان وعدد ومطلع على بحر العرب، وطبعا جمهور المرباط المختلف اكيد، واحيانا ربما حتى جمهور الولايه نفسها هو اللي يعمل ربما هذه الزحمه ايضا من خلال ايضا التعداد الكبير للسكان. سالم تبارك ايضا فنانك بنرجع لك بعد قليل نتحدث عن ابرز الفعاليات الفنيه اللي كانت والقادم ان شاء الله. ننتقل الى سعيد انسان من عمري بشرف البيئه الرئيسي. سعيد بدايه المساء بخير.
6: مساء النور والسرور، يسعد الله مساكم، يشرفونا.
5: سعيد دائما نلقى الرئيسي في كل المشاركه في كل الفعاليات الولايات المختلفه، هي تعتبر الجاذب السياحي الاول من خلال هذه الترانيم والنغمات الريفيه. حدثني عن البيئه الريفيه، ماذا تقدمون فيها؟
6: اولا وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا معاكم اللي انا مشرف في البيئه الريفيه في ولايه مرباط، وهو ما يسمى هو مرفى اللبان في سوق مرباط، وهذا يعتبر تجديد من نوع البيئه الريفيه اللي سابق يعني يسدوها اجدادنا واحفادنا في هذا القبيل، وفي عدة فنون، وبالإضافة إلى جمعية ركن من جمعية المرة العمانية، وعند الفنون الحياة الريفية أيضا سعيد متسدين أنتم من خلال أيضا كل المطبخ الريفي. نعم عندنا في المطبخ الريفي الحاضر مثل اللي هو اللحم بأنواعه، سواء اللحم أو الأغنام أو الأبقار أو الهبل المقبي، لنعمل نحن على النار والمعتفش اللي هو الحليب البقارة.
5: كيف إقبال البيئة الريفية؟
6: إقبال غير عادي بصراحة، هذا السنة إقبال غير عادي في ولاية مرباط، زخم كبير من الجمهور، ونشكرهم على هذا الحضور وتواجدهم معانا هنا.
5: أحسن تأكيد أنها سننتظر بعد قليل أيضا المجتمع سوء سريف أيضا ما عندكم إن شاء الله.
6: إن شاء الله بإذن الله.
5: سهلا ورجعت لك. طبعا في فعاليات فنية جميلة تدعو طبعا على الزمن بدأ الآن.
7: نعم هذه الآن ما شاء الله البيئة الحضرية نعم يشارك الآن في الموقع، من ثم يرجعون إلى موقعهم الرئيس، وأيضا لدينا طبعا لا ننسى مسرح الطفل، وأيضا مشاركات من فرق شعبية وفنية
5: فنانين كثير كان.
7: نعم جدا، واليوم أيضا إن شاء الله معنا فرقة الأنس رفقة الفنان هيثم الدويل والفنان توفيق نهيان والفنان طلال خير الله والفنان عبيد بالخير، وايضا امسيات شعريه الاسبوع الماضي.
5: سهل نختم بشيء
7: اي شيء اسمع شيء من اعمالنا الخاصه.
5: انه بما انه التقينا فيك يعني الناس يلومون اذا ما سمعنا
7: تشريف.

0: روحي ونسمع عشقك تخلل في العظام. هذه الحياة دربك تزيد يا مونيتي وجبل قرار.
1: أحسن الله يعطيك العافية ونشكركم على التغطية وكل القائمين في هذا البرنامج. شكرا جزيلا تعالوا أكيد أيضا لا زالت الفعاليات مستمرة لأن حبتها. شكرا جزيلا
2: الله يعطيك العافية.
1: إذا مستمعين الكرام أيضا نحب أيضا نختم بما نتمنى البيئة الريفية هكذا يعني لا يمكن أنه نخرج منهم هكذا يعني يعني خاليين الوفاق ولكن بناخذ أيضا نقم هكذا ريفية. بداية نتعرف عليك.
3: السلام عليكم محمد العمري من البيئة الريفية.
1: إيش بس
3: سمعنا قمتنا نانا
1: نسمع يا

0: انا احل جزاكم الله خير شرطونا في مرجان مرباط جزاكم الله خير
1: شكرا
0: سعيد جزاكم الله خير على هذه التغطيه مشكورين وما قصر بيض الله وجهكم اذا مستمعي الكرام مثل ما سمعتوا حاولنا بقدر الامكان تكون هناك ايضا لنا مسائية جميلة أيضا من خلال هذا الترنم للفنان أيضا سالم العمري وأيضا من خلال أيضا النانا أيضا الجميلة اللي تعتبر أيضا من البوز الشعب المصري المحافظات أيضا يعني بوز المنتج أيضا وجودة وحضرة من خلال تقديمها لكثير أيضا من المنتجات المختلفة بالإضافة للمسرح أيضا والفعاليات لازلنا الآن أيضا على هذا النغم الجميل والزامل أيضا حاضر وبقوة من خلال هذا التجسيد البيئة البحرية أيضا تمين الكرام فيها الكثير من التفاصيل المختلفة يعني المجسدين كل ما يمكن أن يمارس أيضا الصياد هنا في ولاية مرباط في أمانة ربما مهما كان الحديث لا يمكن أن يكون أبلغ أيضا من هذه الصورة يعني عندما يكون في صورة أيضا وتتابع كل تفاصيل والجميل في البيئة البحرية أيضا إنه الشباب صار يحاولون يجسد أيضا هذه البيئة البحرية بتفاصيل من خلال الشباك من خلال توفير أيضا كثير من الأمور المرتبطة بالمواسم أيضا البحرية هنا في ولاية مرباط ما يسمعكم قليل أيضا من هذه الأصوات نسمع طبعا هذه الأصوات الدافئة أيضا الآن بدأت هكذا يعني تدشن أيضا مساحة هنا في
2: ولاية كل التحية أخي محمد شكرا لك شكرا لهذا الجهد الجميل وأكيد كل التحية لأبناء الولاية على هذا التناغم والتفاعل والمشاركة الفاعلة التي كانت هي محور رئيسي لنجاح هذا المنشط سوق مرباط مرافق اللبان ومحور جذب هذه الأعداد الكبيرة من أبناء المحافظة وزوار المحافظة ليكون عن قرب على طبعا هذه نقول المساحة الجميلة من العادات والتقاليد والموروث الجميل كل التحية أخي محمد وإن شاء الله في موقع آخر في قادم الوقت إن شاء الله
1: شكرا عسير ونتمنى دائما للجميع قضاء أوقات ممتعة وندعو أيضا من يسمع لنا وقريب اليوم إجازة أيضا اليوم أيضا جمعة من يريد أن يستمتع بكل ما ذكرنا أيضا من خلال هذا الأثير التوجه مباشرة إلى ولاية مرباط والاستمتاع أيضا بهذه الأجواء تحت عنوان سوق مرباط مرافق اللبان بتفاصيل المختلفة ليأنسوا أيضا من خلال كل ما يمكن أن يقدم هنا من يريد أن يتعرف على تفاصيل البيئة الريفية البيئة البحرية مفردات التراب ومكنونات مختلفة مثلا جمعية الأرض عمالي بلاد أيضا هذا السوق أيضا الذي يجسد ذاكرة للسوق والحضارة أيضا التاريخ هنا في ولاية مرباط بالإضافة للأسر المنتجة التي تعرض كثير من المنتجات واليوم مثل ما ذكر أيضا سالم هناك أيضا أمسية أيضا مسائية ستكون مع فرقة الأنس إحياء أيضا موروث فني جميل وأتمنى الجميع متابعة طيبة وأثيرة
2: وكريمة. شكرا جزيلا لك محمد إذن زميل محمد بن عبد الله المهري وكان الوصال من ولاية مرباط.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاحنة.
1: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، خفف سرعتك لتتناسب مع درجة كثافة الضباب، فكلما كانت الرؤية ضعيفة ومداها قصير وجب عليك تهدئة السرعة لكي تتجنب مفاجآت الطريق. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا، movement that inspires.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف وفي جمالية المكان أيضا في موقعنا في عودة الماضي. طبعا الآن بعد فترة صلاة المغرب تبدأ الحركة أكثر ازدحاما ويبدأ التفاعل أكثر خاصة في المسرح الرئيسي المقام في البيئة الحضرية، ويبدأ الناس يعني بالتوافد إلى الموقع نظرا لما شاء الله تفاعل الفرق العمانية المغنى خاصة فن البرعة، هذا الفن الذي يأخذ كذا مساحة من السهر الجميل تحت أجواء الخريف اللي لاحظناه اليوم. أيضا يبدو هناك استعدادات كذا جميلة لإقامة مجموعة من الحفلات الفنية، ويبدو أنه في مجموعة من الإيقاعيين والفنانين والموسيقيين راح يكون لهم الحضور أتوقع من الغد السبت. نوجه كل التحية للفنان الشعبي الكبير عمر بن جبران، الفنان الكبير سالم بن محاد، وكذلك الفنان الكبير أحمد غدير، أتوقع هم من سيكون لهم الحضور في بداية هذه المحطات الشعبية الفنية العمانية هنا في عودة الماضي مع جمهور المكان الذي دائما يعني يعشق ويتواصل ويتناغم ويتفاعل مع هذه البيئات التراثية.

0: تحدث عن حملة بصار مصطدم.
1: يا مرحبا بك وسهلا، ومع المستمع الكريم ناخذ شيء من التوضيح أيضا والتعريف بهذه الحملة ظفار مصطدمة.
0: في الحقيقة حملة ظفار مصطدمة هي ليست كأي حملة توعوية أو تسويقية تعودنا عليها. هي مبادرة تفتح المجال للناس لكي يشاركوا بأفكارهم حول مستقبل ظفار. الفكرة ببساطة أنه نحن لا نريد أن نقدم للناس حلول جاهزة، نحتاج من الناس أنه نحن نسمع منهم زيادة، نخلق لهم مساحة للشراكة. طبعا أخي عقيل مثل ما تعرف منطقيا أنه كل شخص يرى ظفار من زاوية مختلفة، يرى فرص، يتخيل فكرة أو مشروع لمستقبل ظفار، يستطيع أن يشارك فكرته في منصة أمد التي أطلقتها الوزارة. جميل. الهدف أنه الاستدامة لا تكون أبدا بعيدة من الناس، تكون نابعة من حياتهم اليومية وتجاربهم وواقعهم.
1: نعم، لذلك التركيز على مشاركة المجتمع.
0: أكيد أكيد، نحن ببساطة يعني دائما الفريق معنا يفكر أنه الاستدامة مستحيل تنجح لو ما كان الناس جزء منه. الشخص اللي يعيش التجربة يوميا دائما يلاحظ التحديات، يلاحظ الفرص، فلما نعطيهم هذه المساحة يعبروا فيها عن رؤيتهم للظفار المستدامة، هي بالنسبة لنا ليست مجرد اقتراحات، نحن جالسين نبني شراكة وثقة مع المجتمع، وهذا بالضبط اللي تحتاجه أي مبادرة تهدف أنه يكون لها أثر حقيقي ومستدام.
1: جميل. طيب موضوع المشاركة، يعني من يستطيع أن يشارك وكيف؟
0: المشاركة مفتوحة لجميع الفئات في المجتمع، سواء كان مواطن أو زائر، مستثمر أو رائد أعمال. كل شخص ورؤيته المختلفة لظفار يقدم لنا شيء مختلف. نريد إنه الجميع يشعر إنه هناك مساحة لهم، وإنه كل شخص قادر إنه يقدم فكرته ورؤيته لظفار المستدام.
1: نعم. هل في نمط معين من الرؤى أو الأفكار يتم البحث عنها والاشتغال عليها في الحملة؟
0: نحن أبدا ما هدفنا أن نروح للأفكار المعقدة أو ما يوجد شرط أن الفكرة تكون كبيرة. أي فكرة قابلة للتجربة وللتنفيذ، نابعة من تجاربك في الحياة اليومية، ملاحظة شخص لفرصة للتحصيل في محافظة ظفار، هي أكيد أنها تساهم في استدامة ظفار. بس حبيت أوضح للجمهور أنه نحن عندنا 4 مجالات رئيسية في منصة الأمد. عندنا النقل واللوجستيات، عندنا الاتصالات وتقنية المعلومات، البيئة والسياحة، والخدمات وجودة الحياة.
1: جميل.
0: طبعا هذه المحاور تم تحديدها بالشراكة مع الجهات الأخرى، يعني من القطاع الحكومي والخاص.
1: نعم. لو استوقفنا دوركم يعني في فريق التواصل والإعلام بوزارة النقل، يعني تجاه هذه الحملة وفي نسق هذه الحملة.
0: بصراحة نحن ما كنا مركزين فقط على مسألة نقل الرسالة للجمهور، نحن كنا من البداية نبني فكرة الحملة والمبادرة، نرسم هويتها، نصيغها ونبسط رسائلها للناس. كنا حريصين أنه هذه الرسائل توصل المجتمع بطريقة واضحة وسهلة وقريبة من الناس. بعدها قمنا بالتنسيق مع الجهات والفرق الشريكة حتى تصل رسائل الحملة بشكل موحد وواضح للجميع. الأهم بالنسبة لنا أقعطين هي مشاركة فعلية للناس. نتمنى أنه كل شخص يعني يشعر أن صوته مسموع وأن فكرته لها مكان. جوهر دورنا هي المشاركات الفعلية.
1: نعم. يعني في هذا الجهد الجميل، ماذا تريدوا أن يصل للمستمع أو أن توصلوا من خلال هكذا متابعته؟
0: أكيد أن الرسالة اللي نتمنى أن تبقى لكل من يستمع إلينا أن صوته له قيمة وفكرته تستحق أن تسمع. منصة أمد فتحت أصلا لهذا الغرض، مساحة نسمع فيها أفكاركم من جميع فئات المجتمع. نؤمن أن الحلول ممكن أنها تبدأ من شخص، من تجربة يومية، من شيء ما يشوفه غيره. لذلك لو كانت لك عندك أي فكرة لا تحتفظ فيها شاركنا، كل فكرة ممكن أنها تكون بداية لصنع أثر، وممكن الفكرة اللي يقدمها أي شخص تكون هي الخطوة الأولى نحو مستقبل أكثر

0: دائما للضفاء.
1: جميل، كل التحية لهذا الجهد الجميل. وما أعرف إذا حابة يعني تذكر شيء من التفاصيل حول منصة أمد أيضا التي هي تتزامن مع إطلاق هذه الحملة.
0: والله أنا أتمنى أنه الجميع يشاركنا في منصة أمد، نستقبل جميع أفكاركم، جميع رؤية الناس لظفار المستدامة. الجميع يحب ظفار ويتمنى أنها تبقى دائما بخضارها بأجواءها الحلوة. والمنصة ليست مجرد منصة لطرح الأفكار وننساها، وإنما هذه الأفكار يتم التعامل معها على مراحل.
1: نعم، كل التوفيق لهذه الجهود، ونتمنى فعلا أن تصل هذه الرسالة يعني للمجتمع ولزوار المكان أيضا، بحيث يكون هناك تفاعل واستجابة وتناغم لتبادل الرؤى والأفكار التي أكيد في النهاية هي التي تثري من خلال تنوعها. كل التحية أستاذة كاملة لهذا الجهد.
0: شكرا أستاذ عقيم.
1: كل التحية لك. كانت معنا الأستاذة كاملة بنت فاضل بن سيد الحنائي، رئيسة قسم التواصل الاستراتيجي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. حدثنا حول حملة ظفار مستدامة، طبعا كحملة وطنية نوعية تسعى لترسيخ مفهوم المدينة المستدامة التي أكيد تنمو في تناغم مع بيئتها وتحتضن الابتكار وتعزز جودة الحياة، بما يسهم في تعزيز مكانة محافظة ظفار في مجالات الاستدامة والتنمية الحضرية.

إذا الوقت يمضي أيها الأحبة، سعدنا أكيد بهذه الرفقة الجميلة بكم ومعكم، فكل التحية لمن تابعنا وكل التحية لضيوفنا الأحبة اللي أيضا يعني كانوا معنا في هذا الترحال المسائي. بالنسبة للسهرة اللي نوهنا عليها قبل قليل، هي راح تكون إن شاء الله في الغد، راح تكون بمشاركة الفنان أحمد غدير، الفنان عمر الجبران، الفنان سالم بن محاد، والفنان محمد بركات. تبدأ تقريبا الساعة 10 هنا في موقعنا في عودة الماضي على المسرح المقام الذي يحتضن المشاركات والفعاليات، فأكيد أمسية بطابع عماني شعبي. كل التحية للأساتذة الفنانين الكبار، وإن شاء الله كذا جمهورهم أيضا يكون حاضر للاستمتاع بهذه الليلة الفنية العمانية. هذه تحية من فريق العمل، وفي الغد إن شاء الله نجدد اللقاء في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. رافقتكم في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. خالد بن عوض الحضري في المتابعة والتنسيق. الخارجية محمد بن عبد الله المهري. من هندسة الاستديوهات علي بن سالم قطن، المهندس علي بن سالم قطن، المهندس محمود بن سعيد المرهون، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات، المهندس محمود بن أحمد البلوشي، والمهندس إبراهيم بن خالد الرقيشي. من تقنية المعلومات، المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة، أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. وهذه أحلى التحايا مع رحيل هذا المساء الخريف الغائم الجميل الهادي، أكيد اللي يسعد كل من سمحت له النفس بأن يكون في مساحة من مساحات الطبيعة الجميلة في ظفار الخضراء، إخراجا من أحمد بن سعيد العوايد.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب والجراحة الأذن والأنف والحنجرة. نتائج نوعية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. من العناوين وإلى التفاصيل. بمشاركة محلية ودولية أقيمت بمدينة صلالة في محافظة ظفار أعمال المؤتمر والمعرض العماني 25 لطب والجراحة الأذن والأنف والحنجرة، الذي يناقش أحدث المستجدات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة بالتعاون مع وزارة الصحة، يتضمن حلقات عمل تبحث مجرى القصبة الهوائية والتخاطب والسمعيات، إضافة إلى تشريح عظم الأذن الصدغي. شارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع 5 للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة. وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024-2028، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بمنظومة الأمن السيبراني الخليجي وخطة العمل التنفيذية وسبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في هذا المجال، وكذلك المبادرات المشتركة الهادفة إلى رفع مستوى الحماية الرقمية ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة وتطوير البنى الأساسية الرقمية. وشاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الاجتماع 11 لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والدينية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وبحث الاجتماع تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي واستعراض التجارب والخبرات في مجال الشؤون الإسلامية والأسبوع الخليجي للوقف، بجانب مناقشة مقترح استحداث مؤشر وطني للأثر الوقفي في المجتمع. نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عمان في تطوير هذا المجال وتعزيز استدامة خدماته بالجمع بين الابتكار والعناية الفائقة.
1: يمثل المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في مجال طب العيون والرعاية الصحية عموما، ويعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عمان في تطوير هذا المجال وتعزيز استدامة خدماته بالجمع بين الابتكار والعناية الفائقة. وتشير الإحصاءات إلى أن 15% من السكان البالغين يعانون من مرض السكري، ما يعني أن نسبة كبيرة منهم معرضة لخطر الإصابة. وأكد المركز الوطني للصحة الافتراضية بوزارة الصحة على أن المشروع حقق منذ إطلاقه نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية، فقد تجاوز عدد المستفيدين من الخدمة 43,000 مريض، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى تغطية شاملة بنسبة 100% لجميع المرضى المسجلين في سلطنة عمان. وكشفت النتائج أيضا أن نحو 30% من إجمالي المستفيدين يحتاجون إلى فحص سريري متخصص، الأمر الذي أتاح التدخل العلاجي المبكر وأسهم في الوقاية من تدهور البصر والحد من المضاعفات المرتبطة باعتلال الشبكية السكري. وأوضح المركز أن النظام حقق دقة علمية تجاوزت 91%، فيما وصلت حساسيته إلى 85%. كما أدى المشروع إلى خفض قوائم الانتظار في عيادات العيون التخصصية بنسبة 87%، وكذلك تقليل زمن التقييم التشخيصي من مدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف إلى نحو 15 دقيقة فقط. وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، فقد حقق المشروع وفرا ماليا سنويا مع خفض التكاليف التشغيلية بأكثر من 43% مقارنة بالإجراءات المتبعة قبل تطبيق البرنامج، وأيضا تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بعلاج المضاعفات المتقدمة والعمليات الجراحية الناتجة عن تأخر اكتشاف المرض. وينفذ المشروع حاليا في 25 مؤسسة صحية موزعة على مختلف المحافظات ضمن المرحلة الأولى، مع وجود خطة للتوسع وإدراج خدمات فحص أمراض العيون الأخرى، وفي مقدمتها الجلوكوما، المياه الزرقاء، والقرنية المخروطية، إلى جانب تطبيقات الطب الافتراضي وإنشاء عيادات متابعة متخصصة، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة من التقنيات الذكية.
0: وإلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $2.95 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $91.67 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. افتتح بمحافظة الداخلية جامع سنبي ولاية بهل الذي يأتي إنشاؤه تأكيدا على أهمية عمارة المساجد والجوامع والعناية بها باعتبارها من أبرز المعالم التي تجسد حضور القيم الإسلامية في المجتمع وتوفر بيئة مناسبة لأداء العبادات وتعزيز التواصل والترابط بين الأهالي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامع 3000 مصل، إلى جانب مصلى للنساء يتسع لنحو 200 مصلية، كما يضم عددا من المرافق الخدمية. ما يتميز الجامع بتصميمه المعماري المستوحى من جماليات العمارة الإسلامية وملامح الحضارة والهوية والتراث العماني. وأخيرا، خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة ثاني مبارياته أمام نظيره المنتخب البحريني ضمن منافسات النافذة الأولى من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2029 التي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويلتقي منتخبنا الوطني في مواجهته الثالثة صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي بعد غد الأحد، على أن يختتم مشواره في هذه المرحلة بمواجهة المنتخب النيبالي يوم الاثنين المقبل. وقبل ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. نتائج نوعية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. حرر لكم أخبار عمان حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في هذه الفترة، يعني الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، يكون فصل الخريف في القلب وليس في أواخره، لأنه فلكيا لازال الخريف يمتد في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية إلى نهاية شهر سبتمبر من كل عام. وهذا الأمر يعتمد على وضع يعني الأمطار، أحيانا تتوقف مبكرا، أحيانا تستمر إلى نهاية فصل الخريف. وتقول الأسطورة الشعبية أنه كلما تأخر الخريف كلما وصل متأخرا كلما أيضا غادر متأخرا، لذلك قد يستمر الخريف لفترة أطول مما هو معتاد، يعني قد يصل إلى منتصف شهر سبتمبر، كما حدث في قبل عامين تقريبا من الآن عندما لا زالت التربة رطبة في نهاية شهر سبتمبر. وهذا يعتبر واحد من أكثر مواسم الخريف امتدادا ليشمل المساحة كاملة للخريف. طبعا في هذه الفترة تكون الأشجار والشجيرات والأعشاب قد تشبعت بالأمطار والرطوبة الموسمية، وفي بعض المواقع التي قد لا يصل إليها أمطار الخريف، سبحان الله، يعني هذه السنة في بعض المواقع لم تصل إليها الأمطار، وهذه يعني من إبداع الخالق سبحانه وتعالى إنه الأشجار الموجودة في هذا المكان تتعود على عدم وجود المطر سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. هذا أيضا واحد من المؤشرات الجميلة جدا والمؤشرات المهمة جدا في علم البيئة. كلما كانت الغابة أو هذه الغابات السحابية قوية قادرة أن تتحمل بدون أمطار الخريف سنة أو سنتين أو ثلاثة، كانت النظم البيئية أيضا قوية وقادرة أن توسع دورة حياتها، لا تكون دورة حياتها موسمية فقط مرتبطة بحدوث المطر في موسم واحد، وإذا لم يحدث المطر تنتهي هذه المجموعة الشجرية. هذه من المؤشرات الجيدة جدا. وحدث يعني هذا الحدث في غرب ظفار ومنطقة حوف، من حوف إلى غرب ظفار الشريط الغربي المتأثر بالخريف في جنوب الجزيرة العربية، توقفت عنه الأمطار في سنة 1949، لم تصل أي أمطار، وكانت المجتمعات المحلية في ذلك الوقت في حالة يرثى لها، القحط والجدب في أشد الظروف. افتقار التربة والمراعي إلى المرعى هي تبدأ في شهر خمسة، لأنه شهر خمسة شهر القيض، ترتفع فيه درجات الحرارة، في نهاية الموسم الرعوي يختفي المرعى من أغلب الأماكن السهلة. لذلك ابتكر الرعاة في جنوب الجزيرة العربية طرق للصمود، ومنها جمع الأوراق الخضراء للنباتات دائمة الخضرة، مثل السير، مثل الطق، مثل القيطت، مثل وطين، مثل مجموعة من الأشجار والشجيرات التي قد تكون دائمة الخضرة أو تخضر في هذه الفترة لإكمال دورة حياتها، مثل أيضا صيرة عرعير أو السدر، هذه الأشجار القيضية أو الثور، هذه الأشجار القيضية الجميلة جدا التي تخرج عندما يشتد القيض، تخرج إلى يعني هكذا إلى النظم البيئية شامخة بأوراقها الجميلة وزهورها المميزة وثمارها اللذيذ جدا، حتى تقدم للنظم البيئية كلها، الإنسان والحيوان، الحيوان بأنواع المختلفة من الطيور إلى الحشرات إلى كل أنواع الطيور، لتقدم لهم يعني وجبة غذائية مميزة جدا. هذه الوجبة قد تكون من الثمار، قد تكون من الأوراق، فيعني هذه الأشجار القيضية دورها مهم جدا، وأيضا قد يستخدمها المجتمعات المحلية للحصول على ما يكفي من الغذاء لإطعام المواشي المدرة للحليب. أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف يعني، لأنه الغذاء لا يكفي للجميع. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي،
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
10: سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: قلقلة حنوت قلامي.
1: ليش حجية؟ ليش؟ هذا اعتداء شخصي وما اسمح لك فيه.
0: والله عاد اعتداء شخصي فردي انا مالي شغل. انت حارس عمارة ولا حارس جامعة؟
1: نعم
0: نعامة ان شاء الله ترفس القلامين.
1: انا مالو استاذ صالح مالو ما.
0: شنو اقول لك؟ وين راح سويلح ومرته تقول لي مالومة؟
1: انت ما سألتيني كذي.
0: ها ايش قلت لك؟ بالله
1: انت تبيني
0: اطن عليك انا؟
1: لا يا حجية، انت تبيني اقول لك العمارة اللي بيسكنون فيها وين هي؟
0: اي وين في
1: ما ادري.
0: شو ما تدري؟ كذاب من عيونه، كل كذب طالعك ها مبين من عيونك. كلكم انتو تكذبون علي، مبين عليكم من عيونكم عيون هالحرامية.
1: يا حجية الله يطول بعمرك، الله يخليك، خليني اشوف شغلي. واذا يا زوج بنتك سلي وهو جاوبك.
0: يلا شنو؟ لا زوج بنتي من حاش مني. تبي يقول لي الغبي؟ عبالك انا غبية مثلك؟
1: يا حجية عيل ماكو غير تحطين لك واحد يتبع ثرى ويشتغل عليه جاسوس.
0: انت؟
1: انا؟
0: اي انت، والمبلغ اللي تبيه انا مستعد ادفع لك 100 200 500، بس انت تقول وين في سكنه.
1: اوف شوفي حجيه، ما دام هم الحين شالوا من العماره اللي انا فيها
0: ايه؟
1: ما عندي مانع اساعدك، بس مساعده صغيره.
0: ها
1: بس
0: يلا.
1: بصراحه ترى هذه راح تكلفك وايد.
0: انا حاضره ورقبتي سداده، واسد لك من ال100 الى ال1000.
1: زين الحين كم عندك الحين؟
0: عندي
1: إيه؟
0: عندي 300
1: 300 إيه؟ زين اعطيني اياها. شو
0: هاك 300 مشوه؟ سمي سمك ان شاء الله.
1: انا اقول لك اسم صاحب الملك راعي العماره، وانت عاد كملي الباقي.
0: قول شو اسمه. قول
1: جاسم بودامه.
0: ها ايش قلت؟ شو اسمه
1: جاسم بودامه، تعرفينه؟
0: ها لا مشكور، ما قصرت، جزاك الله خير.
1: اوهو ليكون بس تعرفه وبعدين انا اللي اتورط فيها، هذا اللي انا خايف منه.

0: الحين يا عامر يا ولدي، أختك تطلع من شقتها وتروح تسكن بعمارة ثانية، إيه وريلها ولا تقول لنا؟
1: ها؟ شلون؟ نادرة وصالح شالوا من العمارة اللي أهما فيها؟
0: إيه، هما تدري؟
1: لا والله ما أدري يا يمة، ما حد قال لي غيرك أنت الحين.
0: إيه معلوم، صار لك كم يوم ما تبين، ما أدري شو اللي ملهيك عن البيت وعني.
1: يمة بصراحة أنا
0: أبيك تقول لي إيش قصتك.
1: أي قصة؟
0: نادرة وصويلح أمس شالوا من شقتهم وراحوا وسكنوا بعمارة ثانية مجهولة، ما ندري وين فيه، وانت صار لك يومين قاط ما تبين.
1: يعني شنو؟
0: يعني أكيد كنت وياهم.
1: من وياه؟
0: ها يلا عاد، تقيشين ولا تغيبه مع صويلح؟ تشيلون وتنقلون الأغراض من الشقة لذيك الشقة.
1: حرام عليك يا يما، حرام، أفا عليك. بس أنا مالي أي علاقة بموضوع انتقالهم من سكن لسكن. أنا أصلا صار لي أكثر من 4 أيام ما شفت ولا واحد فيهم، لا نادرة ولا صالح.
0: عيل وينك فيها المدة قاط؟ وينك فيه؟
1: ها أنا أقول لك،
0: ها
1: كنت في فيلتشة.
0: فيلتشة؟ شو موديك فيلتشة؟
1: كنت معزوم عند واحد من الربع على عرس هناك.
0: وليش ما قلت لي؟ ليش ما أخذتني وياك تونس؟ ولا أنا كبرت على حفلات الزواج؟
1: لا أفا عليك، دعوة يا يمة، أنت أصلا للحين بعمر الزواج.
0: عشتو ويسكت واللي عافيك، أنا لو بتزوج كان تزوجت من أول ما توفى المرحوم أبوك.
1: أنا قاعدة أتغشمر معاك وأنت أخذتيها صج.

0: ما شاء الله ما شاء الله. مبروك مبروك مبروك.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك. ها ايش رايك يا اخ عامر بالشقه والاثاث؟
0: بصراحه شغل عدل بس المكان بعيد.
2: اي ما يخالف احنا نبي بعيد، على قولة القايل روح بعيد وتعال سالم.
0: الا بقول لك على فكره.
2: خير.
1: شنو؟
0: امي ماده للبنايه.
1: لا
0: تصوري اتهمتني اني انا مشترك معاكم في الجريمه. لا وحددت بعد دوري.
1: ايش تقول؟
0: تقول انت وصالح كنتوا تنقلون الاثاث من ذيك الشقه الى هالشقه. تصوروا.
2: مالك منها يا عامر، هي الحين قاعده تحاول المستحيل عشان تعرف عنواننا.
0: انا اعتقد ان مردها بتعرف العنوان وبتييكم.
2: بتينا ها؟ اكيد انت اللي بتقول لها.
0: أفا عليك، بس أفا عليك، الله يسامحك يا صالح.
2: المهم خلنا من الموضوع هذا وخلك في موضوعنا اللي بنقوله لك الحين.
0: تفضل.
2: من ابتدي فينا يا نادرة، أنا ولا أنت؟
1: كيفك، قول أنت.
2: أقول أنا أخ عامر. أنت مالك نية تزوج؟
0: إيش هالسؤال الله هداك.
2: أنت بس جاوب على سؤالي، لأن السؤال هذا في أكبر منه.
0: اللهم اجعله خير. شوف يا صالح.
2: نعم.
0: أنا بصراحة جنت نفسي كل هالمدة علشان الوالدة، لازم أكون معاها وأرعاها. وبصراحة قبل كم يوم حسيت أني قاعد أحرق شبابي وأفني عمري بدون ما أذوق طعم السعادة.
1: قبل كم يوم؟ وش معنى قبل كم يوم؟
0: ها أقولك ليش. أني كنت معزوم على عرس عند واحد من الربع، عرس أخوه. شفت المعرس وهو قاعد والابتسامة على وجهه والناس تغني وترقص له. إيه واللي أمر من هذا، ثاني يوم كنت عند صديقي اللي عزمني قاعد بالديوانية، شفته وهو قاعد يلعب مع عياله الصغار. بصراحة حسيت أني مرتكب ذنب كبير بحق نفسي. ليش لهالحين ما تزوجت؟ ليش؟ تألمت وايد وتحسفت على كل دقيقة ضاعت مني.
1: يا بعد عمري يا أخوي خنت حيلي.
2: يعني أنت الحين ناوي تتزوج؟
0: بصراحة ناوي ومقتنع.
2: بس لحظة، قبل تتزوج زوج الوالدة.
0: ها؟ شنو أزوج الوالدة؟

0: شلون؟ لا تقول يا معود، لا تقول، ترى كل شيء ولا نسيبك. عامر، عامر هالشاب المهندس هذا تراه عين السيح وسيح العين كذلك.
1: اسمع يا خالي أبو دامة، أقول لك عفسنا عفاس وطلع زعلان وحالته حالة.
0: المهم ايش قلتوا له؟ ايش قلتوا له؟ ايش قلتوا له؟
1: ما قلنا له شيء.
0: ما قلتوا له شيء؟ الدقايق محسوبة علي يا صالح، وتقول لي ما قلتوا له شيء كذلك؟
1: إيه ما قلنا له شيء زعله.
0: إيه أنا ما باللي زعله، أنا أبلي فرحة ويثلج صدره وقلبه كذلك.
1: إي قلنا له قبل تتزوج، هو ناوي، كان ناوي تزوج يعني.
0: إي إي إي
1: بس قلت له لحظة أنا، إيه؟ قبل تتزوج زوج الوالدة
2: بس.
1: بس ما بس يا خالي، ما وعينا اللي هل منفجر تقول بركان.
0: لا
1: أنتم ما تسحون على ويوهكم، أمي مرش كبرها تبون تزوجونها اللي ما تخافون الله، ويهد على أخته بطقها.
0: لا حول ولا هذه أنا أود هذه الخطوبة كذي، حيل شلون إذا صار الزواج كذلك؟
1: لا تخاف، دائما البداية تكون مرة لكن النهاية حلوة، وانت يا خالي مبين نهايتك بتكون رهش.
0: لا ان شاء الله حلوه، والله يسمع منك. لاحظ كيف؟
3: ماكو شيء يا يمه، ماكو شيء.
4: يا وليدي يا وليدي، من رديت من برا وانت متغير، كلامك متغير، وجهك لونه متغير، صاير يا دافع البله.
3: قلت لك ماكو شيء يا يمه.
4: لا عاد يا عامر، علي انا لا، انت صار لك كم يوم من طبيعي، من رحت فيلك وانت متغير، اكيد فيك شيء، عندك شيء بقلبك، شيء بتقوله ومتردد. انا امك يا وليدي، اعرفك زين، قول لي ايش فيك.
3: قلت لك يا يمه ما فيني شيء.
4: لا ما صدقك، مستحيل. لا لا لا لا لا، مستحيل اني اصدقك، ما فيك شيء، مستحيل. انت كاك قدامي من طبيعي، اشوف عينك، اشوف، حطها بعيني، حطها بعيني يا عامر.
3: اوه يما
4: يما، ما حد قال لي.
3: يما الله يهداك، بس خليني بروحي، اسئلتك هذه ما تجيب نتيجه معاي وانا بهالحاله.
4: ها يعني فيك شيء؟
3: حتى لو فيني شيء ماني قايله لك الحين.
4: ليش؟
3: قلت لك مو الحين يا يما، مو الحين.
4: واللي يعني ايش حق الصارخ كذي؟ وح ما تسوى علينا هالعزيمه، طلعت من خشومنه قطيعه.
3: ما تدرين ايش صاير، كان الحين حالك مثل حالي وردة، لكن انا هم بعد قاعد احاتي. لو تزوجت امي وين بتروح؟ من عنده بتقعد عند نادرة؟ مستحيل. عندي هم بعيدة زوجتي تدخل في مشاكل معاها. اوف والله كنا كلام صالح ونادرة في شوي من الصح، لكن شلون أقدر أتصرف وأنا توني رافض الفكرة من أساسها؟ هذا اللي محيرني.

0: بسيطة يا نادرة، احنا نعطيه كم يوم إلا كم أسبوع بعد لما يفكر في الموضوع زين وبعدها يقتنع بالفكرة.
1: أنا ماني قادر أفهم ليش أنت بأمي تزوج.
0: مو يا نادرة عيب بعد شبدي، الزواج مو عيب ولا هو حرام.
1: أنا ما قلت عيب أو حرام.
0: خلاص يعني أنت مو رافضة فكرة الزواج هذه؟
1: حتى لو مو رافضة، أبي السبب اللي يخليك تهتم بالموضوع للدرجة هذه.
0: مو أنا سبق وقلت لك يا نادرة، أمك محتاجة للإنسان اللي يوقف معاها على طول. هذا أخوك لانية يتزوج، وباكر إذا تزوج أخوك مو بعيدة زوجته ترفضها وتقول له ما نبي أمك تسكن معانا، وإحنا هني متفقين من البداية إن إحنا نعيش بروحنا. يعني في الحالة هذه الزواج بالنسبة لأمك زين، على الأقل تحس إنها مي بروحها، مي فردانية، معها إنسان يونسها.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
9: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
10: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
11: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
12: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
13: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
14: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
15: إذاعة سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أسلوب حياة وإشراقة حياة لحياة أجمل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تستمعون لبرنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة.
1: ولنتذكر دائما أعزائنا المستمعين أن ابتكار عالم خاص بنا في زحمة الوقت وتراكم مشاغل الحياة يحقق لنا أسلوبنا الخاص.
2: أكيد، ويجعلنا ذلك منفردين، ليس فقط بأن نكون مصدر إلهام لأنفسنا، وإنما أيضا مصدر إلهام للآخرين، يستلهمون منا أيضا أفكارا تضعهم في بداية طريق النجاح. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم مجددا، نتمنى أن تستمتعوا معنا وفقرات متجددة من أسلوب حياة.
1: هذه التحية لكم من طاقم عمل البرنامج، تصحبكم في الإعداد دائما وأبدا تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: صحة وحياة.
1: مستمعينا في صحة وحياة، نناقش موضوع الأطعمة التي تقدم من المطاعم التي هي تعتبر أكيد جزء لا يتجزأ من نمط الحياة المعاصر، حيث يواجه المستهلك تحدي دائم في تحقيق التوازن بين متعة المذاق والقيمة الغذائية الفعلية لما يتناوله. هذه الأغذية تتفاوت بشكل واسع في محتواها من العناصر الغذائية بناء على جودة المكونات المستخدمة، طرق الطهي المتبعة، مما يجعل فهم تركيبتها أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة.
2: بالفعل، وفي صحة وحياة اليوم نركز على جهود وزارة الصحة فيما يتعلق بالجوانب الصحية لأغذية المطاعم، من ناحية التركيز على القيمة الغذائية لهذه الأغذية ومكوناتها التي قد تسبب أضرار تراكمية على المدى الطويل. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ شبيب بن سعيد الراشدي، وهو أخصائي تغذية علاجية بقسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك أستاذ شبيب.
3: أهلا بكم أستاذي، معكم شبيب الكلباني أخصائي تغذية من وزارة الصحة، وشكرا لكم على هذه الفرصة.
2: أهلا بك.
1: في البداية أستاذ شبيب، نتحدث عن أكثر الاضطرابات الصحية السريرية المنتشرة اللي دائما تلاحظون ارتباطها المباشر بمعدل استهلاك أغذية المطاعم.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأمراض المزمنة طبعا هي الأمراض المنتشرة، إنزين، وطبعا الحين من يمكن 20 أو 30 سنة تقريبا مقارنة بهذه الزمن، والحين طبعا الحين نحن نشوف الأمراض المزمنة ليست فقط في الكبار، يعني نشوفها في المراهقين في الأطفال للأسف الشديد. وأحد الأسباب الرئيسية طبعا هو أن نمط الحياة تغير. الحين صارت الناس تأكل كميات أكبر، وليست فقط الكميات لكن نوعية الأكل اللي هم يأكلوا، سعرات حرارية عالية، سكريات عالية، نسبة الأملاح اللي يتناولونها زادت، والأكلاتهم للأسف أنها تقتصر على كميات ألياف مناسبة ومصادر بروتين أيضا، يعني عندش البروتين حيواني نباتي لكن استهلاك البروتين حيواني صار أكثر للأسف، وقلة الجهد البدني. فيعني هذه الأمور كلها يحتاج نسلط الضوء عليها، وأيضا لا ننسى يعني زيادة المطاعم وتناول الناس للمأكولات خارج البيت أكثر ما هو كان الوضع عليه قبل 20 أو 30 سنة.
2: طيب أستاذ شبيب، كيف تقيمون جودة المغذيات التي تحتوي عليها يعني هذه الأطعمة في المطاعم من ناحية وجود البروتينات والكربوهيدرات والدهون؟ ما هي المعايير الصحية المعتمدة لديكم؟
3: المعايير الصحية المعتمدة لدينا يعني أن المطاعم توفر خيارات مختلفة، ليس الهدف يعني أنها 100% تكون يعني هناك خيارات صحية وخيارات يمكن أقل صحية، ونحن بس على أساس أنه يعني الهدف من هذه الجهود اللي قاعدين نحن نعملها أنه على الأقل المستهلك يكون فيه عنده بالإمكان أنه يختار الخيارات الصحية، سواء يعني يتناول من أي مطعم أو يطلب من أي من التطبيقات. ويعني المبادرات اللي احنا قاعدين نسويها يعني تعزز انماط الاستهلاك الغذاء الصحي، طبعا رفع وعي المستهلك وتحسين الشفافيه الغذائيه في المنشات الغذائيه. يعني مهم جدا ان تكون في معلومات واضحه، الملصق الغذائي يكون والملصق الغذائي طبعا تكون في معلومات مهمه جدا المستهلك عن سعرات حرارة، كم الألياف اللي موجودة، كم البروتين لكل مقدار من الأكل نفسه. وأيضا مهم جدا أن المستهلك يعرف السعرات الحرارية اللي موجودة في أي وجبة هو يشتريها.
1: طيب لما نتكلم أيضا عن المحسنات الموجودة في الطعام، محسنات النكهة، المضافات الغذائية المستخدمة تجاريا اللي هي تساهم بشكل أو بآخر أنها مثلا تزيد الشهية أو الشبع لدى الأطفال والبالغين، كيف ممكن أن تؤثر أيضا هذه على صحة الإنسان بشكل عام؟
3: يعني في مضافات غذائية واحدة منها اللي هو المونوسوديوم جلوتاميت، اللي هي يعني للأسف إنها يعني هي تزيد الشهية، وطبعا وهذه موجودة أكثر شيء في المأكولات المصنعة، لما تجي تقري المنسق الغذائي مالها او المقادير راح تشوفي انها يعني هو مقدار اساسي. واحده من اهدافها هي طبعا ان تحسن طعم النكهه نفسها موجوده يعني في بعض المعكرون بعض المعجنات. فيعني هذه هي واحده منها راح تاثر بحيث انه وخاصه راح نشوف هذه عند الاطفال والمراهقين اكثر شيء انهم راح يستهلكوا سعرات حراريه عاليه في ماكولات يعني فيها منكهات الهدف منها نزيد الشهيه في تناول هذه الماكولات.
1: نعم. طيب يعني نحن مثل ما ذكرنا سابقا ان نحن نعيش حاليا عالم متسارع وفي حياة حديثة خلنا نقول ايضا يتطلب منا دائما وقتنا ان نحن مثلا نكون في العمل او مثلا مشغولين فما نقدر ان نحن نقوم يعني بتحضير وجباتنا بشكل دائم فنضطر ان نحن نلجأ الى المطاعم. فايش هي اهم التوصيات العلاجية اللي ممكن تقدموها للاشخاص اللي تحكم عليهم ظروف عمل هم أنهم دائما يتناولوا وجبات المطاعم بانتظام؟
3: صحيح. وطبعا أنا بحكم أني أنا يعني أخصائي تغذية يعني هي مهنتي الأساسية ولما أتكلم أنا مع المرضى ونشوف أن بعض المرضى ظروفهم ما تسمح لهم أنهم يعني معظم الأوقات للأسف أنهم يأكلون من البيت مضطرين يكونوا عزاب أو بعيدين عن الأهل.
2: نعم.
3: فيعني المطاعم طبعا هي أشكال وأنواع ويعني في خيارات صحية ممكن مثلا على سبيل المثال خلينا نقول مريض عند السكري وعمره مثلا 40 سنة ومضطر معظم الأوقات إنه يتناول خارج البيت. إحنا من ضمن التقييم يعني نسأل وين هو يتناول أي مطاعم يأكل منها. والمطاعم لما تشوف في قوائم الطعام طبعا تقريبا ما في مطعم ما موجود فيه سلطة مثلا على سبيل المثال في السلطات. ليش أنا ذكرت هذا المثال؟ لأن السلطة بشكل عام فيها ألياف زين زائد السعرات حرارة فيها أقل. فواحدة من الخطوات اللي ممكن يسويها المستهلك هنا مهما تناول من أي وجبة ممكن يبدأها بالسلطة. فيعني هذه واحدة من الإرشادات الأساسية اللي نتطرق إليها. وأيضا بما أن معظم الناس لما هم يتناولوا من مطاعم يعني للأسف يضطرون يشربوا مشروب غازي أو يشربوا عصير يعني حتى لو كان هو العصير طازج يعني هو لازال عصير في ضعف السكر اللي موجود في الفاكهة. فيعني نوعيهم إنهم يتناولوا الماء في المقام الأول الأخير زين لأن طبعا ما فيها سكريات إضافية وما قاسين يضيفوا في جسم سكريات إضافية وهذه بالتالي تتحول إلى دهون. وأيضا يحاولوا قدر المستطاع إن يسألوا عن كيفية إعداد الوجبة اللي هم يطلبوها من هذا المطعم. إيش نوعية الزيوت اللي يستخدموها؟ كيف نسبة الملح اللي فيها؟ هل هذا أقل ملح أو هذا أكثر ملح؟ وأيضا طبعا بالنسبة للي هو ما عنده أي حساسية من البقوليات زين ممكن يشوف في الخيارات اللي هي يعني فيها بقوليات لأن البقوليات فيها نسبة بروتين عالية تقارن باللحوم ودواجن الأسماك لكن عاد فيها الدهون أقل وهي طريقة مناسبة يعني لإدخال الألياف وتنظيم السكر.
2: نعم. إذن مثل ما ذكرت أستاذ شبيب بعض الأشخاص يضطرون أن تكون المطاعم أسلوب حياتهم وجزء من يعني جدولهم اليومي لسبب ظروف اجتماعية معينة. لكن الاختيار بذكاء أيضا هذا أمر يعني مهم ويجب أن يحرصوا عليه. ومثل ما ذكرت يجب أن تكون الاختيارات ذكية يعني يمر على قوائم الطعام بحرص وذكاء يبتعد عن أكيد الدهون والسكريات وأكيد الأشياء اللي هي مضرة على صحته.
3: بالضبط. وأنا حبيت نعم. بعد أني أضيف بعض الجهود اللي هي جالسة تصير في الوقت الحالي وجاري العمل عليها. واحدة منها هي تحديد المواصفات القياسية المطلوبة وتطبيقه واعتماد ضمن المبادر وأيضا إعداد الأدلة الإرشادية الخاصة بسعرات الحرارية ومسببات الحساسية للمنشآت الغذائية. ليش أنا أذكر هذا الشيء؟ لأن في بعض الناس عندهم حساسية من جلوتين على روحي منهم يعني حساسية من مأكولات أخرى. فمهم جدا كمستهلك أنه يكون هو على وعي بإيش اللي قاس يطلب على أساس يتفادى الأعراض بعدين. وأيضا في حملة وطنية للتعريف بهذه المبادر وأهداف وأهمية تشجيع المستهلكين والمنشآت على التسكيت والاستفادة منها. وطبعا الإفصاح الغذائي هو الشيء نحن قاعدين نشتغل عليه أيضا. حبيت نذكر هذه النقاط عشان تكون على علم.
2: جميل. طيب أستاذ شبيب، من هم الأشخاص اللي تنصحوهم أنهم يحاولوا يقللوا أو يتجنبوا الأكل في المطاعم بسبب أكيد ظروفهم الصحية؟
3: نعم. هو يعني أفضل شيء، لكن هذا الشيء طبعا شبه مستحيل في هذا الزمن أنه يتفادى المطاعم كامل، ولكن يعني هي جهود طبعا تجي من المستهلك نفسه ومن المنشآت نفسها اللي هي تقدم هذه المأكولات. من المستهلك نفسه أنه دائما يعني يكون على اطلاع مستمر بالغذاء الصحي، إيش هو المواصفات الغذاء الصحي، كم أنا أحتاج من كل المجموعات الغذائية، وكيف ممكن أوزن في نمط حياة صحي، على أساس لما أنا أضطرني أكل من مطعم أو شيء من هذا القبيل ألتقي يعني أشوف كل الموجود هنا، وما عيب طبعا الواحد يسأل عن مثل ما قلت كيفية إعداد الأكل هذا، أي نسبة الأملاح الموجود فيه، إيش المضافات اللي فيها، هل فيها مسببات حساسية، هل فيها سكر إضافي مثلا. فمهم جدا أن نلجأ لهذا الشيء. وأيضا يعني إذا مثلا يقدم نوع من الخبز، كيف يتم إعداد الخبز هذا، إيش الطحين اللي يستخدم على سبيل المثال، هل الخبز هذا يعني تم إضافة له زيت، إيش نوع الزيت اللي تم إضافة فيه. إذا كان مثلا وجبة تحتوي على رز، طبعا وأنا تكلمت في برنامج إذاعي سابق يعني عن هذا الشيء، أن نحاول نقلل من الرز قد المستطاع، لأنه بشكل عام أغلب المطاعم تقدم 3 أضعاف الرز اللي هو اللي المستهلك يعني ممكن يأكله، يمكن باستثناء الرياضيين، بس الأشخاص العاديين كمية الرز اللي قدموها المطاعم بشكل عام يعني هي عالية. فنوجه الرسالة لهذه المنشآت أنهم يعطوا الخيار للمستهلك إذا كان يريد يتناول كمية رز قليلة أو كمية رز كثيرة مثل ما هم يعني.
2: نعم. دائما أستاذ شبيب يقال أن بعض المطاعم، أكيد لا نعمم، طريقة الطهي هي تجارية وغير صحية، لكن أحيانا يعني في بعض المنازل نستخدم نفس يعني هذه الأساليب، مثلا القلي المتكرر بنفس الزيت. أريد أسمع وجهة نظرك في هذا الموضوع، أكيد العلمية والصحية، وأيضا لو تذكر لنا أمثلة على بعض الأغذية اللي ممكن نحن لها شعبية كبيرة ويعني كثرة تناولها بشكل متكرر خارج المنزل ممكن يكون له سلبيات.
3: طيب بالنسبة لسؤالك عن الزيت أو استخدام الزيت المتكرر، فيعني في دراسات علمية يمكن قد يكون تأيد أو يعني هو الدراسات العلمية تقول أنه هو طبعا هذا مضر جدا أني أستخدم أنا الزيت بشكل متكرر. نعرف أنه هو يعني في بعض العوائل تحاول تقصد قدر المستطاع، بس مهم جدا حتى القلي بحد ذاته يحتاج أنه نحد منه، أو أنه لما نستخدم القلي نستخدم كميات زيت بسيطة أو ما يسمى بالقلي اللي هو القلي السطحي. طيب وأيضا أفضل من كذا بعد أنه نستخدم القلي الهوائي اللي هو الـ Air Frying، طيب بحيث أني ما يعني تقريبا ما أستخدم كمية زيت كثيرة، أو إذا استخدمته بستخدم كمية قليلة جدا. أما أني أستخدم الزيت بشكل متكرر، وأعتقد كمستهلك أنا وغيري ممكن تشوفوا أنه هو الزيت يميل إلى السواد. فإيش هو معناته هذا؟ يعني هم بعض الدراسات تقول أن هذه مادة مسرطنة على المدى البعيد، فأنا قاعد أعرض جسمي للخطر لما أقف أراكم هذه السموم في جسمي سنين وسنين. فمهم جدا اني اتفادى من يعني من هذا الجانب.
2: جميل.
3: المأكولات المصنعه مثل الشاورما والبرجر طبعا يعني بحد ذاتها هي خاصه اللي هي مجمده من بعد الامر، زين فيها منكهات وفيها مضافات وفيها نسبه املاح عاليه جدا، وفيها يمكن شويه بعض من مسببات الحساسيه وبعض السكريات اللي لحفظ الاكل هذا لفتره طويله. فالخطة البديلة وأفضل طبعا خطة أني أعد كل هذه المأكولات في البيت بدون ما أستخدم مضافات، يعني أستخدم اللحم المفروم بحد ذاته وأستخدم توابل الأملاح بكميات بسيطة جدا، بس يدوب لها بس على صوت يعني طعم ذكي. وأيضا نفس الشيء الشاورما ما شرط أني دائما أتناولها خارج البيت، ممكن أعدها في البيت بنفس التوابل، وطبعا الوسائل الإعلام زين في وصفات كثيرة عن إعداد الشاورما، فممكن نحن نحاول قدر المستطاع زين إن نعزز الغذاء الصحي عن طريق يعني إعداد هذه المأكولات بقدر المستطاع. وإذا كان هو الوقت يداهمنا، ترى إحنا عندنا الفريزر، يعني ما في بيت ما يخلو من الفريزر، ممكن يعني أعمل هذه المأكولات بأحجام وبكميات كبيرة وأخزنها في الفريزر وتبقى لمدة ما يعني كحد أقصى 6 شهور، يعني على أساس إن ما أتفادى إني أطبخ دائماً وأوفر الوقت على نفسي.
2: جميل، هذه يمكن واحدة من الحلول. وعد مثل ما ذكر أستاذ جبيب إن أصبحت الحياة سريعة والأشخاص يفضلوا هذه الوجبات السريعة جدا في المطاعم خلال يومهم، ولكن أكيد هناك يعني توجد حلول بديلة وصحية من أجل صحتهم.
3: مهم جدا طبعا إعداد السلطة دائما، حاول قدر المستطاع نعدها في البيت إن أمكن.
1: إذا كذا وصلنا إلى الختام، نحن نشكرك على هذه النصائح التي قدمتها لنا عن أهمية تناول الأغذية الصحية أو انتقاء الأغذية السريعة بشكل جيد حتى نحافظ على صحتنا، لأن فاطمة يعني نحن نعيش في حياة يعني سريعة وما في أي وقت مرات أنك أنت تحضر الوجبة وتهتم بالمكونات اللي فيها بشكل جيد. صحيح. لكن نحاول دائما نختار الخيار الصحي مع وجود أيضا الأكلات الصحية في المطاعم الصحية الموجودة المتوفرة أيضا حولنا، ممكن أن نحن نلجأ لها بدل المطاعم الأخرى حتى يعني نقلل نسبة الضرر اللي ممكن نحن ننقله للجسد
2: ونحقق التوازن أكيد الصحي. ومثل ما ذكر يعني أستاذ شبيب، يعني اليوم استشفينا من كلامه إن معرفتنا بطرق الطهي في المطاعم، فهم تركيبة الوجبات، هذا أمر مشترف وإنما ضرورة للحفاظ على صحتنا.
1: نعم، نحن نشكرك ضيفنا العزيز الأستاذ شبيب بن سعيد بن راشد الكلباني، أخصائي تغذية علاجية قسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة. يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.

0: كما عودناكم مستمعين الأكارم في فقرة طموح ونجاح، نعرض نموذج من نماذج الشباب العماني الذي يكافح حتى يصل لهدفه أكيد بكل مثابرة وثبات. فالنجاح يأتي نتيجة حتمية للسعي ليترجم الطموح إلى واقع ملموس.
1: واليوم يسعدنا أن نرحب بالأستاذ عبد الله بن علي العيسائي في أسلوب حياة، وهو صاحب مشروع نيشان للعطور. نتعرف وإياكم على قصة طموحه الناجحة والمليئة بالشغف والتحدي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
2: حياكم الله ويعطيكم العافية، تشرفت تواجدي طبعا بينكم اليوم، وإن شاء الله نقضي وقت فيه الفائدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قبل ما نتحدث عن المشروع أخي عبد الله، عرفنا عن نفسك بداية، دراستك، ومتى بديت وشقيت طريق العمل الحر؟
2: والله أنا دراستي طبعا في إدارة اللوجستيات، وفي البزنس تقريبا من 2014، يعني في أيام المدرسة.
0: ما شاء الله.
2: ودخلت في أكثر من مجال يعني، ولكن المشروع الأبرز يعني كان مشروع توليب مارت، وهو مختص في، ربما يكون بعيد عن يعني عن إنه يديره يعني رجل، واللي هو مختص بال يعني الكوزمتكس والسكين كير. فمن بعدها تقريبا في 2024 حصل إنه التقيت بأحد الأخوة العطار عمار المعمري، صاحب براند بلوم، ويعني كان في خطة سابقة، ولكن ما لقت يعني ما كانت هي النقطة اللي أنا حاب أوصلها.
0: لا.
2: فمن بعدها خبرته يعني عن الكونسبت اللي في بالي، واشتغلنا عليه. وكان معرض العطور في هذيك السنة كان شهر 6.
0: نعم.
2: 2024، فكان هو أول معرض، يعني تعتبر أول يعني نقطة
0: انطلاقة.
2: عملية. نعم.
0: انطلاقة وتدشين. وبالنسبة للمشاريع المشروع السابق.
2: المشروع السابق اللي هو توليب مارت كمحل موجود من 2017، وكأونلاين بزنس موجود من 2014.
0: ومستمر.
2: مستمر. نعم.
0: جميل.
1: طيب نتكلم عن هذا المشروع، مشروع نيشان للعطور. إيش اللي يميز هذا المشروع مقابل أكيد وجود الكثير من المنافسين في السوق؟
2: في الحقيقة براند نيشان ظهر هو نتيجة لأنه إحنا كنا ندور عن شيء مختلف.
0: نعم.
2: فكان في هذا الشيء ظهر في الاختيار العطور، في طريقة الباكجينج، في كل تفاصيل البراند. يعني إحنا كنا ساعين أن نكون مختلفين، وظهر أكثر شيء في مسألة اختيار العطور. حتى في البدايات كان في ناس أنا طلبت استشارتهم، ناس في السوق يعني، وقالوا لي هذه الروائح ما تناسب السوق العماني. وكلامهم فيه جانب من الصحة.
0: برافو.
2: ولكن يعني أنا حاب هذا الاتجاه، بحكم أنه أساسا يعني أنا داخل المشروع كمشروع إضافي مش مشروع أساسي. فكانت الفكرة أنه يعني إذا ما بقدم شيء مختلف فأنا ليش موجود؟
0: نعم. عادة يقال أن الأشخاص اللي يدخلوا عالم التجارة يجب أن يتميزوا بروح المغامرة والشجاعة، وأعتقد أنك تحليت بهذه الصفتين.
2: والله أنا إنسان على الصعيد الشخصي يعني أتردد كثير، ولكن الحمد لله يعني توفقت في أني دخلت هذا المجال.
0: نعم. هو مثل ما لاحظنا يعني لما تكلمت عن دراستك نوعا ما بعيد عن دراستك، بس يمكن استفدت من هذا الشق الدراسي.
2: احنا درسنا مواد في الاقتصاد، درسنا مواد في الماركتينج، في السبلاي تشين، في اكثر عن يعني شيء اكيد انه هو يساعد الحين في فهم يعني السوق بشكل عام.
0: نعم. ممتاز. قبل ما نتكلم عن التحديات، يعني اذكر لنا يعني ابرز مكونات عطورك ومع من تعاونت.
2: في الحقيقه احنا كتصنيع أنا أتعامل مع العطار عمار المعمري، هو صاحب المصنع، وهو يعني يشاركني أيضا اختيار العطور، اختيار الروائح. احنا كبداية في البراند تقريبا دخلنا ب 12 عطر. هذه انطلاقة البراند كانت عبارة عن 12 عطر مقسمة لثلاث أقسام. عطور العود، وفيها أربع عطور، عطور أساسها الحمضيات والجلود، والكوليكشن الأخير كان مختص بالروائح النسائية، وكان في نوعين بخور.
0: جميل.
2: نعم.
1: طيب نتكلم عن يعني الزيوت العطرية نعرف أن ممكن تكون الزيوت شوية غالية في أسعارها،
2: نعم.
1: فمن وين تعتمد على استيرادها؟
2: الاستيراد معنا طبعا احنا نتعامل مع شركة فرنسية تعتبر من يعني من أعرق الشركات في هذا المجال، وأكيد الأسعار مختلفة بحسب مكونات الزيت العطري، ما ممكن أنها تكون قاعدة ثابتة على كل العطور أو كل الروائح. وأيضا ما بالضرورة يكون أن الزيت العطري غالي عشان هو مثلا في مكون العود أو مكون غالي، لأن في الغالب الزيوت العطرية تكون عبارة عن مركبات كيميائية يعني، عشان ما يكون فيها مثلا تأكسد المحاصيل. هذا شيء معروف يعني في أي مجال زراعي أكيد أن المحاصيل تختلف بين محصول وآخر، فكيف ممكن هم يوازنوا بين الكفاءة المنتج اللي يطلع بحيث أنه يكون باستمرار على نفس المستوى.
0: جميل.
2: نعم.
0: وين موقع الطبيعة العمانية في عطورك؟
2: في الحقيقة في كثير من المكونات، يعني أبرزها مثلا الروائح الكوليكشن العود، فيه الزعفران، فيه الهيل، فيه كثير من المكونات. وغير كذا برز أيضا في البخور معانا، إن احنا استخدمنا في كان في يوم المرأة دشنا بخور بهيج، وهو كان عبارة عن خلطة عمانية، خلطة عطور عمانية وأساسها الصندل.
1: طيب نتكلم عن أهم الاستراتيجيات التسويقية اللي تستخدمها عشان تجذب العملاء. كيف ممكن أنك أنت تدرس الناس، تعرف أذواقهم، لأنه كل شخص يختلف عن الآخر؟
2: أكيد طبعا،
0: وخاصة يعني مع ازدحام الأسواق عبد الله، يعني الآن ما شاء الله يعني عد وحسب البراندات سواء العالمية أو العمانية.
2: أكيد نفس ما أسلفت في البداية، طبعا واحد من يعني أهم الركائز كانت في البراند هو أن احنا حابين نكون مختلفين عن اللي موجود في السوق. بالتالي الحين تروحي أي سوق أو تدخلي أي مول بتسمعي نفس الكلمات تتردد، ثبات 24 ساعة، ضمان ذهبي، وغيرها من العبارات اللي يستخدموها للتسويق أو للترويج عن العطور، واللي للأسف هي يعني تعتبر مغلوطة نوعا ما، بحكم أنه يعني هي ما في قاعدة ثابتة على كل العطور.
0: نعم.
2: يعني كل وأساسا تجربة كل شخص عن آخر أكيد تختلف، درجة حرارة في الجسم، نوع الملابس، وغيرها من الأشياء. فاللي الحاصل حاليا في مجال العطور هو أنه يتروج لها كل العطور بمختلف فئاتها أنه هي ثابتة وفواحة، وهذا الشيء مضلل طبعا.
0: نعم. شكلك عبد الله درست السوق قبل تخوض هذه التجربة.
2: بالضبط،
0: شفت الأنواع، شفت إيش الناس تحب أكثرها، طبعا غامرت يعني.
2: نعم.
0: يبدو أنك غامرت بعد
2: أنا
0: شوية.
2: على مدار موسمين معرض عمان للعطور كنت موجود في الساحة أقابل الناس، أخذ
0: هذا قبل لا تطلق مشروعك.
2: هذا قبل مشروع نيشان، وفي نفس الوقت أنا أحب أطلع طبعا على المشاريع سواء المحلية ولا اللي تكون مثلا جاية في المعارض، هي تكون فرصة أو حتى تكون خارج السلطنة. أحب أسمع، أحب أناقش، أحب أشوف وش الـ يعني الفرص اللي موجودة، بحيث أن احنا تكون إن شاء الله معنا فرصة فيها أن تكون موجودة في براند عماني.
1: طيب من خلال مشروعك إيش هي أهم المشاركات اللي شاركت فيها؟
2: تعتبر طبعا معرض عمان للعطور اللي هو يعني يستقطب هواة ومحبين العطور في السلطنة كامل، فهو يعني هو أهم معرض في السنة بالإضافة إلى المعارض الثانية يعني، وبدون استثناء تقريبا احنا شاركنا في كل المعارض، وهي تكون فرصة ذهبية. تسألتوني قبل عن طريقة التسويق،
0: التسويق والترويج،
2: انه هو يكون تسويق مباشر او عرض مباشر للفكرة من البراند. يعني انا اتشرف طبعا اذا كان حد يسمعني من زبايني او من عملائي، دائما كنت اشرح لهم عن فكرة البراند وكيف نحاول ان نوصل للصورة الحقيقية لمجال العطور، بعيدا عن كل حد يعني وش جالس يسوق. أنا أحاول أوصل الفكرة بأنه كل عطر له خصوصيته، أنت طريقتك كيف تستمتع فيه، مش بالضرورة أبدا يكون العطر الخارق اللي ممكن يعني أنت تعامله معاملة يعني كل وقت. كل عطور لها خصوصيتها.
0: صحيح. طبعا المشروع، أي مشروع لا يخلو من تعب وجهد، لما فتحت يعني الحمد لله
2: أكيد.
0: المحل وأيضا تبيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
0: بالإضافة أيضا لبراندك السابق اللي متعلق بمستحضرات العناية بالبشرة. أبرز التحديات يعني لو تخبرنا عن المشروعين، أيضا نعطي فكرة بالنسبة للمستمع الكريم، والأسعار يعني أكيد يمكن يخطر في بال الشخص إيش هي أسعارك؟ هل أسعارك تنافسية في ظل هذا الازدحام في السوق؟
2: والله كتركيز أنا ما مركز على مسألة الأسعار أنها تكون تنافسية، هي معادلة بين يعني بين أكثر عن شيء، يعني بين كلفة التصنيع، بين التسويق، بين كل هذه العناصر، يعني هي تأثر في النهاية على سعر المنتجات. بخبرش الأسعار، ولكن خلينا خبرش عن النقطة الثانية اللي هي التحديات. صراحة يعني ما عندي يعني شيء معين انه ممكن اقول انه هو كان تحدي، ولكن لو بيكون شيء واحد واتوقع هذا يواجه الاغلب، مسألة الصورة النمطية لموضوع العطور. يعني في صورة ذهنية مع الاغلب، يعني مع المستهلك ايا يكون، لان احنا في المعارض نواجه ترى مختلف الجنسيات، ما شرط المستهلك العماني، ولكن الاغلب عنده مفاهيم مغلوطة بخصوص الثبات والفوحان وجودة العطر وكيف هو رابط كل هاي الأشياء. بس طريقتنا وكيف احنا نوصل للمعلومة بأنه لا، أنه لكل رائحة مثلا خصوصيتها، لكل مكون خصوصية،
0: طريقة استخدامك، الوقت، طريقة حتى الرش
2: بالضبط، والملابس وغيرها من العوامل. نعم. أكيد. نعم. فهذه يعني هذا أبرز التحديات. صحيح. أنه يصادفنا صراحة في المعارض بالأخص، في ناس يعني تحب تطلع على شو اسمه، يعني على على على الخبره وعلى التجربه مالك بانها ان هي عندها خبره اكثر،
1: وحتى تقارنك مثلا بمشاريع
0: براندات.
2: بس هالشيء وارد عادي طبعا، احنا نتفهم، واكيد هذا سوق وكل حد حر يعني باختياره،
0: وعالم واسع يعني العطور، حتى لدرجه ان هناك عطور تناسب الشتاء وعطور تناسب فصل الصيف.
1: صحيح.
0: فالعالم واسع وعميق. أكيد. ومتشعب يعني،
2: واحنا في عصر للاسف طغى فيه الطابع التجاري.
0: صحيح.
2: يعني يمكن تو جربته بدون ذكر يعني تجارب، ولكن المشاكل جالسة تزيد.
0: أيوة. كل حد يمدح.
2: أيوة. في مشاكل تخص الحساسية، مشاكل. صح. تخص الجيوب الأنفية وغيرها وغيرها وغيرها. طبعا كل هذا ينحل في أن أنت تتبع المعايير العالمية في مجال العطور،
0: تصنيع العطور.
2: أيوة. بالنسبة للأسعار طبعا هي تتفاوت من يعني مختلف المنتجات، لأن في معنى منتجات خاصة بالجسم، فبالطبيعي تكون أسعارها أقل. الأسعار طبعا مقارنة بالجودة والستاندرد اللي احنا شغالين فيه تعتبر مناسبة، ما في أسعار يعني فلكية مثل ما يقولوا، الأسعار كلها في متناول الجميع. وغير كذا أنه احنا دائما موجودين في المعارض نتشرف بالجميع، وغالبا في المعارض احنا يكون في معنا عروض ترويجية وكذا، فهي فرصة أنكم تتعرفوا علينا أكيد
0: إن شاء الله. قبل ما نختم يعني خطر في بالي أسألك عبد الله، ليش اخترت نيشان؟
2: والله الاسم أنا مختارنه أساسا لبزنس ثاني، وهو مسجل من 2023
0: ما شاء الله.
2: ونيشان في اللغة العربية وفي أيضا الأوردو هي بمعنى العلامة.
0: نعم. عارف.
2: فصار كذا ربط أنه هو نيشان، معنى أنه هو يعني له علامة أو له بصمة.
0: تمام. إن شاء الله تترك علامة وبصمة في عالم العطور إن شاء الله.
1: من اسمه نصيب بإذن الله. نحن نتمنى لك كل التوفيق في هذا المشروع وحتى في مشاريعك الأخرى. الأستاذ عبد الله بن علي العيسائي صاحب مشروع عطور نيشان، يعطيك العافية.
2: الله يعافيكم وتشرفنا فيكم.
0: كل الشكر عبد الله، أنت نموذج أكيد للشباب الطموح، وإن شاء الله كثير اليوم تكون ألهمت كثير من مستمع لك اليوم إن شاء الله.
2: شكرا
0: لك كل
2: شكرا. يعطيك العافية.

في الختام مستمعينا نقول بأن اللطف في الكلام واللطف في التصرفات يترك أثر عميق داخل النفس والقلوب التي تميل للرفق حتى وهي متعبة تظل صادقة رغم كل شيء. حتى نلتقي لكم خالص الود منا، وهذه تحيات فريق العمل. كانت معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر لحسني. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي أبدأها بأبرز العناوين. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. من العناوين وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الضغط الأمريكي لا يجدي نفعا وأن إعادة الدبلوماسية ليست مستحيلة. ودعا طهران واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما. يأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر وخفض التصعيد في المنطقة وإعادة فتح قنوات للحوار بين الطرفين. في الأراضي الفلسطينية تتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان، فقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة جراء غارات للاحتلال، كما استشهد آخرون في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية بجانب هجمات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين. في السياق، أكد الاتحاد الأوروبي و14 دولة دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعطل أنشطة الوكالة وعملياتها. وأعربت الأطراف في بيان مشترك عن إدانتها الشديدة للدخول غير القانوني إلى مركز قلنديا للتدريب التابع للوكالة والاستيلاء على منشآت تابعة لها في القدس الشرقية المحتلة. كما أكد البيان على أن مقر الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة احترامها والامتثال الفوري والكامل للالتزامات تجاه المنظمة. جددت القوات الإسرائيلية توغلها في عدد من القرى بريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في جنوب سوريا. وأفادت مصادر بأن هذه القوات نصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وأطلقت القوات الإسرائيلية أمس 3 قذائف مدفعية من الجولان المحتل باتجاه ريف دمشق الغربي، سقطت في مناطق مفتوحة، كما توغلت في قريتين بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية في أجواء حوض اليرموك. تواصل موسكو وكييف تبادل الهجمات في عمق أراضي كل منهما والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت مرافق تخزين لوجستية قرب العاصمة كييف، فيما قالت موسكو إن الهجوم استهدف مرافق عسكرية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة مكثفة على أهداف في 9 مدن أوكرانية، بما في ذلك المنشآت الصناعية ومصافي النفط ومراكز اللوجستيات والبنية الأساسية للموانئ. ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال وأقليم التبت الصيني إلى نحو 600 شخص، فيما لا يزال أكثر من 1900 في عداد المفقودين بينهم سياح من جنسيات متعددة. يأتي ذلك وسط تحذيرات من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا، إذ تهدد بحيرة تشيكلت على جانبي الحدود بين البلدين باجتياح المنطقة عقب التدفق الهائل للجليد والطين والصخور الذي تسبب في محو قرى وتدمير بنى أساسية. قال وي سونغ لاك مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي إن سول تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية. تأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه كوريا الجنوبية أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان الشهر المقبل.
بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي سجل فيه أكثر من 5700 حالة إصابة مؤكدة، من بينها أكثر من 2700 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جمهورية إفريقيا الوسطى تعد الآن الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، تليها جنوب السودان مع توسع رقعة الوباء في شرق الكونغو باتجاه المناطق الحدودية. قال مسؤولون في جنوب السودان إن ما لا يقل عن 49 شخصا قتلوا وأصيب 33 آخرون بعد أن شن مسلحون هجوما على تجمع لرعاة الماشية في ولاية وراب. وساهم الانتشار الواسع للأسلحة بين المدنيين في تفاقم أعمال العنف في جنوب السودان. توفي ملك النرويج هارالد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر 89 عاما حسب ما أعلن القصر الملكي، ليخلفه تلقائيا ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاما. وكان الملك هارالد الذي حكم النرويج عام 1991 يعاني من مشكلات صحية عديدة في السنوات الأخيرة، إلا أنه استبعد التنازل عن الحكم طيلة فترة مرضه. بمشاركة محلية ودولية أقيمت بمدينة صلالة في محافظة ظفار أعمال المؤتمر والمعرض العماني 25 للطب والجراحة الأذن والأنف والحنجرة، الذي يناقش أحدث المستجدات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة بالتعاون مع وزارة الصحة حلقات عمل تبحث مجرى القصبة الهوائية والتخاطب والسمعيات، إضافة إلى تشريح عظم الأذن الصدغي. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $2.95 مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم $91.67 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. افتتح بمحافظة الداخلية جامع سنت بولاية بهلة، الذي يأتي إنشاؤه تأكيدا على أهمية عمارة المساجد والجوامع والعناية بها باعتبارها من أبرز المعالم التي تجسد حضور القيم الإسلامية في المجتمع وتوفر بيئة مناسبة لأداء العبادات وتعزيز التواصل والترابط بين الأهالي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامع 3000 مصل، إلى جانب مصلى للنساء يتسع لنحو 200 مصلية، كما يضم عددا من المرافق الخدمية. ويتميز الجامع بتصميمه المعماري المستوحى من جماليات العمارة الإسلامية وملامح الحضارة والهوية والتراث العماني. توج بولاية صلالة الفائزون في منافسات بطولة خريف ظفار للبولينج التي نظمتها اللجنة العمانية للبولينج بهدف تعزيز انتشار هذه الرياضة وإثراء الجانب الرياضي ودعم الحركة السياحية في المحافظة خلال موسم الخريف. وشارك في البطولة أكثر من 90 لاعبا، واشتملت المنافسات على بطولتين، الأولى المفتوحة لجميع ممارسي اللعبة فيما خصصت الثانية للاعبي محافظة ظفار. وقعت تشيلي والأرجنتين وبوليفيا وبيرو إعلانا مشتركا لزيادة التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية بهدف تعزيز التنمية والتنسيق والاستثمار، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأربع المنتجة في أمريكا الجنوبية إلى ترسيخ مكانة المنطقة بوصفها موردا عالميا موثوقا به في إطار تحول الطاقة. تجاوزت حصة شركات صناعة السيارات الصينية من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا نسبة 11% الشهر الماضي، فيما يواصل المستهلكون شراء السيارات الهجينة القابلة للشحن بأسعارها المعقولة.
في المقابل أعلنت شركة تويوتا انخفاض مبيعات سياراتها بنحو 5% والإنتاج ب 2% في يوليو الماضي تأثرا بالتراجع في الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهو ما عوضه الأداء القوي في اليابان. طرحت شركة جوجل مجموعة من مزايا تخطيط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث بهدف مساعدة المستخدمين على البحث عن الرحلات ومتابعة أسعار تذاكر الطيران والفنادق وصولا إلى إتمام حجوزات الإقامة. وتتضمن المزايا الجديدة أداة لتتبع أسعار الرحلات مستوحاة من خدمة رحلات جوجل، إذ يمكن للمستخدم تحديد الوجهة وتواريخ السفر عبر وضع الذكاء الاصطناعي ليعرض له خيارات من أكثر من 300 شركة طيران وموقع للسفر. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. شهداء والجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب والجراحة الأذن والأنف والحنجرة. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: نرقص نوى أو اشتقاق لغوي لفعل جديد. عزيزتي كانت رقصة فريدة لروحين الظامئين، والآن لأنني أعانق تلك الروح الندفية وأسبح في عراء تلك الرقصة وفتنتها، فإنني أرغب أن لا يلحق بها أذى الجميع والحشد، وعلي أن أجتهد في اختراع فعل نبقى فيه أنا وأنت في الرقصة دون سوانا من البشر. إذا استخدمنا أنا وأنت الفعل الحاضر نرقص، أضفنا شخصا ثالثا آخر تلقائيا، شخصا غير مرغوب فيه ألجأتنا إليه اللغة، كائنا يقتحم عزلتنا التي نمارسها أنا وأنت، يحضر بيننا كرقيب مريض أو متفرج فضولي أو صديق لا شأن لنا بصداقته الآن. إنهم يتحدثون عن دو سوسير وسيبوي والفراهيدي وابن خلوي والأصمعي والثعالبي وغيرهم، وليس أولئك الجليلون هنا بقصتنا أنا وأنت ولا بسجالنا معهم وحوارنا وإياهم، وإنهم يقولون ادعاء غير مفهوم أبدا إن الفعل الحاضر بصيغته نفعل هو الاثنين أو أكثر، وبهذا سقطوا في البئر التي ادعوها. فهذا الفعل في حقيقة الأمر هو لثلاثة وأكثر، وإن الاثنين لا يعملان فيه وحدهما إلا بمعية ثالث أو بصحبة شاغرة لآخر، حتى ولو كان غير مرئي، لأن اللغة توفر حضوره وتستخدم شراكته. أفهم أن شخصا ما يتكلم عن نفسه قائلا أرقص في حالة التعبير عن حاضره، ورقصت في حالة التعبير عن ماضيه، أو أن ثلاثة أو أكثر يقولون نرقص في حالة التعبير عن حاضرهم، ورقصنا في حالة التعبير عن ماضيهم. لكن بمجرد أن يقول اثنان نرقص في حالة الحاضر ورقصنا في حالة الماضي، يتورط الاثنان في الرقص بمعية ثالث أو بصحبة مجموعة أو عصبة، يكتسب الاثنان بذلك رفقة أخرى، رفقة شخوص آخرين لا تمنح فعلهما خصوصية رقصتهما وعذوبة لقائهما. لذا أريد أن أخصك بفعل يكون فيه رقصي ورقصك فحسب حاضرا، فعل الرقص كان أم ماضيا نتحدث به أنا وأنت، إنها لذاذة وشوق شخصي، مطر شخصي، فعل شخصي ارتكبناه معا أنا وأنت دون الآخرين. لقد قلبت وجوه الرقصة ودرست حضورينا نحن الاثنين، فانهمر الفعل الحارق الحار الخاص جدا، وعوضا عن نرقص التي تحيل إلى أكثر من شخصين، وعوضا عن نرقص أنا وأنت التي جاءت إضافة الأنا والأنت فيها لتأكيد أننا اثنان وألا سوانا، مبقية الفعل محتشدا ومتورما وقابلا للتضخم لثلاثة أو أكثر. عوضا عن ذلك سألعب بالفعل كما ورد بصيغته في المعاجم والقواميس، وكما ورد متواترا على ألسنة العرب الذين لم يتوقعوا قطعا هذا الاستخفاف الراقص من اثنين لا من مجموع، ذكورا كلهم كانوا أم إناثا أم مختلطين من ذكور وإناث. واحتكاما إلى اعتباطية اللغة نفسها، حيث يقف المتداور المكرور المحنط جامدا كالإسمنت المسلح، ثقيلا كالفولاذ المريض بداء العظمة، ذلك الفعل الذي ألصقته اللغة القاموسية على ألسنتنا في حلوقنا ككتاب مقدس لا يمكن تعديل كلمة بين سطوره، ولا لمس حركة من حركاته، ولا مد سكنة من سكناته، ولا اشتقاق أو نحت حركة لنا فيه أو توقا لنا في ثباته المحكم. احتكاما إلى تلك الاعتباطية ذاتها، سنفعل اعتباطيتنا الطازجة المبتكرة الوليدة أنا وأنت، وعوض نرقص أو نرقص أنا وأنت سأحمل الفعل الحاضر أي المضارع كما هو، لكنني سأضيف إليه قليلا، سأمتطيه لكي أهيئ مكانا لكلينا فيه كيما يدل على رقصتينا أنا وأنت فحسب، دون أن يتجرأ علينا متجرئ، ودون أن يهطل علينا جاسوس أو رقيب أو فضولي أو تفاهة بصاصة أخرى من التفاهات التي تملأ هذه الحياة. في تعبير عن حاضر رقصتنا، سنكرر أنا وأنت نرقص نوى، أي نرقص أنا وأنت دون ما أي آخر أبدا. واضطرارا كما تلحظين، وضعت سكونا على صاد كي يسلس القياد في التلقيح والتجذيب للفعل الجامد، لأن يصير ويتحول صوب رحلتنا الخاصة. كان من الصعب بعد أن سكنت الصاد أن لا أضيف نونا لكي ألحق بالفعل لمسة مواتية تروضه وتستميله للتحرك والتحول، نونا تؤكد الحضور وتحضنه وتستبقيه، حضورا كنون وقلم وما يسطرون، ليذهب إلى نبأ عظيم يحقق لنا ثنائية رقصتنا، مفترعين الفعل الحميم ومتشبثين بتلك الخصوصية السرية الشائقة الحميمة. لذلك سأضيف الواء المنفتحة مثل صرخة فرح مذهل تشمخ في الموسيقى الممتدة ألفا وفضاء، وفي الحضور الثر، وفي فتنة اللغة وأحراشها وسهوبها الخصيبة. وإذا فأنا وأنت يا عزيزة الحلوة نرقصن والآن، وإننا نرقصن وكمجنونين وتوجين معا بالمثنى الذي لا يجمع، بالتجريد والصوت، بالقصيدة والموسيقى، بالمهموس والمرموز، بالصائت واللون. نرقص نوى اشتقاق لغوي لفعل جديد.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول.
2: الرأي هو ليس المعرفة.
1: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آراءهم؟
2: حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة.
1: أعتقد أنه محاولة خطيرة في مسارات أخرى.
2: مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
2: لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد.
0: المناظرة. كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج الذي يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. المشاركة والتفاعل مع الأحداث السياسية على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التوترات الإقليمية، هل هي حق عام ومساحة مشتركة بين الجميع، أم فعل يجب أن يقتصر على ذوي الاختصاص السياسي؟ في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وميداناً واسعاً للنقاشات العامة بما في ذلك القضايا السياسية، لا سيما في أوقات التوترات الإقليمية التي تشهدها بعض مناطق العالم. في هذا السياق يبرز تساؤل جوهري، هل ينبغي أن تظل المشاركة السياسية عبر هذه المنصات حكراً على المختصين في الشأن السياسي لما تتطلبه من وعي ودراية، أم أنها حق عام ومساحة مفتوحة لكل فرد؟ فبين من يرى أن الخوض في القضايا السياسية دون معرفة كافية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتأجيج الأزمات، ومن يؤكد أن المشاركة السياسية حق أصيل لا يجوز تقييده، تتشكل ملامح هذا الجدل الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانباً مؤيداً للمشاركة السياسية، والثاني يمثل رأياً معارضاً حول هذه القضية. ضيفي الأول في هذه الحلقة الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع. أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك.
2: أهلاً وسهلاً بكم، سعيد بوجودي في هذا البرنامج.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ مبارك. أيضا في الطرف الآخر من هذه الحلقة وهذه المناظرة الأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك إدريس، حياك الله.
3: بداية، كما في كل حلقة أو مناظرة نطرح ضوابط هذا البرنامج، طرح الموضوع لا يمت بالصلة أو بالضرورة بصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار، لا مواجهة الشخوص، الالتزام بموضوع المناظرة واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، استخدام اللغة مهذبة ومفهومة للجميع، والالتزام بالوقت المحدد. طبعا حتى نبين وجهتي النظر بين الطرفين، الأستاذ مبارك يدافع عن فكرة أن المشاركة السياسية يجب أن تقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة في الشأن السياسي. الأستاذ عبد الله يدعم فكرة أن المشاركة السياسية على منصات التواصل تعد حقا عاما ومساحة مشروعة للجميع. نذهب مباشرة إلى المحور الأول وخطاب الافتتاح. المشاركة السياسية عبر منصات التواصل حكر على ذوي الاختصاص أم حق عام؟ أبدأ معك أستاذ مبارك في غضون 3 دقائق.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفند في هذه القضية يجب أن نتفق على محددات عامة في تقديري. أولا، هذه المحددات مشتركة بين الرأيين، ما وصفته بالرأي المؤيد والرأي المعارض. المشاركة أصبحت ليست تقديرا أو يحكمها أحد، وإنما هي حق عام بالضرورة وبطبيعتها، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أو سلطته أن يجهض هذا الحق العام. وبالتالي نقاشنا اليوم في ربما في التداعيات والآثار للمشاركة في القضايا السياسية على منصات التواصل الاجتماعي. ما أنطلق منه هو فكرة أن القضايا السياسية هي بطبيعتها قضايا معقدة يختلط فيها الأمن بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بمنطق العلاقات الدولية. وما نراه ظاهرا غالبا من ظواهر سياسية أو من خلافات أو من تصادمات سياسية يختبئ خلف طبقاته الكثير من هذه الأبعاد والأوجه والتداعيات. وبالتالي عندما ندافع عن أن يكون هناك متخصصين يتحدثون في هذه القضايا ويحللون هذه القضايا فهي مدافعة عن أصل المعرفة وهي مدافعة عن تأصيل المعرفة الحقيقي. عندما نريد أن نفهم الظاهرة السياسية لا بد أن تتكامل هذه الأبعاد المختلفة مثل ما ذكرت في البداية. وهذا التكامل لا يحمله إلا شخص متخصص يستطيع أن يسبر أعماق هذه الأبعاد ويستطيع أن يصل إلى خلاصات المعرفة حولها لتكوين رأي أصيل ومستقل حول هذه الظواهر. مع ذلك تبقى آراء سطحية. هذه الآراء السطحية تداعياتها أكثر من إيجابياتها. من تداعياتها أنها قد تؤجج المجتمع، قد تنشر المعلومات المضللة، قد تؤجج الشائعات بين المجتمع. وهذه الأبعاد أيضا لها دور في التأثير على المجتمع بشكل عام. قد تكون هناك انقسامات أو توترات اجتماعية نتيجة رأي مغلوط أو رأي غير صائب. فمن هذا المنطلق ربما نحن يعني ننتصر بشكل أساس للرأي الاختصاصي، خاصة في مثل هذه التوترات التي تحمل في طيئتها مثل ما ذكرت أبعادا متشعبة وعميقة.
5: نعم، ولهذه المعطيات ترى أن يجب أن يكون هناك اختصاص وسردية قائمة على وجود مختص يدعم فكرة أيا كانت فيها في هذا الشأن السياسي أو الجو السياسي في مثل هذه الأوضاع. هذا ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أستاذ عبد الله إليك خطاب الافتتاح أيضا كما ذكر هو في غضون 3 دقائق، كيف ترد على ما ذكره وأيضا تفند فيها وجهة نظرك بشكل شمولي؟
6: نعم إدريس، من وجهة نظري أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بانتزاع بعض الجوانب المهمة من سياقاتها وقبل الحديث عن أحقية الناس في المشاركة في مختلف القضايا السياسية. يجب أن ندرك تماما أن الوصول للمعرفة أصبح أمرا متاحا وسهلا مقارنة بالسابق، وبالتالي المعرفة التي أشار لها الأستاذ مبارك الوصول إليها أصبح يسيرا وسهلا من مختلف فئات المجتمع وليس حكرا أو يقتصر على المتخصصين في هذه المجالات. قدرنا في المنطقة أن نعيش في مكان مليء بالصراعات، مليء بالنزاعات، مليء بالحروب، فبالتالي ابتعاد الناس عن مناقشة مثل هذه القضايا يجعل هناك فجوة كبيرة بين ما يدور حولهم وبين مدى معرفتهم واهتمامهم وتقديم رأيهم حول مختلف هذه القضايا. أدرك تماما مستوى التعقيد الذي ذكره الأستاذ مبارك في مثل هذه القضايا التي تتشابك فيها السياسة مع الأمن مع الاقتصاد مع المجتمع، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول، وبالتالي رأيه صوته يجب أن يصل بنفس المستوى الذي تصل فيه الآراء الأخرى. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الرأي بعيدا عن الوعي بعيدا عن الإدراك. وبالتالي أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رأي وصوت الناس حاضر في هذه القضايا بل ومؤثر كذلك في سير مجرياتها.
5: جميل، ولهذه المعطيات كلها بشكل شمولي سنذهب يعني في قارب الوقت إلى يعني جوانب بشكل أعمق نتحدث يعني حولها في إطار فرضيات يعني مطروحة بشكل عام حول هذا الموضوع. تقول الفرضية أن القضايا السياسية خاصة في أوقات التوترات تتطلب معرفة متخصصة، ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية ينبغي أن تقتصر على أهل الاختصاص. أبدأ معك أستاذ مبارك يعني في الرد على هذه الفرضية انطلاقا من وجهة نظرك وما تؤيده.
2: نعم، في تقديري في البداية لابد أن نفند بعض ما ذكره الأستاذ عبد الله فيما يتعلق بحق مشاركة العموم في القضايا السياسية أو بالرأي في القضايا السياسية. هو ذكر أن المعرفة متاحة أصبحت للجميع وهذا مبدأ نتفق جميعا فيه.
5: نعم،
2: خاصة مع انتشار الوسائط المعرفية المتعددة والوسائط الإلكترونية. لكن ما نتحدث عنه تحديدا هو الرأي، والرأي هو ليس المعرفة، الرأي هو خلاصة التحليل الناتج عن المعرفة. الكل يستطيع أن يصل إلى معلومات، الكل يستطيع أن يصل إلى بيانات، لكن من هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونون خلاصة فكرية مرتبطة ومحللة قادرة على تكوين رأي مستقل في هذه البيانات وهذه المعلومات؟ فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا ذكر أن الرأي لا بد أن يكون قرينا بالوعي والإدراك، وهذه هي نقطة أعتقد نقطة الاختلاف ونقطة النقاش الرئيسية. ما هي الضمانات وما هي أيضا الحدود التي نقول من خلالها أن هذا الوعي والإدراك يتوفر، لا نقول لدى الجميع لكن لدى الغالبية التي تشارك في مثل هذه المساحات ومثل هذه القضايا؟ أنا أعتقد هاتين نقطتين مفصليتين في تفنيد هذه الحدة. بالعودة إلى سياق الفرضية المطروحة، عندما نقول وننادي بمشاركة المتخصصين وتكوين رأي المتخصصين، إذن نحن نعترف بالصيرورة الطبيعية لتكوين المعرفة. المتخصص هو ذلك الشخص الذي تأهل بالمعرفة، سواء كان من مؤسسات معرفية، من مؤسسات أكاديمية، وحصل على الاعتراف المؤسسي من السياق الذي يأتي منه، سواء كان من مؤسسات رسمية أو من مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو مر بالوضع الطبيعي والتدرج الطبيعي الذي يكسبه هذه القدرة وهذه يعني المكنة على تكوين الرأي المستقل والرأي الناضج والرأي الواعي. ولكن عندما يشارك الجميع بمختلف مشاربهم، بمختلف أيضا طبقاتهم، بمختلف معارفهم، بمختلف مستوياتهم الفكرية، ما الذي يضمن أن هذه الآراء جميعها تكون آراء مسؤولة وتكون آراء واعية وتكون آراء تصب في الحقيقة التي نبحث عنها جميعا؟ أنا أدعو هنا إلى أن نتعامل مع المسألة أن أوقات الأزمات هي أوقات لا تحتمل الآراء المريحة أو الآراء التي يمكن أن تثار وجهات النظر حولها باتساع، وإنما تحتاج إلى الآراء المسؤولة. لأن مثل ما ذكرت في البداية، الكلمة غير المسؤولة والرأي غير المسؤول له ثلاثة مسارات أساسية، إما أن ينتج انقساما أو توترا أو خوفا داخل المجتمع، وكلها محاذير ربما نحن نعانيها الآن في منطقتنا بتداعيات الأحداث وتدافعها الكبير في هذه المنطقة.
5: وهذا الأمر ينسحب على أي كان صاحب هذا الرأي؟
2: يعني مرة أخرى نعود إلى تأصيل المسألة. أنه لابد أن عندما ننادي بمشاركة الجميع لابد أن تكون هناك محددات، لأن نقول هذا رأي مسؤول وهذا رأي واعي وهذا رأي مدرك.
5: نعم، ربما من يقرأ ما ذكره أستاذ مبارك قد يجد في نوع من المبالغة بالنسبة للرأي العام، أيا كان فئات هذا الرأي أو أصحاب هذا الرأي، وهو ينطلق من أن يكون هذا الرأي مسؤول لكونه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث. يعني هل هناك من مرد على ما ذكره وبناء، وأيضا مردك أستاذ عبد الله على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور؟
6: نعم، أنا أفند وأؤكد على بعض النقاط. نعم. المعرفة كما ذكر الأستاذ مبارك تماما وكما كنت أقصده،
5: نعم،
6: هي مدخلات لتكوين رأي جيد أو رأي مبني على مدخلات جيدة. بدون هذه المعرفة، بدون هذه المدخلات، لا يمكن أن يتكون هذا الرأي. الوعي والإدراك هي عملية تراكمية من هذه المعرفة ومن هذه النقاشات ومن هذا الطرح. أريد أن أرد على النقطة من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ذكره الأستاذ مبارك حول الضمانات. ومن وجهة نظري أجد استغرابا نوعا ما عندما نتحدث عن الضمانات. ما هي الضمانات للمختصين والمحللين المعنيين بالشأن السياسي عندما يظهروا في مختلف وسائل الإعلام في أنهم يقدموا رأيا موزونا رصينا، وهم الأكثر عرضة للاستقطابات، وهم الأكثر عرضة لمحاولة توجيه الرأي العام؟ وهذا ما نتابعه وما نراه، هذا الاختلاف الشديد الذي يطرح والذي يصل إلى مراحل أحيانا سيئة جدا من الطرح والحوار.
5: نعم.
6: ألا يأتي من مختصين؟ ألا يأتي من من نعتقد أنهم من المعنيين بتقديم رأي سياسي؟ ما أود قوله أن المشاركة ليست امتيازا حصريا للمحللين والمختصين، الذي من وجهة نظري أنهم في أحيان كثيرة يمارسوا دورا سلبيا.

0: لأنه في الوقت الذي نقول فيه أن هناك يعني فئة من المختصين من يجب أن يعتد برأيهم والذهاب على سرديتهم في تحليل مثل هذه الأحداث، قد تكون هناك نوع من الضبابية في مسألة توجيه الرأي العام أو الكشف عن ما هو غامض، وهذا يحيلنا أيضا إلى ديمقراطية التواصل الاجتماعي، وإن كان هناك ما تود أيضا الرد عليه. نذهب إلى هذه الفرضية ترد على ما ذكره أستاذ عبد الله أستاذ مبارك في المحور الثالث، تقول الفرضية أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت ديمقراطية التعبير أو جعلت من المشاركة السياسية حقا متاحا للجميع دون استثناء، كيف ترد على هذه
1: نعم،
0: الفرضية؟
1: ربما أعود إلى فكرة الضمانات وإلى
0: نعم
1: فكرة القول بأن حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة. أنا أقول أيضا أن الأشخاص المؤدلجين لا يمكن أن ينتفوا من فضاء واقعنا أو من عالمنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كانت هناك اسم أو اسمين والكل يجمع أن هذه الأسماء تتحدث من إيديولوجيات معينة ومن اتجاهات محسوبة على كيانات معينة،
0: نعم
1: لا يعني ذلك أن الكل سيء. هناك من الأصوات العقلانية والأصوات التي تحترم لغة العلم ولغة الاختصاص التي تقدم رأيها أيضا بطريقة موزونة ومسؤولة. لكن إذا أخذنا ذلك عذرا أن هؤلاء الأشخاص الذين ينطلقون من إيديولوجيات ويحاولون تسويق هذه الإيديولوجيات هم من يسيطرون على المشهد، فهذا يدفعنا، وأن يكون ذلك عذرا يدفعنا إلى القول بأهمية مشاركة الجميع والاستماع لرأي الجميع. أنا أعتقد أننا نحن نخلق نوع من الفوضى المعرفية في قضايا جدا حساسة وقضايا معرفية تحتاج مثل ما ذكرنا في البداية إلى نوع من التأصيل الجيد والتأصيل المعرفي والمنهج الواضح. ردا على فرضية ديمقراطية المشاركة أو حرية المشاركة، حرية المشاركة محترمة وهي أصل إنساني بالدرجة الأولى، وأصل أيضا فرضته هذه المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أيضا منصات ما يعرف بإعلام الفرد اليوم، لكن لا يعني ذلك أن نشيع الفوضى المعرفية في المجتمع. أنا أعتقد أن هناك دور أصيل يقع على عاتق المنصات الرسمية التي توجه هذه الآراء. عندما نريد أن نستمع إلى الخبراء فهناك من الخبراء المختصين المعروفين وأيضا المشهود لهم بتقديم الرأي المختص، ومثل ما ذكر لا ينفي ذلك وجود الأشخاص الذين يحسبون على اتجاهات أو تيارات معينة. أنا أقول أن الاختصاص في مثل هذه الأوقات هو أصل قومي بالنسبة لأي بلد، الاختصاص يحمي المصلحة العامة. مثل ما أن هناك منظومات للأمن الاقتصادي والأمن المادي والأمن أيضا السياسي، هناك منظومات للأمن المعرفي يجب أن تتشكل وأن تتولد وأن تفعل في مثل هذه الأوقات. وأحد محركات هذه المنظومات هي مسألة القول بضرورة وجود المختصين الذين يقدمون آراء واضحة ومنطقية وعلمية ومسؤولة أيضا في مثل هذه الأحداث والتداعيات.
0: نعم بكل تأكيد. إذن أستاذ مبارك، في الرد على هذه الفرضية ينطلق من يعني مسائل وطنية مهمة جدا، يفند بها أن هذا الرأي يجب أن يكون مسؤولا تماما. أستاذ عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكره أستاذ مبارك؟
2: من وجهة نظري أنه لا يمكن عزل القضايا السياسية عن بقية القضايا التي يقدم فيها المجتمع رأي.
0: نعم.
2: نحن نتحدث عن مرتكزات وثوابت، متى ما توفرت سيتوفر الطرح والرأي المسؤول في مختلف المواضيع ومنها المواضيع السياسية. عندما يرتكز الأفراد وترتكز هذه المجتمعات على منظومة قيمية تمنعهم من الانزلاق أو التجاوزات أثناء الحوار، عندما ينطلقوا من قيم أن يقدموا المعلومة الصادقة، أن يتحلوا كذلك بأدب الحوار وثقافة الحوار، فهم سيقدمون رأيا معتبرا. هذا الرأي سواء كان في قضايا سياسية أم قضايا أخرى، هذا من جانب. من الجانب الآخر، أهمية الرأي المختص، نعم هذا مهم للغاية، ولكن عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي هذه المنصات التي صممت ليتبادل الناس فيها وجهات النظر، وحتى تكون مساحة

0: لتقديم آرائهم.
1: نعم.
0: ونأتي في قضية معينة أو نأتي في مجال معين ونقول لا، هنا يجب أن يتوقف الناس عن إبداء آرائهم، لأن هذه القضية معقدة، وهذه القضية حساسة، وهذه القضية لها أبعاد وطنية، وهذه قضية تثير الرأي العام.
1: نعم.
0: يدفعنا إلى طرح سؤال: من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المساحات؟
1: نعم.
0: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آرائهم؟ ومن الذي يقدر مستوى معرفتهم إن كانوا قادرين على تقديم رأي في هذا المجال أم لا؟ أعتقد أنه ترك ولو مساحات صغيرة لمنع أو تقنين رأي الناس في قضية معينة نظرا لحساسيتها وتعقيدها، أعتقد أنه محاولة ستكون خطيرة في مسارات أخرى، لأنه الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
1: نعم. طيب، يعني أليست الأطر التشريعية والتنظيمية أحيانا، وهذا محور يعني مفتوح بين الطرفين أستاذ مبارك أستاذ عبد الله، وضعت هذه الأطر لتنظم يعني نوعا ما يقوله الناس وما لا يجب قوله، خصوصا في مثل هذه الظروف التي قد تكون الكلمة تذهب بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال، وتكون لها مجرياتها وأحداثها. يعني من وجهة نظرك أستاذ مبارك، الأطر التشريعية ألا تعتبر هي الضامن الأول وخط الدفاع الأول لما يمكن يعني أن ينظم الآراء المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي؟
2: نعم، الأطر التشريعية إلى حد كبير تنظم مثل هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن يعني آراء.
1: نعم.
2: والآراء بطبيعتها متنوعة ومختلفة، منها ما يمكن ضبطه من خلال الأطر القانونية والتشريعية، ومنها أيضا لا يمكن الحساب عليه بمواد قانونية أو بتشريعات معينة.
1: نعم.
2: لكن ربما عودة على على على نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله، أن ما يحكم أو الضامن الحقيقي هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لازلت أرى أن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها. لماذا على سبيل المثال تضع يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو ما يمس العملة الوطنية وإلى آخره، يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة؟ لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق. وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية، الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى إلى إلى إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد، وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لابد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية، وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
1: نعم. إذن أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية. كيف ترد على هذا على ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات. وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
0: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى. التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع، حماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، إنه هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات، بل أن كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة. هذا الكم الهائل، أنا أتساءل عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان؟ وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء. لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما، إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها، فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح الصحيح.
1: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث. نذهب مباشرة إلى خطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
2: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في في في
1: في في نهاية في الأمر، يعني
2: في ختام حديثه. وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟ وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعا عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد، يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في في في خضم هذا الحديث. ما الذي تكافئه وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، أننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين، هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمود.
1: شكرا لك أستاذ مبارك. أستاذ عبد الله، بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة،
0: أؤكد على عدم يعني دعوتنا لعزوف المختصين. يجب على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن ما أريد التأكيد عليه أن رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات. هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها أثبتت أنه رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا. وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
1: أشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية، كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم.
0: شكرا.
1: كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، فبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة، تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج، الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: هناك شخص قادم من مسقط ويريد رؤيتك.
2: من هو؟
1: اسمه الشيخ محمد بن حميد.
2: أين هو؟
3: أنا هنا.
2: أهلا أهلا يا محمد، لقد اشتقت إليك كثيرا.
3: لا تبكي أرجوك،
2: تخيلت أنني لن أراك أبدا.
3: لماذا غادرت بيت شبيكة؟
2: لقد خفت أن يجبر باريرا أبي على الرضوخ لأوامره، أو يخطفني إذا رفض أبي. هناك شيء هام آخر يا محمد.
3: ما هو؟
2: أنا مسلمة.
3: مسلمة؟
2: نعم مسلمة، لقد أخذتني مربيتي شريفة إلى قاضي سهار وأشهرت إسلامي على يديه.
3: أخشى أن يكون إسلامك للتخلص من باريرا.
2: لا يا محمد لا، لقد أسلمت عن قناعة وعقيدة وبعد تفكير طويل.
3: أنت فتاة عاقلة راشدة، وهذا أمر يعود إليك.
2: ماذا تحبون أن يكون اسمي؟
1: أبقيه كما هو، إنه اسم جميل.
3: إن شئت أترجمه إلى العربية.
2: أعرف ترجمته، إنه كمارية، لكنني لا أحب هذا الاسم.
3: وماذا تحبين أن تسمي نفسك؟
2: شريفة.
1: شريفة؟ هذا اسم مربيتك.
2: لقد اخترت هذا الاسم اعترافا بفضل هذه المربية الفاضلة.
3: أنت تستحقين هذا الاسم يا تشاندرا، فأنت حقا فتاة شريفة. لم يخدعك مركز القائد البرتغالي ولا نفوذه، ولم ترهبي تهديده.
1: دعونا نأكل الحلوى العمانية ونشرب القهوة احتفالا بهذه المناسبة الكريمة والاسم الجديد كذلك.

0: اسمعي يا شريفة.
1: ها؟ ما أجمل هذا الاسم حين تنطقه يا محمد.
0: اسمعيني أرجوك، أنت اليوم في حماية الدولة العربية، ولن يستطيع أحد إيذائك بعد الآن.
1: ما بك يا محمد؟
0: أريدك أن تعودي إلى مطرح، إلى بيت شبيكة.
1: ولماذا؟
0: من أجل كرامة أبيك وكرامة السيد شبيكة.
1: لا أستطيع العودة إلى بيت شبيكة.
0: لماذا؟
1: كيف أصلي؟ كيف أعبد الله؟
0: دينك راسخ في قلبك، ولن يستطيع أحد انتزاعه منك.
1: لا أريد ترك هذا البيت، أنا أشعر بالأمان هنا.
0: أقسم بأني سوف أدبر خروجك بعدها من بيت شبيكة.
1: وكيف سأرحل إلى هناك؟
2: أنا وسرور مسافران مع زوجتينا إلى مطرح، وسوف تسافرين أنت والمربية معنا.
1: وأنت يا محمد؟
0: لدي هنا بعض المهام، سوف أسافر بعد أدائها وألحق بكم.

0: اتخذت كافة الترتيبات من قبل الإمام سلطان والقيادة العمانية للهجوم على مطرح وقلاعها، واجتمع الإمام بقيادة الجيش لتطلعه على ما تم.
1: ما هي أخبار الأسطول يا سالم؟
2: لقد وزعنا السفن الكبرى يا سيدي على الموانئ العمانية، وسوف نتصدى بعون الله لأية سفينة برتغالية تقترب
1: بإذن الله تعالى. ولكن من وضعت فيها؟
2: وضعت رماة المدفعية وبعض الجنود المدافعين في كل سفينة.
1: وماذا أيضا؟
2: لقد أخبرت مسلم العريمي القائد ليستلم مهام الزوارق الفدائية، ووضع في كل زورق مجموعة من الغواصين والمقاتلين الشجعان.
1: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. وأنت يا شيخ مسعود؟
3: قواتنا البرية تأخذ مراكزها قرب مسقط، وتتوافد إلينا كل يوم قوات جديدة والحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله. على أي حال، اكتموا أمور استعداداتنا قدر ما تستطيعون، وبثوا العيون في كل مكان لمعرفة أخبار العدو.

0: عاد محمد إلى مطرح، وهناك أمر بإعداد منزل للنساء الأربع، وأرسل إلى شبيكة ونرويتم ليحضروا إليه في مطرح، واستقبلهما في منزل سري.
1: هل وجدت ابنتي؟
2: نعم وجدتها.
1: أين؟
2: في صحار مع مربيتها، وقد أحضرتها إلى هنا.
1: وأين هي الآن؟
2: موجودة هنا في بيت السيد شبيكة.
3: في بيتي أنا؟
2: نعم، أردت الحفاظ على سمعتكم وكرامتكم.
3: شكرا يا محمد، شكرا.
1: ولكن ليتك أبقيتها في صهار، فهناك أكثر أمانا لها من هنا.
2: لا تقلق، لقد أصبحت بعيدة عن باريرا، كما أنها قد أصبحت الآن في حماية الدولة العربية.

0: ذهب التاجران على الفور إلى بيت شبيكة، فوجد تشاندرا هناك.
1: لماذا هربت يا ابنتي؟
2: لقد كان هذا ضروريا، وها أنا الآن في أمان، فلا أحد يستطيع خطف ابنتكم أو يجرؤ على إيذائها بعد الآن.
1: ماذا تقصدين؟
2: هناك أمر هام يجب أن تعرفوه.
1: ما هو؟
2: لقد أصبحت مسلمة.
1: مسلمة؟ يا ويلي!
2: واسمي منذ الآن شريفة.
1: وكيف تتركين دين أبائك وأجدادك يا ابنتي؟
2: يا أبي، كثير من الهنود قد صاروا مسلمين، وأنت تعرفهم وتتعامل معهم.
3: هل أصبحت مسلمة من أجل محمد؟ نحن نعلم بأنه يحبك.
2: أنا أيضا أعرف ذلك، ولكني لم أسلم من أجله.
1: أنا خائف عليك يا ابنتي.
3: لا تخاف، لا تخاف، إسلامها سوف يحميها، فقد أصبحت من رعايا الدولة العربية.
2: سوف أريهكم مني وأغادر هذا البيت حتى لا أسبب لكم أي ضرر.
1: وأين سوف تسكنين يا ابنتي؟
2: سأسكن مع مربيتي، وبيتي جاهز.
1: وتتركين أباك؟
2: لقد أصبحت مسلمة يا أبي، ووجودي في هذا البيت سوف يهرجكم.
3: هذا أفضل للجميع يا صديقي، لا تقلق لا تقلق، ولا تنسى أن الحرب على الأبواب، والناس اليوم مشغولون بأمور أهم من هذه القضية بكثير.

0: عاد شبيكة ونارويتن للقاء محمد وأخبره بموافقتهما على الطريقة التي اتبعها لحل المشكلة.
1: ثق تماما يا عم نارويتن بأن تشاندرا سوف تكون في رعايتنا وحمايتنا، فقد أصبحت ضمن عائلة كبيرة، وأنا واثق أنها لن تتخلى عن أسرتها أبدا.
2: هذا سيء يا ابني، ليس عندي سوى تشاندرا ولم يرزقني الله بغيرها، ومع ذلك فقد خرجت من بيتي وديني.
3: الذنب ذنبك يا صديقي. نعم الذنب ذنبك. كان عليك أن تغلق الباب بوجه باريرا منذ البداية.
2: لقد احتلوا عمان واحتلوا الهند وقتلوا النساء والأطفال، فماذا أستطيع أن أفعل أنا؟
3: لقد كنت قادرا على ذلك، ولكنك أردت أن تتفاخر بصداقتك للقائد البرتغالي وخاصمت كل التجار، وفي النهاية لماذا أنت غاضب؟ ابنتك بخير وأمان.
1: تشاندرا ليست في سجن، إنها حرة تتصرف كما تريد، ويمكنك أن تزورها في أي وقت تشاء.
2: حسناً، أريد منك يا بني أن تدبر زيارة لأمها، فهي مشتاقة إليها.
1: سوف أتدبر الأمر بحذر، لأن طريق البحر قد أصبح مراقبا وطريق الجبال مقطوع الآن.
3: الحرب أصبحت وشيكة إذن.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب، حيث نختار في كل حلقة كتابا جديدا وجميلا.
3: الهدف هو أن نقرأ معا ما قرأته الأجيال السابقة، ولا يزال القراء يطالعونه حتى الآن وبشغف شديد كأنها صدرت صباح اليوم.
2: نعم، الرواية التي نقدمها اليوم تم إنتاجها في عام 2012 إلى السينما من جديد بعد أن رأيناها منذ سنوات قليلة في عام 1998 في فيلم أمريكي أيضا.
3: إنها رواية البؤساء للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو، منشورة لأول مرة في باريس عام 1862.
2: هي رواية ذات مذاق خاص، قرأتها الشعوب بكل اللغات وترجمت إلى اللغة العربية عشرات المرات، سواء ترجمة شاملة أو مختصرات.
3: كما أنه تم إخراجها مرتين في السينما العربية عام 1943 بطولة عباس فارس، ثم عام 1978 بطولة فريد شوقي.
2: العنوان نفسه جذاب للنظر، فهذا يعني أن الرواية تتعامل مع الفقراء المحتاجين الذين يلعب بهم الفقر ويدفعهم للخروج عن القانون.
3: اختار هيغو عنوان البؤساء صيغة الجمع وليس صيغة الفرد، فكم من بؤساء في العالم يعيشون معا يتوارثون البأس أبا عن جد.
2: يوجد لدى كل الشعوب بؤساء على طول العصور، فالثراء شيء نسبي كما أن الفقر أمر نسبي أيضا.
3: الكثير من أدباء القرن التاسع عشر كتبوا عن الفقراء مثل ما فعل فيكتور هيغو في فرنسا وأيضا تشارلز ديكن في بريطانيا.
2: الآن أعزائنا حان الوقت كي نتعرف على الكاتب قبل أن نقرأ صفحات رواية البؤساء.
3: الكاتب فيكتور هيغو عاش أغلب سنوات القرن التاسع عشر، عصر الثورة الصناعية والهجرة من الريف إلى المدينة.
2: هؤلاء الذين ذهبوا إلى المدينة هم الفقراء الذين عاشوا بؤساء في المدينة بين المناجم والسجون، مثل جان فالكان.
3: هيغو مولود في مدينة بيزانسون الفرنسية عام 1802، وقد عاش 83 عاما وسط المجد الأدبي الذي حشد نفسه له.
2: ما لبثت الأسرة أن رحلت إلى باريس تحت ضغط الابن الصغير الذي تمنى منذ طفولته أن يصبح شخصا عظيما.
3: لذا تصرف دوما على أنه موهوب، تلقى العلوم في مدارس باريس وقرأ الآداب القديمة والحديثة والتحق بأكاديميات أدبية.
2: كان يتصرف على أنه سابق لعمره، فكان يدرس بهذه الأكاديميات الراقية وهو تلميذ في المدارس، ونشر قصائده الأولى وهو لا يزال طالبا.
3: فيكتور هيغو بدأ حياته شاعرا، ورغم ذلك عمل عقب تخرجه في الصحافة، وهو عمل شاق يبحث فيه عن الخبر ويكتب المقال.
2: نشر مسرحيته الأولى هرناني في سن مبكرة من عمره، وهي مسرحية شعرية تتحدث عن العواطف الممزوجة بالشرف والنبل والقوة.
3: جاءت هذه المسرحية بما يتوافق مع العصر الذي عاشه المؤلف في تلك الفترة، وما لبث أن صدم بتولي نابليون الثالث مقاليد الحكم عقب ثورة عام 1848،
2: فكتب مقالات ضد الإمبراطور، فوجد نفسه مطارداً من السلطات، وتم نفيه خارج فرنسا، فعاش في بلجيكا منفياً لأكثر من 20 عاماً.
3: كما أقام لبعض الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: لم يتوقف فيكتور هيغو عن الكتابة، وفي المنفى استكمل تأليف الروايات التي بدأها قبل عام 1848.
3: من هذه الأعمال العقاب عام 1853 والبؤساء، وقد عاد فيكتور هيغو إلى فرنسا بعد أن تم إبعاد نابليون الثالث عن الحكم.
2: استكمل فيكتور هيغو كتابة مؤلفاته بعد عودته إلى باريس، ونشر روايات جديدة منها عمال البحر وآخر يوم لمحكوم عليه بالإعدام.
3: كما نشر روايته الشهيرة أحدب نوتردام التي تعتبر درة إبداعاته إلى جوار روايته البؤساء.
2: كان هيغو معجبا بشكل ملحوظ بالثورة الفرنسية التي أنجبت نابليون وروبسبير ومارساد وغيرهم، فكتب أكثر من رواية حول هذه الثورة، ومنها الرجل الضاحك،
3: وأيضا رواية 93.
2: يعتبر فيكتور هيغو هو عنوان الأدب المهم والشائع في القرن العشرين، وقد عاش حياة فيها الكثير من المعاناة في شيخوخته بسبب ابنته آديل.
3: هذا عن المؤلف، فماذا عن روايته الجميلة التي اخترنا أن نقرأها؟
2: إنها رواية عن تحولات حادة وكثيرة تدور في حياة رجل حمل أكثر من اسم في الأماكن التي عاش فيها، لكن اسمه الذي اختاره له المؤلف هو جان فالكان.
3: رواية البؤساء تتتبع حياة جان فالكان منذ طفولته. لقد عرف طفولة بائسة كثيرا، فقد عاش بلا أب أو أم.
2: تولت أخته تربيته، وصار على الصبي أن يعمل كثيرا من أجل رعاية أخته. واجه ظروفا بالغة الصعوبة،
3: واضطر الصبي جان فالكان أن يكسر زجاج المخبز ليأخذ خبزا يطعم به أبناء أخته الجياع.
2: ومن أجل سرقة رغيف تم القبض عليه وأودع السجن لمدة 5 سنوات. يا له من عقاب شديد القسوة نزل بالصبي.
3: لم يكن سجينا عاديا، بل هو متمرد، ولذلك فكر في الهرب من السجن وهرب، لكنه أعيد إلى السجن.
2: كرر محاولة الهرب فأعادوه مرة ثانية، وتكررت محاولات الهرب، وتكررت أيضا مرات الرجوع إلى السجن.
3: وصارت سنوات السجن التي قضاها جان فالكان 19 عاما عقابا له على محاولاته المتكررة للهرب.
2: 19 عاما لسجين على محاولته لسرقة رغيف من أجل أطفال جياع، لذا لا بد من التعاطف مع هذا النوع من المدانين الأبرياء
3: الذين سماهم المؤلف بالبؤساء.
2: وتم إطلاق سراح جان فالكان، وواجه الجوع والحرمان من جديد في شوارع باريس، وقال:
3: السجن أرحم من الجوع.
2: ثم اختفى عن الأعين عن العالم، وظهر في مكان جديد باسم مختلف. إنه الآن رجل ثري معروف بأنه صاحب البر والإحسان.
3: لكن يبدو أن الحياة لن تتركه لحاله، فالضابط الرئيسي في المدينة الآن هو جافير الذي كان يوما سجانا عليه.
2: وعندما التقى الرجلان حاول الضابط أن يتذكر أين رأى صاحب هذا الوجه من قبل.
3: حاول الضابط جافير أن يتذكر أين رأى صاحب هذا الوجه من قبل. لم يتخيل أنه جان فالكان الذي كان سجينا ذات يوم.
2: الاسم الجديد الذي اختاره فالكان لنفسه هو الأب مادلين. إنه الآن عمدة المدينة، يتمتع بسطوة وقوة.
3: ولا يمكن لأحد أن يتخيل أنه السجين الذي قضى 19 عاما عقابا على قيامه بسرقة رغيف خبز.
2: جاءت الأخبار إلى العمدة أن الضابط جامير قد قبض على رجل هارب من السجن يدعى جان فالكان، وأنه أعاده إلى السجن.
3: انتاب الندم عمدة المدينة، فقد سجن رجلا بريئا تحت ادعاء أنه جان فالكان الهارب من السجن.
2: وقرر العمدة أن يفعل شيئا لإطلاق سراح هذا السجين البريء، تظاهر أنه غرق في النهر العميق.
3: وترك وصية فيها اعتراف أنه هو جان فالجان وأنه انتحر بسبب إحساسه بذنب اقترفه، واعترف أن السجين ليس هو جان فالجان.
2: واختفى الرجل، لكن الناس لم ينسوا رجل البر والإحسان بالمرة، وظهر في مدينة جديدة باسم مختلف.
3: فوجئ الضابط جافير برجل يقوم بإنقاذه عندما داهمته عربة بحصان في الطريق، ووقف الرجل يدفع العربة إلى أعلى بظهره القوي.
2: رأى جافير أن لا أحد يمكنه أن يرفع العربة بظهره سوى فالجان، لقد رفع عربة مماثلة ذات يوم أمام عينيه في السجن.
3: وقرر الضابط جافير أن يرد الجميل لجان فالجان بأن يتوقف عن مطاردته وأن يتركه مع اسمه الجديد.
2: وصار على فالجان أن يؤدي رسالة جديدة، فابنته التي تبناها صارت حسناء تلفت أنظار من حولها.
3: طلبها شاب للزواج، وفي ليلة الزفاف ادعى الأب أنه مريض ولم يشترك في توقيع العقد حتى لا يكتب اسمه المزيف.
2: واندهش الناس، لكن جان فالجان باح بحقيقته ذات يوم لابنته وزوجها. لقد أحس أنه صار عجوزا،
3: وعليه أن يبوح بالحقيقة لأقرب الناس إليه، وخاصة أنه الآن على فراش الموت وها هو يردد:
2: الآن كم أنا سعيد أنني أموت ومن حولي أسرة سعيدة. شاركت في تقديم هذه الحلقة بسمة بنت محمد المعولي.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب.
1: إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في هذه الفترة، يعني الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، يكون فصل الخريف في القلب وليس في أواخره، لأنه فلكيا لازال الخريف يمتد في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية إلى نهاية شهر سبتمبر من كل عام. وهذا الأمر يعتمد على وضع يعني الأمطار، أحيانا تتوقف مبكرا، أحيانا تستمر إلى نهاية فصل الخريف. وتقول الأسطورة الشعبية أنه كلما تأخر الخريف، كلما وصل متأخرا، كلما أيضا غادر متأخرا. لذلك قد يستمر الخريف لفترة أطول مما هو معتاد، يعني قد يصل إلى منتصف شهر سبتمبر، كما حدث في قبل عامين تقريبا من الآن عندما لا زالت التربة رطبة في نهاية شهر سبتمبر، وهذا يعتبر

0: أحد من أكثر مواسم الخريف امتدادا ليشمل المساحة كاملة للخريف. طبعا في هذه الفترة تكون الأشجار والشجيرات والأعشاب قد تشبعت بالأمطار والرطوبة الموسمية، وفي بعض المواقع التي قد لا يصل إليها أمطار الخريف، سبحان الله يعني هذه السنة في بعض المواقع لم تصل إليها الأمطار، وهذه يعني من إبداع الخالق سبحانه وتعالى أن الأشجار الموجودة في هذا المكان تتعود على عدم وجود المطر سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. هذا أيضا واحد من المؤشرات الجميلة جدا والمؤشرات المهمة جدا في علم البيع. كلما كانت الغابة أو هذه الغابات السحابية قوية قادرة أن تتحمل بدون أمطار الخريف سنة أو سنتين أو ثلاثة، كانت النظم البيئية أيضا قوية وقادرة أن توسع دورة حياتها، لا تكون دورة حياتها موسمية فقط مرتبطة بحدوث المطر في موسم واحد، وإذا لم يحدث المطر تنتهي هذه المجموعة الشجرية. هذه من يعني من المؤشرات الجيدة جدا. وحدث يعني هذا الحدث في غرب ظفار ومنطقة حوف، من حوف إلى غرب ظفار الشريط الغربي المتأثر بالخريف في جنوب الجزيرة العربية، توقفت عنه الأمطار في سنة 1949، لم تصل أي أمطار، وكانت المجتمعات المحلية في ذلك الوقت في حالة يرثى لها، القحط والجدب في أشد الظروف، افتقار التربة والمراعي إلى المرعى. هي تبدأ في شهر 5، لأنه شهر 5 شهر القيض، ترتفع فيه درجات الحرارة، في نهاية الموسم الرعوي يختفي المرعى من أغلب الأماكن السهلة، لذلك ابتكر الرعاة في جنوب الجزيرة العربية طرق للصمود، ومنها جمع الأوراق الخضراء للنباتات دائمة الخضرة مثل السير، مثل الطق، مثل القيطلت، مثل وطين، مثل مجموعة من الأشجار والشجيرات التي قد تكون دائمة الخضرة أو تخضر في هذه الفترة لإكمال دورة حياتها، مثل أيضا صيرة عرعير أو السدر، هذه الأشجار القيضية أو الثور، هذه الأشجار القيضية الجميلة جدا التي تخرج عندما يشتد القيض، تخرج إلى يعني هكذا إلى النظم البيئية شامخة بأوراقها الجميلة وزهورها المميزة وثمارها اللذيذ جدا، حتى تقدم للنظم البيئية كلها، الإنسان والحيوان، الحيوان بأنواع المختلفة من الطيور إلى الحشرات إلى كل أنواع الطيور، لتقدم لهم يعني وجبة غذائية مميزة جدا. هذه الوجبة قد تكون من الثمار، قد تكون من الأوراق، فيعني هذه الأشجار القيضية دورها مهم جدا، وأيضا قد يستخدمها المجتمعات المحلية للحصول على ما يكفي من الغذاء لإطعام المواشي المدرة للحليب. أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف يعني، لأنه الغذاء لا يكفي للجميع. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي أبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي ملك مملكة النرويج في وفاة والده الملك هارالد الخامس. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج في وفاة والده الملك هارالد الخامس. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه لجلالة الملك وأسرته الملكية والشعب النرويجي الصديق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي إن الضغط الأمريكي لا يجدي نفعا وإن إعادة الدبلوماسية ليست مستحيلة، ودعا طهران واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما. يأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر وخفض التصعيد في المنطقة وإعادة فتح قنوات الحوار بين الطرفين. في الأراضي الفلسطينية تتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان، فقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة بجانب الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.
1: عنف المستوطنين قد يتسبب في خروج الأوضاع بالضفة الغربية عن السيطرة. تحذير وجهه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيل زمير إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحسب ما نشرت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية. مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا جنوب نابلس وأدوا طقوسا تلمودية، في وقت أحرق آخرون أراض زراعية شمال الخليل وجرفوا أخرى قرب رام الله. واقتحمت مجموعة مستوطنين بلدة بيت فوريك مع استمرار حصارهم بحماية الجيش لمنازل في بلدة قصر قرب نابلس لليوم 20 على التوالي. جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات خلال سلسلة اقتحامات تركزت في مناطق نابلس وطوباس والخليل، إلى جانب استمرار وتصاعد المد التوسعي للاستيطان في الضفة رغم الانتقادات والرفض الدولي. الاستيطان يستهدف القدس أيضا، والغرض التهويد ليس الجغرافي فقط بل حتى الديني. فخلال الليلة الماضية اقتحم أكثر من 50,000 مستوطنين ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية. واقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة واعتقل شبانا، إلى جانب استمرار إصدار اخطارات هدم المنازل والمنشآت في البلدات المقدسية ضمن مخطط لتوسيع حزام المستوطنات المحيط بالقدس بهدف فصلها وعزلها عن الامتداد الفلسطيني. الوضع في قطاع غزة جزء من صورة مشهد التصعيد الذي ترسخه إسرائيل مع اقتراب انتخابات الكنيست. بلدة القرار شرق خان يونس شهدت غارة نفذتها طائرة مسيرة ضد مجموعة فلسطينيين، فاستشهد ثلاثة من عائلة واحدة، كما أصيب آخرون بالرصاص شرق دير البلح. وتعرضت الأجزاء الشرقية للقطاع إلى قصف مدفعي مع سماع دوي انفجارات نسف المباني شرق خان يونس ورصد شهود عيان أعمال تجريف في حي زيتون جنوب مدينة غزة. ولا يزال القطاع يتأرجح بين واقع التصعيد الميداني والقيود على المعابر وبين التصريحات الإعلامية عن تحركات تصب لصالح التقدم في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. ويدور جدل حول جدية الأنباء عن مطلب أمريكي لإسرائيل لتشغيل معبر إيرس شمال غزة كجزء من التقدم في وقف النار. بنيامين نتنياهو وزير جيشه نفيا الأمر، لكن تأكيدات من داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية تشير إلى الاستعداد لاحتمال تشغيل المعبر خلال الشهر المقبل. وأيا كانت الحال، فالحقيقة أن إسرائيل سوف ترجو أي تحرك سياسي إلى ما بعد الانتخابات، وحتى ذلك الحين يبقى التصعيد مسيطرا. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في السياق، أكد الاتحاد الأوروبي و14 دولة دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعطل أنشطة الوكالة وعملياتها. أعربت الأطراف في بيان مشترك عن إدانتها الشديدة للدخول غير القانوني إلى مركز قلنديا للتدريب التابع للوكالة والاستيلاء على منشآت تابعة لها في القدس الشرقية المحتلة. كما أكد البيان على أن مقر الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة احترامها والامتثال الفوري والكامل للالتزامات تجاه المنظمة. جددت القوات الإسرائيلية توغلها في عدد من القرى بريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في جنوب سوريا. أفادت مصادر بأن هذه القوات نصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وأطلقت القوات الإسرائيلية أمس 3 قذائف مدفعية من الجولان المحتلة باتجاه ريف دمشق الغربي، سقطت في مناطق مفتوحة، كما توغلت في قريتين بريف القنيطرة بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية في أجواء حوض اليرموك. قالت أنقرة إن رفع العقوبات الدولية وتعزيز الوحدة السياسية في سوريا سينعكسان إيجابا على اقتصاد تركيا، لا سيما مع بدء التحضيرات لمرحلة إعادة الإعمار وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية.
2: في هذا السياق، أكدت أنقرة أن تحقيق الاستقرار والوحدة السياسية والأمنية في سوريا يشكلان عاملاً أساسياً لتهيئة الظروف أمام التعافي الاقتصادي وتوسيع التعاون بين البلدين، وفق تصريح وزير التجارة التركي عمر بولات. ويأتي هذا التصريح في وقت تتجه فيه العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق نحو مرحلة جديدة بعد سنوات من الحرب والعقوبات الدولية التي حدت من حركة التجارة والاستثمار وأعاقت إعادة الإعمار. هذا وتولي تركيا أهمية خاصة لعودة النشاط الاقتصادي في سوريا، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على التجارة والنقل والطاقة والاستثمارات، إضافة إلى فرص جديدة أمام الشركات التركية في قطاعات البناء والبنية التحتية والصناعة والنقل. كما يمكن أن تستفيد الولايات التركية الحدودية من زيادة حركة التجارة وعبور الشاحنات، فيما قد يسهم تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا في إعادة تنشيط طرق التجارة البرية التي تربط تركيا بالأسواق العربية. وتسعى أنقرة إلى رفع حجم التبادل التجاري مع دمشق إلى 10 مليارات دولار بحسب وزير التجارة التركي، لكن رفع العقوبات لا يعني بالضرورة تعافيا اقتصاديا سريعا، إذ تحتاج سوريا إلى استقرار سياسي وأمني ومؤسسات موحدة وبيئة قانونية واستثمارية أكثر استقراراً، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية والنظام المالي. وبالنسبة إلى تركيا، فإن نجاح مرحلة التعافي وإعادة الإعمار قد يفتح المجال أمام زيادة صادراتها واستثماراتها وتعزيز دورها في حركة التجارة الإقليمية. وتبقى قدرة سوريا على تحقيق الاستقرار وتحويل الانفتاح الدولي إلى خطوات عملية عاملاً أساسياً في تحديد سرعة وحجم التعافي الاقتصادي وانعكاساته على دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: تواصل موسكو وكييف تبادل الهجمات في عمق أراضي كل منهما، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي إنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
3: عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأنه لا يرى ضرورة لفرض تدابير إضافية ضد روسيا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعلق بالتصرفات الروسية اللاحقة، لكنه في الوقت نفسه أشاد بموقف موسكو من مضيق هرمز، معتبرا أن روسيا تتصرف بشكل جيد في هذا المجال. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد بعض التنسيق حاليا، وخاصة في الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط. وينظر في هذا السياق إلى زيارة راتكليف مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو باعتبارها أحد ملامح تطوير التنسيق بين البلدين، رغم أن تقييماتها كانت متفاوتة تماما، حيث أشارت صحيفة وول ستريت إلى وجود رسالة نقلها راتكليف إلى موسكو ملمحة الاحتمال أن تكون قد تضمنت التأكيد على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالبند الخامس من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي، وأن راتكليف بحث عمليا الملف النووي الإيراني ومسألة تنشيط المفاوضات مع أوكرانيا مع نظيره الروسي، في حين أكد الرئيس ترامب نفسه أن الزيارة الروتينية لا أكثر، حيث يلتقي مدير جهازين مرة أو مرتين في العام. وقد أشار مدير المخابرات الخارجية الروسية ناريشكين إلى أنه ناقش مع نظيره الأمريكي جملة من القضايا التي تعتبر من اختصاص جهازي البلدين، لكنه نوه في غضون ذلك بأن العدوان الغربي غير المسبوق على روسيا حسب تعبيره ساهم بتوسع التكتل الأوراسي. على الصعيد الميداني، تشير مطالب الطرفين إلى أن الاقتتال اليومي لا يزال على أشده، حيث أعلنت الدفاع الروسي استمرار قصفها للوجستيات والبنى التحتية ومنشآت الطاقة والموانئ الأوكرانية، إلى جانب تدمير مستودعات لصواريخ فلامينغو في ضواحي كييف، فيما استهدفت القوات الأوكرانية من جديد شركة وايلد بيريز الكبرى لتجارة التجزئة الإلكترونية، ما تسبب بأضرار كبيرة، ناهيك عن قصف مصفات كستوفو في نيجني نوفغراد وهي إحدى أكبر المصافي الروسية، ومصفات أفينسكي في أستراخان، حيث شبت حرائق كبيرة حسب المصادر الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق حلولية بين نيبال وأقليم التبت الصيني إلى نحو 600 شخص، فيما لا يزال أكثر من 1900 في عداد المفقودين بينهم سياح من جنسيات متعددة. يأتي ذلك وسط تحذيرات من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا، إذ تهدد بحيرة تشيكلت على جانبي الحدود بين البلدين باجتياح المنطقة عقب التدفق الهائل للجليد والطين والصخور الذي تسبب في محو قرى وتدمير بنى أساسية. قال وي سونغ لاك مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي أن سول تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية. تأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه كوريا الجنوبية أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان الشهر المقبل. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي سجل فيه أكثر من 5700 حالة إصابة مؤكدة، من بينها أكثر من 2700 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جمهورية إفريقيا الوسطى تعد الآن الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، تليها جنوب السودان مع توسع رقعة الوباء في شرق الكونغو باتجاه المناطق الحدودية. قال مسؤولون في جنوب السودان إن ما لا يقل عن 49 شخصا قتلوا وأصيب 33 آخرون بعد أن شن مسلحون هجوما على تجمع لرعاة الماشية في ولاية وراب. وساهم الانتشار الواسع للأسلحة بين المدنيين في تفاقم أعمال العنف في جنوب السودان. توفي ملك النرويج هارالد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر 89 عاما حسب ما أعلن القصر الملكي، ليخلفه تلقائيا ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاما. وكان الملك هارالد الذي حكم النرويج عام 1991 يعاني من مشكلات صحية عديدة في السنوات الأخيرة، إلا أنه استبعد التنازل عن الحكم طيلة فترة مرضه. بمشاركة محلية ودولية، أقيمت بمدينة صلالة في محافظة ظفار أعمال المؤتمر والمعرض العماني 25 لطب والجراحة الأذن والأنف والحنجرة، الذي يناقش أحدث المستجدات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة بالتعاون مع وزارة الصحة حلقات عمل تبحث مجرى القصبة الهوائية والتخاطب والسمعيات، إضافة إلى تشريح عظم الأذن الصدغي. نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عمان في تطوير هذا المجال وتعزيز استدامة خدماته بالجمع بين الابتكار والعناية الفائقة.
4: يمثل المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في مجال طب العيون والرعاية الصحية عموما، ويعكس الرؤية الطموحة لسلطنة عمان في تطوير هذا المجال وتعزيز استدامة خدماته بالجمع بين الابتكار والعناية الفائقة. وتشير الإحصاءات إلى أن 15% من السكان البالغين يعانون من مرض السكري، ما يعني أن نسبة كبيرة منهم معرضة لخطر الإصابة. وأكد المركز الوطني للصحة الافتراضية بوزارة الصحة على أن المشروع حقق منذ إطلاقه نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية، فقد تجاوز عدد المستفيدين من الخدمة 43,000 مريض، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى تغطية شاملة بنسبة 100% لجميع المرضى المسجلين في سلطنة عمان. وكشفت النتائج أيضا أن نحو 30% من إجمالي المستفيدين يحتاجون إلى فحص سريري متخصص، الأمر الذي أتاح التدخل العلاجي المبكر وأسهم في الوقاية من تدهور البصر والحد من المضاعفات المرتبطة باعتلال الشبكية السكري. وأوضح المركز أن النظام حقق دقة علمية تجاوزت 91%، فيما وصلت حساسيته إلى 85%، كما أدى المشروع إلى خفض قوائم الانتظار في عيادات العيون التخصصية بنسبة 87%، وكذلك تقليل زمن التقييم التشخيصي من مدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف إلى نحو 15 دقيقة فقط. وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، فقد حقق المشروع وفرا ماليا سنويا مع خفض التكاليف التشغيلية بأكثر من 43% مقارنة بالإجراءات المتبعة قبل تطبيق البرنامج، وأيضا تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بعلاج المضاعفات المتقدمة والعمليات الجراحية الناتجة عن تأخر اكتشاف المرض. وينفذ المشروع حاليا في 25 مؤسسة صحية موزعة على مختلف المحافظات ضمن المرحلة الأولى، مع وجود خطة للتوسع وإدراج خدمات فحص أمراض العيون الأخرى، وفي مقدمتها الجلوكوما، المياه الزرقاء، والقرنية المخروطية، إلى جانب تطبيقات الطب الافتراضي وإنشاء عيادات متابعة متخصصة، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية وتوسع نطاق الاستفادة من التقنيات الذكية.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $2.95 مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم $91.67 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. افتتح بمحافظة الداخلية جامع سند بولاية بهلة، الذي يأتي إنشاؤه تأكيدا على أهمية عمارة المساجد والجوامع والعناية بها باعتبارها من أبرز المعالم التي تجسد حضور القيم الإسلامية في المجتمع وتوفر بيئة مناسبة لأداء العبادات وتعزيز التواصل والترابط بين الأهالي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامع 3,000 مصل، إلى جانب مصلى للنساء يتسع لنحو 200 مصلية، كما يضم عددا من المرافق الخدمية. ويتميز الجامع بتصميمه المعماري المستوحى من جماليات العمارة الإسلامية وملامح الحضارة والهوية والتراث العماني. توج بولاية صلالة الفائزون في منافسات بطولة خريف ظفار للبولينج التي نظمتها اللجنة العمانية للبولينج بهدف تعزيز انتشار هذه الرياضة وإثراء الجانب الرياضي ودعم الحركة السياحية في المحافظة خلال موسم الخريف. وشارك في البطولة أكثر من 90 لاعبا، واشتملت المنافسات على بطولتين، الأولى المفتوحة لجميع ممارسي اللعبة، فيما خصصت الثانية للاعبي محافظة ظفار. وقعت تشيلي والأرجنتين وبوليفيا وبيرو إعلانا مشتركا لزيادة التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية بهدف تعزيز التنمية والتنسيق والاستثمار، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأربع المنتجة في أمريكا الجنوبية إلى ترسيخ مكانة المنطقة بوصفها موردا عالميا موثوقا به في إطار تحول الطاقة. تجاوزت حصة شركات صناعة السيارات الصينية من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا نسبة 11% الشهر الماضي، فيما يواصل المستهلكون شراء السيارات الهجينة القابلة للشحن بأسعارها المعقولة. في المقابل أعلنت شركة تويوتا انخفاض مبيعات سياراتها بنحو 5% والإنتاج ب 2% في يوليو الماضي، تأثرا بالتراجع في الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهو ما عوضه الأداء القوي في اليابان. طرحت شركة جوجل مجموعة من مزايا تخطيط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث بهدف مساعدة المستخدمين على البحث عن الرحلات ومتابعة أسعار تذاكر الطيران والفنادق وصولا إلى إتمام حجوزات الإقامة. وتتضمن المزايا الجديدة أداة لتتبع أسعار الرحلات مستوحاة من خدمة رحلات جوجل، إذ يمكن للمستخدم تحديد الوجهة وتواريخ السفر عبر وضع الذكاء الاصطناعي ليعرض له خيارات من أكثر من 300 شركة طيران وموقع للسفر. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي ملك مملكة النرويج في وفاة والده الملك هارالد الخامس. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. ومؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. حرر لكم حصاد الليلة حميد بن علي اللمكي ونفذه على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سافرت ولا دورت ولا ناديت ولا صحيت أحلامي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب، حيث نختار في كل حلقة كتابا جديدا وجميلا.
4: الهدف هو أن نقرأ معا ما قرأته الأجيال السابقة، ولا يزال القراء يطالعونه حتى الآن وبشغف شديد كأنها صدرت صباح اليوم.
3: نعم، الرواية التي نقدمها اليوم تم إنتاجها في عام 2012 إلى السينما من جديد بعد أن رأيناها منذ سنوات قليلة في عام 1998 في فيلم أمريكي أيضا.
4: إنها رواية البؤساء للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو، منشورة لأول مرة في باريس عام 1862.
3: هي رواية ذات مذاق خاص، قرأتها الشعوب بكل اللغات وترجمت إلى اللغة العربية عشرات المرات، سواء ترجمة شاملة أو مختصرات.
4: كما أنه تم إخراجها مرتين في السينما العربية عام 1943 بطولة عباس فارس، ثم عام 1978 بطولة فريد شوقي.
3: العنوان نفسه جذاب للنظر، فهذا يعني أن الرواية تتعامل مع الفقراء المحتاجين الذين يلعب بهم الفقر ويدفعهم للخروج عن القانون.
4: اختار هيغو عنوان البؤساء صيغة الجمع وليس صيغة الفرد، فكم من بؤساء في العالم يعيشون معا يتوارثون البأس أبا عن جد.
3: يوجد لدى كل الشعوب بؤساء على طول العصور، فالثراء شيء نسبي، كما أن الفقر أمر نسبي أيضا.
4: الكثير من أدباء القرن التاسع عشر كتبوا عن الفقراء مثلما فعل فيكتور هيغو في فرنسا، وأيضا تشارلز ديكن في بريطانيا.
3: الآن أعزائنا حان الوقت كي نتعرف على الكاتب قبل أن نقرأ صفحات رواية البؤساء.
4: الكاتب فيكتور هيغو عاش أغلب سنوات القرن التاسع عشر، عصر الثورة الصناعية والهجرة من الريف إلى المدينة.
3: هؤلاء الذين ذهبوا إلى المدينة هم الفقراء الذين عاشوا بؤساء في المدينة بين المناجم والسجون، مثل جان فالكان.
4: هيغو مولود في مدينة بيزانسون الفرنسية عام 1802، وقد عاش 83 عاما وسط المجد الأدبي الذي حشد نفسه له.
3: ما لبثت الأسرة أن رحلت إلى باريس تحت ضغط الابن الصغير الذي تمنى منذ طفولته أن يصبح شخصا عظيما.
4: لذا تصرف دوما على أنه موهوب، تلقى العلوم في مدارس باريس وقرأ الآداب القديمة والحديثة والتحق بأكاديميات أدبية.
3: كان يتصرف على أنه سابق لعمره، فكان يدرس بهذه الأكاديميات الراقية وهو تلميذ في المدارس، ونشر قصائده الأولى وهو لا يزال طالبا.
4: فيكتور هيغو بدأ حياته شاعرا، ورغم ذلك عمل عقب تخرجه في الصحافة، وهو عمل شاق يبحث فيه عن الخبر ويكتب المقال.
3: نشر مسرحيته الأولى هرناني في سن مبكرة من عمره، وهي مسرحية شعرية تتحدث عن العواطف الممزوجة بالشرف والنبل والقوة.
4: جاءت هذه المسرحية بما يتوافق مع العصر الذي عاشه المؤلف في تلك الفترة، وما لبث أن صدم بتولي نابليون الثالث مقاليد الحكم عقب ثورة عام 1848.
3: فكتب مقالات ضد الإمبراطور، فوجد نفسه مطاردا من السلطات وتم نفيه خارج فرنسا، فعاش في بلجيكا منفيا لأكثر من 20 عاما.
4: كما أقام لبعض الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية.
3: لم يتوقف فيكتور هيغو عن الكتابة، وفي المنفى استكمل تأليف الروايات التي بدأها قبل عام 1848.
4: من هذه الأعمال العقاب عام 1853 والبؤساء، وقد عاد فيكتور هيغو إلى فرنسا بعد أن تم إبعاد نابليون الثالث عن الحكم.
3: استكمل فيكتور هيغو كتابة مؤلفاته بعد عودته إلى باريس، ونشر روايات جديدة منها عمال البحر وآخر يوم لمحكوم عليه بالإعدام.
4: كما نشر روايته الشهيرة أحدب نوتردام التي تعتبر درة إبداعاته إلى جوار روايته البؤساء.
3: كان هيغو معجبا بشكل ملحوظ بالثورة الفرنسية التي أنجبت نابليون وروبسبير ومارساد وغيرهم، فكتب أكثر من رواية حول هذه الثورة، ومنها الرجل الضاحك،
4: وأيضا رواية 93.
3: يعتبر فيكتور هيغو هو عنوان الأدب المهم والشائع في القرن العشرين، وقد عاش حياة فيها الكثير من المعاناة في شيخوخته بسبب ابنته آديل.
4: هذا عن المؤلف، فماذا عن روايته الجميلة التي اخترنا أن نقرأها؟
3: إنها رواية عن تحولات حادة وكثيرة تدور في حياة رجل حمل أكثر من اسم في الأماكن التي عاش فيها، لكن اسمه الذي اختاره له المؤلف هو جان فالكان.
4: رواية البؤساء تتتبع حياة جان فالكان منذ طفولته. لقد عرف طفولة بائسة كثيرا، فقد عاش بلا أب أو أم.
3: تولت أخته تربيته، وصار على الصبي أن يعمل كثيرا من أجل رعاية أخته. واجه ظروفا بالغة الصعوبة،
4: واضطر الصبي جان فالكان أن يكسر زجاج المخبز ليأخذ خبزا يطعم به أبناء أخته الجياع.
3: ومن أجل سرقة رغيف تم القبض عليه وأودع السجن لمدة 5 سنوات. يا له من عقاب شديد القسوة نزل بالصبي.
4: لم يكن سجينا عاديا، بل هو متمرد، ولذلك فكر في الهرب من السجن وهرب، لكنه أعيد إلى السجن.
3: كرر محاولة الهرب فأعادوه مرة ثانية، وتكررت محاولات الهرب، وتكررت أيضا مرات الرجوع إلى السجن.
4: وصارت سنوات السجن التي قضاها جان فالكان 19 عاما عقابا له على محاولاته المتكررة للهرب.
3: 19 عاما لسجين على محاولته لسرقة رغيف من أجل أطفال جياع، لذا لا بد من التعاطف مع هذا النوع من المدانين الأبرياء
4: الذين سماهم المؤلف بالبؤساء.
3: وتم إطلاق سراح جان فالكان، وواجه الجوع والحرمان من جديد في شوارع باريس، وقال:
4: السجن أرحم من الجوع.
3: ثم اختفى عن الأعين، عن العالم، وظهر في مكان جديد باسم مختلف. إنه الآن رجل ثري معروف بأنه صاحب البر والإحسان.
4: لكن يبدو أن الحياة لن تتركه لحاله، فالضابط الرئيسي في المدينة الآن هو جافير الذي كان يوما سجانا عليه.
3: وعندما التقى الرجلان حاول الضابط أن يتذكر أين رأى صاحب هذا الوجه من قبل.
4: حاول الضابط جافير أن يتذكر أين رأى صاحب هذا الوجه من قبل. لم يتخيل أنه جان فالكان الذي كان سجينا ذات يوم.
3: الاسم الجديد الذي اختاره فالكان لنفسه هو الأب مادلين. إنه الآن عمدة المدينة، يتمتع بسطوة وقوة.
4: ولا يمكن لأحد أن يتخيل أنه السجين الذي قضى 19 عاما عقابا على قيامه بسرقة رغيف خبز.
3: جاءت الأخبار إلى العمدة أن الضابط جامير قد قبض على رجل هارب من السجن يدعى جان فالكان، وأنه أعاده إلى السجن.
4: انتاب الندم عمدة المدينة، فقد سجن رجلا بريئا تحت ادعاء أنه جان فالكان الهارب من السجن.
3: وقرر العمدة أن يفعل شيئا لإطلاق سراح هذا السجين البريء تظاهر أنه غرق في النهر العميق.
4: وترك وصية فيها اعتراف أنه هو جان فالجان وأنه انتحر بسبب إحساسه بذنب اقترفه، واعترف أن السجين ليس هو جان فالجان.
3: واختفى الرجل، لكن الناس لم ينسوا رجل البر والإحسان بالمرة، وظهر في مدينة جديدة باسم مختلف.
4: فوجئ الضابط جافير برجل يقوم بإنقاذه عندما داهمته عربة بحصان في الطريق، ووقف الرجل يدفع العربة إلى أعلى بظهره القوي.
3: رأى جافير أن لا أحد يمكنه أن يرفع العربة بظهره سوى فالجان، لقد رفع عربة مماثلة ذات يوم أمام عينيه في السجن.
4: وقرر الضابط جافير أن يرد الجميل لجان فالجان بأن يتوقف عن مطاردته وأن يتركه مع اسمه الجديد.
3: وصار على فالجان أن يؤدي رسالة جديدة، فابنته التي تبناها صارت حسناء تلفت أنظار من حولها.
4: طلبها شاب للزواج، وفي ليلة الزفاف ادعى الأب أنه مريض ولم يشترك في توقيع العقد حتى لا يكتب اسمه المزيف.
3: واندهش الناس، لكن جان فالجان باح بحقيقته ذات يوم لابنته وزوجها. لقد أحس أنه صار عجوزا،
4: وعليه أن يبوح بالحقيقة لأقرب الناس إليه، وخاصة أنه الآن على فراش الموت وها هو يردد:
3: الآن كم أنا سعيد أنني أموت ومن حولي أسرة سعيدة. شاركت في تقديم هذه الحلقة بسمة بنت محمد المعولي.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: والذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحران.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحسب الأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
11: رفعة الجادرجي.
12: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
11: معاذ الألوسي.
13: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
11: راسم بدران.
14: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
11: شهيرة فهمي.
15: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
16: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
15: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحدث.

0: الثلاثة وما بعدها.
1: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يعزي ملك مملكة النرويج في وفاة والده الملك هارالد الخامس. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. القوات الإسرائيلية تجدد توغلها في عدد من القرى بجنوب سوريا. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، والرئيس الأمريكي يقول إنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات جديدة على روسيا. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. نتائج نوعية حققها المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قصائد وقصص. كتبها للإذاعة نور الدين الهاشمي. قصائد وقصص. يؤديها ويرويها مجموعة من نجوم الدراما الإذاعية: ينفذها صلاح بن جمعة الرئيسي. قصائد وقصص. يخرجها طالب بن محمد البلوشي.
2: هات نفس الموضوع يا رجل بسرعة لو سمحت.
3: تمام عم إبراهيم، أنا في معلوم أنت مو في يشرب. أنت شاي أحمر كبير، أرباب يوسف بعد كرك كبير، صح ولا ما في صح؟
4: أبوي صح صح، كرك الله راسك صح. خلي خلص لي،
3: أنا مخ واجد واجد واجد كبير، كل زبون أنا معلوم شو يريد يشرب.
4: راجو راجو اسكت وروح شوف شغلك الله يخليك.
3: زين أرباب صالح زين، بس أنا يريد يشوف مسخرة مشان أنت ما في جاي بعد زعلان.
4: خلاص أبوي خلاص، روح، ما زعلان روح.
2: هذا هلكنا، أنت هلكنا يا راجوس. هي ترقب لي شيء وأنت الله يهديك حاط عقلك بعقل ذنوبة. أقول لك ما متى يجي الأستاذ سليمان؟ تأخر جوا اليوم
4: والله، تأخر كأنما ربع ساعة، لكن قارن بيتأخر، يقول وين سيارته تعطلت.
5: آها مالها مرة ذي، مال هذه السيارة كمش نقوب، يوم توصله ويوم تتعطل.
4: تراها قديمة مثل سيارتك يا صاحب.
5: هي صح سيارتي قديمة، بس أنا صرفت كلها مال وكالة، بس على الأقل ما تتعطل.
4: من كثر مشاويرك يعني، أنت مشاويرك كلها مشي برقولك.
5: ترى زوجتي كل يوم تقول لي اشتري لي سيارة واشتري، أنا ما أرد عليها البر.
3: أحسن شاي داخل كل مكان، أرباب إبراهيم واحد شاي أحمر، أرباب يوسف واحد شاي كرك كبير.
6: أوي ها، سلام عليكم.
7: السلام
3: ورحمة
7: الله وبركاته.
3: ما في جيش مني
6: ها؟ تود مو تقول
3: ما في جيش مني.
4: ارفع صوتك، الأخ جميل ما يسمع زين، ارفع صوتك.
3: ما في جيش مني أرباب سليمان جليس، أنا في ارفع صوتك.
6: أنت اسمك عبد الرحمن ما شاء الله.
3: لا ولا لا قوة إلا بالله، أنا يقول مني أرباب سليمان يجلس، أنا في يرفع صوتك. هو يقول كلام واجد زين، مو في هذا ربون. أنت
4: شعر اسمه شعر، أرباب سليمان يقول شعر يا ذكي.
6: إيه شعر، هي أنا والله يعجبني الشعر الطويل كذاك المسلسل، واجد يعجبني الشعر الطويل.
3: أرباب سليمان والله أنا أمسك مكان مشان أنت، اجلس مني أنا في يمسك مكان.
8: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
3: سلام أرباب سليمان.
6: من عبد السلام.
3: الله. مو في عبد السلام.
4: تأخرت اليوم، سلامات يا سليمان.
8: شوق لكم والله، صرت أشتري بطارية للسيارة.
4: قلنا لك ارحمها السيارة، ارحمها وبيعها بالساعات بس.
8: هذه السيارة يا صالح يا أخوي عزيزة علي، اشتريتها في السنة اللي تقاعدت فيها من سلك التعليم،
4: يعني من 5 سنوات تقريبا
8: ونصف تقريبا. راجو
3: ما في كلام، أنا معلوم أنت مو في شرب مسلمان. شاي أخضر صغير.
8: لا لا لا لا لا لا، كبير، لأني ناوي أجلس جلسة طويلة يا راجو.
3: أكيد يسوي كلام فاقد زين.
7: كم مرة يقولوا لك شعر شعر شعر شعر.
8: إبراهيم صدق راجو، اليوم بحكي لكم قصة وبقولكم قصيدة بعد.
5: ما فهمنا عليك يا أستاذ سليمان، ما فهمنا عليك
8: يا يوسف. في تاريخ الشعر العربي قصائد جميلة كثير كانت أسباب نظمها قصة واقعية جرت للشاعر صاحب القصيدة.
7: وأي قصيدة بتحكي لنا اليوم إن شاء الله يا أستاذ سليمان؟
8: اليوم راح أحكي لكم قصة قصيدة مشهورة للشاعر مالك بن الريب، والشيء الغريب أنه ما يعرف لهذا الشاعر إلا هذه القصيدة وبعض الأبيات، واللي قالها هو على فراش الموت وفي بلاد غريبة وبعيدة.
5: معقولة ينظم قصيدة وهو يموت في بلاد الغربة؟
8: هذه هي الحقيقة يا يوسف.
4: جو وقتنا كثير استاذ سليمان، تفضل قول قصيدة.
3: فزل أرباب، تفضل شاي أخضر كبير.
8: الشاعر اللي بنتحدث عنه اليوم اسمه مالك بن الريب بن حوط بن قرن المازني، ولد في بداية عهد الدولة الأموية. كان فقيرا جدا، وله زوجة وابنة وأبوان كبيران طاعنان في السن. وقد اضطره هذا الفقر الشديد إلى تكوين عصابة من الصعاليك الأشداء يقومون بقطع الطرق وسلب القوافل والمسافرين.

0: توقفوا هنا. هذا الشعب الجبلي يصلح للاختباء والانقضاض.
1: هل أنت واثق أن القافلة التجارية ستمر من هنا يا مالك؟
0: نعم يا شطاط، اصعد هذا المرتفع الصخري واستشرف لدى قدومها. انتبه من الصخور، انتبه يا شطاط.
1: لا تخف، لا تخف، أنا معتاد تسلق الصخور منذ أن كنت راعي تيوس.
2: وكيف سنهاجم القافلة ونحن خمسة فقط؟
0: وهل هذه أول مرة نهاجم فيها قافلة؟
2: ربما كانت بها حراسة قوية.
0: الجميع صار يخاف منا يا أبا حردبة.
1: هل القافلة قادمة؟ القافلة قادمة؟
0: اهبط، اهبط بسرعة. هيا هيا اركبوا خيولكم. اسمعوني جيدا، القتل فقط عند الدفاع عن النفس، ولا تسلبوا طفلا أو امرأة. اختاروا الأغنياء البخلاء فقط. هيا.

وكثرت إغارات مالك وعصابة الصعاليك على القوافل والمسافرين. ورغم قلة عدد أفراد هذه العصابة الذي لا يتجاوز أصابع اليد، فقد بثوا الرعب في قلوب الكثيرين، وأرسل والي المدينة آنذاك مروان بن الحكم أكثر من حملة لملاحقة هذه العصابة والقبض عليها، ولكنها باءت بالفشل، بل إن العصابة قد نقلت نشاطها من الجزيرة العربية إلى العراق وطريق خراسان. وفي عام 56 هجرية، وبينما كان القائد سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقود جيشا للفتح في طريقه من المدينة إلى بصرة ثم إلى خراسان، مر في جبل تكمن فيه هذه العصابة.

0: اسمع يا عبيدة، هل أنت واثق من أن عصابة مالك تختبئ هنا في هذه الشعاب؟
1: نعم أيها الأمير، وأعتقد أنهم يروننا الآن.
0: يا مالك ابن الريب، يا مالك ابن الريب،
2: ماذا تريد أيها الأمير؟
0: اقترب حتى أتمكن من محاورتك.
3: لا تقترب يا مالك، معه جيش كبير.
4: هذا الجيش للجهاد والفتح وليس لمطاردتنا.
2: ماذا تريد أيها الأمير؟
0: ويحك يا مالك، ما الذي يدفعك إلى هذا العمل الضال الذي لا يرضي الله ولا يتفق مع روح الإسلام؟
2: وماذا تريدني أن أفعل؟
0: رجل مثلك حسن الوجه وفارس شجاع، كيف يرضى أن يتحول إلى لص وقاطع طريق؟
2: الذي دعاني أيها الأمير هو الفقر والبؤس والعجز عن المعالي ومساواة ذوي المروءة. أنا يا ابن عثمان لا أملك من حطام الدنيا شيئا، ولدي عائلة كبيرة نطعمها، وقد فات الأوان.
0: اسمع يا مالك، لم تفت الفرصة بعد. يمكنك أن تصلح نفسك وتغير طريق الضلال هذا وتضع نفسك مع المجاهدين في سبيل الله.
2: كيف ذلك أيها القائد وأنا قاطع طريق؟
0: قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. باب التوبة لا يغلق أبدا يا مالك.
2: وأين وجهة جهادكم أيها الأمير؟
0: إلى خراسان، سنقوم بفتح ما تبقى من البلدان في أقصى الشمال إن شاء الله.
2: السفر بعيد أيها الأمير، دعني أودع أبوي الشيخين وابنتي الوحيدة وزوجتي، فليس لهم من أحد في الدنيا سواي.
0: لك ما تريد، خذ هذا المال واستعن به.

0: هل ستغادرنا حقا يا أبي؟
1: نعم يا ابنتي نعم، لقد وعدت الأمير سعيد بن عثمان ولا أستطيع النكث بوعدي.
0: سفرك طويل وبعيد يا أبي، وأخاف أن لا أراك بعد الآن.
1: أعمارنا وأقدارنا بيد الله وحده. الوداع يا أبي.
2: رافقتك السلامة يا بني، رافقتك السلامة. أنا حزين لفراقك وسعيد لتوبتك.
1: أوصيك بأمي وابنتي وزوجتي.
2: اطمئن يا بني اطمئن، واحرص أنت على نفسك.
1: السلام عليكم.
2: وعليك السلام يا بني، رافقتك السلامة.

0: وانطلق الفارس مالك بن الري مجاهزا مع جيش الفتح في أرض خراسان. وبعد أن تم لهم فتح ما تبقى من خراسان اتجهوا شمالا وشرقا ففتحوا مدينة سمرقند. وأبلى مالك في هذا الجهاد بلاء حسنا، وقرر القائد سعيد بن عثمان العودة إلى المدينة المنورة، كما قرر أن يرافقه الفارس مالك كي يرى أهله بعد هذا الغياب الطويل. كان طريق العودة شاقا وطويلا، وخلال الطريق شعر مالك بآلام شديدة في أنحاء جسمه وأصابته الحمى، فلم يعد يستطيع المتابعة.
1: أنزلوني هنا أرجوكم، لم أعد أستطيع السفر.
2: ما بك يا مالك؟
1: لا أدري، آلام شديدة تصدع رأسي.
3: حرارته مرتفعة جدا أيها الأمير.
1: أريد ماء، ماء أرجوكم.
3: تفضل تفضل. لم يذق إلا الماء منذ 3 أيام.
2: ألا تستطيع المتابعة معنا أيها الفارس الشجاع؟
1: ليتني أستطيع، بل هذا مناي، ولكنني أحس أن منيتي قد دنت.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليتني أستطيع البقاء معك، لكن لدي في الحجاز والشام مهام عاجلة.
1: تابع سفرك أيها الأمير، يبدو أن الله سبحانه قد اختار أن تكون منيتي في هذه الأرض البعيدة.
2: وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. يا خالد، يا عبد الرحمن.
3: نعم أيها الأمير.
2: ابقيا مع مالك وقوما بتمريضه والعناية به حتى يقضي الله أمره. الوداع يا مالك، لقد كنت من خيرة المجاهدين.
1: عسى الله أن يغفر لي بفضل هذا الجهاد.
3: أتريد شيئا يا مالك؟
1: نعم، احملني إلى هذه الرابية الصغيرة، أريد أن أودع الدنيا وأنا أرى نجم سهيل عندما يشرق هذه الليلة في السماء.

0: لا بأس، المكان جميل ونسمة الهواء هنا تذكرني بنسمات الهواء في موطني بوادي الغضا.
1: أتريد شيئا آخر يا مالك؟
0: احضر قلما وقرطاسا وحبرا.
1: لماذا؟
0: أشعر أن أبياتا من الشعر تريد أن تتدفق على لساني
1: الآن؟
0: نعم نعم الآن أرجوك. من يمسك القلم ويكتب؟
1: حسنا أنا.
0: بارك الله فيك، أكتب. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب لياليها.

0: فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين ما بيا وخطى بأطراف الأسنة مضجعي وردى على عيني فضل ردائيا تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الردين يباكيا وأشقر محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة إلى من دعانيا يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا.
1: كنتم مع قصائد وقصص مع تحيات قطاع الإنتاج الدرامي نور الدين الهاشمي صلاح بن جمعة الرئيسي والمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي:
4: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي:
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران:
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في هذه الفترة، يعني الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، يكون فصل الخريف في القلب وليس في أواخره، لأنه فلكيا لازال الخريف يمتد في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية إلى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، وهذا الأمر يعتمد على وضع يعني الأمطار. أحيانا تتوقف مبكرا، أحيانا تستمر إلى نهاية فصل الخريف. وتقول الأسطورة الشعبية أنه كلما تأخر الخريف كلما وصل متأخرا كلما أيضا غادر متأخرا، لذلك قد يستمر الخريف لفترة أطول مما هو معتاد، يعني قد يصل إلى منتصف شهر سبتمبر، كما حدث في قبل عامين تقريبا من الآن عندما لا زالت التربة رطبة في نهاية شهر سبتمبر، وهذا يعتبر واحد من أكثر مواسم الخريف امتدادا ليشمل المساحة كاملة للخريف. طبعا في هذه الفترة تكون الأشجار والشجيرات والأعشاب قد تشبعت بالأمطار والرطوبة الموسمية، وفي بعض المواقع التي قد لا يصل إليها أمطار الخريف، سبحان الله، يعني هذه السنة في بعض المواقع لم تصل إليها الأمطار، وهذه يعني من إبداع الخالق سبحانه وتعالى إنه الأشجار الموجودة في هذا المكان تتعود على عدم وجود المطر سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. هذا أيضا واحد من المؤشرات الجميلة جدا والمؤشرات المهمة جدا في علم البيئة. كلما كانت الغابة أو هذه الغابات السحابية قوية قادرة أن تتحمل بدون أمطار الخريف سنة أو سنتين أو ثلاثة، كانت النظم البيئية أيضا قوية وقادرة أن توسع دورة حياتها، لا تكون دورة حياتها موسمية فقط مرتبطة بحدوث المطر في موسم واحد، وإذا لم يحدث المطر تنتهي هذه المجموعة الشجرية. هذه من المؤشرات الجيدة جدا. وحدث يعني هذا الحدث في غرب ظفار ومنطقة حوف، من حوف إلى غرب ظفار الشريط الغربي المتأثر بالخريف في جنوب الجزيرة العربية، توقفت عنه الأمطار في سنة 1949، لم تصل أي أمطار، وكانت المجتمعات المحلية في ذلك الوقت في حالة يرثى لها، القحط والجدب في أشد الظروف. افتقار التربة والمراعي إلى المرعى هي تبدأ في شهر خمسة، لأنه شهر خمسة شهر القيض، ترتفع فيه درجات الحرارة، في نهاية الموسم الرعوي يختفي المرعى من أغلب الأماكن السهلة. لذلك ابتكر الرعاة في جنوب الجزيرة العربية طرق للصمود، ومنها جمع الأوراق الخضراء للنباتات دائمة الخضرة، مثل السير، مثل الطق، مثل القطط، مثل الوطين، مثل مجموعة من الأشجار والشجيرات التي قد تكون دائمة الخضرة أو تخضر في هذه الفترة لإكمال دورة حياتها، مثل أيضا صيرة عرعير أو السدر. هذه الأشجار القيضية أو الثور، هذه الأشجار القيضية الجميلة جدا التي تخرج عندما يشتد القيض، تخرج إلى يعني هكذا إلى النظم البيئية شامخة بأوراقها الجميلة وزهورها المميزة وثمارها اللذيذ جدا، حتى تقدم للنظم البيئية كلها، الإنسان والحيوان، الحيوان بأنواعه المختلفة من الطيور إلى الحشرات إلى كل أنواع الطيور، لتقدم لهم يعني وجبة غذائية مميزة جدا. هذه الوجبة قد تكون من الثمار، قد تكون من الأوراق، فيعني هذه الأشجار القيضية دورها مهم جدا، وأيضا قد يستخدمها المجتمعات المحلية للحصول على ما يكفي من الغذاء لإطعام المواشي المدرة للحليب. أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف يعني، لأنه الغذاء لا يكفي للجميع. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: هناك شخص قادم من مسقط ويريد رؤيتك.
2: من هو؟
1: اسمه الشيخ محمد بن حميد.
2: أين هو؟
3: أنا هنا.
2: أهلا أهلا يا محمد، لقد اشتقت إليك كثيرا.
3: لا تبكي أرجوك،
2: تخيلت أنني لن أراك أبدا.
3: لماذا غادرت بيت شبيكة؟
2: لقد خفت أن يجبر باريرا أبي على الرضوخ لأوامره، أو يقطفني إذا رفض أبي. هناك شيء هام آخر يا محمد.
3: ما هو؟
2: أنا مسلمة.
3: مسلمة؟
2: نعم مسلمة، لقد أخذتني مربيتي شريفة إلى قاضي سهار وأشهرت إسلامي على يدي.
3: أخشى أن يكون إسلامك للتخلص من باريرا.
2: لا يا محمد لا، لقد أسلمت عن قناعة وعقيدة وبعد تفكير طويل.
3: أنت فتاة عاقلة راشدة، وهذا أمر يعود إليك.
2: ماذا تحبون أن يكون اسمي؟
1: أبقيه كما هو، إنه اسم جميل.
3: إن شئت نترجمه إلى العربية.
2: أعرف ترجمته، إنه كمارية، لكنني لا أحب هذا الاسم.
3: وماذا تحبين أن تسمي نفسك؟
2: شريفة.
1: شريفة؟ هذا اسم مربيتك.
2: لقد اخترت هذا الاسم اعترافا بفضل هذه المربية الفاضلة.
3: أنت تستحقين هذا الاسم يا تشاندرا، فأنت حقا فتاة شريفة. لم يخدعك مركز القائد البرتغالي ولا نفوذه، ولم ترهبي تهديده.
1: دعونا نأكل الحلوى العمانية ونشرب القهوة احتفالا بهذه المناسبة الكريمة والاسم الجديد كذلك.

0: اسمعي يا شريفة.
1: ها؟ ما أجمل هذا الاسم حين تنطقه يا محمد.
0: اسمعيني أرجوك، أنت اليوم في حماية الدولة العربية، ولن يستطيع أحد إيذائك بعد الآن.
1: ما بك يا محمد؟
0: أريدك أن تعودي إلى مطرح، إلى بيت شبيكة.
1: ولماذا؟
0: من أجل كرامة أبيك وكرامة السيد شبيكة.
1: لا أستطيع العودة إلى بيت شبيكة.
0: لماذا؟
1: كيف أصلي؟ كيف أعبد الله؟
0: دينك راسخ في قلبك، ولن يستطيع أحد انتزاعه منك.
1: لا أريد ترك هذا البيت، أنا أشعر بالأمان هنا.
0: أقسم بأني سوف أدبر خروجك بعدها من بيت شبيكة.
1: وكيف سأرحل إلى هناك؟
2: أنا وسرور مسافران مع زوجتينا إلى مطرح، وسوف تسافرين أنت والمربية معنا.
1: وأنت يا محمد؟
0: لدي هنا بعض المهام، سوف أسافر بعد أدائها وألحق بكم.

0: اتخذت كافة الترتيبات من قبل الإمام سلطان والقيادة العمانية للهجوم على مطرح وقلاعها، واجتمع الإمام بقيادة الجيش لتطلعه على ما تم.
1: ما هي أخبار الأسطول يا سالم؟
2: لقد وزعنا السفن الكبرى يا سيدي على الموانئ العمانية، وسوف نتصدى بعون الله لأية سفينة برتغالية تقترب
1: بإذن الله تعالى. ولكن من وضعت فيها؟
2: وضعت رماة المدفعية وبعض الجنود المدافعين في كل سفينة.
1: وماذا أيضا؟
2: لقد أخبرت مسلم العريمي القائد ليستلم مهام الزوارق الفدائية، ووضع في كل زورق مجموعة من الغواصين والمقاتلين الشجعان.
1: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. وأنت يا شيخ مسعود؟
3: قواتنا البرية تأخذ مراكزها قرب مسقط، وتتوافد إلينا كل يوم قوات جديدة، والحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله. على أي حال، اكتموا أمور استعداداتنا قدر ما تستطيعون، وبثوا العيون في كل مكان لمعرفة أخبار العدو.

0: عاد محمد إلى مطرح، وهناك أمر بإعداد منزل للنساء الأربع، وأرسل إلى شبيكة ونارويتم ليحضروا إليه في مطرح، واستقبلهما في منزل سري.
1: هل وجدت ابنتي؟
2: نعم وجدتها.
1: أين؟
2: في صحار مع مربيتها، وقد أحضرتها إلى هنا.
1: وأين هي الآن؟
2: موجودة هنا في بيت السيد شبيكة.
3: في بيتي أنا؟
2: نعم، أردت الحفاظ على سمعتكم وكرامتكم.
3: شكرا يا محمد، شكرا.
1: ولكن ليتك أبقيتها في صهار، فهناك أكثر أمانا لها من هنا.
2: لا تقلق، لقد أصبحت بعيدة عن باريرا، كما أنها قد أصبحت الآن في حماية الدولة العربية.

0: ذهب التاجران على الفور إلى بيت شبيكة، فوجد تشاندرا هناك.
1: لماذا هربت يا ابنتي؟
2: لقد كان هذا ضروريا، وها أنا الآن في أمان، فلا أحد يستطيع خطف ابنتكم أو يجرؤ على إيذائها بعد الآن.
1: ماذا تقصدين؟
2: هناك أمر هام يجب أن تعرفوه.
1: ما هو؟
2: لقد أصبحت مسلمة.
1: مسلمة؟ يا ويلي!
2: واسمي منذ الآن شريفة.
1: وكيف تتركين دين آبائك وأجدادك يا ابنتي؟
2: يا أبي، كثير من الهنود قد صاروا مسلمين، وأنت تعرفهم وتتعامل معهم.
3: هل أصبحت مسلمة من أجل محمد؟ نحن نعلم بأنه يحبك.
2: أنا أيضا أعرف ذلك، ولكني لم أسلم من أجله.
1: أنا خائف عليك يا ابنتي.
3: لا تخاف، لا تخاف، إسلامها سوف يحميها، فقد أصبحت من رعاية الدولة العربية.
2: سوف أريهكم مني وأغادر هذا البيت حتى لا أسبب لكم أي ضرر.
1: وأين سوف تسكنين يا ابنتي؟
2: سأسكن مع مربيتي، وبيتي جاهز.
1: وتتركين أباك؟
2: لقد أصبحت مسلمة يا أبي، ووجودي في هذا البيت سوف يهرجكم.
3: هذا أفضل للجميع يا صديقي، لا تقلق لا تقلق، ولا تنسى أن الحرب على الأبواب، والناس اليوم مشغولون بأمور أهم من هذه القضية بكثير.

0: عاد شبيكة ونارويتم للقاء محمد وأخبره بموافقتهما على الطريقة التي اتبعها لحل المشكلة.
1: ثق تماما يا عم نارويتم بأن تشاندرا سوف تكون في رعايتنا وحمايتنا، فقد أصبحت ضمن عائلة كبيرة، وأنا واثق أنها لن تتخلى عن أسرتها أبدا.
2: هذا سيء يا ابني، ليس عندي سوى تشاندرا ولم يرزقني الله بغيرها، ومع ذلك فقد خرجت من بيتي وديني.
3: الذنب ذنبك يا صديقي. نعم الذنب ذنبك. كان عليك أن تغلق الباب بوجه باريرا منذ البداية.
2: لقد احتلوا عمان واحتلوا الهند وقتلوا النساء والأطفال، فماذا أستطيع أن أفعل أنا؟
3: لقد كنت قادرا على ذلك، ولكنك أردت أن تتفاخر بصداقتك للقائد البرتغالي وخاصمت كل التجار، وفي النهاية لماذا أنت غاضب؟ ابنتك بخير وأمان.
1: شندرا ليست في سجن، إنها حرة تتصرف كما تريد، ويمكنك أن تزورها في أي وقت تشاء.
2: حسنا، أريد منك يا بني أن تدبر زيارة لأمها، فهي مشتاقة إليها.
1: سوف أتدبر الأمر بحذر، لأن طريق البحر قد أصبح مراقبا وطريق الجبال مقطوع الآن.
3: الحرب أصبحت وشيكة إذن.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصص حلقة هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة الثامنة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الاحتفالي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تحتفي بفن القصة القصيرة وقراءة مساراتها وتطورها الفني والفكري، تأكيدا لمكانتها بوصفها أحد أبرز الأنواع الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم مساء الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس لعام 2026 جلسة الحلقة 8 من هذا البرنامج، وضمت 4 من كتاب القصة القصيرة العمانيين قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية، كما أجابوا عن الأسئلة المتعلقة بمسيرتهم في كتابة القصة القصيرة. وهؤلاء الكتاب هم عبد الله خليفة عبد الله وسلطان العزري وسالم الغيلاني وحسين العبري. أدار الجلسة الناقد الأكاديمي الدكتور حسني مليطات، أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والآداب بجامعة صحار. عبر هذه الحلقة نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية وإجاباتهم عن الأسئلة التي طرحت عليهم والتي استهلها الدكتور حسني مليطات بسؤال عام حول سبب البعد الزمني لديهم في كتابة القصة القصيرة. نستمع إلى إجابات عبد الله خليفة عبد الله وسلطان العزري وسالم الغيلاني وحسين العبري عن هذا السؤال.
1: أنا حاب أسمع من حضراتكم عن أسباب هذا الحد الزمني لكتابة القصة القصيرة. نبدأ مع عبد الله.
2: يا أستاذي شكرا. الأفكار اللي تخطر في بالي هي أنه أولا يعني صراحة ما لا يظهر في الصورة هو الكتابة، وما يظهر هو النشر. فأعتقد أنه كثير من الزملاء يعني ربما يعني ينشغلون بالكتابة ولا ينشغلون بالنشر من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني سواء كان قرارا ذاتيا بعدم النشر الآن أو بسبب يعني أن الظرف غير مواتي، لأن صناعة النشر تتطلب أيضا خلينا نقول مجتمعا قارئا، تتطلب مثلا صناعة النشر متقدمة، تتطلب تداولا مثلا سريعا وعاليا سواء للفنون أو للآداب. لكن يعني أعتقد إنه هذه القراءة واضحة يعني عموما ربما يعني في الوطن العربي صناعة النشر، لا يعني أعتقد إنه في أوروبا أيضا وأمريكا يساند صناعة النشر صناعة الإعلام والفنون البصرية، لذلك كثيرون يتقدمون في الكتابة يعني لكي يذهبوا إلى تلك المنطقة. فعموما إذن يعني هم الاثنين، يعني أحيانا الظرف الاجتماعي والصناعي خلينا نقول أو الاستهلاكي غير موات لصناعة الكتابة الأدبية في الوطن العربي وربما هنا في عمان، وأعتقد أنه والآخر شخصي. وعلى المستوى المجتمعي أعتقد الأخوة في النادي الثقافي وكثير من جمعية الكتاب يعني قاموا يعني بالمساعدة يعني عبر البرامج النشر، لأنه يعني لا يبدو أنه المحرك يستطيع أن يعمل بذاته هنا في المنطقة. أما البعد النفسي أعتقد أيضا أنه ربما صحيح يعني الظرف النفسي للأشخاص. خلينا نقول يا أخي أنا أيضا أتذكر أنه أنا على فكرة الانقطاع 10 سنوات أيضا أصابتني بقلق، لكن يبدو أنه يعني ربما لا نصف الأشياء يعني لا نستطيع أن نصف هذه الأشياء بدقة، لكن يبدو أنه في رحلة، وفي أثناء الرحلة هناك تجارب نفسية معينة يعني لا تظهر. أعتقد مر كثيرين بهذا، حتى أعتقد نجيب محفوظ مر بعشرية صامتة شيء ما كهذا.
3: أنا راح أضيف يعني بعض شيء بسيط، ربما هو الخروج من الحصن عبد الله. يعني أنا أعتقد أنه يعني أن يكون الاهتمام متخصص يعني في القصة القصيرة مثلا. نحن نجد أنه عندنا اهتمام في السينما وفي الشعر وفي القصة وفي الرواية في الأدب بشكل عام وفي مختلف مجالاته الثقافية، فهذا يحد يعني من أنك تكون متخصص فقط في الكتابة القصصية. تجد أنك في المقال في يعني فما يشغلك موضوع النشر. النقطة المهمة اللي ذكرها عبد الله اللي هي موضوع صناعة النشر، معنى يعني من تجربة كذا مجموعة أنا أتفاجأ أنها موجودة في النت، يعني ما وهي باسمي، ما أنا ما أرسلتها لأحد لكنها نشرت وصارت متداولة ولا لي حقوق ولا غيره يعني الموضوع. فيصير أنه يعني يصير احتراز الموضوع. نعم شكرا.
4: أنا لا أحب الكتابة، أنا أختصر لكم الموضوع، أنا لا أحب الكتابة. يعني حتى لما كتبت أول نص كأنه مولود. أنا أحب القراءة كثيرا، قرأت الأدب الروسي، يمكن كل الأدب الروسي، كل الكتاب الروسيين المعروفين قرأت لهم سواء روايات أو قصص قصيرة. قرأت الأدب الفرنسي الكلاسيكي، قرأت عبد الرحمن منيف كل أعماله، قرأت الربيف جابر، قرأت إبراهيم الكوني. أنا أحب قراءة الرواية منذ كنت صغيرا، بدأت أقرأ يعني من الصف الرابع الابتدائي، واستمرت رحلة القراءة إلى أن بلغت من العمر تقريبا 32-33 سنة بدون توقف عن القراءة، أقرأ أدب، لكني لا أحب الكتابة. الكتابة مرهقة، الكتابة منهكة، الكتابة ولادة تجبرك عليها. يعني أول نص كتبته كنت رايح السينما، طالع بسيارتي رايح السينما وشي كذا يدفعني شي، وقفت السيارة ونزلت من السيارة، كان أقرب مكان لبيت أخوي، دخلت عند بيت أخوي الكبير وكتبت نص اللي هو اليوم الأخير، أول نص كتبه وشاركت فيه بالمنتدى الأدبي وحصل على المركز الثاني أتذكر، هذا في التسعينات. وبعد ذلك بعد أول قصة قصيرة شعرت أنه في رغبة في كتابة المزيد من النصوص، كنت أروح السينما أشوف فيلم هندي، أطلع من بعد ما شاهد الفيلم هندي أكتب قصة قصيرة. كنت أتأثر بالحبكات هذه الدرامية خصوصا في السينما الهندية. بعد ذلك توقف. في 2012 كان في رغبة أنه أكتب عمل، يعني كان في عوالم تمور في الداخل، أريدها تطلع برا. يعني رحت بريطانيا، كنت رايح بريطانيا وكنت ماخذ عندي مراجع وكتب كمبيوتر، أتذكر كان وزن الكمبيوتر يمكن 15 كيلو، كان كبير حتى يعني لا كان مثل اللابتوب بس كبير، شاشة كبيرة يعني، كان ذي ضخم كان. فلما رحت السكن فوجئت بالسكن أنها غرفة حتى ما أقدر أصلي فيها سعدتها، كرهت كل شيء. ورجعت من بريطانيا 2015 كانت لي رحلة أمريكا، رحت خلاص قلت ما رايح أجرب أخوض التجربة اللي عملتها في بريطانيا، أروح أشيل ما أخذ كتب. لما رحت هناك حصلت العالم فسيح، الغرفة اللي أنا فيها واسعة والشق واسعة. فبدأت أكتب رواية حمرة الغياب، كتبتها هناك بالكامل، رجعت هنا خلصت قلت خلاص انتهيت من الكتابة. بعد ذلك كان في تحريض من بعض اللي قرأوا الجزء الأول اللي هنا، كانت نهاية مفتوح ليش ما تكتب الجزء الثاني، كتبنا الجزء الثاني بعدين ما خلوني، لا نريد نعرف إيش اللي حصل، كتبت الجزء الثالث وخليت النهاية مغلقة، وبعدها ابتعدت عن الكتابة. يجبرني على الكتاب العمل الصحفي، منهك الكتابة، مرهق الكتابة، غير ممتع الكتابة، لكن بحكم عمل الإعلام أنا مضطر أني أكتب، لذلك أكتب مقالات، أكتب أخبار. وإذا سألتوني تريد تكتب عمل أدبي أقول لكم لا، لكن ممكن في أي لحظة أكتب، لأن الكتابة بالنسبة عندي تحريض داخلي يريد يعبر عن نفسه في الخارج.
5: يعني أنا أتوقع أن المشكلة الأساسية كانت الرواية. لما كتبت نص الأول اسمه ديزي بام، وجد طريقه للنشر على أساس أنه رواية، فوجدت نفسي أنا من البداية إنه راوي ولست قاصا يعني، لكن كانت هنالك قصص قصيرة كنت كتبتها أثناء وقبل ذلك النص هي التي شكلت المجموعة الوحيدة، بعدين أخذتني الرواية. لكن هنالك شيء آخر يعني فيما يتعلق بالأدب، يمكن هو الذي يمنعني الحين من الكتابة ومنعني فترة طويلة، اللي هو المعنى، معنى من الكتابة نفسها. يعني طبعا ناهيك عن النقد ناهيك عن النقد، يعني مثلا مع وجود كل العوالم الأخرى مثلا العوالم السينمائية والأفلام، لماذا يعني لماذا نكتب؟ يظل هذا السؤال دائما بالي، لماذا نكتب؟ لماذا يعني مو السبب، لماذا يعني؟ إذا كنا إحنا إيش الفكرة من الكتابة؟ ما الذي أريد أن أقوله من الكتابة؟ ما الذي يعني هل تمتعني الكتابة؟ يعني يمكن ربما هذا الشيء الوحيد. أنا ضد الناس الذين لا يحبون الكتابة، وطبعا ضد سليمان المعمري أكيد لأنه لا يحب جمال عبد الناصر أيوة. المهم أنه المعنى يعني هي المعنى بالضبط. أنت لما تفعل شيء تفعل لماذا؟ تمام، ناهيك على الأسئلة الكبرى يعني في الوجود، أنه لماذا نحن هنا؟ ما الذي نفعله بالضبط؟ طيب ماذا نفعل نحن إذا كتبنا الأشياء؟ هل نعيد صياغة صياغة الآلام التي نعيشها؟ هل نعيد صياغة الأشياء؟ هل نخلق عالما آخر يعني عالم نحن نريده ونرغب فيه أو غير موجود؟ فأتوقع هذه يعني النقاط. طبعا أضف إلى أنه الكتابة بالنسبة لي عملت مشاكل كبيرة بالنسبة لي يعني. أيوة يعني تخاصمت مع المؤسسة، تخاصمت مع الناس، تخاصمت مع القبيلة، أتخاصمت مع البشر. فلذلك الكتابة بالنسبة لي كانت مكلفة كثير، فتوقفت عن الكتابة. لكن قريبا إن شاء الله في عمل جديد إن شاء الله سأنشره متحديا كل هؤلاء وكل هذه السلط.
0: كانت هذه إجابات القاصين عبد الله خليفة وسلطان العزري وسالم الغيلاني وحسين العبري عن سؤال مقدم الجلسة الدكتور حسني مليطات حول البعد الزمني لديهم في كتابة القصة القصيرة. والآن نستمع إلى الكاتب عبد الله خليفة عبد الله وإجاباته عن الأسئلة المتعلقة بتجربته القصصية والتي طرحها عليه مدير الجلسة الناقد الدكتور حسني مليطات.
1: عبد الله، أعود لك بسؤال أثار انتباهي وأنا أقرأ في قصة الحصن. لجأت إلى تمويت البطل بشكل غريب، أنه موت الشخص، موت البطل فاجأني حقيقة. يعني أنت في نوع من الإيهام شعرت في موته، لا أعرف هل هو مقصود أم ماذا؟
3: الفكرة التي يواتيني الحديث عنها أنه يعني أي ما أعرف إذا عموما سأفصح عما أظنه بشأن القصة، وطبعا لكل قارئ أنه يقرأها. المشهد الأخير هو يعني التقاء الشخص بذاته وهو طفل، فيبدو أنه يعني رحلة القصة هي رحلة الشخصية فيها صراع بين الماضي والآن. ربما يعني في مشهد حلمي ومشهد، أنا عموما خلينا نرجع إذن لفكرة الكتابة والتعبير عن الذات وغيره، أيضا يعني رجوعا إلى هذه القصة، يبدو لي أن القصة القصيرة أحيانا هي يعني أحيانا الاختبار، مثلا طبقات الأرض يعني يهبط عمود من الأنبوب يعني يستخرج قطاع من هذه الأرض، قطاع يعني من عدة طبقات لكنه عمودي ويستخرج من منطقة محددة ما يعبر عن هوية تلك مثلا التربة.
2: أعتقد أن القصة القصيرة تمتلك طاقة مماثلة، إنها يعني شريحة نفسية، قطاع نفسي، يعني شريحة نفسية مقتطعة من نفس إنسان في لحظة معينة. بما أنها شريحة فلا بد أنها يعني ترصد لحظة ويكون مصابا بعبء تعبر عن هويته، عن رحلة أطول مما بين يعني البداية والنهاية داخل القصة. لذلك أعتقد أنا أنه كل القصة كانت هي لحظة الموت وهي لحظة الانهيار، يعني الذاكرة وارتطام الذاكرة بالحاضر، وهو شأن يواتيني كثيرا في القصص. يبدو لي أنه كنهي الإنسان، مثل ما سالم قال، تبحث عن معنى، يعني اللحظة التي يعني أقول سؤال فلسفي، هل الكبير تخلص من الصغير حقا؟ يعني هل نحن هذه الأجساد الكبيرة للرجال والنساء البالغين ذاكرة آخر 5 سنوات 10 سنوات، أم ذاكرة أول 5 سنوات، ذاكرة 10 سنوات، والبقية هي أشياء سطحية؟ لذلك اللحظة يعني هي هكذا فكرة القصة بالنسبة إلي. يعني أحاول أن أذهب إلى الرواية، لكن أعتقد أن النفس الطويل سيفقد الشعرية، يعني هذه الكثافة، أنك تستخرج شريحة نفسية في ظرف معين تحتويه القصة، أنت تعبر عن تجربة كبيرة جدا، وثم حتى هي فكرة أنه يعني تعبر عن هوية الإنسان، يعني أنت تختار إنسانا محددا في زمان ومكان معين، لكن بطريقة ما أو بأخرى تجربته تتجاوز هويته الوطنية والعرقية والجندرية، يعني هو يعبر عن شيء أكبر منه. فهي هذه الفكرة، يعني أنه يعني هو يعني الفكرة خلف الكتابة. وبالتالي عودا إلى سؤالك، أعتقد أن القصة كلها تتحدث عن لحظة موت، لكن ما الذي كان سيبررها؟ يعني اللحظة التي يتشقق الموت، هو تشقق يعني بين تشقق في الذات، يعني لا تستطيع أن تتماسك العناصر يعني كما ينبغي، يعني ارتطام حاد جدا بين هو الطفل وهو الآن، معبرا عنه في صورة الصراع على رفض الوظيفة التي نشئ عليها. يعني ويا أخو في موضوع الكتابة، يعني أنا أفكر كنت في العلاقة النفسية بين الكاتب والكتابة أحيانا تتجاوز الحب والكراهية، يعني واستحضرت أسماء، يعني تصور مثلا أنه أرتور رامبو الفرنسي الشاعر يعني غير هوية الشعر الفرنسي ثم هوية الشعر العالمي، وأطلق يعني قطار الحداثة في الشعر، ثم في نواحي أخرى رغم أنه شخص مات صغيرا وكتب ربما كتابا واحدا بحماس كبير، ثم تنقل بين مدن وبين أعمال ومهن غريبة ومات صغيرا، لكن يعني ما الذي كان يدفع، يعني لا يعني حين تحاكم التجربة الحياتية للشخص والاجتماعية وما فعله وهو حي، ثم تقارنه بالمنتج والمنجز الأدبي، يبدو أن هناك شيئا أكبر من الاستمتاع بفعل الكتابة نفسه. وحتى أعتقد أنه أيضا في تجربة الثقافة العربية، أبو العلاء المعري، يعني ما يبدو لي أنه إرثه كان، يعني يبدو أن تجربته النفسية، يعني على الأقل حسب ما قرأناه، أنه كان يشعر بالاستمتاع وهو ينشر ويكتب، يبدو أنه رهين محبسين، ولكنه كان يعني يعبر عن هويته بالأدب والكتابة رغم كل هذا الذي لا تواتيه الحياة العملية.
0: كان هذا مقتطفا من إجابات الكاتب عبد الله خليفة عبد الله عن أسئلة الناقد حسني مليطات. ونستمع الآن إلى مقتطف من إجابات الكاتب سلطان العزري عن الأسئلة الخاصة بمسيرته القصصية.
1: سلطان، أنا عندي سؤال. في قصصك اللافت فيها أنها تجمع بين السخرية والغموض أحيانا. يعني في خيل شنون سخرية بينة نريد أن نرى دلالتها، وأيضا هناك نوع من الغموض في قصة القائحة مثلا. كيف استطعت الجمع بينهم السخرية والغموض في قصص متفاوتة؟
3: أنا أعتقد يعني أحيانا الكوميديا السوداء أو السرد القاعي يعني الذي يلامس يعني طبقات المجتمع، ولكن فيه روح سخرية عالية. هي هذا بالنسبة لخير شنون مثلا، في حدث ولكن مثل ما أشرت أنت ثربانتس في دون كيوشت نعم، لما كان يقاتل الطواحين، هنا شنون يقاتل الرمزية الموجودة في المجتمع، يعني يريد يخرج من الإطار ومن النطاق اللي موجود فيه من حسب فهمه. لكن أنت تقدر رغم السوداوية هذه أنك تضفي على النص نوع من الكوميديا السوداء، يعني في الأحداث التي حدثت داخل القصة نفسها والسرد نفسه، أنك تشتغل بأدوات تقرب يستمتع فيها القارئ، ربما يبتسم سرا، ربما يعني هي أدواتك التي أنت تستطيع من خلالها أنك فعلا القارئ نقول بالمحلي أنك تمسكه يعني عشر صفحات، يعني تقنعه أنه يكمل القصة وهو مستمتع وهو قادر أنه يعني يبقى شيء في الذاكرة من القصة هذه. بالنسبة للرائحة أعتقد هذه المجموعة كان فيها كثير من التجريب، يعني أنا حاولت سواء في الرمزية أو في الواقعية أو الكوميديا السوداء أو اللي هي حتى أعتقد فيها شيء من رائحة الصحافة الصفراء، يعني المجموعة نفسها، فكان فيها كثير من الاشتغال. أحيانا عودة على سؤالك السابق، يعني نحتاج أنه تأخذ فترة من الوقت من أجل أنك تنضج أعمالك، بحيث أنه أنت ليس بالكم وإنما بالنوع، لأنه هذه القصص ربما راح تبقى في الذاكرة. يعني في ناس ربما تقرأ لك مجموعة واحدة، ويا ما قرأنا لزملاء وقصاص عرب وأجانب وتبقى بعض القصص في الذاكرة تعيش في ذاكرتنا. وأحيانا نقرأ لأناس ولو سألتنا بعد شهر لا نذكر تلك القصة لأنه ما فيها اشتغال يعني قوي، يعني هناك تأثير، نوع من التأثير اللي هو يتعمد الكاتب أو السارد أن يشتغل عليه، يعني وتعرف أدوات الكتابة تختلف. أنا كنت أحاول أنه أقرب في المرر، وهذا يعني طريقتي.
0: كان هذا بعضا من حديث الكاتب سلطان العزري عن تجربته القصصية. ونستمع الآن إلى مقتطف من حديث الكاتب سالم الغيلاني وإجابته عن أسئلة الناقد الدكتور حسني مليطات.
1: يعني سالم غريب، يعني عدم حب الكتابة وهذا الخامة الكتابية الجميلة حقيقة، يعني مش عارف، شعر أنه الأسلوب شيء والكلام شيء مختلف، يعني لكن الكثير يتمنى أن يمتلك هذه الملكة من الخيال واللغة الجميلة ويكتب، لكن أنت تمتلكها ولكن لا تريد أن تكتب. يعني
3: لا
4: لا تعطيك لا مردود معنوي ولا مردود مادي، وهذه حقيقة. يعني أنت تكتب الكثير من الأعمال ويقرأها القليل من البشر، وبالتالي المردود المعنوي ضعيف، وأيضا لا يوجد مردود مادي أنت تدفع من جيبك. فإرهاق وكتابة ولا مردود معنوي ولا مردود مادي، لذلك أنا أكره الكتابة لأنها منهكة أيضا.
1: أنا ممكن لك أختلف، يعني أنا أختلف كليا طبعا معك في هذا، لأنه الكتابة هي ذات حقيقة، وهي التي ترد الروح للكاتب نفسه، بل ربما من خلال الكتابة قد يشعر بأن هويته الحقيقية غير بينة إلا في كتابته. يعني لو أعطيك مثال مع شخص أنا أحبه، ذكرت اسمه أكثر من مرة لأني أحبه كثيرا وأعيش مع نصوصه، هو خوليو كورتاثر، الكاتب الأرجنتيني المعروف. خوليو كورتاثر أعماله التي نشرت في حياته قليلة، بينما بعد موته أعمال غزيرة صدرت، أنه كان يكتب ولا ينشر. هو كان يجد ذاته في الكتابة، يعني وجد، هو من الأرجنتين، كان يعيش في فرنسا وفي جنوب فرنسا أيضا، وبالتالي جل حياته كانت مع كتاب وقراءة، قراءة وكتابة، وكان يترجم. هو الذي ترجم إدغار ألان بو مثلا من الإنجليزية إلى الإسبانية، تمام. وبالتالي لا، هو عاش مع الكتابة ووجد نفسه في الكتابة، ومرحلة الكتاب والكتاب معروفة في هذا يعني. فنتمنى لك التوفيق دائما إن شاء الله.
4: شيء بقول لك يا الدكتور، بالنسبة للكتابة نفسها، في هناك من يعشق الكتاب لذلك يكتب حتى لو لم يجد ما يحفزه لذلك.
1: نعم،
4: أنا من النوع الذي يكتب عندما أشعر أنني أريد أن أكتب، أن أحب أن أكتب، ومع ذلك أنا كل حياتي في الكتابة، راح نظري بسبب الكتابة لأني أعمل صحفي. لكن بالنسبة لي الكتابة فعل لازم ينبع عن رغبة، عن محبة.
1: نعم صحيح.
4: زين، وهذه لا يعني لا أكون في هذه الحالة إلا يعني في النوادر، ويكون دائما انفجار، يعني ما يكون حاجة بسيطة. فترة زمنية ممكن أعمل أكثر من عمل، يعني ثلاث روايات في ثلاث سنوات، وبعد ذلك توقف. مجموعة قصصية في شهرين، أغلبها كتب، يعني أغلب النصوص.
1: الخيبات هذه من الظواهر الشائعة جدا في معظم قصصك في المجموعة، والله حقيقة. يعني شظايا الرغبة مثلا على سبيل المثال، خيبة طارق من عدم القدرة على الزواج من سلمى، الفتاة الوحيدة التي عشقها وأحبها لكنه لم يستطع، لأنها في النهاية في آخرها كانت أخته في الرضاعة. في قصة اليوم الأخير، خيبة الاستمرار في الحياة وكآبة الشخصية وألمها النفسي الذي أدى بها إلى الانتحار. وحتى في قصة النعل نفسها تجلت خيبة الزوج بخيانة زوجته التي أحبها ورأى فيها الإنسان الملهم. سؤالي هو، ما دلالة هذه الخيبات، ولماذا جعلتها أسلوبا تعبيريا عن مصائر شخصياتك؟
4: والله ما أعرف، لأنه بصريح العبارة يعني يمكن القصة الوحيدة اللي كنت عارف نهايتها هي النعل، لأنه النعل يبدو أن حكاية فيها جزء من واقع أنا عايشت سماعيا، يعني عن قصة حدثت كذا، لكن طبعا النهاية مختلفة بشكل مغاير، فبنيت عليها قصة النعل. أما باقي القصص مثل ما قلت لك، رغبة في الكتابة، فجأة أشعر نفسي أنا أريد أكتب، وما أعرف حتى فكرة القصة مش موجودة في دماغي، أبدأ أول كلمة أكتبها، وبعد ذلك إذا بديت بحوار أبدأ أكمل بحوار آخر، أو إذا بديت مثلا بعبارة بجملة تأتي بعدها الجملة الأخرى، والنهاية تأتي يعني كذا، أغلب النهاية أيضا صغيرا جدا، ممكن أيضا صغير جدا، هي الفكرة كذا، يعني كنت مستحضر أخي الأصغر عني فلحظة من اللحظات كذا، كنا في نقاش وفجأة يعني جات الفكرة، فكرة القصة وكتبتها. أما باقي القصص اللي كتبتها أنا لا أعرف نهايتها، حتى الروايات اللي كتبتها ما أعرف كيف بدت ولا أعرف كيف انتهت، يعني تبدأ الحكاية معي وتبدأ تتشكل الأحداث والشخصيات، وبعد ذلك تأتي النهاية. وأيضا النهاية الوحيدة اللي حاولت أنه أنا أوجدها في آخر اللي هي الغبش، أردت أن أغلق الباب، لكنك إذا سألتني ليش، أنا حتى نفسي ما أعرف. أنا حياتي ما فيها خيبات كثيرة، يعني أموري ماشي بشكل جيد يعني، والله الحمد. يحتاج لي طبيب نفسي.
1: والله يعني أنا الجواب صدمني صراحة. يعني أنا توقعت، لا هي أنا يعني لم أتوقع أن تكون صدفة مطلقة يعني في كتابة كل قصة بأحداث، لأن يعني بالفعل كانت كل قصة فيها خيبة. أنا ظننت شيء مختلف في شخصيتك أنت ككاتب. يعني
4: في شات جي بي تي وهو أعطاني نفس الفكرة، يقول لي أنت إيش فيك، يقول لي مالك يعني إيش اللي حاصل عندك. هذا اللي حصل.
1: هو بؤس يعني.
4: يعني بس كنت أريد أحررها لغويا يعني، لأنه من زمان ما حصلت نسخة غير منقحة، وللاختصار قلت له حرر لي إياها لغويا ونحويا ولغويا. هو اشتغل وبعدين أعطاني رأي الفني، تعرف أنت شات جي بي تي لا يتوقف عند حد السؤال يعني، فيعني أعطاني مثل هذه الملاحظة.
1: حتى هو انزعج يعني من الخيبات يعني.
4: يقول لي أنت، قال لي المفروض تغير في نوعية النهايات، يقول لي نهايات متكررة بيمل القارئ، يعني خلاص القارئ ما عنده شيء يتوقعه، خلاص عرف قصة قصيرة بتكون نهايتها بهذا الشكل.
1: هذا مردود عليه يعني، كلام غير صحيح. لا بالفعل يعني، شوف تكرار الكاتب لنهاياته هي شخصيته
4: الظاهر،
1: هكذا نحن نعرف في النقد يعني. وأنت هذه هويتك الكتابية فعلا.
4: أقتل الأبطال
1: يعني، حتى وإن كنت لا تحب الكتابة يعني، لكن هكذا هي.
4: في الرواية مالي حمرة الغياب كنت حاط لها خط سير على أساس أنه ما يموت الأبطال، حصلتني في النهاية قاتل نصهم يعني.
1: شكرا لك. شكرا لك يا أستاذ سالم. شكرا.
0: استمعنا إلى بعض من حديث الكاتب سالم الغيلاني عن مسيرته القصصية. والآن نستمع إلى إجابات الكاتب حسين العبري عن الأسئلة الخاصة بتجربته مع القصة القصيرة.
1: دكتور حسين، يعني سؤال، أنت طبيب نفسي، وسؤالي هو تكوينك العلمي العملي أسهم بشكل واضح جدا في تكوينك الإبداعي، هل وجدت فيما درسته وترجمته أيضا في ضمن نطاقك المعرفي العلمي تحديدا، هل كان له أثر بين في خلق شخصياتك حالاتها النفسية؟ أنا لمست شيء من هذا يعني، لكن هل فعلا هذا تجسد في كل كتاباتك سواء كانت الروائية منها أو حتى مجموعتك القصصية؟
5: أسئلتك صعبة يا دكتور.
1: لا أحسن.
5: ما أظن يعني أن هنالك يعني ارتباط قوي ما بين العمل العملي يعني وتركيزي على بعض الأشياء يعني في الحياة أثر على الكتابة، لكن نحن ننبع من نفس الأشياء، فربما يعني نتقاطع أحيانا، ربما نبتعد أحيانا يعني. أخذ الموضوع على أنه يعني له علاقة، أتوقع أحيانا نحاول أن نقول أنه لا علاقة مثلا، أو أن يعني نغرز في القصة بعض الأشياء التي تقول لسنا نحن، ليس هذا الذي أريده، هذه القصة خارج عني لكنها ليست خارج عنك كذا. فمرات فعلا تكون بعض الأشياء متقاربة، لكن بالنسبة لي أجد أنه ما أعرف، ربما الآخرين يكونوا أكثر قدرة على قراءة القصص من الكاتب نفسه.
1: نعم. سؤال أخير، هل تتفق معي دكتور حسين بأن الهدوء يسيطر عليك أثناء الكتابة؟
5: لا، ما
1: لا تتفق معي يعني. يعني هذا غير صحيح.
5: غير صحيح أبدا.
1: تمام. شكرا لك. شكرا لك.
0: استمعنا إلى مقتطف من إجابات الكاتب حسين العبري عن تجربته القصصية، وذلك ضمن الحلقة الثامنة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، والذي ينظمه النادي الثقافي. ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة الثامنة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى القاصين المشاركين في الجلسة، وهم عبد الله خليفة عبد الله وسلطان العزري وسالم الغيلاني بالإضافة إلى حسين العبري.
6: أستاذ حسين، أنت سألت لماذا 10 سنوات أو أكثر؟ يبدو أن أنا أجيب عن الدكتور حسين باعتباري يعني صديق ومن نفس البلدة، دائما يغيب عنا لفترات، وكنت أقول أنه يعني بحكم يعني طبيعة عمله، طبيب مشغول مع مرضى في عياداته، لكن تبين لي أنه يبحث عن الحب في مسقط ولم يجده. يعني أما من ناحية الهدوء فهو فعلا يعني أنا أعرفه شخصيا، يعني هذا هو أمامك الآن، يعني نحاول أن أنا شخصيا أستفزه برسائل، وهذا قد يكون سر، ويعني وهو يعرف ما هي الرسائل، ويعني وأقول في نفسي عندما يقابلني يعني لكن برسائل، إما أن يعني يتجاوز الرسالة أو عندما نلتقي يبتسم أو وهو طبيعة شخصيتي هكذا. حقيقة يعني أنا لاحظت في هذه الجلسة أن الأساتذة الكرام الذين يعني يجلسون أمامنا يشتركون في التواضع، حقيقة يعني إبداعهم واضح، لغتهم واضحة. الأستاذ سالم يقول أني أنا يعني أهوى القراءة ومقل في الكتابة وقرأت الأدب الروسي. أنا اقتنيت مجموعة دوستويفسكي كاملة منذ حوالي أكثر من 35 سنة. إذا قلت لكم من أني لم أقرأها أنظر إليها بنوع من الحزن وال يعني والكآبة، وهو ما شاء الله عليه. عندما يقول أنه قرأ الأدب الروسي وقرأ الأدب العربي وقرأ الأدب الفرنسي إلى آخره، يعني فلا عجب أن تصدر منه تلك الرواية.
7: سؤالي أنا فقط عن موضوع يعني الرسالة اللي تقدمها القصة القصيرة، طبعا معروف بالنسبة للروايات وخاصة الروايات الكبيرة، يعني سواء كانت الروسية وغيرها، هناك قضايا كبيرة تناقشها، مثل طبعا الفقر والحرية وغيره، وحتى الروائيين العرب أيضا ناقشوا قضايا كبيرة. بالنسبة للقصة القصيرة، بالنسبة للزملاء والأصدقاء الأعزاء الكتاب القصة القصيرة، قبل أن تكتب القصة هل هناك يعني أيضا رسالة تريد تقدمها من خلال هذه القصة؟ وهل يعني كثافة القصة نفسها وقصر القصة يأثر على الرسالة، خاصة إذا كنت بتقدم رسالة كبيرة؟
8: هي أشكر الإخوة المعقبين، والتقطت فكرة الرسالة خلف الكتابة، فيعني الرسالة الأسمى هي الإمتاع أعتقد. يعني كل شخص بالتأكيد يعني ينتمي إلى مثلا ثقافة وإطار فكري معين، ويكون ضمن يعني مركباته النفسية والفكرية وحتى القرائية، وينعكس ذلك على الكتابة. لكن بالتأكيد لا أعرف هل هي يعني مهنة من أن يستطيع استخلاص مثلا الرسائل من خلف ما هو مكتوب، لكن حتى خلينا مثلا ماكسيم غوركي الذي حمل رسالات مثلا الأدب الاشتراكي كما هو مثلا متداول، يعني لا أظن أنه كتب يعني بمقاييس صناعة الرسالة، لكن يأتي التصنيف والتأطير الإيديولوجي أو ما سواه بعد الكتابة. لذلك يعني يعني لا أظن أن فكرة أن تستطيع الامتلاك مسطرة وقلم لرسم مثلا مسار كتابي يؤدي إلى رسالة معينة هو ممكن. وهذا يقودني أيضا إلى فكرة الحديث عن علاقة الكاتب بالكتابة والكتابة نفسها ومغزاها، وأيضا بالتحديد القصة القصيرة في مواجهة الرواية التي تبتلع كل شيء. فأعتقد أنه يعني تعرف القصة القصيرة يعني جزء من إمتاعها هي التكثيف واختيار لحظة نفسية أو مثلا اجتماعية معينة، شريحة مجتمعية، شريحة نفسية، شريحة اقتصادية، فنسميها ما نشاء، لكن اختيارها يعني لمكان وزمان وشخصية وكاركتر معين بالتأكيد يعني يجب أن ينقل عبر لغة مكثفة أيضا. فأعتقد أن القارئ القصة القصيرة والمستمتع بها يعني لابد أن تكون لديه ذائقة، يعني فلنقل تستمتع باللغة، اللغة يعني جزء مهم ربما في السرد الطويل، الفيلم رواية الطويل، الرواية سوف تلتقط خيوطا سردية كثيرة، تداول لأحداث، تحولات في الشخصية الرئيسية، يعني يمكن أن تستمتع بالحدث والتحولات. لكن في القصة القصيرة يعني أعتقد أن قارئ القصة القصيرة المحب لها بالتأكيد أحد يعني مكوناته الشخصية أن يستمتع باللغة، لأن الكثافة قائمة على اللغة، يستمتع بالكثافة نفسها، ربما بالشعر بسبب العلاقة يعني تلك القرابة بين القصة القصيرة والشعر. يعني هذا ما أحببت أن أقوله، يعني أنه حتى المتلقي بالتالي خصوصا القصة القصيرة لابد أن لديه نوعا من تذوق اللغة والحدث وتجربة الإنسان على الأرض أكثر منه يعني قراءة يعني إيديولوجية أو فكرية من منطلق معين.
9: بالنسبة للقصة القصيرة في سلطنة عمان تنطلق من الذات، يعني احنا لا نكتب قصة قصيرة لكي نخاطب المجتمع عن مشاكلها ونحاول أن نبينها له، نحن نخاطب أنفسنا من خلال كتاباتنا. هذه القصة القصيرة السائدة هنا من كتاب القصة في سلطنة عمان، واغلب كتاب القصة اللي طلعت على إصداراتهم تتمحور حول هذه الفكرة، باستثناءات طبعا، في استثناءات في مجموعة من القصص اللي اقتربت من مفهوم القصة، لأن القصة بمعناها اللغوي حكاية، وممكن والقرآن مليء بالحكايات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا في قريش لا في مرحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من المخوف. قصة تحكي إيش اللي قاعد يحصل، الله سبحانه وتعالى يحكي قصة أهل قريش، فهي قصة تحمل معنى، لكن احنا نعبر عن المعنى الداخلي للذات لما نتكلم عن كتاب القصة في سلطنة عمان في غالبيتهم. شيخ القصة القصيرة تشيخوف هو أكثر من كتب عن الحالة الاجتماعية، كانت أغلب قصصه ومضات، لكنها ومضات عميقة ومباشرة تحاكي ما يحدث في المجتمع وتعطي رسائل مباشرة. في السلطنة كتاب القصة في السلطنة ما زالوا لم يعني كثير منهم ما زال لم يتجاوز الذات إلى المجتمع. الكثير من كتاب القصة نتكلم، لكن هناك كثير من القصص اللي قرأتها كانت ممتعة. أنا أتذكر كابتن حمدان لمازن حبيب، يعني من أوائل القصص اللي وجدت فيها شيء مختلف. أتذكر أنا كنت في الجامعة طالب وكنت أتدرب في صحيفة الوطن، وقيل لي أعمل لقاء مع كاتب، فالتقيت بمازن حبيب. لما قرأت مجموعة مازن حبيب هو خرج عن الإطار المتعارف فيه في هنا معانا في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الواقع الثقافي المعاش داخل السلطنة، كانت كتاباته مختلفة. لكن عندما نعود الغالب حتى في الرواية الذات تحضر بشكل كبير، والمجتمع بتفاصيله المختلفة يغيب بشكل كبير حتى في الرواية. نجد في كتاب الرواية حمون حول هذا الموضوع اللي هو الأنا، طبعا الأنا موجودة بشكل كبير. لذلك إذا هل القصة تحمل رسالة ينبغي القصة القصيرة أن تحمل رسالة، لأنها هي ومضة. يعني لما نتكلم عن القصة هي التقاطة سريعة كأنها بكاميرا تختزل الكثير من التفاصيل، وينبغي أن توصل الكثير من الرسائل. لكن عندما تتقوقع القصة القصيرة في الذات فهي تعطي رسائل لكنها رسائل محدودة.
5: أنا أختلف طبعا مع أخي، لا توجد رسالة بالمعنى. إذا كان المعنى المقصود هنا رسالة أنك تريد أن مثلا تصل إلى نتيجة أخلاقية مثلا، أو تريد أن تغير المجتمع بطريقة معينة، أو تريد أن تتحدث عن الفقراء مثلا، أو تتحدث عن الناس المهضومين، أو الناس يعني أو الدولة أو البشر أو كذا. ما أتوقع أن شيء رسالة من الأدب. أنا يعني أرى هذا الشيء تماما. لذلك مثلا نقول أنها لم تتجاوز الذات إلى المجتمع، يعني إذا كان هذا المقصود لم تتجاوز بعد، فيعني معناته أن نبدأ بالذات ثم نذهب إلى المجتمع، والمجتمع هو المكان المناسب، أو هو مغزى القصص، وهو الذي نريده نحن. لا، ليس كذلك. نحن يعني أي قصة هي تقوم على اللغة، وكل فعل يعني في القصة سيؤدي إلى فعل في الحياة. يعني كل قصة هي فعل في الحياة، فبالتالي هي صحيح حتى لو إن كانت ذاتية هي أيضا تهم الآخر. يتهيأ لي دائما الرسالة ما يكتبها الكاتب، وإنما يقرأها القارئ. يعني القارئ الذي يريد، ما الذي يريد من الكتابة؟ أنا أميل إلى صديق الأول هنا أن الكتابة يعني بالنسبة لي إمتاع، يعني لأنها تأخذ من اللغة شيء غريب. يعني اللغة إحنا نستخدمها، المفروض نستخدمها باستخدام مباشر، أو حتى لما نستخدمها باستخدام مجازي نستخدمها في أطر معينة. اللغة، القصص، الأدب عبارة عن لخبطة لهذه الرسالة الحقيقية. يعني نحن نقوم بتشويه اللغة إن صح التعبير. يعني نحن نقوم بتشويه اللغة، أو بتشويه مهنة اللغة، أو ما الذي نريده من اللغة. ما الذي نريده من اللغة؟ نريد توصيل بعض المفاهيم، نريد كذا، نريد كذا. ما الذي نقوم به إذا نحن كأدباء؟ نحن نقوم بشيء فائض، يعني نفيض على اللغة، نذهب أبعد مما تحتاجه أصلا اللغة، مما نحتاجه نحن من اللغة. لذلك يعني قضية الذات والمجتمع والرسالة والالتزام، يعني الكاتب يكتب على القارئ أن يختار ماذا يقرأ ويفهم ماذا يفهم. أما أن تكون مالك رسالة فأنا يعني ضد حتى كلمة رسالة، لأن تعطي معنى أخلاقي. يعني من الذي يكتب عن المجتمع؟ المفروض يكتب الكتاب السياسيين، الكتاب الاجتماع، كتاب أنثروبولوجيين مثلا إذا تحدثنا عن الإنسان القديم، يكتب أطباء النفس عن الطب النفسي، يكتب العلماء النفس، يكتب. لا يوجد يعني تتوجد رسالة لدى الكاتب. هذا وجهة نظري، وشكرا على الأستاذ ناصر على إطرائي. وطبعا هم الذين يعني جزء من توقفي عن الكتابة.
3: السؤال الذي سأله الأستاذ حمد الغيلاني هو سؤال بحجم الكتابة. لماذا الكتابة؟ يعني مش في القصة القصيرة، ليش تكتب قصة قصيرة؟ لماذا تكتب أصلا؟ فكثير اليوم صار حديث عن الأدب الروسي. أعظم الروايات التي كتبت كانت قبل الثورة البلشفية، يعني دوستويفسكي، تشيخوف، تولستوي، غوركي، كل الجماعة. لكن لما دخلت موضوع الرسالة في الأدب، يعني أنه موجه تكتب لي رسالة، ضاع الأدب الروسي. من الأسماء اللي نحفظها اليوم قبل الثورة البلشفية لذلك أنا أتفق مع حسين، مع الدكتور حسين، أنه ما يكون في رسالة محددة للكاتب. هذه فقط يعني موضوع أنه في رسالة محددة

0: من منظور الواقع إلى منظور المتخيل، لأن نحن بحاجة إلى متخيل حقيقة. أضف إلى ذلك أن الأدب أسهم، الأدب العالمي كله، في تمثيل الثورات، في تمثيل الحروب، في تمثيل الأمراض، في تمثيل الأوبئة، في تمثيل الذات، في تمثيل كل شيء، وبالتالي هو جزء من تكوين البناء المجتمعي.
1: دكتور، يعني أنا أتفق معك في أنه الأدب انعكاس للكاتب، للجماعة، للمجتمع، للمؤسسة، أيا كان نمط الكتابة، لكن هو ليس رسالة بحد ذاتها.
2: استمعنا إلى إجابات القاصين عبد الله خليفة عبد الله وسالم الغيلاني وحسين العبري وسلطان العزري على مداخلات وأسئلة الحضور، وذلك في جلسة الحلقة 8 من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة الثامنة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بود.

0: اليوم يا أستاذ صالح قد جاء دور القصيدة، أقدم ألوان الغناء العربي على الإطلاق.
1: صحيح، فأبيات الشعر العربي هي مادة الغناء في جميع العصور. القصيدة هي من أرقى أنواع المؤلفات في تراث الموسيقى العربية، وقد التزمت القصيدة منذ نشأة الغناء العربي بقافية واحدة، وتخضع لبحر واحد من بحور الشعر.
0: وكم هو عدد أبيات القصيدة الغنائية؟
1: عادة ما تكون القصيدة من 7 أبيات على الأقل، وكل بيت يتألف عادة من شطرين، صدر وعجز، وينفرد المطرب بالغناء في القصيدة.
0: أي أن القصيدة في الأدب هي نوع من التأليف الأدبي قوامه الشعر.
1: وماذا أيضا؟
0: أما القصيدة في الغناء فهي نوع من أنواع التلحين في الغناء.
1: ولكن لابد يا ضحى من هذه التفرقة بين القصيدة في الأدب والقصيدة في الغناء، لأننا لا نستطيع أن نقول إن كل قصيدة هي شعر. إذا لحنت وغنيت ستكون حتما قصيدة في المقياس الموسيقي.
0: لماذا؟
1: لأن الشعر الفصيح إذا لحن وغني قد يصبح موالا أو موشحا أو مونولوجا لا قصيدة.
0: فهمت الآن، تقصد أن ذلك يتوقف على شكل اللحن والأغنية لا شكل مضمون الشعر.
1: وأول ما وصل إلينا من قصائد مغناه ما سجله سلامة حجازي وأبو العلا محمد في أوائل القرن 20 لدى دخول الأسطوانة والفونوغراف إلى مصر.
0: وهل اختلفت قصيدة أبي العلا عن قصائد حجازي بالشكل؟
1: تمام الاختلاف، فقصيدة سلامة حجازي في المعتاد مرسلة لا إيقاع فيها، أما القصيدة عند أبي العلا محمد والذي كان الأستاذ الثاني لأم كلثوم بعد أبيها فهي على إيقاع الوحدة الكبيرة.
0: أعرف أن الموسيقار محمد عبد الوهاب قد تأثر في مطلع حياته الموسيقية بالشيخ أبي العلا في بنائه القصيدة الغنائية.
1: صحيح، كما في قصيدته علموه كيف يجفو فجفا.

0: إلا أنه وفي عام 1928 بدأ عبد الوهاب مسيرة تطوير القصيدة العربية، فوصل بها إلى إحدى أعظم الذرى في الموسيقى العربية.
1: تقصد يوم لحن وغنى قصيدة أحمد شوقي يا جارة الوادي؟
0: تماما يا ضحى.

أخذ عبد الوهاب والقصبجي ورفاقهما يطورون المقدمات الموسيقية واللوازم الموسيقية في الأغنية، وأخذوا يضعون التدوين في خدمة تطور تفكيرهم الموسيقي، خصوصا في جعل المقدمة الموسيقية واللوازم جزءا من اللحن لا مجرد ضرب على العود أو القانون يملأ الفراغ.

0: يا لروعة الكلمة وجمال اللحن ونكهة التطوير.
1: في هذه القصيدة الخالدة الجندول زاوج عبد الوهاب شكل الطقطوقة بشكل القصيدة وبشكل المونولوج.
0: ومن من الموسيقيين دخلوا مدخل القصيدة؟
1: رياض الصنباطي، وهو صاحب مآثر عظيمة في القصيدة، لكنه لم يدخل هذا المجال إلا بعدما فعل عبد الوهاب فعله التاريخي فيه. أما أهم نماذج أسلوبه الخاص في القصيدة فكانت دون شك رباعيات الخيام عام 1949 وسلو قلبي عام 1946.
0: هل تريد الحق يا أستاذ صالح؟ إن ما فعله محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي ورفاقهما في تاريخ القصيدة العربية في القرن العشرين يعد مفخرة من مفاخر القرن. فبعدما كانت القصيدة تعتمد على الارتجال ولم يكن لها لحن ثابت، أصبح لها لحن محدد لا يخرج عنه كل من يؤديها من المغنين.
1: تكاد معلوماتك الفنية وخصوصا في الموسيقى والغناء تطغى على ما في جعبتي. والآن ما هو سؤالك يا ضحى؟
0: ما هي برأيك أجمل القصائد التي غناها ولحنها عمالقة الفن كما تدعوهم أستاذ صالح؟
1: لا أذكر في الحقيقة إلا بعضها، وخصوصا القصائد التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم ومطرب الأجيال محمد عبد الوهاب.
0: أذكر ما يحضرك الآن.
1: أراك عصي الدمع، ريم على القاع، ولد الهدى، وحقك أنت المنى والطلب التي لحنها الشيخ أبو العلا محمد، وهذه القصائد هي من غناء أم كلثوم.
0: وماذا لعبد الوهاب؟
1: أذكر له أيضا جبل التوباد، أخي جاوز الظالمون المدى، النهر الخالد.
0: و

0: وقصيدة الأطلال الرائعة، ما رأي أستاذ صالح فيها؟
1: إنها من مآثر رياض الصنباطي، والذي غنى قصائد بنفسه أيضا.
0: والله زمان يا نغم.
1: زمان يا نغم، زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.